0: معناها حاجة مقبولة وتتسمع،
1: بيه
0: جو
1: بيه.
0: سونتيمونتال أكثر من أنه متاع ريتميك، معناها فهمتني، حاجة تتسمع ريتم باهي ما تقلقش،
1: هاي
0: كلام واضح وخفيف،
1: مش جو عروسيتها.
0: لا لا لا،
1: حبيت تبعد شوية.
0: أي يشبه الجو المغاربي شوية، الراي فهمت، سونتيمونتال
1: بيه
0: متاع سامعين، معناها ما إن شاء الله تكون تجربة.
1: أنا خليت لكم برشا تفاصيل يا جماعة قبل ما يهبطوا الغنيت إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله أكيد في وقته، زيد كل حاجة في وقتها حلوة، إن شاء الله نسمعوهم بالطبيعة ويكونوا حاضرين معنا على الشلي، على موجة إذاعة الكيف لازم يكونوا موجودين وحاضرين معنا.
0: فهم فهم الغنية تاع سامحني قصيت عليك، الغنية الأولانية اللي سجلناها كانت تعدت في الإذاعة أول ما هبطت معناها،
1: قلت لي بكري شوي في الكواليس
0: 2012 2013، ما نتذكرش بالضبط، اما في العوام هذيك معناها جا معايا سيد معايا صابر، نقدم له تحيه، اللي كان عنده استديو سجلناه،
1: كان عنده لهنا اي،
0: وجينا عديناه في الاذاعه وقتها لهنا.
1: ضاعت علينا توا الاغنيه تلقانا عودنا سمعناها
0: بالضبط، الاغنيه اسمها قلبي هواك.
1: قلبي هواك اي بيه تو كان موجوده نسمعوها، ما صعيب شويه، ما ان شاء الله في الجديد، في الجديد، في الخدمه الجديده ان شاء الله اي نسمع ان شاء الله، ان شاء الله نسمعوها اكيد. نعرف اللي مش سهل اكيد خدمه الانتاجيه، لكنها حاجه لازمه في مشوار اي فنان، معناتها يحب يخلي حاجه، يحب يعمل اكيد بصمه نتاعو الخاصه، مشاغل الحياه هي اللي ساعات اكيد تبعده، لكن ديما نصور
0: هي مع التوفر
1: الهدف هذيك يبقى هدف عندك.
0: الفيسبوك معناها واحد ينجم يعمل شين، قلت فيسبوك شين يوتيوب وينجم يعبط، لكن ديما الوقت والمسؤوليه هما اللي ما يسمحوش، معناها حتى ما حاجات تتطلب انك تعدي 10 سوايع و12 ساعه تحضر، معناها
1: صحيح
0: ما عندناش الامكانيه نتاع الوقت، ان شاء الله يجي وقتهم
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. وعنا ليك مفاجاه، الاغنيه موجوده وحاضره وكزميلنا نجح لقيها موجوده، خلينا نسمعوها مع بعضنا، حتى لو كان انت تحبها يمكن توا تكون بنوعيه خير، اما ما يسالش
0: تسجيل وقتها مش حاجه كبيره
1: مش كيف كيف، ما يسالش، خلينا نسمع منها شويه.

0: وفجأة حلوة قلت لي رمزي
1: يعطي صح يعطيكم صحة كل حاجة
0: بيه يرجع لي الفلاش باك يظهر لي الوقت الغنية هذي
1: مدة كبيرة مدة كبيرة
0: شنو فكرنيك رمزي
1: والله بالأيامات الصغر نقول وقتها ما زلت النفحة موجودة والوقت موجود
0: الغرام ديما موجودة ما يمكن الوقت هو والمشاغل والكل تختلف
1: وقتها كنت نعدي حتى 24 ساعة ونعزف وندندن هكي ما نحسش بالوقت توا ما عادش عندي الوقت للأسف أما وقتها نذكر الغنية هذية يمكن 10 سوايع وإحنا نعاود ما حسينش بالوقت
0: ورا بعض
1: هاي غني عاود غني عاود نحسنوا الجملة هذي نعملوا النوتة هذي نزيدوا هذي الوقت ما حسينش به جملة وقت شكرا شكرا على المفاجأة
0: عايش كي سيدي تدلل مرحبا بك مفاجأة نجاح هذه ليك مازلنا احنا معاكم بطبيعة شنو نسمعوا حاجة أخرى توا معاك في المباشر
1: نسمعوا جونا التونسي متاع جونا
0: متاع الفراحة
1: متاع الفراحة
0: نسمع حاجة ملا فرايحي

0: الله الله عليك
1: شكرا.
0: كالعادة أكيد، وجونا محليه التونسي نسمعه أكيد الستيل الكل، ما ديما
1: هاي
0: هكا نعملو برشا جو
1: اللي
0: على التونسي
1: مطلوب، الناس
0: متاعنا
1: تحب عليه سيرتو
0: بالضبط.
1: في الصيف، معناه في وقت الأفراح والنجاحات. إن
0: صحيح
1: شاء الله بالمناسبة ربي يوفق جماعة البكالوريا الكل
0: إن شاء الله
1: ويفرح
0: يا رب،
1: الناس كلها إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب، فرحة تكون في كل دار
1: إن شاء الله.
0: أكيد، بالتوفيق اليوم الكل. إحنا مازلنا معاكم ديما على موجات إذاعة الكافي، يلا نغني وقفة مع الموسيقى من اختياراتنا وراجعينا.

0: ورجعنا معكم ديما مع الموسيقى في يلا نغني ومع جوينا بطبيعة. اليوم جوينا متنوعة اليوم بين التونسي بين الشرقي بين الكيفي. تو شمشيو ظهر لي موجة أخرى جبلة
1: في إطار التنويع باش نسمعوا حاجة ليبية. تو
0: ديما مع رمزي العياري أكيد نسمعوا معكم حاجة ليبية.

0: أغنية حلوة زيدة هذيا ويحبوها زيدة للناس.
1: أي أغنية جديدة مطلوبة. أي
0: أي محلاها الأغنية زيدة معاك. باش نمشي مباشرة الأغنية أخرى رمزي. نعرف تعبنيك اليوم ما يلزمني نستغلك. يلزمني نستغلك ما دامك حاضر معانا. باش نسمعوا زيدة حاجة أخرى في الشرقي مع قلب عشقها. نحبها برشا الأغنية. كمش ما يطلبه المستمعون ما نطلبه أنا اليوم. هذه بركة ندل عليكم متأكدة برشا يحبوا يحبوها زيدة كيفي متأكدة نسمعها.

0: برافو، يعطيك الصحة رمزي،
1: هكا
0: ختامها مسكهم الأغنيات الكل حلوين، أما هذايا الأقرب إلى قلبي كما يقولوا. يعطيك الصحة، نورتنا اليوم، خليك الكلمة ليك بالطبيعة، للناس اللي يسمعوا فينا، للناس اللي يحبوا رمزي، لعائلتك، لحبابك.
1: أولا نشكرك أنت على الاستضافة الحلوة، وللخونة اللي في الكونسوليت شاء الله ربي يعاونه
0: ناجح
1: وناجح خونة، وتحية لعائلتي والوالدة والوالد واخواتي والمدام وبنتي جنة بالمناسبة، والناس كل اللي يعيشك فضل ما عندك، والأصحاب الكل والأحباب الكل واللي يعرفون الكل.
0: رمزي اللي يحب يتواصل معك كيفاش نجم يتواصل معك؟
1: عندي باج فيسبوك متاعي باسم رمزي رمسيس، وفما الباج تاع الفرقة زاد أوركستر رمزي رمسيس، وهاني موجود، واللي حاجته بحاجه مرحبا بك.
0: ربي يوفقك وربي يوفقك.
1: شكرا،
0: تحيه كبيره برشا اكيد ليك ولاعضاء الفرقه الكل، ان شاء الله على سلامه، مرة اخرى يكونوا موجودين زادوا حاضرين معنا،
1: ان شاء الله نعمل حاجه بها، ان شاء الله
0: وان شاء الله زاد مع انتاجيت
1: ان شاء الله تو يحضروا ان شاء الله، واول ما يحضروا نكلمك ان شاء الله ويكونوا عندك.
0: يعيشك ان شاء الله، يعطيك الصحه رمزي. شكرا لك، نورتنا اليوم. هذا كان مشوارنا معكم اليوم في يلا نغني مع الموسيقى مع ضيفنا طبعا رمزي العياري. ديما نعود نفكركم اللي الفضاء هذي يروا لكم انتم، زيدا كان عندكم موهبة الغناء ولا العزف وإلا الكتابة مرحبا بكم، وإلا انت فنان زيدا محترف باش تحكي على جديدك ولا تقدم روحك، زيدا الفضاء هذي يروا لكم انتم دارداركم. ديما مع إيمان، ديما على موجات إذاعة الكيف، يلا نغني، نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية لحقا. باي باي.

0: Sunny, Ma et même Hanashi.
1: Hey, c'est parti!
2: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا موعد متجدد من يلا نغني، حصة استثنائية، حصة فيها برشا موزيكا وبرشا جو. هذاك علاش نزلكم تبقوا معنا من توا حتى لنهاية المشوار معاكم. بتبيعة كالعادة نفكركم اللي تنجموا تتواصلوا معنا ديما، وتنجموا ديما تخليونا رايكم بتبيعة في مختلف الفقرات. وديما فكركم الفضاء هذي يروا لكم انتوما، تنجموا انتوما زيدات تكونوا حاضرين معنا. إذا كان انت فنان محترف وعندك جديد بتبيع مرحبا، إذا كان أنت فنان محترف وتحب تعرف بروحك زيد كيف كيف مرحبا بيك، وإلا إذا كان عندك موهبة في العزف ولا الغناء مرحبا بكل كل أصدقاء. ومؤخرا زيد أضفنا كتابة الكلمات بتبيع والكتابات الغنائية، زيد مرحبا بكل أصدقائنا كل ما عنده علاقة بالموسيقى، مرحبا بكم الناس الكل. نمشي للموسيقى وراجعين معكم ديما في يلا نغني على موجات إذاعة الكافة.

0: ضيفنا اليوم اكيد سمعتوه على موجات اذاعه الكيف المره هذه، اللقاء باش يكون هكا ثري اكثر، خاطر باش يكون عندنا اكثر وقت باش نحكيو اكثر وباش نسمعوا زاد اكثر موسيقى نحكي عليه. رمزي العياري، مرحبا بك على موجات اذاعه الكيف. رمزي
1: مرحبا بك، انا بكل المستمعين مرحبا بك.
0: ولد الدار
1: عايش كنورك.
0: مرحبا ولد الدار اكيد. رمزي وينك في الصيفيه؟ اكيد برشا خدمه توا، وخذينيك يظلي من طنبك الخدمه جو الخدمه يظلي بعد سهريه نتاع عملنا وكجبناك اليوم معانا.
1: هيك هو الصيف فرصه باش الواحد يخدم شويه.
0: اكيد اكيد، ربي يعينك وربي يوفقك.
1: ننشطوا في اطار شويه عروض مع فرق موسيقيه وفرق خاصه.
0: بالنسبه لي قلت لي بالنسبه للعمل عندك المجموعه معناتها اللي تخدموا مع بعضكم فرقه خاصه.
1: عندنا مجموعه موسيقيه مع بعضنا توا يمكن تم 15 سنين تعمل مع بعضنا. كل مره نزيدوا وجه جديد ولا مع حاب يخدم يجي معنا مرحبا بيه.
0: ميساج سلموا عليهم رمزي
1: الجروب
0: الكل، مجموعه
1: احنا مسمينها باسمي مجموعه رمسيس.
0: اي مجموعه رمسيس، خاطر
1: نقدموا عروض في اطار مهرجانات مثلا مهرجان المدينه ولا ونخدموا حفلات خاصه معايا مع بعض.
0: ومعاك زيد، وما نحبش نسمي معناتها جماعه وجماعه ليا، ما نحب نسلم على روضه الخروبي زيد من بين الكيب معاكم زيد نسلم عليها. اكيد برشا جو زيد في الخدمه تعب، ما كيكون الكيبه تكون الكيبه متفاهمه اكيد تكون فما انسجام مع المجموعه.
1: هي الموسيقى شنو؟ الموسيقى كيف؟
0: صحيح،
1: لما تبدا بها ما عادش تحس بالتعب هذاك، احنا ماخذينها بليزير اكثر من كل شيء.
0: بالضبط،
1: نعملوا في جو صحيح. أما ماخذينها الحكاية معناها نحبوا نعملوا موسيقى به بغض النظر على الخدمة في حد ذاتها شنو.
0: غرام كبير برشا. ومعاك زيدا قلت لي اللي تنجم زيدا عندك عروض تخرج فيها بصفة فردية، معناتها تغني مع الأورج.
1: نخدم وين ما شو نعزف ونغني وحدي.
0: توا حسيناه اتجاه مشي برشا معناتها العوام اللي فاتوا، خاطر فما سهريات كانت تتعدى هكا بحاجات بسيطة نتاع الدار والكل معناتها، لكن توا الناس هكا ولت تحب تعمل برشا جو مع العائلة. محلاها ستيل نتاع السهريه هذه اللي يكون فيها ومنشور ناجحين معناتها العوام اللي فاتوا.
1: مطلوبه اكثر. صحيح. مطلوبه اكثر. صحيح. لانها هي شنو الوان منشور تعوض الفرقه كامله. بون مش صحيح. في الحالات الكل، خاطر حالات تطلب مثلا وجود كمانجات ولا عواد ولا.
0: صحيح.
1: اما تعوض لك.
0: والستيل تاع الموسيقى زاد يكونوا موجودين مختلفين.
1: الالوان الكل موجوده، ما تنجم تخدمهم بحكم البواتريت متسهل زاد.
0: اي اي.
1: معناها يبقى صحيح الناس ولت تميل اكثر للحاجه هذه. أخف ليهم وولت حاجة معناها نقولوا نحن مضخمة شوية بالنسبة لي.
0: صحيح.
1: باراكول الفرق.
0: صحيح. وهو موسعات روحة لون بلاسمون معناتها يكون مثلا في هي تكون دار واسعة لكن ما تكفيش هكا فرقة والكل. كيكون هكا زي دوان منشو يكون تكون حاجة بالحق.
1: أنها في الديار حتى في الصالات هو نمشي الصالة تبدأ كبيرة.
0: صحيح. حذرت عروض معناها حلوين الحقيقة في الصالات.
1: الحكاية ولت فيسيوس زاد شوي. معنا جبنا وان ما نشوف معناها خاطر ولا ستيل طالع حاجة جديدة.
0: صحيح.
1: الناس
0: صحيح.
1: كتجيب
0: صحيح.
1: حاجة جديدة باش معناها
0: ممكن 2012 اول ما ريتها معناتها كانت وقتها حاجة ليه وريتها في معناتها في حفلة كبيرة مع فوطية ومع معناتها شخص واحد
1: شخصين بديت من 2008. اما كانت في نطاق معناها عائلات في الدار بركة كلمة بعد بشوي بشوي.
0: اما توا ولت مطلوبة بالكدا
1: بالحق. صحيح.
0: ربي يوفقك ان شاء الله.
1: شكرا.
0: في الستيل اللي تخدم فيه سواء اكيد في الون مان شو ولا مع الفرقه. رمزي كما تعرف وقت اللي تكون حاضر ديما لازم نسمع موسيقى اكثر من الكلام. شنو باش نبدو معك؟
1: نبدو بحاجه كافيه ولا حاجه تنسيه ولا استحب
0: كيما تحب الحاجه ترتاح فيها الاولى.
1: نبدو بحاجه كافيه.

0: الله الله، يعطيك الصحة رمزي. هذا مش غريب عليك أكيد، مازلنا باش نسمع أكثر موزيكا معاك. خلينا نسمع أغنية ومن اختيارنا بتبيعة، وراجعين معاك ديما في أجواء. يلا نغني.
1: أوكي إن شاء الله.

0: ورجعنا معكم ديما في جوي. يلا نغني، مازلنا مع ضيفنا اكيد رمزي العياري. شنو نسمعوه في اكثر من اختيار؟ سمعنا الكيفي رمزي، وفي الكواليس الحقيقه سمعنا هكا شويه من علي الضحكيه، حاجه ياسر زاده حلوه. خلينا نمشيو شويه مع جوي الشرقي. قلت لي راني نغني شرقي بالكدي زاده ديما في حفلات.
1: بطبيعتي نميل للاغاني الشرقيه اكثر من التونسي،
0: تحبهم اكثر.
1: انا من اللي صغير نسمع في جورج وسوف، هاني شاكر، عبد الحليم حافظ. بقت لي معناها الجو الشرقي عندي اكثر من التونسي،
0: تحبه اكثر. ايه. ما باش تختار لنا توا هكا في الجو هذيك، في الجو الشرقي
1: علي الضحكي
0: قديم، علي الضحكي نسمعها.

0: يعطيك الصحة كيد رمزي.
1: شكرا.
0: جو حلو برشا جو الشرقية، نتصور زي ده مطلوب في الأفراح، تحس ديما فما كل شكون يعمل برشا جو، يعمل برشا جو،
1: هي الأذواق الكل موجودة التونسي الكافي الشرقي، فما شكون يحب على الجو الجزائري. نحاولوا كل مرة نوع شوي، هو إرضاء الجميع صعيبة، نحاولوا نرضوا له ماكسيموم.
0: اكيد
1: اللي دونك الاذواق كلها باش تلاقيها موجوده،
0: حاجه اكيد باهيه وحلوه وديما تدخل الفرحه، فحاجه مزيانه انه تشارك في افراح الناس رمزي، حتى من
1: صحيح اكيد هي العائلات العائلات اولا ما تدخلش اي حد لزيارها ولا حفلها الحفلات هي، فما ناس حتى كي نبدا نخدم ساعات ياجلوا اللي عندهم النهار اللي نبدا انا موجود،
0: يعني
1: وذيك حاجه تفرح ومن طوم مسؤوليه زاد، لانه
0: صحيح.
1: مش نامبورت كي باش يدخلك الدار ولا فرحه ولده ولا بنته ولا فرحه،
0: وحاجه عندك مده تخدم عليها رمزي، ما جيتش معناتها اليوم هذه، جيت بعد سنوات وسنوات عمل،
1: هي تجربه تسمى متواضعه بارابول الناس خرين، اما من عام 99
0: بارك الله،
1: عام 99 ما زلت صغير، بديت كعازف من الاول،
0: اي
1: من 2006 بديت نغني، معناها التجربه تعتبر معناها مده باهيه
0: تبارك الله،
1: وما زلنا نتعلموا
0: ما شاء الله.
1: داعي الموسيقى لانها بحر كبير، كل ما تزيد نهار كل ما تطلع حاجه جديده، الواحد لازم يكون زاد مواكب شويه من
0: صحيح
1: مع القديم، هاني تكون تجربه معناها.
0: والغرام كيفاه بدا معاك رمزي؟
1: والله من الاول ملي صغير في المعهد معناها كنا مع سي شفيق الحكيم الله يرحمه، عندي اصحابي يمشوا للنادي الموسيقى نهار الجمعه العشيه، كانت نوادي موجوده مش كيف تو، فكنت نحب نسمع
0: الجمله مش كيف تو،
1: اي تو ما
0: يعني للاسف معناتها قبل معناتها برشا حاجات كانت خير من تو، اللي هو المفروض يكون العكس معناها،
1: كانت قبل دور شباب وكانت نوادي وكنا
0: هو موجود، ربما ما حتى الاقبال زاد نقص زاد كيف كيف، حتى الاقبال زاد
1: هي راي شوف الدخول نتاع الانترنت ولا الشاب، معناها قبل ان احنا كنا نمشوا للنادي ولا لدار شباب باش نتعلموا، توا يقول لك هاني نحل اليوتيوب نجبد ونتعلم، انا برحت له حدث فيا وليد يعزف قال لي راني تعلمت وحدي، قلت كيفاش تعلمت؟
0: حضروا معايا شكون تعلم وحدهم صحيح؟ سرتو معناتها نحكيو على جيتار ربما
1: هو يعزف ورق هكا يسال فيا وقال لي ني راني تعلمت، قلت له عند شكون تعلمت؟ قال لي راني وحدك، كيفاه وحدك؟ قال لي راني ندخل فيديو، قلت له راه الفيديو فما حاجات يلزم شكون يوريهم لك، الاساتذه نتاعنا اللي علمونا قبل واللي ما لازم شكون يعلمك، راه مش انا وحدي نجم نشوف حاجه مش كيما
0: باش تبقى ديما ماهيش بروفيسيونيل معناتها ديما باش تبقى حاجه
1: ينجم راه يوصل مرحله باهي ويقدم، اما يلزم ديما ما يستحقش شكون يوريه حاجه، خاطر مش الحاجات هذه ما تتكسبش هكاك كيما نحن عثمان شكون علمنا قبل، يلزم هما يمشوا زاد للناس اللي تنجم تعلموا حاجه وتصحح له حاجه.
0: بالضبط. نرجع معاك، قلت لي بديت في النوادي،
1: اي بديت في نادي الموسيقى في المعهد ابن خلدون اللي قريت فيه قبل عند سي شفيق الحكيمي،
0: اي
1: ونمشي عشيه السبت ولحد لدار شباب باش نزيد معناها نتمرن اكثر، وتعرفت على اصحابي غاديكا وزملائي غاديكا ونتعلم من عند هذا شويه وهذا شويه ونتنافسوا في بعضنا وعملنا جيل به جيل كلنا نعندوا في بعضنا وكل يوم نحبوا نتعلموا حاجه جديده، نتعلموا المالوف، نتعلموا نعزفوا الايقاع، معناها سي شفيق يقولنا راه لازمك تتعلم الايقاع الاول هو العرسه نتاع العزف والغناء، من بعد تعلمت كمانجا، من بعد اورج ونغني شويه هيك بدت واحده، من بعد دخلت للمجموعات الموسيقيه نمشوا للعروض في دور شباب ودور ثقافه مسابقات جهويه وطنيه كالعاده مع سي شفيق، ومن بعد سي عبد الحفيظ قلميمي زاد الله يرحمه ومحسن قمار، وبدت التجربه من غادي بشويه للي خرجت عملت فرقه خاصه عملت فرقة أصحابي لمينا بعضنا عملنا جروب وبدينا نخدمه
0: اللي بديتوا مع بعضكم في النادي معناتها فما فيهم شكون مازالوا مواصلين في نفس المشوار
1: الكل.
0: ولا
1: الكل مازلنا الكل موجودين
0: خاطر تلمذتوا على أيادي
1: أي فما صحيح. الجيل اللي سبقنا شوية وصلوا معناها قروا موسيقى في سوسة وفي تونس و...

0: اختصاص والكل حتى إعلاميا، من بعد رجع للموسيقى. معناتها قال هذيك حاجه معناتها بعدت عليها على خاطر ضغط العائله، لكن هي بقت للداخل معناتها بقت معناتها تحت يعني. الناس اللي يعرفوه معناتها كدكتور والكل معناتها استغربوا اللي هو ما يعرفوش اللي هو عنده غرام بالموسيقى، رجع وسجل معناتها اغاني وموجود وحال.
1: حاجه بهي ما تنحاش ما تنحاش، هي هي ستاندو من عند ربي، الموهبه من عند ربي، والموهبه ما تتركش حتى كي يبعد مده ما ينساش.
0: بالضبط بالضبط
1: ما ينساش.
0: شنو نسمع توا؟ سمعنا شويه
1: نسمع حوايج تونسي، سمعنا كيفي شرقي توا تونسي،
0: نسمع تونسي معك.

0: لا عليك
1: شكرا.
0: رمز، يعطيك الصحة. احنا ما
1: عايش
0: زلنا معاكم ديما في يلا نغني، راجعين معاكم بعد شوية، اكيد ما تبدلوش الموجة ديما على موجاتي راحت الكيف.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
3: مستمعينا في كل مكان، تحية مسائية لكل من يلتقط موجات إذاعة الكيف، أصدقائنا الفلاحة وكل الناشطين في الفلاحة العائلية والفلاحة الحافظة. ندعوكم لهذا العدد الجديد في توقيتنا خلال الشبكة البرامجية الصيفية إلى دليل الفلاح هذا الأسبوع، وكالعادة معنا سي شادي العبيدي للإجابة على مختلف استفساراتكم. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: الفلاحة مستدامة.
1: ونحيي كل مستمعينا وكل متابعينا دائما على موجات إذاعة الكيف. ندعوكم لهذا العدد الجديد من دليل الفلاح دائما في إطار الفلاحة المستدامة. استقبل ضيفي وشريكي في تأمين هذا اللقاء المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف سي شادلي. مساء الأنوار.
2: مساء الخير سيدة رفيقة. تحية ليك وتحية السادة والسيدات مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف.
1: إذا نحن عودنا مستمعينا دائما بتقديم كل ما يتعلق بالتوصيات الفنية في الإرشاد الفلاحي. نأخذ عادة أهم يعني ما يحدث في يعني حاليا في الموسم، أقربها لينا من الأحداث أنه تتتالى الحرائق الحقيقة على مستوى ولاية الكيف. كانت تقبلها في عديد الجهات رغم أنه إلى حد الآن فما ارتياح نسبي إلى موسم الحصاد والتجميع والخزن، لأنه على مستوى مدينة الكريب حاليا بعض المتابعات انه في منطقة مدين فما حرائق. نهار لحد عشية لحد كانت في نبر وما زالت الحرائق متواصلة. واحنا يهمنا في السياق هذية ديما نذكروا انه راهو مجهودات معناها الوقاية والحماية للحقول متاعنا، خاصة حقول الحبوب في جهة الشمال الغربي، ما هيش على عاتق الفلاح وحده وإلا على عاتق معناها اللجان اللي مسؤولة معناها في التأمين وإلا الحماية المدنية، لكن حتى المواطن العادي هو مسؤول في نهاية الأمر.
2: بطبيعة الحال، ولكن نحب معناتها إشارة فقط أنه الحذر والحيطة دائما معناتها تلازم الموسم، موسم الحصاد هذايا إلى نهايته. الحاجة الباهية أنه تقدم موسم الحصاد بنسبة جيدة إلى حد الآن، تقريبا أغلب الحقول أو معناتها جزء كبير من الحقول وقع حصادها يعني وجمع المحاصيل وحتى التبنوا الكل. فقط الحاجة زادة ممكن الحرائق هذه إن شاء الله باللطف نقوله معناتها، ولكن إذا كانت تكون في الحقول خير من تكون في الغابات. الحقول علاش؟ لأنه في الحقول ديما الحقول هذه معناها المزروعات، الحقول المزروعة تكون سهلة الدخول معناتها عادة على جانب الطريق، وديما ثم طرقات ثم
1: مسالك، يعني المسالك
2: مسالك متاحة ومؤدية له. بينما كيصير حريق في الجبل معناها أحيانا قايع واعرة وأحيانا معناتها ما يقعش الإعلام في الإبان وإلى آخره، فتكون تكون أكثر حدة. ففي الحقول هذه أعتقد أنه تتم السيطرة عليها في معناتها بسرعة، خاصة أنه اللجان هذه لجنة مقاومة الحرائق أو لجان مقاومة الحرائق هذه وبالخصوص معناتها مصالح الحماية المدنية على أهبة وعلى استعداد في كل الأوقات للتدخل. ومادام كما قلنا مادام معناتها المسالك مؤدية ومعناتها موجودة فيمكن السيطرة على الحرائق هذه على مساحات ضيقة وإن شاء الله بلطف إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إحنا اللي همنا إنه نذكروا للناس اللي باساجير معناها مستعملي للطريق، للناس اللي تكون قريبة يعني ومحاذية للمسالك هذية، لأصحاب آلات الحصاد والميكنة الفلاحية، الناس كل ردوا بينا، الناس كل مع بعضنا إيد بيد باش نجموا نوصلوا بسلام ونعديوا معناها فترة الحصاد على أكمل وجه وبعيد على الحرائق. راهو صعيبة على الفلاح إنه يخدم موسم كامل ويبدأ يستنى ويبدأ يعني أميله والله أعلم بالالتزامات وبالقروض اللي على عاتقه، وفجأة معناها تضيع بعقب سيجارة وإلا بمنعش
2: إن أحيانا من الآلات الفلاحية في حد ذاتها
1: يعطيك صحة.
2: بد معناتها التفطن إلى كل المصادر للحرائق هذه كلها.
1: هو نتفهمه أنه غير قادرين على أنه نأمنوا سهريج وإلا خزين ماء قريب في كل حقل، لكن الاحتياطات متاع حتى عملية الحرث هذيك التحويق متاع حقول نجم تنفع. التنظيف نتاع المسالك زادة إذا كان ما خلطتش معناها الجهات المسؤولة باش تعاونك على التنظيف وانت صاحب حقل ما فيها بيس انت هونت هونت
2: خاصة المزارع المساحات الكبيرة اللي عنده مساحات كبيرة. فأول حاجة يعملها حتى على بكري معناتها برشا يحب مثلا يحصد مخر شوية ولا حتى يحضر روحه مليح ويحضر وين يخزن وين يوسق وين كذا. فما فيها بيس كما قلنا يعمل مسالك معناتها يحضر مسالك، يعمل مقتطعات من هذه من الحقول هذه بالدائر وفي الوسط، واحد باش حتى لو لا قدر الله تصير الحرائق معناتها ما تنتشرش بشكل كبير وبسرعه.
1: اذا هذه بالنسبه للحرائق، وهذه حديث اللحظه وحديث موسمنا موسم الحصاد اللي ان شاء الله يتامن بامان وسلام وتوصل الصابه وتتخزن ونستفيدوا منها طبعا الناس الكل. احنا باش نمر لموضوعنا الحصه اليوم، موضوع اللي نفتحوا فيها اكيد رقمنا 78-227-700 مباشر إذاعة الكيف للي عنده استفسار، كالعادة على ذمتكم سي شادي للإجابة على مختلف الاستفسارات. اليوم باش نحكيوا على الآفات الزراعية اللي تصيب أجزاء النباتات وإلا الأشجار عنا، وباش نحاولوا نركزوا خاصة على الأشجار المثمرة سي شادي، هكا ولي؟
2: وهو كذلك، معناتها حبينا نحكوا على الأمراض والإصابات والآفات الزراعية بشكل عام، ولكن في البداية قبل ما نحكي عليها ربما في حصتين ولا في ثلاثة نفرق بيناتها ونفصلها إلى معناتها مجموعات الأمراض هذه. نعرف اللي تم أمراض فطرية وتم آفات زراعية، معناتها الحشرات والأكاروسات والفيروسات إلى غير ذلك من ناحية، وثم الآفات الزراعية الأخرى معناتها القوارض وغيرها، وثم معناتها الآفات الطبيعية والجوائح الطبيعية.
1: جوائح
2: طبيعية اللي هي معناتها ربما أحيانا ما نجموش نسيطر عليها، ولكن لابد على الأقل نترصدوها ونتوقعها، كما الحجر، كما الأمطار الغزيرة، كما يعني الهطول الغزيرة، كما الجفاف،
1: الجفاف
2: زاد كيف هذه حاجات طبيعية طبيعية نحاول نستعد لها بما أوتينا. ما نفهم بقى الحاجات اللي نجموا ربما نسيطروا عليها شوية ونحدوا من منتها من مفعولها هي الأمراض ربما والآفات الزراعية هذه والحشرات إلى آخره. ولكن هذه الحشرات وهذه الأمراض وهذه الفيروسات هي كائنات حية تصيب النبات، تعيش على النبات، هي في الواقع هي الهدف متاعها أنها باش تعيش، معناتها موجودة باش تعيش على حاجة معينة، فعندها كل معناتها فيها أنواع، يعني سواء كان الفطريات وإلا الحشرات وإلا الأكاروسات وإلا الفيروسات، هذه عندها أنواع مفضلة أنواع مفضلة. وفي الأصناف النباتية والأنواع النباتية كل نبات عنده مجموعة من الأمراض والآفات اللي تصيبه، هذا هو التفصيل. معناتها
1: يعني أصناف من النباتات الأجزاء متاحة تنجم تصيبها فيروسات، جهة أخرى تنجم تصيبها حشرات، جهة أخرى تصيبها
2: النوع في حد ذاته. مثلا النوع نقوله مثلا ناخذ القمح، النوع في حد ذاته هذا يسمى النوع. القمح والفرينة نوع، الشعير نوع، التفاح نوع، نوع نباتي عنده مجموعة من المشاكل
1: أو
2: الآفات الزراعية والأمراض اللي تصيبه. الأمراض اللي تصيب مثلا التفاح ماشي هي بيدها اللي تصيب مثلا الزيتون ولا الرمان ولا حاجة،
1: يعني عائلات كل عائلة
2: وفي نفس النوع نفس النوع في حد ذاته النوع فيه أصناف مثلا القمح فيه برشا أصناف. القمح مثلا اللي نعرفوهم الأصناف القديمة، المحمودي، بن بشير، سنديسات، البسكري، برشا أصناف، والأصناف الجديدة وكريم ورزاق إلى آخره، أضم أصناف فهم اللي هو عنده مقاومة لبعض الأمراض وفهم اللي ما عندهش مقاومة معناتها، وثم اللي يتحمل الجفاف وثم اللي ما يتحملش. هذه كل خاصيات خاصة بالصنف، خاصة مجموعة خاصيات تتبع معناتها الصنف. الحاجة الأخرى، التصنيف الأخر هو أنه هل الآفات الزراعية هذه والأمراض، ما الآفات الزراعية نسموها الحشرات والأكاروسات والواحد سموها آفات زراعية، والأمراض هي الفطريات، معناتها الفطريات سموهم معناتها أمراض. هذوما فهم اللي يصيب معناتها حسب أجزاء الشجرة، علاش نفصلوهم نحن حسب أجزاء النبات؟ لأنه إذا كان نعرفوا نحن الأصناف اللي تصيب الأوراق متاع النبات، أوراق الزيتون، أوراق القمح، الورقة متاع القمح، أوراق الخس، أوراق الطماطم، أوراق ثم أصناف تصيب كان الأوراق برك، ما تضربش في العروق، ما تضربش في الغلة، ما تضربش في اللوح. به علاش يلزمنا نعرفوه؟ اللي نعرفوا اللي المرض هذايا شامبينيون الفطر هذايا وإلا الحشرة هذه راهي تحب كان الورقة نتاع الزيتون مثلا ولا نتاع الرمان.
1: واللي نفهم منه انه معناتها زادت معناها تتزامن مع النمو النباتات.
2: هي تجي في الابان
1: بذره حتى لين
2: هي تجي في الابان وتكون حاضره وقت لي الماده اللي باش تعيش عليها تكون حاضره.
1: واضح.
2: في بعد ذلك هي تبدا في حالات اخرى في اشكال اخرى. تكون يرقه، تكون بيضه، تكون اي حاجه اخرى. به علاش قلنا هام انك تعرف المرض هذا شنو يصيب؟ اندرا يصيب العروق ولا يصيب الورقه ولا يصيب الغله. هام ياسر. علاش؟ باش تعرف كيفاش تدخل.
1: بالضبط.
2: خاطر اذا كان انت عندك القدره يعني عندك مرض في العروق ماكش باش تجيب ترش الشجره من فوق بالدواء ولا تحطه. طريقه المداوات وطريقه التدخل هي معناتها محدده
1: لانه التشخيص
2: محدده بطبيعه التشخيص.
1: بالضبط.
2: بطبيعه التشخيص. اذا الفطريات اللي تصيب العروق نتعاملوا معها بشكل معين، انه مثلا نحطوا الدواء في الماء بتاع الري باش يوصل للعروق. الفطريات اللي تصيب الاوراق يلزمنا نخلطوها في سيتيرنا واحد وبالتراكتور ولا على الظهر والواحد ونرشوا الشجره كامله باش نداووا الفطره هذا. ثم فطريات تصيب الورقه من برا، تحط على الورقه من برا، هذه سهله شويه. وثم اللي هي تدخل فطريات ولا حشرات والا تدخل في وسط الورقه. لما كيما مثلا حفيره الاوراق نتاع القوارص. تسمى حفيره اوراق القوارص،
1: تتسلل معناها
2: تدخل في وسط الورقه. وسط الورقه تبقى فوق منها، معناتها الورقه تاكل النسغ اللي في وسط الورقه وتبقى مغطيه، هي مغطيه حتى الدواء ما يوصلهاش بسهوله. معناتها
1: وما تنجمش تشوفها بالعين المجرده،
2: ما تشوفهاش، تشوف كان الخطوط الاثار نتاعها، تشوف الخطوط نتاعها.
1: يعني لحسن الحظ تخلي الاثر،
2: تخلي اثر، تخلي خطوط على الورقه. هذه تسمى حفيره اوراق الحمضيات. ثم برشا حفيرات اخرى حتى في الحبوب موجوده حفيره الاوراق. وفي الغلال الجاص والتفاح تسمى حفيره اوراق. ماهيش هي نفسها نتاع الحمضيات كما الاخرى، معناتها كل واحده. ثم حشرات كيف حشرات تخرج كان في الليل. وثم حشرات معناتها بطبيعه الحال في النهار وعندها اوقات نشاط اكثر من غيره. هذاك علاش الحاجات هذه لازم نعرفوها الكل باش نعرف وقتاش ندخل وكيفاش ندخل. معناتها باش نداوي في العروق ولا نداوي الشجره الفوق ولا نداوي وقت الغله. معناتها الزمن نتاع التدخل وكيفيه التدخل والجرعه اللي نحضروها، هذا كله معناتها
1: مدروس
2: باش تنجم تكون صحيح وتكون التدخل نتاعك ناجح. لازم تكون تعرف المرض هذا شنو يصيب بالضبط، يضرب الورقه ولا الغله ولا العروق ولا الاغصان ولا حاجه، يحفر في الورقه ولا يتحط من برا بركه. وقتاش يجي، خاصه بالنسبه للحشرات، حشرات تم حشرات اللي هي كما حكينا على ذبابه الغلال وذبابه الزيتون. اللي هي في حد ذاتها ما تضرش، هي تتعدى نهار كله، معناتها ذبابه كيما الذبان الاخرى نشوف فيه.
1: المشكل في البيض.
2: المشكل انها تبيض وتتعدى، تبيض في الغله في الثمار وتتعدى. الضرر هو نتاع اليرقات اللي يفقسوا من بعد يعيشوا على حبة الزيتون ولا الثمرة نتاع غلال أخرى يعيشوا عليها، وبالتالي معناتها في الأخر تلقاها فاسدة، معناتها عدمت.
1: واضح. إذا رقمنا 78-227-700 على ذمة مستمعينا اللي حبوا وإلا عندهم بعض الاستفسارات في هذا اللقاء. موعدنا تغير في الشبكة البرمجية الصيفية، كل ثلاثين إن شاء الله من نصف نهار إلى ماضي ساعة. سي شادلي، إذا كان باش نجاوب برشا من المستمعين الحقيقة معناها على امتداد المواسم اللي قدمنا فيها دليل الفلاح، ديما يتسألوا على الآفات هذية وتجيهم ساعات من باب أنه المعلومة ما وصلتوش في إبانها. احنا اليوم نحب نسهل عليه من الأساس من اللي تبدأ النبتة بجذورها حتى من اللي ترميها معناها في التربة حتى اللي تعطيك توغسلك للثمار وتاخذك الكعبة في ديك. كيفاش تنجم تشخص أنت وحدك ولشكون تلتجأ وكيفاش تعمل عمليات المكافحة وإلا المداوات والتوقيت والتزامن متاع المداوات. تفضل.
2: أول حاجة ساعة معناتها مش نحكو على الحبوب ولا الزراعات السنوية وحدها ولا الأشجار المثمرة وحدها. الأشجار المثمرة معناتها دائمة الخضرة ولا سالبة الأوراق. السيطرة معناتها تبقى برشا، معناتها عندها أمراض جاها بصفة دورية كل عام، وعندها حشرات وآفات جاها بصفة دورية كل عام. بالنسبة للزراعات الحولية كما القمح نزرع ونحصد في نفس العام ولا الخضروات إلى آخره، هذه كيف عندها أمراض جاها في أوقات معينة، وكما حكينا معناتها بشكل عام معناتها وبصفة موسعة شوية، أنه قلنا الفطريات عادة تنشط في درجات حرارة ما بين 10 حتى 35. أكثر من 35 ما عادش تخاف من الفطريات برش. في السخانة برش ما عادش تخاف من الفطريات. وأقل من 10 كيف كيف الفطريات ما تنشطش، ما تمش تكاثر وما تمش نمو، وبالتالي يبقى الفترة موجود حي ولكن ما ينشطش وما يتكاثرش، وربما وانا الضرر نتاعو بالتالي يكون خفيف ما تمش ضرر. الحشرات على العكس، الحشرات تنشط أكثر بداية من الربيع إلى نهاية الصيف، تنشط أكثر ما يمكن. الأكروسات أكثر، معناتها حتى في درجة سخانة أكثر من الحشرات.
1: تصنف الأكروسات هي أشرس، معناها أنواع الأفات
2: ربما أشرس هي صنف. علاش هي وحدها الأكروسات؟ لأنها ماهيش كيما الحشرات. الحشرات عندها سما تروبير دو بات، معناتها
1: ثلاث سيقان، ثلاث أرجل،
2: ازواج ارز، معناتها
1: سته.
2: هذاك تصنيف تاع الحشرات تقريبا، انا مانيش مختص في الحاجه هذيا الانتومولوجيه، ولكن اللي قريناه ونعرفوه انه الحشرات عندها سته ارجل، وفيما عدا ذلك هي مثلا الاكاروسات عندها ثمانيه، وثم اللي عندها اكثر واقل. معناتها
1: والحشرات تتشاف بالعين المجرده، لكن الاكاروسات يظهر لي
2: حتى الاكاروسات صغيره تتشاف بالعين المجرده، ولكن صغيره برشا،
1: صغيره
2: برشا،
1: كائنات دقيقه جدا.
2: او هي الاكاروسات او القراديات كما نعرفوا، الجراد اللي حتى يشد حتى في الحيوانات، معناتها اللي يمتص الدم. اي فاهم. اصناف معناتها تعيش على الحيوانات، واصناف تعيش على النبات. هذه الاكاروسات واشرس، لانها علاش هي ما تتحركش ياسر، لكن تشد في بلاصه تقعد تعيش عليها، وتقعد حتى تعمل عشاش وتتكاثر في نفس المكان. هذاك شنو الضرر نتاعها؟ مش كيما الحشرات مثلا تتنقل، تبيض، تاكل شويه من الورقه وتتعدل ورقه اخرى الى اخره، معناتها. وبالتالي يلزم نعرفوا الحاجات هذه باش نعرف كيفاش نتعاملوا معها. حتى المبيدات تختلف، معناتها المبيدات نتاع الحشرات مش كيما نتاع الكاروسات، مش كيما نتاع احيانا هما اقرب لبعضهم الكاروسات والحشرات، ولكن الفطريات حاجه اخرى.
1: معناها المواد الفعاله
2: اللي
1: تم اعتمادها في المكافحه تختلف من نوع لنوع،
2: تختلف من نوع لنوع اخر. لانه الفطريات اقرب منها للنبات اكثر منها للحيوان. الفطريات عاده كانت تصنف في النباتات، ولكن هي ماهيش نباتات.
1: باش نسالك سؤال يعني قد يتبادر معناها للبعض من الاخيين اللي يسمعوا فينا، انه يعني الافات الزراعيه الاخطر في اجزاء النبته، يعني اللي اذا كان اصابت النبته، النبته ما عادش معناها تموت، معناها ما عادش تعطيها الحياه. هل هي الجذور، هل هي التيجان، والا الثمار، معناها الاخطر معناها في التشخيص.
2: درجه الخطوره تختلف. هي الاخطر حاجه هي اللي في العروق، عليه مش اخطر حاجه، معناتها كل واحد وتقديره. ولكن في العروق، اللي تضرب العروق مخطره، لانه علاش ما تفيقش بها كان كي تحس انت النبته، اما نبته طلعت شويه ومن بعد ماتت، دبلت وماتت، ما عندكش لها حل. وبالنسبه للاشجار المثمره، معناتها يظهر الاثر نتاعها بعد مده يظهر ذبول، والا صفرار، والا تيبس في الاوراق ولا في جزء من الشجره. هذاك راهو ثم فطر في التربه، هو اللي سد العروق هذيك، ما عادش يوصل الماء، ما عادش يطلع الماء. او النسغ، او السيف بروت هذيك النسغ، ما عادش تطلع للشجره، وبالتالي تبدا تجف بشويه، والا تذبل، والا تجف وتشيح كريمون الشجره. وبالتالي هذه علاش قلنا هذه الخطوره نتاعها. هذاك علاش معناتها كيما قلنا، كل مستغل وكل فلاح في ميدانه او في اختصاصه، كل فلاح خضروات، فلاح اشجار مثمره، فلاح حبوب، فلاح اعلاف، لازم يكون عنده الحزمه الفنيه الكامله لك الحاجه اللي يخدم فيها، اللي يزرع فيها.
1: بالضبط. وهنا نسأله، معناها انه تليفونات جايزه سي شاد، اللي خلينا ناخذ تليفون ثم نعود. الو على السلامه.
3: الو
1: مساء الانوار، مرحبا.
3: السلامة
2: مرحبا سيد،
1: يعيشك. شكون معنا؟
3: رشيد بسلاتي من كيف.
1: مرحبا يا رشيد، مرحبا، تفضل سي رشيد.
3: يعيشك، الله يبارك فيك. اللي عندنا طينه كرموسه،
1: اي
3: تجي مليانه بالدا وتطيح قبل ما تطيب. الوجه الاول هذا يطيح،
1: اي
3: وزيد الوجه الثاني تشد كعبات بركة. عندي نوعي وعندي نوعي يطيح وجه واحد، على الاولاني هذاك هو يطيح يصفر ويطيح كله.
1: واضح.
2: يتيح معناتها ما يطيبش، ما يوصلش للاخر.
3: لا مازال ما طابش. مازال ما طابش.
2: باهي. والاخرى اللي تعطي وجه ثاني اكحل، كرموس اكحله. اي
3: الوجه الثاني كرموس اكحل، كعبيت هذيك تشد وقتها.
1: نعم. واضح، كعبيت اكحل وتشد كعبيت.
2: باهي.
3: هذاك الوجه الثاني، الوجه الاول يطيح كل قريله.
2: باهي.
1: واضح. واضح سي رشيد، نجاوبك. فما مكلمه اخرى، الو على السلامه.
4: عسلامة أخت رفيقة.
1: عسلامة، مرحبا يا سي كمال، مرحبا بيك.
4: تحياتي ليك وتحية لإذاعة كياف، إذاعتنا العزيزة الحبيبة، وتحية للسيد المهندس.
2: مرحبا
4: سي شادي.
2: شكرا
4: لك. تقريبا خي ماخذ هو سمعتك السحرة.
1: يعيشك، يعطيك الصحة، نتمنى له الشفاء العاجل، هو مش مقصر معنا في الحضور.
4: ما هي شفتي كيفاش الناس تخدم البلاد، ما انا حتى مريض شوي، نحن نقول ان شاء الله
2: ربي يستر ان شاء الله.
1: يحاول انه يقدم لكم اقصى ما يمكن.
2: ربي يستر.
4: استاذ راك انت عربي ولد عربي، شوي زيت زيتونه وعسالته
2: مشكور، شوي حساسية ان شاء الله لاباس. وكا هو
1: سؤالك سي كمال.
4: ربي شادلي، حبيت ان الموضوع قاعدين نحكوا به تو النبيدي، معناها هو تتعرب، حبيت ماذا بينا من ناحيه الامراض والحشرات والاسات، معناها الجيل الزراعات كانت سواء كان من حبوب من اشجار مثمره من الى غير ذلك. كنا قبل اما وكي نقولوا كنا قبل، هي حران نمشوا ونرجعوا معناها للجيل نتاع قبل. كنا قبل نعم المدويات، معناها رو شفت انت بالنسبه للمدويات اللي قاعدين يعملوا فيها تو، معناها اللي يرشوا بها الخضروات والاشجار المثمره وكذا، هي نافعه واكثر منها مضره، اللي هي معناها الضر ثم ساعدنا حشرات ثم ديزانسيكت اللي هي منافع تموت الكل. وعلاش نحن ما نرجعوش لك الطرق البدائيه نتاع قبل وكل شيء تسمع فيها. مثلا انت ديجا استاذ، تحياتي ليك، جي من حيك الشادي لانك مهندس فهمتني. انت ديجا الاخت رفيقه طرحت عليك السؤال، قالت معناها الامراض اللي انت اوتوماتيك من قبل ما تتكلم انت قلت هي تبدا بالجذور، اخطر حاجه اللي هي تبدا بالجذر لانك وثقت بها. قبل كيفاش كانوا نعملوا الغبار، نعملوا معها الرماد، كيفاش ولا الرماد؟ شفت الرماد هذاك ما يخليش حتى حشره ولا دوده ولا كذا اللي هي تضرب الجذر، فهمت كيفاش؟ اليوم معناها جيستمون تشوف الشجره نتاعك ولا اللب نتاعك تشوفها يبست اوتوماتيك مال ما تمشي انت، معناها تسال وا وا وا الى غير ذلك. وحبيت نعرج، ولو اني اطلت المكالمه حبيت نعرج على حكايه صغيره. اخت رفيقه خذيني على قد
1: هو تفضل، اما بكل سرعه سي كمال تفضل.
4: اي بكل سرعه في ظرف وجيز. بالنسبه معناها تنظيف المسالك الفلاحيه، بالنسبة لجريسة والله العظيم صدقيني أخت رفيقة، لو تخرجي ولا تسهلي تو وقولي كمال بالفيتوري، لا صدقيني معناها حواشي الطرقات التو ما تنظفتش والتو قاعدة كيكة. وعلاش نورمالمون هذه بالله يبالغ،
1: هاو نداء مباشرة على موجاتنا.
4: نداء للسيد المتكلم على التجهيز والإسكان في أخويا، أبعث أنا جرادير أفرموه الناس راح حاضر ديجا، لكن
1: حتى لسلامة الناس من الدواب والهوام وكلها.
4: والله صدقيني يا اختي رفيقة، لو تشوفي هذه جات تونا بعثيكم اللي جاء فوتو تشوفي الزر
1: مشكور سي كمال. ربما أكد هنا إن شاء الله إدارة التجهيز متاع على مستوى ولاية الكيف وإدارة التجهيز على مستوى محليا الجريسة يكونوا في الاستماع لنا ويحاولوا بطبيعة الحال مجهودات لي يعني جهر المسالك الريفية وتهيئتها بما يلائم يعني سلامة المواطنين، خاطر اليوم يمكن الحصاد وفاة لكن تنجم تكون مركز للأفاعي للثعابين غيرها من الافات.
2: للتذكير فقط راهو ماشي اداره التجهيز المسؤوله على الحاجه هذه فقط، راهي في اطار اللجنه الجهويه لمجابهه الحرائق ولا اللجنه الجهويه لمجابهه الكوارث الطبيعيه.
1: بالضبط، يعني اللي جاي
2: فيها برشا ادارات وباش ما نلوموش التجهيز،
1: تداخل معناها الاطراف،
2: التجهيز مش من راسه مش من المازوت وصنيع يمشي يشرف الكيسات، باش ما يبقاش اللوم على التجهيز فقط، راهو في اطار لجنه جهويه يترأسها السيد الوالي، وانا معناتها اللي هي مسؤوله على العمليات هذه، مجابهه الكوارث الطبيعيه والحرائق الى اخره.
1: ان شاء الله احنا يكونوا في الاستماع لنا اللجان هذه لتاديه واجبها ربما في اطار حمايه وسلامه المواطنين، خاطر نعرفوا مليح التوقيت هذا من الصائفه، واذا كان فما اشواك وفما اعشاب طفيليات شايحه ومسالك ماهيش يعني واضحه، فتنجم تكون معناها مصدر خطر للحرائق من جهه، وأيضا مركز للأفاعي والثعابين وغيرها من الدواب
2: والهوام
1: بالضبط. بي سي رشيد الوسلاتي مشكور في مكالمته، سأل على شجرة التين الكرموس من الأشجار المثمرة واللي عندها قيمتها كبيرة الحقيقة في الصيف وفي الخريف نتاع التونسي سي شادي بأنواعه.
2: في الواقع بين قوسين معناتها التين بالذات، معناتها اليوم برك الصباح كنا نناقش في معناتها مشروع ختم الدروس على التين، وقلنا أنه التين بالذات معناتها كأشجار مثمرة من الأشجار معناتها الطبيعة نتاعها معقدة شوي، لأنه التين هي شجرة فيها الأزهار أو الأزهار الأنثى وفيها الأزهار الذكرية وفيها الزوز معناتها مع بعضها في نفس الكعبة، وثم معناتها أشجار تكون ذكرية فقط وثم أشجار تكون أنثوية فقط. حصل
1: يعني سبحان الله تركيبة الشجرة في حد ذاتها فيها برشة أصناف، معناها
2: هي كعبة الكرموس هي هذيك هي الأزهار نتاعها، وكل كعبة صغيرة حبة صغيرة في وسط كعبة الكرموس هذيك هي الزهرة الطبيعية، هذيك هي الزهرة الطبيعية اللي تتلقى. كيفاش تتلقى؟ تتلقى حبة بحشرة صغيرة تتنقل من بلاصة لبلاصة وتجي تدخل في كعبة الكرموس من اللوطة، اللي هي كعبة الكرموس تظهر من الأول، هذيك هي زهرة الأنثى زهرة الأنثى، لكن فيها أزهار ذكرية من داخل ولكن في سعمة يموت. تجي معناتها الحشرة هذه تجي من أزهار ذكرية أخرى وتدخل في وسط كعبة الكرموس باش تلقاها باش الكعبة تكبر. به الاستثناء أنه ثم ما يسمى البيثر. البيثر هي شجرة نتاع تين تعطي مرتين، تعطي صابتين، الصابه الاولى من غير تلقيح اللي هو البيثر يصير من غير معناتها ينضج من غير تلقيح، والصابه الثانيه الوجه الثاني بيثر معناتها الكرموس مسموه الكرموس اللي هو يصير بعد عمليه التلقيح.
1: سي شادي نستسمحك تو نرجع نجاوبوا، عندنا مكالمه في الانتظار ناخذوها باش نجاوبوهم الكل مع بعضهم. الو
4: اختي رفيقه
1: مرحبا سي
4: كمال رجعت ليك، سامحيني انا نحترموا الاذان ديجا ما كملتش كلامي، سامحيني سامحني سي شادي ولو انا ربما سامحوني على الازعاج.
2: مرحبا
4: ولو انا نحن قاعدين نحكي موضوع باهي برشا ونصحوا الناس. بربي سي شادي حبيت نعرج على موضوع الاخ اللي حكى على حكايه الكرموس تسمع فيا اللي معناها هو ديجا قد يكون تعرف الفكره هذه. موسم عدنا نوع من التين من الكرموس، ربي سبحانه قال لك والتين والزيتون. عندنا نوع من التين اللي هو ما يجيش لا بيثر ولا كرموس، وما يجيش كرموس اكحل، فهمت كيفاش ولا؟ هذا الشيء اللي قبل نحن كيفاش والله عندي كرموس اللي جا غرس الشيب الله يرحمه عنده قريب 80 سنه تو تسمع فيا. نوعية الكرموس هذه معناها اللي نذكروا بها الكرموس اللي قاعدة تطيح في الكعب، لأنها كرموسة هذيك معناها ما هيش كيفاش يلزمنا نعملها. والله نصيحة يعني نعمل بها أنا ديجا الأخ نقول له ديجا عندي الذكار نتاع كرموس عندي موجود عندي، نعطيه 28 كعبة فانتويت 28 كعبة نتاع كرموس يعملهم في شكل شركة في اخت رفيقه بشكل شركه ولا
1: قلاده
4: هما 28 كعبه دي باركات قسمهم على اربعه صافي قديش من كعبه كل شركه يعمل شركه مش من ظهره
1: يعلق معناها كل يوزعهم سبعه في كل جهه من
4: فوالا وقت اللي يهبله هو من شارك تتلقح من غرب تتلقح من ظهر تتلقح من قبله تتلقح
1: واضح. يعطيك الصحه سي كمال يعيشك شكرا لك، مازال عندنا شويه وقت
4: وثم طرق اخرى علميه والعلم يتقدم
1: أكيد أكيد.
4: وربي والعلماء يقول لك أطلب العلم من المهدي إلى اللحد.
1: أكيد
4: العلم مش العلم أحبس عندي ناولة عندك أنت ستير يا رأو مازال العلم يجي
1: يعيشك يعيشك سيكمي. شكرا ليك شكرا ليك. إذن نكتفي بالقدر هذه من المكلمات اللي يلزمني نجي وبخاطر مازال شوية وقت
2: سوشيالي. إذن الذكار الذكار قلنا ثم أشجار ذكرية الذكار اللي نعرفوها الذكار هذا، ولكن من نحو الذكار هذاك لم يظهر عليه الناموس، يسموه الناموس يظهر على الكعبة. الناموس هذاك هو البلاستوفاج يسمى، هذاك هو اللي باش يهز يقوم بعملية التذكير يهز من فكما قال سي كمال توا انه ينحي ما يبيعوها بالحاره هي الكعبه هذه بالاربع كعبات ولا حسب الكبر نتاع الشجر نتاعو يعلق من جهات الاربعه ولا خمسه ولا حتى سته جهات ما يصيرش مش مشكله من جهات الكل يعلق فيها ماهوش مش يهزها الريح الواحد، ولكن الناموس ربما كي يبدا ثم ريح الناموس يفرض عليه اتجاه معين، ولكن كي تعلقهم في الشجره متوزعين شوي يذكر الشجره الكل
1: واضح.
2: تعلق كعبات الذكار هذوما في الشجره
1: هنا يصير شيء لازم يقوم بالعمليه هذه
2: ياخذ الذكار يجيب من شجرة اخرى ذكار لكن من ناحيه الذكار شوف حتى الذكار هذايا في الربيع معناتها في ماي الذكار هذايا معناتها الازهار الذكريه هذيا يخرج منها الناموس اللي هو باش يذكر وتبدا فيها الناموس حكي تبيعت بيع بالناموس نتاعها به هذه اللي ذكروا به. من بعد الناموس هذاك والشجره هذيا نتاع الذكار تطلع كرموس اخر يسمى البروم البروم اللي باش يتنقل ليه الناموس ويوقع يعيش فيه يعدي فيه اخر الصيف.
1: كيفاش يفرق بيناتهم
2: في نفس الشجره معناها اللولاني ذكار
1: اي
2: معناتها تعطي هي وجه لول ذكار الشجر الذكار هذه تعطي وجه لول ذكار هذا اللي فيه الناموس يخرج منه الناموس باش نذكروا به الكرموس الاخر. ومن بعد الشجره هي بيدها تطلع كعبات اخرين يسمى الشروم البروم بليتو البروم ومن بعد يعيش فيه يتنقل لها الناموس يعدي فيها الخريف الكل وين يدخل الشتاء هي تطلع كعبات اخرين في الشتاء يسمى الشروم يكمل فيه الناموس هذا يكمل فيه السيكل نتاعو الدوره نتاعو الحياتيه حتى للربيع. في الربيع يظهر في الكرموس الجديد يخرج ذكار جديد يسمى ذكار هذا اللي يخرج منه الناموس اللي يذكر الكرموس الازهار الانثوي.
1: وهذه تركيبته على كل الانواع نتاع الكرموس
2: اي انا قلنا نحن البيثر للوجه الاول اللي يحضر البيثر يتباع هذاك من غير تلقيح معناتها كعب الكرموس الطيب من غير تلقيح كما في بعض برشا اصناف اخرى مثلا ما نعرفش في بعض مثلا العنب فيه صنف مثلا من غير تلقيح معناتها يحضر ثم برشا انواع نتاع غله اللي تطيب من غير حتى تلقيح.
1: واضح ان شاء الله جاوبناه.
2: مازال الكلام اللي قاله سي كمال مهم ياسر معناتها علاش مش كما قبل معناتها الفلاح نتاع قبل
1: الانماط الزراعيه
2: صحيح باش نلخص في الحاله
1: المداويات يعني بالرماد والا بالغبار والا
2: الطرق تختلف ولكن معناتها شنو الاشكال وين هي ان عندنا تقريبا ثلاثه اسباب اللي هي خلت تو برشا امراض وبرشا حساسيه من الامراض معناتها من قبل الاشجار المثمره ولا غيرها وثم معناتها اشكاليات كبيره وظهور انواع جديده من الامراض مستجده الى اخره. السبب شنو هو؟ ثلاثه ترجع لثلاثه اسباب معناتها طرق غالطه معناتها طرق زراعيه غالطه اللي هي استعمال المبيدات بشكل مكثف وبدون معناتها تنجم تقول بدون رقابه وبدون معناتها نداو بكميات كبيره معناتها مبيدات ومضره والمبيدات في حد ذاتها حتى لو كان ماهيش مضره للواحد فهي
1: نحن مضره للي مشاركين الكائنات الاخرى
2: لا ونحن كي نداو مثلا حشره المبيدات هذه تقضي على الحشره هذه 100% اذا كان تقضي عليها 100% مش يصير خلل في الطبيعه
1: بالضبط
2: معناتها مش تظهر حشرات اخرى كانت مثلا ولا حشرات ولا افات اخرى كانت الحشره هذه هي تتحكم فيها هذا شنو وين يصير الخلل به. الحاجات الاخرى هي الطرق الزراعيه نتاعنا الطرق الزراعيه كان نكون قبل مثلا في الجنوب الكرموس يعملوا الجسر الجسور هذه يعمل كرمه والاثنين وزيتونه والاثنين ونخله هكا هو في جسر كبير في نص هكتار كنا نعملوا مثلا الكرمات نحن الكرموس في معناتها حقل والبستان نتاع نعمل شجرتين والثلاثه للاستهلاك العائلي
1: يعني.
2: ما ثماش ما كانش برشا ولا يزرعوها في الاوديه على الماء اللي موجود الواحد فكان مثلا ما كانش ثم تكثيف كان ثم معناتها غراسات وزراعات
1: معناها هنا الشيء اللي انت يعني هنا في التكثيف
2: الخطا هو التكثيف هو عامل معناتها يزيد في الامراض.
1: يعني مثلا جهه معينه كي تبدا معروفه بالكرموس نتاعها ولا جهه معينه كي تبدا معروف بحبل الملوك نتاعها ولا جهه معينه كي تبدا معروفه ما عرفش انا كي يصير عمليه التكثيف هذيك تولي مضره اكثر منه.
2: طيب عمليه التكثيف مش تخلق بيئه جديده. بيئه جديده ربما فيها رطوبه وفيها معناتها حراره مناسبه لظهور الافات هذه. لظهور الحشرات ولا حتى الفطريات الى اخره. الحاجه الاخرى هي العامل الثالث، قلنا الطرق الزراعيه هي التكثيف، وكذلك التخلي على بعض الحاجات الباهيه كما الغبار وكما الحراثه معناتها بطرق معينه الى اخره. هذه طرق زراعيه كانت صحيحه وتخلينا عليها. الحاجه الاخرانيه هي الاصل او المورد الجيني. المورد الجيني او الموروث الجيني اللي عندنا، معناتها الاصناف القديمه اللي عندنا تخلينا عليها بشوي بشوي. هذاك علاش معناتها ظهرت توا اصناف جديده عندها حساسيه للامراض وعندها ما تقاومش الامراض وما تقاومش بعض معناتها بعض الافات الاخرى.
1: يعني شوف هكا التغيرات في الانماط الزراعيه خرجتنا من منطقه الامان، معناها في اطار الاستهلاك العائلي العادي الطبيعي نتاع الانسان الى الجانب الاستهلاكي اللي خلينا معناها ندخلوا في عمليه التكثيف نتاع الاشجار المثمره والانتاج هذايا، فصارت معناها اختلال في توازن.
2: هذاك علاش كي معناتها يصير اشكال من نوع هذا، اشكال زراعي اشكال فلاحي، معناتها ظهور امراض معينه والا تدني المردوديه والا معناها ضعف المردوديه ولا حاجه، ما يلزمش معالجته في حدود ضيقه، منظومه كامله
1: واضح.
2: منظومه من النواحي الكل، معناتها الطرق الزراعيه، استعمال المبيدات، استعمال الاسمده الكيميائيه، الاصناف اللي هي كانت مقاومه، كانت عندنا اصناف مقاومه خطر لانه وقع اختيارها وقع انتخابها بشكل طبيعي، معناتها انها الفلاح ديما على قد ما يعيش معناتها يختار وينتخب الاصناف اللي هي تقاوم، الاصناف اللي هي تعطي ثمار باهي، الاصناف اللي هي تعطي مردود خير. حاجه طبيعيه دي في الموجوده في الطبيعه. توا الاصناف اللي داخله جديده، اصناف معناتها نتاع الحبوب ولا نتاع حتى الاشجار المثمره ولا واحد، الاصناف هذه علاش معناتها الفلاح يتسارع نحو الاصناف هذه؟ لان يعملوا لها في اشهار انه مردود عالي، انها مقاومه لمرض معين وكذا، ولكن ماهيش ديما
1: مغالطات اشهاريه.
2: صحيح ربما تعطيك مردود عالي، ربما تعطيك مردود باهي. مثلا صنف نتاع قمح، نحن نعرف مثلا القمح معدل في 25، معدل وطني 20 25 قنطار في الهكتار، يقول لك وين جبتك صنف نتاع قمح يعطي 40 ولا 45 قنطار في البعلي. فالفلاح يجرب ويحب، لكن الصنف ذاك تلقاه يعطي مردود عالي ولكن في نفس الوقت عنده حساسية ضد أمراض، برشا أمراض أخرى ما ينجمش يقاومها. حساسية مثلا للجفاف.
1: كيفاش نرجعوا؟
2: هذاك علاش قلت لك
1: كيفاش نرجعوا؟
2: مش نرجعوا، معناتها معالجة الإشكاليات هذه كلها تصير معالجة شاملة. معالجة يسمها معالجة المنظومة الفلاحية معناتها بطريقة شاملة من النواحي الكل. معناتها اذا كان نحبوا نصلحوا المشهد الفلاحي بشكل عام، معناتها نصلحوا ونرجعوا اصناف باهيه على خاطر عندنا الوسائل عندنا، ولكن شنو اللي ينقص؟ ينقص اراده لاصلاح المشهد الفلاحي بشكل عام، واراده وعزيمه
1: وصبر
2: وشويه تضحيات. الفلاح وقت اللي باش يتخلى على صنف معين هو يعطي فيه 50 قنطار في الهكتار، مش يتخلى عليه لانه فيه امراض، يتخلى عليه. نزرع صنف يعطي 30 وهو صنف محلي ونعرفه ويقاوم امراض ويقاوم الجفاف، خير من يعني نزرع واحد يعطي 50 قنطار في الهكتار وهو ما يقاومش المرض، مثلا مرض معين. فمعادلات لابد من الحسم فيها ومعالجتها بشكل شامل.
1: اذا حبينا بطبيعه الحال، اذا كان عندنا
2: الاراده حاجه الاولى، والامكانيات.
1: هذا هو سجل. احنا وصلنا لختام مشوارنا اليوم في دليل الفلاح، ان شاء الله نكملوا نواصلوا مش الاسبوع المقبل لكن اللي بعده باذن الله، لانه الاسبوع المقبل ان شاء الله يكون موضوعنا حول العياده البيطريه والانتاج الحيواني. ما بقى لي كان نقول لك شكرا ليك سيشيلي، شكرا اكيد لزملائي التقنيين اللي امنوا معنا هذا اللقاء، صلاح ناجح سعاد وعلي في التامين الرقمي، شكرا ايضا زميلنا مولدي في الخدمه الهاتفيه، رفيقه نتمنى نتمنى لكم يوم موفق وإلى اللقاء.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرايس.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر اللي تحقوا بينا في الاستماع عيني ومرتش، هذا هو العنوان الجديد باختصار اللي يبدأ معكم بداية من الليلة ويتواصل على امتداد الشبكة الصيفية. هي عيني ومرات، هذيك هي عيني ومرات، أما يمش ساعات من باب المبالغة في القول تحديدا يقول لك عيني وماريتش وماريتش اللي صار معي الليلة. في كل حالات تؤدي المعنى، هي باش نلخصوها في كلمتين، قال لك شبهتك عين، يا عين شبيكي باهتة وحائرة، قالت لك كل يوم نشوف غريبة، كل يوم نشوف حكاية. باختصار هالمساحة ذي هي نقل لحكاوي، حكايات يومية تصير مع ناس نجم تصير معانا، هالحكاية هذه تبقى في الذاكرة ما تنسيش، لأنه واحد كي تسهله في كلمتين كي ترجع حياتك تلخصها في حادثة صارت معك، عينك ردت حاجة معينة ما نجمش تنسيها، يقول لك ريت وما ريت وما ننسيش هاك الليلة ولا كالنهار. باختصار الليلة باش تكتشف معانا حكايات ما تنسيش في عيني ومرات. لكن قبل أحسن ما نبدو بالصلاة على النبي، أهدي أخاص الكل يسمع فينا، زيد النبي وفرحنا به. رشين

0: أهلا وسهلا بكم. طريق ساعات طريق جبلية واعرة، غابات على اليمين وعلى اليسار، ساعات الطريق تبدأ ضويقة، زوز كراهب كي يتقابلوا يلزم يستنوا بعضهم، كي يلزم واحد يبجل غيره ما ينجموش يتعدوا فرد وقت. الطريق صعيبة، اللي ما يعرفش يلزم ما يفوتش الدوزيام بشوية بشوية. خلي عاد لا تبدأ الكاميونة ولا الكهرباء حالتها تعبة، الفريناج يبدأ طايح، أمورها تبدأ مشي هي. ننصحه مش لازم يمشي لها من أصله. الطريقة ذي ولو أنها قصيرة 7 كيلومتر في الجبل، ولكن كي تشوف طبيعتها وصعوبة الطريق هذه تحسها 30 ولا 40 كيلومتر وحتى أكثر. الطريقة ذي تهز الدوار سيدي محمد، سيدي محمد غار الدماج جندوبة، دوار كيما الدواوير الكل، ديار متفرقة في الغابة، كي تشوف من بعيد ما يظهر لك حتى شيء، تظهر لك امتداد غابي، ولكن كل مرة في فجوة غابية صغيرة. مش عارف الفجوة ذي عملتها الطبيعة وإلا عملوها البشر، في كل حالات الإنسان قاعد يفك في بلاستو في الغابة، تلقى دار قاعدة تقاوم باش تبقى في بلاصتها، لأنه التضاريس الواعرة، الأرض المقلوبة، باش واحد يبني فيها دار يزم يصرف برشا. ولكن اللي ما في حلوش ما يهمش، أعطيه يسكن بأي طريقة، تلبيه الفايدة، خنتب جيب منه حط مغادي، تي في كل الحالات تعمل دار. ولو أني الدار هذه نعرف في مطرة باهية، في ريح باهية، مش تولي عبارة كسكاس الزقف متاعها، الماء باختصار يدخل لها، ولكن ما يهمش، مالها إلا دار يروح لها، عندي دار ونروح لها. دوار سيدي محمد من الدواوير اللي كي تشوفها ما تنجمش تنساها، مكان رائع يعمل كيف، ولكن روعة المكان ما يحسها كان الزائر الجاي من بعيد. كي ثبت في الديار واللي ساكنين فيها تحس اللي ثم نوعا ما فقر، بين نوع من الفقر والبؤس اللي يختبئ وراء الأوجه وراء الكلمات. بطبيعة الدوار ما فيش وماء، حاله كحال برشا دواوير جبلية، ولكن أقوى حاجة في الدوار هذا هو الولي سيدي محمد، شيء الله ولي الله. الولي هذا حاضر في كل حكاية، في كل تنفيسة، في كل ضحكة، هو يتوسط القرية، هو القلب النابض متاعها. نفس الشيء الولي جاء في مكان جبلي غابي للي توصل بحذيها وما تفيقش، لأنه باش توصل بحذيها مطالب باش تمشي وسط غابة كثيفة من حجر، من أشجار الزين والفرنان، والحجر بالطبيعة ذي جزء لا يتجزأ من المشهد، للي توصل للولي. تدخل للولي يلزم تطبس خاطر الباب صغير، فيه تابوت، شماعات، والأكثر من هذا اللي فيه نسمة ترد الروح، حاجة تعمل كيف، خاصة الظل داير بيه من جهات الكل باعتبار كثافة الأشجار وارتفاعها. أكثر حاجة في الولي كي توقف ظهرة الولي تخزر لبعيد، الارتفاع المكان اللي فيها، خليك تشوف على بعد عشرات الكيلومترات مشاهد غابية تعمل الكيف، انحدارات وعرة، ولكن باختصار اللي زورها ماذا بيه ما يروحش. لكن المشهد هذا اللي العين كي تشوفه ما تنجمش تنساه، القلب يتعلق بيه، والشيء ذا يخليك يحلك الشاهية باش تجبد الهدرة مع سكان الدوار. مهم تحكي معاهم تفضفض، هما الحاج الباية فيهم منفتحين بالزير باللي جاهم، يفرحوا بيه مهم يكون بتلقائيتهم بطبيعتهم. طبيعتهم ديما الضحكة على وجوههم. الدنيا ذي ما همش حاسبينها، هي ما حسبتهمش هما أعظم منها، ما حسبوهاش، خلي كيكة هاي ماشية بطبيعتها. دوار سيدي محمد يمكن الشباب قليل بتشوف الشباب، خاطر حاله كيما حال برشا دواوير، الشباب ما يقعدوش في الدوار، يخرجوا يهجوا يمشوا. دوار مش بيستخدم مش بيستعمل، ايه صغير قريت على روحك تلميذ، طفل تكبر بشوية بشوية، ولكن وليت شاب للأسف الدوار هذا ما نجم يكون كان في علاقة قوية بالحاضر وبالماضي، أما المستقبل مش في الدوار. الدوار ذا يجيه زير، حكاية حنين، حكاية إنسان يحب يتفكر صغره، ولا رجل كبير يقول لك وليدي المتحولة مذبالة ما عندي وين نمشي، خليني في الدوار نكمل أياماتي في الدوار. الدوار ذا من الأماكن اللي ما نجمش ننساها. قابلت فيها عم محمد زي ما نجمش ننساها، لأنه اللي حكاهولي على عينه واللي شافته ما نجمش ننساه. حكايات نسمعوا بها برشا، واحد من الناس كل ما نسمعها ما نحبش نصدقها، وهذه نزعة عادية، ولكن كي تسمع تلقائيته يحكي لك الحكايات هذية بتنجم كان تبقى تخمم، لأنه الشيء اللي سمعه بوذنه والشيء اللي شافه بعينه ما يتنساش. باختصار عم محمد حكايته حكاية.
1: توا في الليل سيدي جامع ضايق، في الليل تسمع القصبة والبنديل وتسمع الذكر لكن ما تفرزاش. وين البنديل؟
2: في الجامع.
1: في جامع بنديل
2: كوني. كما جامع
1: يا وطول مليون كوني، فهمت؟ في الليل سيدي كذا الدنيا صافي، خاصة ليلة الخميس بجمعة، تسمع البنديل وتسمع الذكر لكن ما تفرزيش هوين. ليلة من الليلة اني عندي هرمة تاع جمع صافي، تو قلت لها المرأة تو كيلون بعد تو خلنا نتاعو تو في الليل نكيلون كي تضرب في جمع. لكن جاني خويا اللي قصب هذاك خويا
2: الأخضر،
1: هاي خويا خويا جاني قال لي اسمع عزيز، قلت له ها، قال لي نمشي من بيته
2: بس،
1: قال لي من بيته على الحلاليف، سما طبق قمح هنيه تاكل في الحلاليف الواحد مشي لينا نحن والله خطير. اسمع قال لي ها، قلت له والله تعب في الحاله، قال لي لا نمشي. اسمع قال لي ما لازم كل واحد كيف فاتين في مين هم المكحل فيه اللي اي، قلت له المكحل عندي يمشي ما ديرا يمشي ما ديرا راني تاعب تنخلص قال لي يا اخي دبر هو عود نتاع الصبر كيما هكا ارقي ليه زيد ليش تروت ليش تفوق ما حبيش نقعد لوطه في الارض قلت ونادم عليه حنش ولا حاجه ودنيا قايل لا نرقي. سما فرنانه شجره كبيره فيها عدقات باهين مفرشين كي هكا، بس هي تمديت فيها لقيت راحتي فيها مقابل الجامع مقابل فم الباب تمديت كي تمديت يا سيدي يخرج ليا قوس قدح كيما تعرف قوس قدح
2: يعني حاجه شاعله
1: هاي قوس قدح من الجامع يضرب في وجهي ورجع لجاء مع طفيق هذا واسع تحت فيه يا سيدي وتقول الحسن تاع نسوي تاي تاي تاي تاي ما عرفت فيهم حتى صوت
2: عرفت شو يقولوا نسوي
1: يا ولدي ما فهمت فيهم استعرض ثم صوت واحد شبهت عليه صوت مرت عمي
2: ميتة
1: هذاك تسكت كان نسوي نحس فرجع زري لكودي هذه تتحدث زري لي خي طاي طاي طاي طاي كيما كيما زرد ولا عرف يا سيدي أدت يمكن يجي ساعة
2: ساعة وهي هك
1: وهي كيما هكا
2: وانت في الساعة دي ما خفتش
1: قاعد عادي لا لا, لا, لا, لا ما خافش لا ما خافش بك
2: جملة
1: مرة واحدة سي خوف هذايا تعرف نخاف من حاجتي نخاف من الحلوف نخاف من الحلش أظن أخاف منك أخاطر قرحوني يلا
2: بعد الساعة كم اللي ساعة
1: سيدي ولا فاز شوية عجاج ونديت خويا قال لي جيت قلت له توا وصلت 11 أي نروح
2: ما حكيتلوش
1: ما باش نحكي لي
2: وهو سمع اللي سمع
1: لا لا ما سمعش
2: كانت تسمعت
1: ما سمعش أبد
2: باه
1: كيف شرفنا قلت له بالله لما سمعت قال لي سيدي ما سمعش شيء
0: لا ما سمع هذا عم محمد تلقائيته باختصار الشيء اللي شافه وسمعه يأكد لي ويحلف سبع يمين راهو صار معه لدرجة مع التماسي كملت سجلت صورت لميت روحي ومروح المشكل فتكم بالحديث ونطلع للكميونة اللي خليتها حابسة بعيدة بعد ما ودعت عم محمد بيني وبيكم خفت في الغابة نعرف ما نصدقش حكيت كيما برشا ما نصدقش الحكايات هذيا ولكن من غير ما تشعر الخوف صراحة نصدقه لأنه وليت نتخيل تخيل في شوية أصوات وخايف لكل لورا كل شجرة تطلع لي حكاية ما وصلت الكهرباء كان من غير ما نحكي لكم والأكثر من هذا مع كل تلفيتة للولي المتخبي وسط الأشجار نتخيل نحاول باش نتخيل هاك الضوء اللي شعل في الليل في كل حالات كل ما نحاول نتخيل الخيال متاعي يحبس أو يتكونسى مين الجمش يكمل دي الحكاية بيناتنا تخوف رغم اللي حكاية العبابيث ما شفت شيء في حياتي ولكن في كل الحالات دوار سيدي محمد دوار اللي ما ننساش هالمقام ذا بكل ما فيه من أساطير ومن حكايات اللي تشدك للمكان وتخليك تخرجك من روتين حياتنا اليومية وتخليك ترجع لحكاية أشبهتك يا عين أشبهتك يا عين راهو بهتني الشيء اللي شفته يا وذن شبيكي يا وذن راهو بهتني الشيء اللي سمعته باختصار هذه أولى الحكاية دوار سيدي محمد وحكاية خنسموها العبيثة والزائر آخر الليل أهلا وسهلا بكم نذكر تعقبينا في الاستماع مازالت برش حكاية مزيانة نستنى فيكم رشيد

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان.

0: الماء رحمة كبيرة، خاصة كي يبدأ هالماء هذا استشفائي. حمام طبيعي. الإنسان هانو كل مرة لازمته استراحة محارب، يمشي يعمل ترتيحة، خاصة كونو هالحمام هذا ينحي التعب، ينحي ستريس، ينحي الضغط، ويعاود يخليك حتى في تفكيرك تعاود ترتب أولوياتك اللي عمرها ما باش تترتب، ولكن ديما رتب وخلي على الله ما يهمش، في الاخر ماشي ببركة ربي. حمام بياضة وجهة، موسم الهجرة للحمام. الحاج الباهي حمام بياضة سوى الشتاء سوى الصيف بركة عظيمة، كل واحد يمشيله حمام بياضة سليانة أكيد، كل واحد يمشيله يأكد على كونه هالحمامة ذي رو تفرهيدة وحاجة تعمل الكيف، باهي للروماتيزم وباهي باهي باهي يس. باختصار باهي لكل شيء، واحنا مزعمنا نلخصه باهي لكل شيء ونحي كل شيء. نحبوا نختصروا باهي الكلام ونأكدوا اللي احنا خبراء وفاهمين كل شيء، ونفيقوا في الاخر اللي ما نش فاهمين حتى شيء، ولكن مهمش خلينا بالحسابات. عشوية صيف مشيت الحمام بياضة، قابلت فيه البعض من الزوار اللي جو من أماكن بعيدة. تفاجأت لأنه كيما شفتهم في حمام مليك في حمام بياضة برشا حمامات عنده شهرة تجاوز المحلية وتجاوز حتى الجهوية، وعنده شهرة وطنية نوعا ما، وكانت المرافق تغيب وتحضر. من بين اللي قابلتهم قابلت إنسان طريف برشا، الشي اللي حكاهولي عيني مراتوش محالة، عيني وماراتش، ولكن بالنسبة لي هو شافه وعاشه، والشي هذا بالنسبة لي هو حياته. صحيح عالم النحلة وعيادها ومقابلني ويعرف عالم النحلة عالم عظيم، البعض دخلوا مش البعض، الأغلبية اللي حب يخدموا على قاعدة يتكون فيه على قاعدة ويفهموا، ولكن ثم شكون اللي دخلوا بفلكة، ثم شكون اللي دخلوا برشا غرام وبسفر التكوين، ثم شكون اللي دخلوا بحكايات فيها برشا ضحك وحكايات أشبه ما تكون للخيال، لأنه كيف يتعامل مع نحلة، ونحلة رو مش نحكي على نحلة كعبة، نحكي على بيت نحل، كي يتعامل معها بطريقة فيها برشا برشا برشا بساطة، وفيها الإنسان يعرض في روحه اللي اختاره هو في بلوش. صديقنا داخل على جبل، داخل على بيت نحل بصفر خبرة، وداخل على بيت نحل وهو ما يفهم حتى شيء، ورغم ذلك حكيته مانيش باش نقل اللي باش نحكيها، نسمعوها حكايه تعمل كيف.
1: كنت معلم خويا وصلت للمرحله ذي، يعني تو عندك اكثر من عامين ثلاثه في المرحله.
2: تو بديت هبيت واحده اول ما
1: كيفاش صدقتها، جبت الجبل
2: لقاها سيالحه في واحد تاع كيف، مشيت ليه فارع واحد يقتلتني من كلين.
1: لا نبص على حد شيء،
2: نغر في بيدي في
1: المسجد بيدك
2: هاك والله بعمل بيدي هو يدكع ريتها تكعني تاو غدو الزمان ذي البلاس اللي دكعتني ذات هاتي
1: راجي بالك ثم اليوم دوي ديو بلا ساعات النحل
2: هينا نحبها اللي ضغط النحل.
1: ايه بقى كملت بيتني بالحفنة تهز وتصف
2: عون لم تفل لم تتأخر كعب
1: راك تنجم تقتل الملكة بالحفنة.
2: لا ما هو
1: سيس
2: هذي هكا بشوية عندك تبقى نحل انواع. نقول لك حكاية هذي حكاية الضحك، العباد ما صدقنيش فيها حتى واحد. معي مجموع ناخد مفكر حجر في سلبو علي قلبه حجر نعبه فيه الكاميوني معنا مطبس. قلت لك بجيوش وانا نسمع فيها من قد فن فوق راس، من قلت لك نقاها توان ونبيت نصلى على النبي من لابس كان تريكو خالع وشورك السلفيت ونطيح في جرات، تعرف نطيحها من هنا لك الديارة ذوك العجنة بسكة متاع التريك.
1: كيفاش طيحتها؟
2: نحيت له المليول ونجي الفسطة ونوم. يا لعبت عيني جميعا بعدوني لعبت عيني فش مش نعباها فش مش نعباها شكنا حيتك
3: هبطت هي هبطت
2: هبطت راكحت ناحية السيرفيت ربطت لي القرعة وعبيتها بالقرعة ذي راحت شكنا بصت لي جرى لي في كرنتي لك لعبت يا عبد وليك دزيت باعج دزيت باعج معنا واحد كبير اسمه بولك محمد أكويتي جايب النحل وعريان كياك وجوه والله اللي كانت حتى الكعب
4: عندنا قديت لها يا زورة هاك ويا زورة من هنا ويا زورة من قبل باعين هاك وقديت لها كياك وقديت منها يا زورة وعلقت لها لك استعثمار
3: ايه
4: هرستها بالصفر مليح مليح
3: هذا البيت الثاني مش البيت الأول
4: لا ولا دي
3: هذه ولا بكل
2: عاد السيدي قعدت 15 يوم دمت لها شهادات باهيين كبار نهار اللي جيت مروح العشية نحيت له اثنين كليناها خليت له واحد
3: مشيت
2: دبرت له الكردونة ما يلازق يا جور دبرت له الكردونة الكردونة خيطتها مليح باللبنة منه ومنه ونقبتها بسطيله مليح مليح باش متفدش الفجر بالضبط متقعدت نمشي ننحي عليها كليا جورت نهزها بيا جورت ونقلبها كيهاك وحطيتها بكلها وسط الكردونة بين حالها بكل ما في اللي ما يخرج سكرت عليه وخيطت عليه وعملت له عنيش هزيتها قصاد التراب وخلط اللواج قاس بيت لصبيت طيش الكردون حط فوق منها الصاع
3: يبارك الخرج مع التقمع
2: لنا ما هو انا عملت له حساب ويزمه ما يخرجش
3: ايه ابرا نقبك يا شوي
2: لا يخرج. عملت ما هو عملت له حساب الدوب خشام السطيل ما يخرجه نوصل لصبيت لقد قد نين هز الكردونك هيك وكعبه ما عايش عليك كيف تخرج وتمول له ويش قال لي ياك قريب شي يدي قلت بيت تاع الحال حتى لا شوف سبحان الله يا شخال ني هزك كادون ونمشي وصلنا بمحمد ريت من محطة المرشي قد من هالديار ونمشي وهي التابع في الكادون
3: بيت النهل
5: الكعب الكعب الكعب
3: هي وتهز المرشي وبعد من مش مروح
2: بها مروح بها الكعب وروحت بها وخليت هو اللي تبيت ومشيت نخدم وتهش تخلاها عريانة شوي جمدت لي فصل
3: السندل
2: بعدها لقيت واحد اخر عاد هذه اللي كونت منها عاد السبعة ديوان
3: هذه اللي تغرف فيها اللون بالمريول جابتها
5: بالمريول
0: مستقبل كبير في النحل باختصار عياد ما شاء الله هذا يستاهل باش يكون يجيب النحل يكونه مصديقنا الأمين أكثر حاجة نحترمها فيه عيني ما راتش لما حال انسان بشي يهز بيت الحل في لواج مع الركاب خطر كبير وفات الخطر من غادي ما ننصحوش بها لانه دي مش مخاطرة بركة دي فات المخاطرة من غادي وانسان يوصل يعني من كثرة حبه للنحلة بشي يهزها وبيده يبدأ يغرف فيها بيده ويعبي فيها في كل الحالات دي الأمانة اكثر حاجة هي تحترمها في حبه للنحلة ولكن الطرق اللي داخل بها على النحلة وطريقته كيف يعامل النحلة في البداية عيني وما رتش ما شفتش لكن في كل الحالات بركة ربي راه ولا تقول لي علاش لا كيفاش اعمل منها سبع بيوت على قلوبها ترزيق قلبه صافي نيته صافية ما يهمش الطرق على غالب ما هو اكيد مر الوقت يتحسن ولكن في كل الحالات بركة ربي ولا نحال وتحسنت الأمور وجدت بتبيعاتها إذا أعطاك العاتي لا تشاتي ولا تباتي خليها على الله أهلا وسهلا بكم نذكر تعقبين في الاستماع هذه عيني وما راتش حكايات عيني ما راتش في كل الحالات أما نقولها كباهية نذكر مازلت حكايات أخرى سهلا فيكم

كلب حش السمعين ينبح. المرأة قامت مرعوبة تشنون بيه يتبع فيها حتى في النوم. كلي الأحلام الهائلة مسكينة وتزيد تقوم على صوت كلب ينبح. فاقت من النوم وهي مازالت لمحال مرهوجة.

علاش ظهرت الحكايه؟ ظهر لك هاك البورتابل نتاعها لعمراتو، بورتابل باش يفيقها من الساعتين نتاع الليل، وتفكرت اللي نهارها يبدا من الساعتين نتاع الليل، لازمها تقوم تخدم. عاد شفيها ثبتت فك البورتابل، حاولت تسكته، ما حبش يسكت. الله يهديك، الله يهديك بنيتي، ملا سونري حطيتيه لي، ملا صوت حطيتيه لي. وبنيتي الكلب ينبع علينا في الدنيا، وينبع علينا في النوم، وينبع علينا وقت نفيق. من بيح ما خرجتش، حابة تسكتك البورتابل، ما فهمت منه شيء. وهو هكاك طاح من يديها، الباتري جت في جيها، الباتري متاعه، والبورتابل مشى كل قشة وحدها. بررت احنا اي قد تخسر بورتابل مكبس بسكوتش بالفاصمات، هو كحل والفاصمة بيضة عاطية على الكحل. تي باختصار انواري بلون، ابيض واسود كيف ايامها. بورتابل اعطاهولها ولد حليل، هاك التليفون شدي بهيدك. تي الحيال كل شدني دين، ينوب ربي ينوب ربي تو تتفرهد الايام. ايا حاولت تفيق، ولكن المشكل بدنها يقول لها ارجع ارقدي راكي تعبه، ولكن مخها وقلبها ما همش مطوعينها، يقولوا لها فزي تشوفي ولدك راقد بحذاك. ولدك راو يقرا، ولازمته ادوات ولبسه، ولازمه قدام اصحابه يبدا متهمم. شفت بنيتها من غادي، خلي عاد ختمت، زاد سمعت الكحه نتاعو بيها الرجل الكبير جاي من البيت الاخرى. لا وزادت ختمت، النعجه صيحت من برا، خرف يا اللي تخرف، حتى النعجه ناقصة علفة وناقصة بن. اي يا رب عليه نو. من غير ما تشعر جت واقفة مسوية مسنترة، عبارة واحد باش يعمل في تحية العلم، زي حالة استنفار قصوى. أي تفكرت روحها إيش لازمها، تفكرت اللي لازمها تهز فطورها، مشت تجري. خف فطورها ما هو حاضر من البارح، خيماوة أقرنين فلفل وكيبتين طماطم وعظيمة، وحضرت تفطيرها من البارح. وشي هي وزاد صبر فيهم كتير زيت، فاكد بيبيزة بويتر ونص متاع زيت زيتونة قعدت فيها كتير صبتهم. طرف الخبز ما يلفتها بطبيعة في محارمة من نامس محضرة اللي كتب فلفل وطماطم. الحمد لله الحمد لله. حست بروحها تعبة، ماذا بها كان ترقد شهر ولا شهرين ولا ثلاثة، تي ماذا بها ترقد اللطف ترقد ما تفيقش، أما ما يهمش مالها إلا ترتاح. إيه أيا هزت السر متاعها وجدت خارجة، لكن تذكرت حاجة، لازمها تحطها كالتلثيمة. زروسها تعبين وفمها تعب، مش فيفهم جرحة، هاك التلثيمة ذيك الاخرى كي تتلثم وتخرج البرد متاع الفجرية ما يضرهاش. هذيك عادتها وعادت كل انسان اللي تعرفهم وفي عمرها قريب الستين، كلهم يتلثموا كي يخرجوا. باختصار هذايا يومية من يوميات الملثمات أو الكادحات في الأرض، نحن بحضرة الملثمات.
هيا هالثيمة ذي حكيتو حكي هانو منها يعاونها خاصة على برد الصباح ويمنعك الغبرة والتراب والدويات باش ما تدخلش في خشمها وفي فمها. الثيمة مالها إلا محارمة ضربتو بالقدا بالقدا. الثيمة ذاك هو الحاجة الوحيدة اللي أو السلاح الوحيد باش تحمي روحها وباش تنجم تواصل المسيرة. العزوزة 60 سنة لما حالة ولكن تظهر أكبر من عمرها ببرشا. القراية ما قرتش الحال حال الله ولكن هاوني الاخر كي يطلبوها في التليفون تنجم تهز على التليفون. ساعات تجي تهز تعلق ولكن في كل الحالات هاوني استصنت في المدة الاخرانية وولت تهز على التليفون. ايا رجعتك التليفون وصونا هزت صاحبتها تطلب فيها. هاي وينك؟ هاي رانا نستنوا فيك. هاي الكاميون هاوني جاي. اي اي اطلع اطلع اطلع اطلع معش وقت. هي كيكو تسمع في الزف متاع الكاميون جاي من بعيد طالعة في السعدة طلعت تحبي من تالي. هي اول واحدة طلعت في الصندوق متاع الكاميون من تالي. هيا قعدت في التركينة تركينة دافية لخرة فك التركينة تنجم تدفى شوية. الكاميونة بطبيعتها خرجت في البيست والغبرة وراها وبدت في كل تركينة ساعات في خش متاع هندي ساعات تحت شجرة ساعات تحت كيم ساعات تحت مرتال. كل مرة تحبس وتعبي وتعبي وتعبي وتعبي. ايه ايه عبت اكثر من 40. كل واحدة وحكايتها. ثم شكون حتى اللي هزها ولدها الصغير معاه. باختصار الكاميونة لمتهم والظلمة لمتهم والخبزة لمتهم. هلا 40 فيهم التلميذة اللي في عمر الزهور قصة قريتها على بكري. ثم زاد اللي معرسة ورجلها مشى لصفاقس ولا لتونس يخدم على روحه ما بعث ليش حتى فرنك ظهر فيه بطال ما دبرش خدمة. ثم شكون اللي تزهز تحب تكمل تخلص الزربية والغسالة وتزيد الاخرى تدبرش راسها شوية وتلقت تعاون روحها. ثم اللي مطلقة ثم اللي ما جابتش صغار ثم اللي عنست بعد ما وعدوها الكذابة وهربوا ماخذوهاش. قبل ذن الفجر تخرج الكاميونة في اتجاه السينية اللي راكبين من تالي الكلهم نظرتهم حيرة يخزروا لبعضهم ويخزروا للطريق ويخزروا للغبرة اللي غطت كل شيء. بدأ الضوء يبان وبدت الوجوه تبان الكل ملثمين كيف كيف. باختصار هذه هي الرحلة هذا هو الخبز اليومي نحو السينية. وإن يوصلوا أول حاجة يعملوها يجوا تحت السدرية يلقوا مول السينية يستنى فيهم. هوني واحدة منهم تسرق روحها وتشعل شوية حطب كل مرة
يتدفوا بالديلة، كل مرة واحدة تمشي تدفي إيديها. هما المعذبات في الأرض. باختصار حكايتهم والتفاصيل هذه تتعاود كل يوم. أول حاجة يعملوها بعد ما يدفوا المسحة تستنى فيهم، ضربة بالمسحة، وثم اللي يحل الشكاير ويهز الغبار باش يفرق على في اللسترة، وثم اللي يغرس، وثم اللي يحمر. كل مرة تسمع همبارك ها اخدم يا با ها يا حسين، كل مرة تسمع كلمة مشي هي نجوزوها تحسب روحنا ما سمعناهاش، مباركة تخدم راسها مطبس تحسب روحها ما سمعتش، مباركة لازمها بنتها راجعة تقرأ في الجامعة، ولازمها تدبر راسها، ولازمها تدبر الأخرى باش بنيتها تهز معاها وذن القفة. يجي نهار وبنتها تتخرج، يجي نهار وبنتها تنسيها في التعب، لكن مباركة تنهدد خايفة لجي النهار ذايا ويبدأ مولا الأمانة هزمانته، خاطر مباركة تعبة ومريضة، مباركة راهي تدفدف، أما شد روحها وشد صحيح باش تقري بنتها مهما يصير ومهما يجرى. كل مرة تفز عركة بين زوز نساء وديما تعاود الحكاية هي بداها، واحدة قريبة من الشيف وواحدة قريبة من الفلاح وواحدة حب كم بصولها، وديما هك العركة المتوفاش بين زوز ناس. القوادرة وديما موجود في البلايس الكل، والخدام اللي يخدم برب وقلب ديما موجود في البلايس الكل. باختصار هذه حكايتنا، هذه حكاية الملثمات، عيني ورات، واللي ريتو حكيتو. برشا يسمعوا فيا الحكاية هذية ما شافوهاش ولا شافوها من بعيد، ولكن حاولت الشيء اللي شفته من قريب ننقله في عيني ومرات. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مازلنا مواصلين معكم رشيد.

FM. نوفمبر 1992، أنيت هيرفيكنز كانت تحلم بالوعد اللي وعده لها شريك حياتها، ووعدها برحلة نحو جنة الله في الأرض، وعدها برحلة لبلاصة ما شافتش كيفها، بلاصة تعمل الكيف، باختصار غمضت عينيها وحاولت تتخيل المشهد وتتخيل المفاجأة والبلاصة اللي باش يهزها لها شريك حياتها. صحيح عينها ما شافتش، ولكن في أحلامها شافت، في خيالها شافت، وقاعدة تمني في روحها كونها باش تعيش أحسن أياماتها، كونها باش تعدي مديدة من أجمل أيام حياتها. ولكن الرحلة ذي باش تتحول لكابوس بأتم معنى الكلمة. بعد 13 سنة من حب، شريك حياتها يدعوها لرحلة رومانسية باش يهزها لفيتنام. طلعت في الطيارة، طيارة سوفيتية، وهي تضحك تحلم تفكر في الرحلة السعيدة في الجنة هذه تستنى فيها. بعد 50 دقيقة من الإقلاع دخلت في متاهة وبدأ الكابوس. الطيارة تخرج على المسار متاحة، برشا ذباب، أعصار قوية وقوية برشا، الريح قوية تضربها وكأن الطيارة ولت ريشة في مهب الريح. الرادارات البدائية البرج المراقبة وقفت عاجزة فجأة من غير انذار. الطيارة طاحت كيف حجرة بستيح في الماء، تصطدم بعنف رهيب بأشجار في قمة جبل أوغا، جبل واعر. الطيارة تحطمت، والمشكل اللي تناثرت أجزائها في غابة سحيقة. أنيت استفاقت من حلم، استفاقت على كابوس، ومن الكابوس استفاقت من الغيبوبة متاعها باش تلقى روحها في قلب كابوس دموي، ظلام دامس، ريحة وقود الطيارة خنقتها، صراخ الضحايا يمزق سكون الليل ويمزق الظلام. فوق قريب منها ثم بعض الجثث، البعض اللي ماتوا، البعض مازال مربوط بحزام الأمان في المقعد متاعه. تلفتت حاولت تثبت، مرهوجة ما فهمت حتى شيء. شفت شريك حياتها في ليم، لكن المشكلة اللي حتى شريك حياتها تفكروا ربي مات دوب ما طاحت الطيارة ودوب ما صار الارتطام. بعد دقائق أو ساعات بدأ الصراخ بشوية بشوية يخفت ويطفى، الجرحى بدو يموتوا واحد واحد. صمت مطبق، صمت مرعب، عينه ما راتش الشي اللي صار. من بين 31 راكب وملاح طاقم الطيارة كانوا على متن الرحلة ذي، الموت حصدت 30، بقت هي وحدها. ما كانش نجاة
إنيت ما عندهش ثمن. الجسد متاعها كان عبارة على كتلة من الألام المبرحة. إصابتها كفيلة بإنهاء حياتها أو حياة أي بشر في الظروف هذيك. كسور مضاعفة، الفتاة أصيبت بقرابة 12 كسر في عظامها، تحطمت ركبتها، أصيبت بتمزق في الرئة، ضيق حاد في التنفس جراء الارتطام. باختصار عينها ومرت الشيء اللي باش يصير فيها. من الأول كانت عاجزة عن الحركة، ما تنجمش تمشي، لكن من قوة الرطوبة والحرارة بدت تتعب أكثر وأكثر. 8 أيام تعدت عليها كأني 8 قرون، كأني 800 سنة. كانت محاصرة في عالم يتأكل ويموت بالشوية من حولها. من الأيام الأولى جاعت برشا، عطش، ألم كبيرة وكبيرة برشا، مع غياب أي مصدر للمياه أو للحياة. تفكيرها خليها تفكر باش قطرات مياه الأمطار اللي قاعدة تصب بشوية بشوية على الأوراق، أوراق الموز القريبة من الحطام، تمتصها وتحاول تروي روحها بشوية بشوية. كانت هالقطرة هذه هي عبارة طوق النجاة اللي خلى الجسد متاعها ما ينهارش وخلاها قاعدة لقيد الحياة. المشكل اللي أمورها قاعدة تمشي من سيء لأسوأ، والمشكل اللي في الوقت اللي بدت فيه هي تستسلم، تفقد الأمل. بالصدفة صياد محلي من سكان الجبال لقاها موجودة. ملول في باله شبح، في باله عفريت، عينه وما راتش وما كانش يتخيل المشهد، خاصة اللي هي ضعفت برشا وتعبت برشا. ولكن شيء ذي خليه يجري باش يطلب النجدة. نقلت إنيت المستشفى وهي في حالة بين الحياة والموت، لكن عادت الحياة بعد رحلة علاج طويلة باش تكتب كتابها الشهير خفيفة كالفراشة. قصة إنيت هيرفيكنز هي تجسيد حي لحقيقي وحقيقي لهالمعجزة هذه اللي صارت. عينها وعمرها مرات وما تخيلت الشيء اللي بش يصير لها. 30 يموتوا، هي الوحيدة اللي تبقى حية. الموت لا يخطئ ميعاده. الرصاصة التي لا تقتلك تزيدك قوة. باختصار تبقى من أصعب التجارب في حياتها، تبقى من أكثر المشاهد رعب اللي شافتها. عينها ومرتش. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا لكل من تابعنا، شكرا لكل من تفاعل معنا، شكرا عياد، شكرا لكل من ساهم في هذه الرحلة. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. نذكر التحقوا بنا في الاستماع، موعد هذا كل أسبوع ليلة اثنين باعتبار لسابق النهار أو حد في الليل من 10 لنص الليل. نلتقي في لمن

عيني ومرات. عيني ومرات من اقتراح

0: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، لا إله إلا أنت سبحانك. الإسلام هو الدين الوحيد الذي يستطيع أن يدخل الطمأنينة إلى قلب الإنسان المؤمن. يقول تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لماذا بذكر الله تعالى تطمئن القلوب وليس بذكر أي اسم من أسمائه الحسنى الأخرى؟ لأن اسم الله تعالى اسم جامع مانع لكل صفات الجلال والجمال والكمال، وتكراره سبحانه لعبارة بذكر الله مرتين في هذه الآية يفيد التأكيد على المعنى. فاطمئن، اطمئن، ما دمت بالله مؤمنا، له عابدا، عليه متوكلا، بأسمائه وصفاته ذاكرا، ومن أجله عالما وعاملا. اطمئن ما دمت للقرآن الكريم مرتبطا، ولآياته تاليا، ولما فيها من عظات وعبر متدبرا، ولمعانيه وأسراره شارحا ومفسرا. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اطمئن ما دمت محافظا على صلاتك وعلى أدائها في أوقاتها، حاثا أهل بيتك على القيام بها، مهتما بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، فهي أمان عند الكرب. فقد كان محمد صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. اطمئن ما دام مستقبلك بيد الله، وأن ما كان ويكون وسيكون قد كتب قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأن قادم الأيام فيها الطيب والجميل، وأن سعيك وبذلك لن يضيع عند الله، وأن من أهم أسباب الاطمئنان البذل والعطاء. اطمئن فإذا لاح لك نور الأجر هان عليك ظلام التكليف. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اطمئن ما دام الله معك، ومن فضله أنه يدعوك للقرب منه، يدعوك لتأمن من داخلك وخارجك، تطمئن بك كل أحاسيسك وجوانحك وجوارحك من عدة مقامات، ومنها مقام الدعاء. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومنها مقام الذكر، حيث قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اطمئن واسمع لهذه الوصايا الثمينة التي أوصى بها المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم
تلميذه الصغير وطالبه النجيب عبد الله بن العباس رضي الله عنهما حينما قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف.

اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، لا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، لا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك، اللهم أكرمنا بالجنة وأكرمنا بالرحمة والمغفرة والصلاح والهداية والبركة والحياة الآمنة المستقرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان، يا مبدئ يا معيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا من ملأ نوره أرجاء عرشه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وانصرنا على ذنوبنا وخطايانا. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك، أنت الرحمن الرحيم. اللهم قربنا إلى مرضاتك، ووفقنا لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا نصيبا في كل خير تنزله بجودك يا أجود الأجودين. اللهم قونا على إقامة أمرك، وأذقنا حلاوة ذكرك، وأوزعنا أداء شكرك بكرمك، واحفظنا بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم اجعلنا من المستغفرين، واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، الفائزين لديك، المقربين إليك، يا عالما بما في صدور العالمين. صلي على محمد وآله الطاهرين، ونبهنا لبركات الأسحار، ونور قلوبنا بضياء أنوارها. اللهم افتح لنا أبواب الجنان، ووفقنا لتلاوة القرآن، يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. 6 صباحا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: ومنها نحييكم في أولى مواعيدنا الإخبارية. دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم من نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج اليوم الاثنين. وأكدت الجامعة في بيان لها أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. ويشار إلى أن مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذون اليوم الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية، وذلك انطلاقا من 5 صباحا إلى حدود 9 ليلا. وقال نائب الأول رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية معز السلامي إن تنفيذ الإضراب قرار لا رجعة فيه إلى حين تنفيذ تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها الزيادة في التعرفة. دعا ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى مربي الماشية إلى الالتزام بجملة من التدابير الوقائية للحد من تأثير الإجهاد الحراري على المجترات، وذلك في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة هذه الأيام. يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. وستخصص الجلسة للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الخاص بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. في العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية شنت أمس جولة جديدة من الضربات على إيران لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة البحار المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير وتجدد المواجهات العسكرية في منطقة الخليج بما في ذلك الهجمات على السفن في مضيق هرمز والهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على إيران فضلا عن الهجمات الإيرانية على أهداف في الدول المجاورة. ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات تصعيدية إضافية. استقبل معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء المصرية 78 جريحا ومريضا ومرافقا فلسطينيا من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة. بعد قليل رفيق الكافي وإطلالة أولى في هذه المواعيد الإذاعية ضمن برنامج صباح الخير. صباح النور للجميع.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح النور مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، معكم وعلى بركة الله ننطلق في استقبال هذا اليوم الجديد وهذا الأسبوع الجديد، سائلين الله سبحانه وتعالى أنه إن شاء الله يهون علينا هذا الحر وأنه يقينا كل مخلفاته وكل أسبابه من الضيق وأيضا من الأذى بالنسبة للبيئة وللإنسان. صباح الجديد ينطلق من الآن، يتواصل معكم إلى حدود 9:30 في استقبال يوم جديد وأسبوع جديد، ودائما أجمل الأمنيات لكل مستمعينا في كل مكان ولكل الساعين في دروب الحياة بالخير واليمن والبشائر الطيبة.

0: صباح الخير، نهارك يبدأ خير مع إذاعة الكيف، أخبار وموسيقى ترد الروح كل صباح. خليك معنا، إذاعة الكيف ديما معك.
1: صباح الخير، صباح النور لكل مستمعينا. بودنا ديما نجيو أكيد معكم بكل متابعاتنا وأخبارنا الطيبة اللي فيها أكيد برشا من الأمال وبرشا من البشائر. لكن كما تعرفوا في سياق ربما تقلبات وأجواء جوية مناخية ما نقولوش استثنائية، لأنه هذا أكيد واقع على الصيف، والصيف وقت اللي يحل الموسم متاعه يحل أكيد ببرشا إشكاليات تعودنا بهم ربما لسنوات، ولكن إلى حد الآن ما زلنا نبحث يعني عن الحلول الفعلية للحد من الإشكاليات هذه. ربما الأول إشكال اللي هو الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، أيضا نحكيه على مشكل الحرائق في جهاتنا في الشمال الغربي قريبتنا، الحرائق الممتدة، الحرائق اللي قاعدة معناها تغتيل الغابات متاعنا، مساحاتنا الغابية، غطائنا النباتي، وتضر الحقيقة في المنظومة البيئية، تضر في الإنسان بصفة مباشرة وبصفة غير مباشرة. يعني نتخيلوا أنه الماء ما فماش، ونتخيلوا أيضا أنه معها الحرارة، موجة الحرارة المتواصلة، ونتخيلوا معها أيضا أنه الحرائق اللي زادة يعني منتشرة بصفة كبيرة، سواء بأسباب فعل الحرارة وإلا بغيرها من الأسباب. أيضا نحكي ربما على إشكال الطاقي في بلادنا، يعني الانتقال الطاقي. احنا بلادنا تمضي نحو درجات حرارة بين 48 وإلى 45 و47 في وقت أنه يعني التيار الكهربائي يسجل انقطاعات أو يسجل انخفاض ملحوظ يعني في المردود متاعه. كيفاش النجم نمر بسلام في إطار معناها موجة حرارة متكررة، موجة حرارة متواصلة، نمر بسلام والمواطن يعني في الكيف الشمال الغربي ينجم يتجاوز الأزمة هذه، سواء أزمة نقص المياه، انقطاعات متواصلة، سواء أزمة معناها التيار الكهربائي اللي التيار متاعه معناها منخفض جدا. كيف نحكي وعلى حركة الطريق، وعلى أيضا اليوم وما يخفيش عليكم الناس كل انه مهني وقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اللي اليوم ينفذوا إضراب عام يشمل

بعض ربما المشاغل اللي يرقد عليها ويستفيق عليها المواطن التونسي، وتكون بدايته بداية الأسبوع بمثل هذه الأخبار. احنا علينا طبعا نقل الخبر ومحاولة تسجيل ربما المستجدات في هذا السياق، ومن الخبر ولكم التعليق أكيد مستمعينا. نتواصل معكم صباحا من الآن لحدود 9:30. رحلتنا دائما في استقبال يوم جديد على موجات إذاعة الكاف.

صباح الخير، نهارك يبدأ خير مع إذاعة الكيف، أخبار وموسيقى ترد الروح كل صباح. خليك معنا إذاعة الكيف، ديما معك.

نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. كالعادة بتواصلي معكم صباحا. الحقيقة اليوم فماش نسمة كافية، خاطر فما نسمة الشهيلي قوية والنسمة تكاد تكون يعني منقطعة تماما، يعني في الكيف في بيجة في سليانة في جندوبة، وهذه مش كلامي لكن أكيد حسب التوقعات الأولية لموقع المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لصباح الاثنين 13 جويلية اللي يتوافق مع 28 من محرم 1448 هجري. طقس في الكيف حرارة الدنيا 37 درجة والحرارة الدنيا 29 درجة، القصوى 43 درجة، والنوعية الهواء الشهيلي معناها النسمة ما فماش نسمة سخونة عن المعتاد. كيف كيف في سليانة الشهيلي متواصل، الحرارة بين 28 و 42 درجة، بيجة بين 28 و 43 درجة، والطقس سماء صافية ما فماش العنصر الشهيلي، لكن أيضا جندوبة متواصل فيها الشهيلي والحرارة بين 30 درجة و 46 درجة. إذن كما متوقعين طبعا المناطق الغربية للبلاد التونسية فيها أكيد درجات حرارة استثنائية عن المعتاد، فما ربما انخفاض شوية على مستوى المناطق الشرقية، لكن الغربية ما زالت محافظة على ارتفاع في درجات الحرارة. ارتفاع درجات الحرارة هذه أكيد ما يتعديش بالسهل، أكيد ديما عنده معناها مخلفات، عنده أيضا أضرار، عنده سواء على مستوى الحرائق والبارح النيران على مستوى منطقة جبل الربيبة بعد جبل زغوين، عمادة صد الخير، معتمدية قلعة الأسنان، مجهودات كبيرة متواصلة من الحماية المدنية بمعية طبعا أعوان الغابات والحرس الوطني بتنسيق أيضا من السلطة الجهوية، وعدد كبير ومهم برشا من مواطني وأهالي المنطقة اللي حاولوا أنهم يوفروا المساعدة في عمليات الإطفاء من أجل السيطرة على الحريق والحد من انتشاره. الحريق وحسب التقديرات الأولية أتى على ما يقارب 800 هكتار من المنطقة اللي تعد مرعى مهم لمواشي فلاحي الجهة، يعني فما أضرار على مستوى الانتاج الفلاحي أو المنتوج الفلاحي جراء احتراق بعض أشجار الزيتون، كميات من التبن، إلى جانب أضرار لحقت بالمراعي والغطاء النباتي. هذه بعض المتابعات، نستنى أكيد أهم المستجدات في سياق المتابعات هذه، وديما يهمنا نذكر كل متسكني المناطق المجاورة للغابات اللي هما الخط الدفاع الأول لحماية الغابات متاعنا، عند ملاحظة أي دخان أو بداية حريق لا يترددوا في التبليغ فورا على الأرقام التالية: رقم الحماية المدنية 198، رقم الحرس الوطني للنجدة 193، ومركز حماية الغابات 71 297 842. سرعة التبليغ قد تنقذ آلاف الأشجار ومئات من الكائنات البرية والكائنات أيضا الحية. هذه بالطبع إلى متسكني المناطق المجاورة للغابات اللي هما خط الدفاع الأول أمام مخاطر الحرائق، وإن شاء الله ربي يحفظ غاباتنا، يحفظ أيضا أهالينا، يحفظ كل مواطن وين مكانه، سواء في المناطق الحدودية الداخلية في المناطق الغابية، وحتى معناها في المناطق اللي موجودة وسط البلاد، خاطر الحرائق أسبابها عديدة ومتعددة. اللي همنا إن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل. هذه بعض المعطيات اللي نحاولوا نذكروا بها باش الناس تاخذ احتياطاتها وتكون على أهبة الاستعداد باش ما نشوفوش خسائر لا بشرية ولا بيئية ولا حتى يعني في الكائنات اللي نتشاركوا معها هذه الرقعة الترابية. ما زلنا معاكم في صباح جديد، صباح نتمنى أن نكون أكثر لطافة بأهالينا، بالناس اللي تبع فينا، بكل التوينسة في كل مكان.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: تبعني أكيد هذا شعارنا لليوم، وكل يوم إن شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطريق. وبالمناسبة نذكروا أنه شركة النقل، الشركة الجهوية للنقل بسليانة، تؤمن خط صيفي وبرنامج نقل المواطنين بمناسبة الموسم الصيفي 2026، متواصل انطلاقا من 13 جويلية، متواصل إلى غاية 31 أوت 2026. محطات التوقف باش تكون في الروحية مكثر كسرة وسوسة، توقيت الذهاب من الروحية في حدود 5 صباحا، وتوقيت الإياب من سوسة في 6 مساء. محطات خط استغلال مكثر باتجاه نابل، محطة التوقف والذهاب في حدود 5:30 انطلاقا من مكثر إلى حدود 6 موعد الإياب بنابل.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف، آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم، السابعة صباحا على موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تتواصل مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات للسيطرة على الحريق الذي نشب بجبل ربيبة من معتمدية قلعة سنان، والذي أتى على مساحة شاسعة من المراعي إضافة إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون، ويسعى المتدخلون إلى الحد من انتشار الحريق وتوسع رقعته في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة تضاريس المنطقة. دعا ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى مربي الماشية إلى الالتزام بجملة من التدابير الوقائية للحد من تأثير الإجهاد الحراري على المجدرات، وذلك في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة خلال هذه الأيام. تنظم جامعة جندوبة يوم الخميس 16 من جويلية الدورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي بالمركب الجامعي بجندوبة لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا بهدف تعريفهم بمسارات التكوين والاختصاصات المتوفرة بمختلف المؤسسات الجامعية ومساعدتهم على اختيار مسارهم الأكاديمي والمهني. دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم من نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج اليوم الاثنين. وأكدت الجامعة في بيان لها أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقبية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. ويشار إلى أن مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذون اليوم الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. وقال النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للتجارة والصناعة التقليدية معز السلامي إن تنفيذ الإضراب العام قرار لا رجعة فيه إلى حين تنفيذ تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها زيادة في التعريفة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية شنت أمس جولة جديدة من الضربات على إيران لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة البحار المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية. استقبل معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء المصرية 78 جريحا ومريضا ومرافقا فلسطينيا من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
5: صباح الخير.

0: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
1: احنا ماذا بينا اكيد نفرحكم ديما بالاخبار الزينة، ويمكن اهم اخبار هذا الصباح انه الحمد لله حسب المعطيات اللي توصلنا من صفحة النائب المجلس المحلي بقلعة السنين السيد سامي العثماني عن السيطرة التامة لحريق منطقة جبل الربيبة من عمادة سد الخير معتمدية قلعة السنين، والحمد لله يتم تماما السيطرة على هذا الحريق. من بين هذه الأخبار الطيبة اللي نجموا نتفعلوا معها صباحا، لكن في المقابل ديما نذكروا أنه فما إضراب، ويوم وحدها كسميه سويق التاكسي إضراب حسب تصريحاتهم ليس ضد المواطن بل من أجل حق سائق التاكسي في العمل بكرامة، المطالبة بمراجعة تعريفة العدي، تحسين ظروف المهنة، تطبيق الاتفاقيات الممضاة، والدفاع عن قطاع يخدم آلاف المواطنين كل يوم. الشعار متاعهم العديد حقنا والكرامة مطلبنا، ونؤمن بالحوار لكن احترام الوعود والاتفاقيات هو أساس بناء الثقة. هذه شعار، لكن في المقابل احنا نعرف قطاع النقل أو التاكسي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص هو قطاع حيوي حساس برشا، سواء بالنسبة تاكسي الفردي، تاكسي جماعي، تاكسي سياحي، سواء سيارات لواج النقل الريفي، والعمل المباشر متاع المواطن وانه يستحق لها في كل الاوقات وفي كل الظروف باش يستسهلها في التنقل لقضاء شؤونه وايضا العمل متاعه. فنشوفوا في سياق هذا اليوم كيفاش ينجم يكون تاثير مثل هالاضرابات هذه على حق المواطن في الحركه، وحقه ايضا في انه يؤدي دوره في وياخذ الخدمات المناسبه بلي في ظل هالتجاذب هذايا بين الحقوق وبين أيضا الواجبات في هذا الصيف المقلق في حره، هذا الصيف القائض في معطياته الجوية واللي نجم أيضا يأثر بصفة سلبية على حركة المواطن العادي في قضاء يومه. نمشي ونغم أقصير ورجعين مع الميتيو، ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله.

0: يا ربي تبقى غابتنا في سلام وأمان من الحرائق، وكل عادة نمشي ونطمئن على أخبار طقس اليوم مع صديقنا سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. سرحان، نهارك أسعد الأيام. مرحبا.
1: نهارك طيب، مرحبا بك هذا الصباح.
0: وإحنا زيدا حيوك، وحاولنا كل عادة نشوف أكيد متابعاتنا في الطقس. موجة الحرارة يبدو لي ما زالت متواصلة عنا في الشمال الغربي.
1: هو في الحقيقة هذاك هو الصيف، يعني من المتوقع والمحتمل أن يكون تصير موجة الحر على غرار يعني الماضي أو حتى سائر البلدان الأوروبية. مررنا صحيح إلى اللون البرتقالي في خريطة اليقظة لعدة ولايات، تقريبا 10 ولايات كانت معنية بموجة حر هامة، وبالتالي بعد موجة الحر التي دامت تقريبا 3 أيام نعود إلى انخفاض طفيف في درجة الحرارة، خاصة بالمناطق الشرقية للبلاد، ولكن تبقى بعض الأماكن الداخلية على غرار الشمال الغربي، باجة، جندوبة، الكاف، إلى غاية قفصة، توزر، وقبلي. هذوما الولايات معنيين اليوم بحرارة مرتفعة مع ظهور الشيلي، ولكن أيضا هبوب رياح قوية نسبيا إلى قوية بمناطق الجنوب. تقريبا ممكن نسجل دواوير رملية بكل من قفصة، توزر، وقبلي. الحرارة القصوى اليوم كما أشارت المناطق الشرقية تنقص فيها الحرارة بالباهي، ما بين 33 و37 بالمناطق الساحلية الشرقية الحرارة والمرتفعات، وبين 38 و43 ببقية الجهات، تصل محليا إلى حدود 46 درجة بالشمال الغربي و47 بالجنوب الغربي كما أشرت بكل من توزر وقبلي مع ظهور الشيلي محليا. غدوة كيف كيف تتواصل الأجواء صافية لكن مع رياح جنوبية شرقية بالشمال والوسط وتهب من القطاع الشرقي بالجنوب. في الحقيقة نوعية هذه الرياح تساهم في ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن باش نحسوه أكثر في مناطق الشمال بطبيعة قدومها من الجنوب. هذه الرياح باش تكون في ارتفاع طفيف خاصة بالشمال، الحرارة القصوى ظهرا بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وأكثر ما بين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. لهنا ممكن نبدأ نتحدث بداية من يوم الأربعاء على موجة حر ثانية. بعد ما مررنا من الأولى إن شاء الله بسلام، نعود إلى موجة حر أخرى تبدأ من نهار الأربعاء، وبالتالي درجة الحرارة فينا سقط تصاعدي في ارتفاع يخلينا ممكن جدا الخريطة اليقظة تعود إلى اللون البرتقالي، ولكن في بعض الولايات، ما هيش الولايات الكل، خاصة المناطق الداخلية، المناطق اللي بعيدة على البحر، نعرف دور البحر في تلطيف الأجواء. بالنسبة للسباحة اليوم في الحقيقة فما موجة بمنطقة سرات شمال تونس، أقل شوية بخليج تونس. الأنشطة الترفيهية ممكنة لكن مع ملازمة الحذر، البحر يكون مضطرب بلامة موج ببقية السواحل، السواحل الشرقية. غدوة تقل شوية موجة، يبقى بحر متموج ويصبح هادئ إلى قليل الاضطراب بداية من يوم الأربعاء. إن شاء الله سلامة للناس الكل، نستحفظ على رواحنا، نبعدوا على أوقات الذروة، نعرف كيفاش نتعامل مع مثل هذه الوضعيات، تمر بسلام إن شاء الله ونعود إلى المعدلات العادية. على فكرة البارح سجلنا أعلى درجة حرارة كانت بجهة القيروان، بلغت تحديدا 48 درجة، 46 بجندوبة، 45 بباجة، 45 بتوزر، 44 بقبلي، 46 بسيدي بوزيد. وكما شفتوا المناطق الداخلية فيها حرارة مرتفعة ما عدا المنستير اللي سجلنا فيها 43 كانت حرارة مرتفعة، باقي المناطق الساحلية كانت ما بين 30 إلى 38 أو 39 درجة. إن شاء الله السلامة للناس الكل، إن شاء الله في مواعيد أخرى نمدكم بكل تفاصيل.
0: شكرا جزيلا ليك سرحان، كفيت وفيت ربما في هذه المعطيات. يبقى نسأل الله كما كنت تحكي السلامة في كل معناها الظروف وفي كل هذه المواسم. احنا ديما بين الشتاء وقساوته، بين الصيف وزيد قساوته، المناطق الداخلية الشمال الغربي عادة يتأثر بالموجات هذه، ويبقى أنه ربي يعطينا القوة لمثل هالظروف هذه. احنا ديما نذكروا أنه زاد في نفس السياق الرد بيننا على الصغارنا، على المسنين متاعنا، على الكبار اللي عنا، نحاولوا نحتاطوا من أوقات الذروة متاع الحرارة. أيضا فما تحذيرات من علامات الإجهاد الحراري عند أيضا الحيوانات متاعنا، بحكم أنه مناطقنا ريفية بامتياز، وإن شاء الله تتعدينا سلامات. هذه بالنسبة لمعطيات طقس اليوم والأيام القليلة القادمة. بعد شوية نرجع لكم مع فقرة صيدليات المنوبة بولاية الشمال الغربي.

0: فقرتنا الخدمتية القارة اللي تابعوها كل يوم على موجات إذاعة الكيف الصيدلية المناوبة بولاية الشمال الغربي خلال أسبوع من 11 جويلية ل 17 جويلية 2026 في قلعة السنين صيدلية منصف عاشور في تجروين لسعد المحجوبي في السرس محمد الهيشمي الشريشي في الدهماني عمار الجيزيني صيدلية عمر حنيشي نبر في الكيف المدينة سميرة برسقي عفيف بن موسى ألفة العروسي في القصور خالد تيناني سقيت سيدي يوسف أميل البغانمي دستور محمد رضا هرقلي في بيجا صيدلية سامية مشرقي في نفزة منجي العباسي مجاز البيب منير الشاهد تبرسق أيمن غديرة تبار رفيق قزم ود الزرقة نادية شلواني سيدي إسماعيل في رأس نصيري قعفور توفيق الرياحي بعرادة محمد رجب صفر في الكريب حسنين عيادي سليانة محمد بيرم حمدي الروحية محمد الهادي العرابي مكثر عصام بوزيان كسرة يوسف مفداوي برقو عصام بن عطية صيدلية سامي جعفر تبرقة محمد كريفة غردمي نادية المرزوقي عين دراهم هاجر حمدي فرنانة محمد الأحمر جندوبة الجنوبية حذامي زديري جندوبة الشمالية ياسمين عبدالله أبو سالم وإحسين غزواني باللاريجيا. نتمنى أكيد كل الصحة والسلامة لكل مستمعينا.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إشهار
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي متاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
5: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
6: اسنى في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
5: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: اشهار
7: السابعة والنصف صباحا على موجات إذاعة الكف.

0: الكاف.
1: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. وفيها تتابعون بإذن الله: نداءات للتدخل العاجل لوضع حد لأزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية الشمال الغربي. ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى يدعو إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المجدرات في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة. مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذون اليوم إضراباً عاماً بكامل ولايات الجمهورية على خلفية مطالب مهنية، وجامعة النقل تدعو منظوريها إلى عدم المشاركة في هذا الإضراب. إدارة مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية تتمسك بقرار إلغاء الدورة 60 للمهرجان وتطرح الأسباب. موجة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران لتقويض قدرتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية في مضيق هرمز. هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في أولى نشرتنا الإخبارية تمام 8 صباحا بإذن الله. يومكم سعيد.
2: يا أم خميس
3: جاف
2: أطلق هي ويرحم الولد.
3: هيا جيتك عمو ميت
4: قهوة جيتك.

0: صباح الخير، نهارك يبدأ خير مع إذاعة الكيف، أخبار وموسيقى ترد الروح كل صباح. خليك معنا، إذاعة الكيف ديما معك.
1: إذاعة الكيف وكيما تعودت كل اثنين ديما مع الإيقاعات والأنغام التونسية معكم لحظة بلحظة في متابعة ومواكبة لأهم الأحداث وأهم أيضا التظاهرات وكل ما يعيش المواطن التونسي في ربوع الشمال الغربي. من الستة متاع الصباح معكم لحظة بلحظة حكينا على الحرائق، حكينا على موجة الحرارة، حكينا على الانقطاعات متاع الماء صالح للشرب وعلى تشكيات المواطن في الشمال الغربي، أحكينا على ضعف التيار الكهربائي في توقيت الذروة بالنسبة لدرجات الحرارة، أحكينا أيضا على قيمة الاهتمام بالفلاحة متاعنا والتدخل الفوري لتوفير الأدوية البيطرية المفقودة، وحكينا زيدا على موجة الحرارة وتأثيرها على المواشي متاعنا. كله نحكي فيه ونتشارك فيه الحياة، احنا دائما إذا القرب بكل تفصيلة من تفاصيل العيش في ربوع الشمال الغربي، وكل معلومة توصلنا نحاول نمرها بكل مصداقية بكل أيضا حرفية، ومش من عندنا الأخبار ولكن أكيد هذا واقع يعيش المواطن التونسي، ونشوفه حتى معناها متابعة لحظة بلحظة للمستجدات هذية، وبيودنا أنه نجيبو لكم ديما الأخبار الباهية والبشائر الطيبة، وبيودنا أيضا نتشارك معكم اللحظات هذه، فإن شاء الله ديما فما كان الخير. نمشي أكيد لمتابعاتنا. حبيت نذكر كل الناجحين في البكالوريا أنه بمناسبة التوجيه الجامعي، جامعة جندوبة تنظم بتاريخ الخميس 16 جويلية 2026 الدورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي، يحتضنها المركب الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا. الهدف الأساسي تعريف بمسارات التكوين والاختصاصات المتوفرة بمختلف مؤسسات الجامعة ومساعدتهم على اختيار مسارهم الأكاديمي والمهني. المعرض ينتظم تحت شعار اكتشف مجالك وأين مستقبلك بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة، ويتم تمكين الزائرين من الاطلاع على عروض التكوين والخدمات الجامعية، هذا طبعا بتاريخ الخميس 16 جويلية 2026. نتمنى احنا كل الحظ والتوفيق لكل طلبتنا في خياراتهم وفي ايضا مسارهم اللي يتعلق طبعا بالمستقبل الدراسي الجامعي وايضا المهني. في نفس السياق واحنا نحكي ربما على دواوين الخدمات الجامعية للشمال اللي تسجل حضورها في المحافل الثقافية الطلابية الدولية، ووفد تونسي يحط الرحال بالجزائر للمشاركة في محفل مسرحي إفريقي دولي في فعاليات الدورة التأسيسية لمهرجان الجزائر الإفريقي للمسرح الجامعي. المهرجان تحتضن الجزائر العاصمة من 13 إلى غاية 19 جويلية 2026 تحت شعار إفريقيا تلتقي على خشبة المسرح الجامعي، فحظ موفق للطالبات التونسيات بالنجاح والتوفيق، وإن شاء الله يكوننا خير سفيرات تونس ويرجعون أكيد بمشاركة متميزة تليق بالإبداع الطلابي التونسي، ونتمنى أيضا كل الحظوظ للتوفيق في مثل هذه المحافل الثقافية الجامعية الدولية لأبنائنا اللي مثلوا تونس في مثل هذه المحافل الدولية. ما زلنا احنا معكم، ما زلنا متواصلين، صباح جديد لكل مستمعينا. نرجع بعد شوية مع برقيات الرياضة.

0: خليك ديما على الموجة. إذاعة الكاف قريبة ليك وين ما كنت. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إشهار
2: يلا جو
3: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
3: باش تستنى خاطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
1: إشهار
5: إذاعة الكاف
6: صوت الشمال الغربي في قعفور على الذبذبة 102.2.
7: ورجعنا لكم حنين سيف السنة أكيد حافل حكايات حكايات المونديال حكايات الكورة حبينا ناخذ كل عادة شوية تفاصيل عن أهم المستجدات معك في فقرة برقيات الرياضة.
8: شكرا.
7: صباح النور ساعة
8: يعطيك الصحة. صباح النور رفيقة يومك سعيد بداية أسبوع موفقة للجميع. أخبار الرياضة أخبار المونديال خلينا نبدأ بالمونديال به مثلاً حتى مشكلة لأنه مثلاً مش برش حاجات جديدة في تونس. نذكر مونديال 2026 يدرك الدور النصف النهائي إسبانيا فرنسا باش تلعب غدوة اللقاء هذا وإيفان بارتون السلفادوري هو الحكم الرئيسي لهذا اللقاء وإنجلترا الأرجنتين باش يكون مقابلة نهار الأربعاء. نذكر دور النصف النهائي وزوز مقابلات فيهم 11 لاعب من فريق برشلونة 2 في الدوري 2 في المنتخب الإنجليزي 8 في إسبانيا ولعب في منتخب فرنسا ذوما من هوامش المونديال ورئيس الفيفا ما يستبعدش أن يكون المونديال القادم ب 64 فريق. في تونس وانطلقت الحصة التدريبية الصباحية الأولى لفريق الأولمبي اللباجي في حدود 7:30 بعد ما كانت البارح مبرمجة هو انطلاق التحذيرات البارح ونظرا لارتفاع درجة الحرارة لسعد معمر أجل الحصة التدريبية وانطلاق التحذيرات إلى هذا الصباح. بالنسبة لفريق النادي الرياضي لبنزرتي الدكتور رياض مقداد هو رئيس الهيئة التسييرية الجديدة لفريق النادي الرياضي لبنزرتي في الموسم الرياضي القادم. فريق النجم الرياضي الساحلي وبعد تسوية ملفات اللاعبين والأمور المالية سيباستيان براكوني قريب جدا من تدريب فريق النجم الرياضي الساحلي. براكوني اللي كان في فريق الترجي مدرب شبان اختصاصه الأول وكان في فريق الترجي. في بقية الفرق تتواصل تحذيرات ترجي جرجيس فريق المستقبل الرياضي بالمرسى ترجي الرياضي التونسي كذلك اللي انطلق في تحذيراته للموسم القادم وانطلاق التحذيرات بحضور المنتدبين الجدد لفريق الترجي الرياضي التونسي في انتظار إتمام صفقة رائد الشيخاوي من فريق الاتحاد المنستيري. هذا بالنسبة لفريق الترجي. مادام نحكي على الاتحاد فابريس ريغي لعب الاتحاد رسميا في الكرخ العراقي. على مستوى رابطة الشمال الغربي البارح اختتام الموسم الرياضي المطول جدا بالنسبة لرابطة الشمال الغربي في درجات حرارة مرتفعة جدا. صغيرات يلعبوا مقابلات النهائي ان شاء الله مثل هال يعني القارات هذه ما نشوفوهاش في الم المواسم القادمة. البارح المستقبل الكيفي ببرنوسة يتوج بلقب الأواسط. ألف مبروك لكل الفرق الشبان المتوجة على مستوى ربيعة الشمال الغربي بالكاف. لذلك المستقبل الكيفي ببرنوسة هو الفريق في صنف الأكابر اللي صعد للرابطة الثالثة المستوى الثاني. الجلسات العامة الانتخابية لفرق الشمال الغربي، نذكر جندوبة الرياضية جلسة عامة انتخابية باش تكون نهار 24 جويلية. إلى حد الآن لوجود لأسماء ترغب في رئاسة جيس في الفترة القادمة ونهاية شهر جويلية. الجلسة العامة الانتخابية لفريق اتحاد بوسالم، كذلك المرجان نهاية هذا الأسبوع مش كون الموعد مع جلسة عامة انتخابية لفريق المرجان اللي غادر الرابطة الثالثة المستوى الأول. هذه أخبار الرياضة وبرقية الرياضة على موجات إذاعة الكاف. يوم سعيد وموفق للجميع.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: إشهار.
2: يلا جو سيف السنه حافلة انترنت.
3: اسنى في السيف وين انتي وين هي. بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه، ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
2: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
1: اشهار. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم الثامنة صباحا على موجات إذاعة الكف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف،
1: ومنها نحييكم في أولى نشرتنا الإخبارية. في عناوينها: نداءات للتدخل العاجل لوضع حد لأزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية الشمال الغربي. ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى يدعو إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المجترات في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة. بأن يوقف عن نقل

برامج ثقافية وتربوية بطريقة ترفيهية تساهم في تمرير وترسيخ المبادئ والقيم في عقول الأطفال والناشئة، من بينها أهمية العمل المشترك والتطوعي والحذر خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة. ينفذ مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم إضراباً عاماً يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية، وذلك انطلاقاً من الساعة 5 صباحاً إلى حدود الساعة 9 ليلاً. وقال نائب الأول رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد الاتحادي الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية معز السالمي إن تنفيذ الإضراب العام في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص قرار لا رجعة فيه إلى حين تنفيذ تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها زيادة في التعريفة. وانتقد السلامي عدم إفاء سلطة الإشراف بتعهداتها ضمن محضر جلسة في جانفي 2026، معتبرا أنها تواصل في انتهاج سياسة المماطلة مع مطالب المهنيين، وهو ما دفع إلى المضي في تنفيذ الإضراب وفق تعبيره. يأتي ذلك فيما دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل كافة منظورية الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم من نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج اليوم. وأكدت الجامعة في بيان لها أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. أظهرت المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السدسي الأول من سنة 26 و2000، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع. وسجلت الواردات من مواد الطاقة ارتفاعا بنسبة 33.5% خلال السدسي الأول من سنة 26 و2000 لتتصدر مختلف مجموعات المواد من حيث نسق النمو. يعقد مجلس نواب الشعب غدا ثلاثاء جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. ووفق بلاغ صادر عن البرلمان ستخصص هذه الجلسة للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الخاص بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعة العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. في أخبار العالم، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الولايات المتحدة نفذت موجة جديدة من الضربات على إيران أمس الأحد، إذ استهدفت عشرات المواقع في مناطق متعددة بذخائر دقيقة التوجيه. وجاءت الضربات الأمريكية بهدف ما اعتبرته مواصلة تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحار المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية. هذا وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير وتجدد المواجهات العسكرية في منطقة الخليج بما في ذلك الهجمات على السفن في مضيق هرمز، وداعيا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات تصعيدية إضافية واتخاذ إجراءات فورية لخفض التصعيد. استقبل معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء المصرية 78 جريحا ومريضا ومرافقا فلسطينيا من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم نداءات للتدخل العاجل لوضع حد لأزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية الشمال الغربي. ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى يدعو إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المجترات في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة. مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذون اليوم إضرابا عاما بكامل ولاية الجمهورية على خلفية مطالب مهنية، وجامعة النقل تدعو منظوريها إلى عدم المشاركة في هذا الإضراب. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها ويومكم سعيد.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار
3: يلا جو
4: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
4: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
2: إشهار

0: صيف آمن.
1: الرياح القوية تخلق تيارات ساحبة تسحبك بعيدا، والموج المفاجئ قد يربكك أو يفقدك التوازن. واعلم أنه في حال الخطر قد يصعب على المنقذين الوصول إليك بسرعة.
0: صيف آمن مع رفيق الجسمي.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار
4: هاي تك.
5: وصلنا معكم مستمعين الفقرة الهايتيك وكل عادة نتابع أهم المستجدات في عالم الثورة الرقمية. الصين تشعل سباق الحواسيب العملاقة وتقترب من قمة العالم. الصين تحاول وتواصل تعزيز مكانتها كواحدة من أقوى الدول في مجال الحوسبة الفائقة بعدما طورت أنظمة جديدة قادرة على تنفيذ أكثر من عملية حسابية في الثانية الواحدة في إنجاز يعكس التقدم الهائل اللي حققته في هذا القطاع. ورغم أنه بعض أحدث الحواسيب الصينية لم تدرج رسميا في التصنيفات العالمية لأنه ما زالت تعتمد على معالجات محلية الصنع وتقنيات متطورة في خطوة تؤكد سعي بكين إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية ولا تقتصر أهمية هذه الحواسيب على الأرقام القياسية بل تستخدم في تطوير الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالطقس أبحاث المناخ تصميم الطائرات والمركبات الفضائية واكتشاف الأدوية وأيضا المحاكاة العلمية والتصنيع المتقدم. في المقابل يزداد التنافس بين الصين والولايات المتحدة في سباق بناء أقوى الحواسيب العملاقة وهو سباق لا يتعلق بالصين سرعة فقط بل يمتد إلى الريادة التكنولوجية والبحث العلمي والأمن القومي. ميتا تكشف عن جيل جديد من أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور والفيديو وأعلنت رسميا إطلاق نموذج ميوز إيماج إلى جانب الكشف عن نسخة مبكرة من ميوز فيديو ليكون أول نماذج توليد الوسائط الصادرة عن مختبراتها والقدرات المتقدمة لهذه الخاصية تتيح فهم الأوامر معقدة عن طريق استخدام الصور كمدخلات لإنتاج وإنشاء نتائج جديدة تعديل المخرجات بدقة عبر الرسومات أو الملاحظات وتدعم أكثر من 30 تأثير جديد داخل الإنستغرام بالإضافة إلى توليد الصور مباشرة داخل محادثات الميتا إي آي على الواتساب في عدد من الدول اللي تم اختيارها. لا يزال طبعا في مرحلة المعاينة المبكرة وأكدت في نفس السياق الميتا أنه سيوفر إنتاج فيديوهات بجودة بصرية عالية مع دعم الصوت الأصلي تمهيدا لإتاحته للمبدعين ولمستخدمي ميتا الإي آي خلال الفترة المقبلة. أيضا نحكي على أبل التي تقاضي الأوبن إي آي بتهمة سرقة أسرار تجارية. في السياق هذا شركة أبل رفعت دعوى قضائية ضد شركة أوبن إي آي والاثنين من الموظفين السابقين لهذه الشركة اتهمتهم بالاستيلاء على أسرار تجارية بهدف دعم تطوير أجهزة استهلاكية جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. في السياق هذه تزعم الأبل أن الموظفين نقلوا معلومات سرية تتعلق بتصميمات المنتجات وعمليات التصنيع واستراتيجيات سلسلة التوريد قبل انتقالهم للعمل في مشاريع مرتبطة بأوبن إي آي. والدعوة كانت في إطار معنيها زوز المهندسين هذوما لجانب تصعيد تواتري ما بين الشركتين مع المنس بيناتهم في مجال الذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية. كشفت سامسونج عن تحديث أمني جديد لهواتف وأجهزة جالكسي اللوحية خلال شهر جويلية 2026. التحديث يعالج 57 ثغرة أمنية بينها 5 ثغرات مصنفة بالغة الخطورة. بهذه المتابعات نوصل ختام فقرة الهاي تيك، وما زلنا أكيد متواصلين معكم ديما على راديو الكيف.
3: هاي تيك
0: إشهار.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

0: إشهار.
1: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
2: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
0: اشهار
3: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2
4: صباح الخير نهارك يبدأ خير مع إذاعة الكيف أخبار وموسيقى ترد الروح كل صباح خليك معنا إذاعة الكيف ديما معك
5: إذاعة الكيف وما زلنا متواصلين معكم وكل عادة جولتنا الصباحية في إطلالتنا الأولية دائما تكون من الكيف تحديدا فقرة أسعار السوق اللي يقودها زميلنا عادل الخميسي كل اثنين يهزنا في جولة لحقيقة حول يعني نسب العرض بورصة الأسعار ناخذ شوية فكرة أيضا على سلامة موادنا الغذائية عن بعض الأرقام وبعض الإحصائيات في إطار حفظ الصحة وحفظ الأغذية ونحاولوا أنه نذكروا أنه قيمة الحفاظ عليه ما نستهلكوه خاصة في فترة الصيف ضرورية ومهمة جدا عادل صباح النور
6: صباح الخير يا سمين رفيقا إن شاء الله نهارك مبروك تحياتنا لكل الزملاء بداية أسبوع نشيطة للناس كل في هالطقس السخون شوية الله المستعان للناس اللي تخدم البرة تحت أشعة الشمس كما ذكرت رفيقة ربما النغم اللي كان من الناس موطيه هو يترجم حالة التزود والعرض والطلب بالنسبة لجفة المواطن في هالطقس هدايا اللي تقريبا الغلاء باقي متواصل في بعض المواد ما فماش نسب قاعدة تطيح بالنسبة كما هو متعارف عليه في شهر جويلة لأنه يقوله شهر جويلة فهي هو بيدو معناه قاعد يغادر رويدا واحنا وصلنا نصف الشهر هذا كل بالنسبه للقراءه والمتابعه ما بين امبارح واليوم تختلف الارقام البطاطا اللي ولينا نسموها احنا توا هي رئيسه نتاع الطاوله مازالت محافظه على سومها ما بين 15% و20% من الكاليتي البايه بالنسبه للطماطم النسبيه نقصت شويه لكن مش برشا نقصت شويه ما بين 800 نوعية حتى 15% الفلفل الأسبوع الفارط غير الأسبوع هذا طلعت شوية النسبة نتاعو رجع من 1900 حتى 2300 بالنسبة للحار وحسب النوعية الحلو حتى 3500 مازال على الأخضر 3500 بالنسبة للبصل الكرود دينار 12% ثم حتى 900 جويد شوية بالنسبة لل بقية الغلال الخضر عفوا الورقيات مع التخت سخون رفيق نحسوا انه ثم العرض اقل من معناه من الطلب معروف لانه في سعي يليف المنتوج لانه الورقيات تقدم من 700 حتى 500 حسب العرض وحسب الطلب وحسب النوعيه وبعد شويه في الاسواق الاسبوعيه يطيح لكن متواصل بالنسبه للمحلات انا نعكس كما هيك في المقارنه نتاعي بين العرض اليومي وعرض الاسبوع الاسبوعي في السوق الاسبوعيه بالنسبه للوبيا الخضراء مش موجوده برشا ما بين 6000 و 8000 بالنسبه اللي سجلت كذلك عوده لا اله الا محمد رسول الله البدويه شويه جوده تخدم الجويده حتى الخشينه من 15% حتى 3000 حتى 4000 بالنسبه لل 100 جرام هذا ما سجلناه ما بين امس واليوم الغله تقريبا على حالها ما تغيرتش نفس الاسواق تخدم من 3500 حتى 4500 العوينه الانزاس عفوا مش الانزاس الخوخ بوتابجاير والخوخ العادي بالنسبة للبطيخ ما بين 812% الكيلو فما الكعبة 15% وفما حتى 2000 نوعية والكبرى بتاعها بالله ما بين 700 و900 حسب النوعية، ثم الكعبة 5000. بالنسبة للتفاح اللي طايحة شوية معناها ما بين 5000 و5500، ثم نوعية أخرى قاعد تتباع ب7000. بالنسبة لما تجمعها حول اللحوم البيضاء ما فماش تغيير، تقريبا نفس الأسواق بالنسبة للحوم البيضاء، اسكالوب ما بين 18 و19 في بعض الأماكن، ديما نعطي جزء أسوان لأنه هذا اللي نسجلوا فيه في المغازات وفي الدجاجة. بالنسبة للبيضون ماهيش موجودة برشا ب 13000، الكركاس 4700 حتى 5000 حتى 6000 رخشين، الداند خف داند ما بين 12000 و 13250، العظم طايحة شوية معناها نعرفوا له حالة الطقس بالنسبة للليالات هذوما، ثم كلاتوات ب 5500 وثم كلاتوات حتى 7800. هذه تقريبا أبرز ما سجلناه الأسبوع هذايا، مانيش نحكي على الحوت لأنه أسوامه كما هي والعرض ماهوش موجود برشا على غرار ما هو موجود في الأسواق توا شوية شوية.
5: هذا هو عادل، يعطيك الصحة. ربما هذه واقع يعيش المستهلك التونسي في أسواقنا في مدينة الكيف، اللي الحقيقة مش مشكلته فقط قفة اليوم، زيد عنده برشا مشاكل أخرى من بينها زيد الانقطاع المتكرر للماء لحد الآن. نعم. معناها الإشكاليات متواصلة في عديد الأحياء من بينها الحارة وعديد المناطق الأخرى. ربما كان يصبر شوية المواطن كما جتش درجات الحرارة مرتفعة وثم الضغط الكبير في العوامل الجوية، لأنه نشوفه معناها من غير المنطقي ومن غير الممكن ومش طبيعي بالكل بالكل أنه معناها تكون درجات الحرارة مرتفعة والماء ما فماش معناها متلازمين. هذه بعض المشاغل اللي يعيشها الحقيقة المواطن التونسي واللي نقولوها منذ السادسة صباحا وكل يوم احنا الحقيقة نحكيوا عليها، مش معناها رفاهية اليوم راهو يطلب في الماء ولا يطلب في انه التدفق متاع التيار الكهربائي يكون مكفيه، خاصة في موجة حرارة تعتبر استثنائية في ارقامها بالنسبة لنا في الكيف جندوبة بيجا وسلينا. عادل يعطيك الصحة، شكرا لك، خليك اكيد تكمل جولتك الصباحية، نتمنى لك اسبوع موفق ويوم موفق، واحنا راجعين اكيد مع كل مستمعينا بعد الكيف بعد شوية نعملوا تنجيز الجندوبة في فقرة الميكرو تروتوار. صباح النور، صباحنا تونسي كالعادة على راديو الكيف.

0: تحدي ما تحدي، وإحنا الحقيقة نتحديو في كل شيء، نتحديو في الميل المقصوص، نتحديو في الحرارة، نتحديو في غلاء المعيشة، نتحديو حتى في ظروف المصيف. البرشا ناس اللي قررت أنها تلتجأ للشواطئ التونسية في رحلة البحث عن وقت مستقطع ربما للترفيه للإجازات الصيفية. هيت نشوفوا إحنا فضاء شواطئنا في الشمال الغربي مدى استيعابها وقدرتها على أنها تحتوي المصطفين، وأنها تكون الملاذ والخيار الآمن لعديد المصطفين. أكثر تفاصيل في فقرة الميكرو تروتوار عن شواطئنا وعن أجواء البحر مع زميلنا هشام الصغيري من جندوبة. هشام صباح النور.
1: صباح النور رفيقة، تحية ليك وتحية كل مستمعي ذات كيف. بالفعل اليوم حابين نحكي على موسم الاستياف والإقبال على الشواطئ على مستوى مدينة برقة. كما تعرف أنه في الأيام الأخيرة مع ارتفاع درجة الحرارة تم تزايد للإقبال المصطفين على هذه الشواطئ للاستمتاع بالبحر، وكذلك تقريبا أغلب الموجودين من العائلات من ولاية الشمال الغربي بالأساس، والأجواء يعني جيدة على مستوى مدينة برقة في علاقة بالشواطئ، حتى على المستوى التنظيمي، على مستوى بتبيع سلامة المصطفين، وهي نقطة مش نحكي عليها اليوم. كنا حكينا مع بعض المصطفين حول الأجواء في مدينة برقة خلال هذه الأيام، وكذلك حكينا على موضوع سلامة المصطفين. نعرف أنه الحماية المدنية والصباحين المنقذين موجودين في أغلب الشواطئ أو في الشواطئ الكبرى بمدينة برقة، سواء كان شاطئ برقة أو شط المرجان أو شاطئ بركوكش، لحماية المصطفين والعمل على إرشادهم وتوجيههم لتفادي ربما إشكاليات متعلقة بموسم الاستياف. وكذلك المواطن اللي مطلوب منه اليوم يعني الاستجابة لهذه الدعوات و عدم المجازفة، وخاصة السباحة في الشواطئ المحروسة. نستمع إلى بعض المواطنين ثم نعود.
0: هيت نسمعهم.
2: والله إلى جوالة بس الحمد لله.
3: هي حكاية ناري عندي ناري ما زلت جبت معي العائلة مراوز صغار في برقة. حكاية العاشرة دي نروح الساعتين مرات نتعدوا في الطول صغيرات يتفردوا والأمور، وفي الليل ساري
4: تحشي الصباح دي فريا نمشي دينا بعد نص نهار دينا، أما ساعات الصباح نمشي نستعدي في البحر دوانا حتى كي تقلق وتمشي حتى ما تعومش عندك كيفش نبال سخانة وتعطي
5: نصيف نصيف كان في تبرق. نشجع الناس باش تجي لتبرق، الشط مزيان برشا وعائلي، أهم حاجة إنه عائلي.
6: كلوا نحن تلو كان بصغارهم من يعني حماية ليهم يعني، وبصراحة يعني موجود الحماية ما مصلي على النبي. هاي جبت البني والريد والمرأة عمو. ما شاء الله الدنيا محترمة، العباد كلها محترمة، يعني تحسها كان عائلة واحدة.
7: ننوه بالمجهودات الكبيرة بالنسبة للسباحين المنقذين حماية مدنية، فالسلامة متاحهم والمراقبة متاحهم مسؤولية الولي، وما قوموا بواجبنا احترام هاي خطروك بش الداخل في سلامتك انت. المواطن عليه بالتزام الصارم والدقيق بالنسبة للتعليمات من الحماية المدنية.
0: هذه بعض يعني انطباعات المواطنين وإلى المصطفين على أجواء موسم الشواطئ والبحر. في المقابل نتصور أنه زيد فما تركيز زيد على عنصر النظافة، يعني أنت تمشي تتمتع أكيد بالشواطئ تراعي ربما خصوصية الجهات في نظافة الشواطئ لأنها مساحة مشتركة بين الناس الكل هكا ولا شيء؟
1: صحيح، هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، النظافة والعناية بالمحيط والعناية بالشواطئ. تم مجهودات الحقيقة مبذولة من طرف البلدية وغيرها من الأطراف حتى في علاقة بتنظيف الشواطئ وغربلة الرمال، ودائما المواطن والمصطفين مطالبين أنهم يلتزموا بالنظافة وعدم إلقاء خاصة القوارير البلاستيكية على الشواطئ أو غيرها. وإن شاء الله يعني البداية مميزة لموسم الاستياف حاليا على مستوى شواطئ مدينة برقة، إن شاء الله تتواصل خلال الأيام القادمة اللي بتكون ذروة الموسم السياحي. ولاحظنا كذلك أن هناك نشاط في هذه الفترة إن شاء الله يتواصل في أفضل الظروف مع المهرجانات الصيفية اللي بتكون موجودة بعد ما كان مهرجان الجاز اللي الحقيقة يعني أضفى حركية كبيرة ونشاط سياحي مميز على مستوى مدينة برقة في انتظار المهرجان الدولي. وكالعادة مدينة برقة في موسم الاستياف إقبال كبير من المواطنين إن شاء الله، خاصة طريق السلامة كذلك للمتوجهين إلى هذه المدينة، سواء كان الوطنية 6 أو الوطنية 7 عفوا أو الوطنية 17 وان شاء الله موسم استياف جيد لكل زوار هذه المدينه.
0: واضح. هشام يعطيك الصحه، شكرا لك، نتمنى لك اكيد يوم موفق. كانت هذه فقره الميكرو تروتوار من جندوبه، واحنا ما زلنا مواصلين معكم، ما زلنا مع ايقاعاتنا ومتابعتنا التونسيه. فقط توضيح اكيد لكل الاصدقاء اللي يكتبوا لنا على صفحتنا الاجتماعيه بلاغات ونداءات، يعني انقطاع الماء نكرروا فيها ونعاودوا فيها، وهذه واجبنا اكيد في ابلاغ اصواتكم. يعني اي واحد باش يكتب لنا على انقطاع الماء اكيد احنا رانا بلغنا حاليا على مستوى قلعه السنين، على مستوى عديد المناطق اخرى في مدينه الكيف، ونتمنى انه يكون فما توضيحات، والا فما ايضا ترتيب لجداول الوقت اللي تم فيها تزويد المناطق هذه والمواعيد المحينه تكون بين يدينا، باش نجموا نعطيكم اكثر تفاصيل فيما يتعلق بالمواعيد هذه حتى الناس تاخذ احتياط وربي يقدر الخير. ما زلنا معكم وما زالت إيقاعتنا متواصلة ومشوارنا إلى حدود 9:30 في منوعة صباح الخير.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إشهار
1: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
0: إشهار
3: تمام 9 صباحا.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
3: موجز الأنباء. تحية طيبة. تمت السيطرة على الحريق الذي نشب أمس بجبل الربيبة من معتمدية قلعة سنان والذي أتى على مساحات شاسعة من المراعي، إضافة إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون، وذلك بعد مجهودات عوان الحماية المدنية والغابات وعدد من المتدخلين الذين عملوا على الحد من انتشار الحريق وتوسع رقعته في ظل ارتفاع درجات الحرارة. دعا ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى مربي الماشية إلى الالتزام بجملة من التدابير الوقائية للحد من تأثير الإجهاد الحراري على المجترات، وذلك في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة هذه الأيام. تنظم جامعة جندوبة يوم الخميس 16 من جويلية الدور الرابع لمعرض التوجيه الجامعي بالمراكب الجامعي بجندوبة لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا بهدف تعريفهم بمسارات التكوين والاختصاصات المتوفرة. دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل كافة منظورية الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم النقل الريفي لواج إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج اليوم الاثنين. وأكدت الجامعة في بيان لها أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقبية واحترام قرارات هياكله الشرعية والتمسك بالطرق النقبية المسؤولة. وهذا وينفذ مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولاية الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية شنت أمس الأحد جولة جديدة من الضربات على إيران لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة البحار المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز البحرية. نهاية الموجز إلى اللقاء.
5: صباح الخير.

ورجعنا لكم مكملين معكم المشوار ديما على راديو الكيف فيما تبقى أكيد من فقراتنا وبعض الدقائق. حبيت نرجع للمرصد الوطني لسلامة المرور اللي كان انشر على الموقع متاعه أنه عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة وإلى غاية تاريخ 11 جويلية 2026 ارتفاع بنسبة 10.28% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، و ذلك بتسجيل 665 قتيل خلال هذه الفترة مقابل 603 قتيل سنة 2025. إحصائيات الحقيقة تخلينا ديما نراجع رواحنا أثناء الحركة على الطرقات، ونطالب دائما بالاهتمام بقواعد السلامة المرورية. في هذا السياق كالعادة فقرة ثنية زينة مع زميلنا توفيق الشرني.

0: الفصل الجماعي والسلامة متاعهم تبدأ من مدى احترام السواق للسلامة المرورية ومن سلوكهم على الطريق. برشا ناس يعرفوا سوقه، أما مش برشا ناس يعرفوا يحافظوا على حياتهم وحياة غيرهم. السياق متاع التونسي تقريبا ولت مقلقة، اكتظاظ، عصبية، تزمير، التليفون ساعات في اليدين ما يتنحاش. الخطر الحقيقي راهو ماهوش في الطريق، الخطر كيف نولوا نسوقوا بغير تركيز وبسرعة زايدة وبمجاوزة ممنوعة. سائق النقل الجماعي ما يسوقش في عربة عادية، هو مسؤول على عشرات الأرواح في كل سفرة. التركيز، الانتباه، ترك مسافة الأمان، احترام المسافة القانونية، الابتعاد عن الهاتف الجوال، وما تنساو الزادة باش نتفقدوا والعربات متاعنا في كل سفرة وقبل كل سفرة. هذه قواعد مرورية، هو التزام أخلاقي قبل كل شيء، لأن السلامة المرورية أخلاق قبل ما تكون استعمال على الطريق. هي كذلك واجب مهني، راهو خطأ بسيط من سائق من السواق النقل العمومي ينجم يكون عواقبه كبيرة على السائق وعلى بقية الركاب وعلى مستعملي الطريق عموما. السائق المحترف، السائق الفنان، هو اللي ما يجريش برشا، هو اللي ما يوصلش لولاني، هو اللي يضمن سلامة الركاب متاعه قبل كل شيء باش يوصلوا سالمين أمنين. السائق المحترف هو اللي نشعر معاه بالراحة واحنا داخل السيارة متاعه. إن شاء الله ديما توصلوا سالمين وعلى طرقاتنا أمنين وثنيتكم زينة الناس الكل.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

0: باش نقولوا مع بعضنا، انتم تقولوا هي شيء وهم شيء ولا شيء يشبه الشيء. يلا مع بعضنا، هي شيء. أيوة، هي شيء هما شيء لا شيء مرة أخرى، هي شيء هما شيء لا شيء. وهي الفر وهي الفال.
1: ورجعنا لكم واصلين معاكم بعض الدقائق تفصلنا على موعد اختتام هذا اللقاء على موجاتنا. فقرة وثيقتك بسهولة، كيفاش تنجم تتقدم في طلب بعض الوثائق بكل سهولة في هذه الفقرة اليومية على موجاتنا.
2: وثيقتك بسهولة.
3: مرحبا سي الأسعد، ثم شهائد تطلبها الإدارات في كل مكان تقريبا من المواطن، والمواطن لازم يتسلم الشهائد هذه من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS. شنية هي الشهائد هذه وكيف يتم تسليمها للمواطن؟
4: معقول ياسر، صحيح عنا مجموعة من الشهادات نقولوا عليهم ليزاتيستاس. به عندك شهادة في الدخل السنوي، شهادة في الانخراط يعني بالصندوق هذا بيدو، شهادة في التمتع بجراية، شهادة في عدم الانخراط، ثم الشهادة في عدم التمتع بقرض. وهذه لهنا فما إمكانية ناخذوها بالعربي أو بالفرنسية. المطلوب لهنا شنو؟ نسخة بطاقة تعريف ومطبوعة في الشهادة المعنية، ياخذها على البلاصه فم يعمرها ويتفضل ياخذ الشهاده نتاعو.
3: واضح. لو كان نعاودوهم بالله الشهاده سي الأسعد.
4: تفضل. عندنا شهاده في الدخل السنوي، شهاده في الانخراط من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعيه، شهاده في التمتع بجرايه، شهاده في عدم الانخراط، ثم الشهاده في عدم التمتع بقرض. المطلوب لهنا نسخه بطاقه تعريف المعني ومطبوعه في الشهاده المطلوبه، ياخذها من الجيشي من المركز
3: ويحضروا المدة اللي يحضروا فيها تقريبا
4: في أقرب الأجال، نأخذها في وقتها إن شاء الله.
3: شكرا لك.
2: وثيقتك بسهولة.
3: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد الأسعد الهرمسي.
1: إذن بفقرة وثيقتك بسهولة نوصل الختام مشوار معكم في ماتينال اليوم. أجمل تحيات ليكيب الكل، نزار، لسعد، سعاد، أيضا مولدي. شكرا لزميلتنا رحمة في الإخراج الرقمي، وشكرا زيدا لكل الزملاء لأمن النقل الميداني هشام وأيضا عادل، كل زملائنا في الأخبار. وما زال أكيد مشوارنا متواصل معكم في يوم جديد وأسبوع الجديد، و بعد شوية فقرة أصدقائنا الصغار في دنيا الأطفال. هكا نقولكم في لمين غدوة إن شاء الله نتقابل معكم من نصف النهار الماضي ساعة في برنامج دليل الفلاح بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلة السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إشهار
2: إذاعة الكاف،
3: صوت الشمال الغربي في منزل سالم على الذبذبة 96.2.
4: خليك ديما على الموجة، إذاعة الكاف قريبة ليك وين ما كنت.
5: دنيا الصغار، دنيا الصغار، دنيا الصغار.

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي.
1: ناكر الجميل، قصة من غرب إفريقيا. كان يا مكان في قديم الزمان صياد فقير يسير في غابة من غابات الكونغو الشهيرة بحثا عن صيد يصطاده وينتفع من لحمه وجلده. وبعد مدة بحث طويلة وصل إلى حفرة عميقة، وجد بداخلها فهد وأفعى وقرد ورجل. كانوا قد سقطوا جميعا في الحفرة ولم يفلحوا في الخروج منها، وحين رأوا الصياد توسلوا إليه كي يساعدهم في الخروج من الحفرة. في البداية تردد الصياد في مساعدة أي منهم باستثناء الرجل، فالفهد عادة ما كان يسرق ماشيته ويأكلها، والأفعى تلدغ الناس باستمرار وتتسبب في موتهم. أما القرد فلم يقدم معروفا لأحد. وفي النهاية قرر الصياد إنقاذ الرجل فقط وترك الحيوانات، لأنه لا فائدة من إطلاق سراحهم. تضرعت الحيوانات إليه بشدة كي ينقذها، إلا أنه قرر مساعدتهم على الخروج من الحفرة، وفي المقابل وعده كل حيوان بمكافأة نظير لطفه، إلا أن الرجل لم يفعل بحجة أنه شديد الفقر كما قال. لذا أخذه الصياد الطيب إلى منزله وسمح له بالبقاء معه. جاءت الأفعى بعد فترة إلى الصياد وأعطته مسحوقا مضادا لسم الأفعى وقالت له:
2: حافظ عليه جيدا، فسيكون ذا فائدة كبرى في أحد الأيام، وعندما تضطر لاستخدامه تأكد من أن تطلب دم الخائن كي تخلطه معه.
1: لم يفهم الصياد مغزى هذا الكلام، لكنه احتفظ بالمسحوق كما قالت له الأفعى. وجاء الفهد أيضا بعد مدة قصيرة وكان معه خروف اصطاده له، ووعده الفهد كذلك بتوفير الحيوانات والطيور له حتى لا يجوع أبدا. ولم ينس القرد أيضا وعده للصياد، فجاء إليه وأعطاه حزمة كبيرة من الذهب والفضة، وبذلك أصبح الصياد من الأغنياء وبنى لنفسه بيتا جميلا. وكان الرجل الذي أنقذه ما زال يعيش معه، إلا أن هذا الرجل كان يتسم بالحسد الشديد ولم يكن راضيا عن حظ مضيفه السعيد، فكان ينتظر أول فرصة كي يوقع به، وسرعان ما حانت تلك الفرصة. أعلن ملك البلاد أن بعض اللصوص قد تسللوا إلى القصر الملكي وسرقوا بعض المجوهرات وعددا أيضا من المقتنيات الثمينة. عندئذ أسرع الرجل الجاحد إلى الملك.
3: مولاي الملك، رجل يطلب مقابلتك، يقول إن هناك أمراً مستعجلاً.
4: دعه يدخل.
3: تفضل يا رجل.
5: مولاي، جئتك لأعلمك بمن يكون السارق، فهل وعدتني بمكافأة؟
4: إذا كان كلامك صحيحاً سوف يكون لك نصف المسروقات.
5: شكراً لك يا مولاي، شكراً لك. السارق هو يا مولاي.
1: وزيفا اتهم الرجل الشرير مضيفه بالسرقة على الرغم من علمه التام بأنه بريء، وحكى الصياد بصدق عن مصدر أمواله، لكن لم يصدقه أحد، فحكم عليه الملك بالموت. وفي صباح اليوم التالي، وبينما كان يتم الإعداد لإعدامه، وصل خبر إلى الملك بأن أفعى قد لدغت ابنه وأنه الآن يحتضر. تذكر الصياد على الفور المسحوق الذي أعطته له صديقته الأفعى، وعرض على الملك السماح له بعلاج ابنه، فرفض الملك في بادئ الأمر، إلا أنه اضطر على الموافقة عندما فشل أطباء المملكة في علاج ابنه الوحيد. وعندما حصل على الإذن سأله الملك:
4: هل تحتاج إلى أي شيء لخلط المسحوق؟
6: نعم مولاي، أحتاج إلى دم خائن كي أخلطه مع المسحوق.
4: أدلك على هذا الرجل الذي وشى بك أيها الصياد. هناك يقف أسوأ خائن على الإطلاق، لأنه غدر بمضيفه اللطيف الذي أنقذ حياته.
1: بعد ذلك أمر الملك بقطع رأسه، وتم خلط المسحوق تماما كما قالت الأفعى، فتعافى الأمير الشاب بمجرد وضع الخليط على جرحه. وبمساعدة لا توصف أكرم الملك الصياد وأعاده إلى بيته مسرورا.
0: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل محمد سفينة، علي بن سالم، ولطفي العكرمي.

0: برنامة بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
1: أحبائي الأطفال، كانت هناك فتاة صغيرة عنيدة وغير مطيعة، وكانت دائماً تعتبر نفسها غير سعيدة. في يوم من الأيام ذهبت إلى والدتها ووالدها وقالت لهما:
2: لقد سمعت عن الساحرة العجوز وقد قررت أن أذهب لرؤيتها، فالناس يقولون على الساحرة أنها مدهشة ولديها الكثير من الأشياء الرائعة والغريبة في منزلها، لذلك تملكني فضول شديد لرؤية هذه الأشياء.
3: أرجوك يا بنيتي انسي هذا الموضوع ولا تفكري فيه مجددا.
2: بل سوف أذهب يا أبي.
3: أنا أمنعك من الذهاب إلى الساحرة العجوز، فهي شريرة وتقوم بالكثير من الأفعال السيئة، ولو ذهبت إليها لن تعودي إلينا من جديد.
2: سوف أذهب وأعود، لا تقلق بشأني.
3: أرجوك يا بنيتي لا تذهبي.
1: ولم تطع الصغيرة أوامر والدها وقررت الذهاب إلى منزل الساحرة العجوز. حين وصلت الفتاة إلى منزل الساحرة ورأت هيئتها، سألتها العجوز:
4: ها؟ لماذا يبدو وجهك باهتا متعبا؟
2: أنا خائفة للغاية مما رأيت الآن.
4: وماذا رأيت الآن؟ ها؟
2: رأيت رجلا أسود على عتبة بابك.
4: لقد كان بائع الفحم.
2: رأيت بعد ذلك رجلا لونه رمادي.
4: لقد كان بائع الأقمشة.
2: بعدها رأيت رجلا أحمر مثل لون الدم.
4: لقد كان الجزار.
2: أنا خائفة، وأكثر شيء أخافني كان حين نظرت من نافذتك فرأيت حيوانا له رأس مليء بالفرو.
4: لا عليك، ذلك ليس بحيوان، بل فستان من الفرو ارتديته. لقد انتظرتك يا صغيرتي طويلا. هيا أعطيني. هيا.
2: أنا لا أفهم ماذا تقولين. أنا
1: وفجأة تحولت إلى قطعة من الخشب. أمسكت الساحرة مكعب الخشب وألقت به في المدفأة التي كانت نيرانها مشتعلة، فبدأت المدفأة تضيء، وجلست الساحرة العجوز على الأرض تتدفأ وهي تقول:
4: لأول مرة تعطيني المدفأة مثل هذه الحرارة ومثل هذا الضوء. سوف أحتفظ بهذه الفتاة.
1: وبعد أن شعرت العجوز الساحرة بالدفء أشارت إلى المدفأة بيدها، فعادت الفتاة كما كانت.
2: لماذا فعلت بي هذا؟ لقد تألمت كثيرا.
4: هذا دورك الذي ستقومين به كل ليالي الشتاء القادمة، فأنت التي ستقومين بتدفئة.
2: لا، أنا أريد العودة إلى منزلنا وإلى والدي ووالدتي. لا،
4: أن ستبقين هنا. هنا أنا سأنام على السرير وأنت ستنامين في ذلك الركن. وإياك وإياك إياك والهروب. ها؟
1: نامت الساحرة نوما عميقا وعلى صوت شخيرها. وفي تلك اللحظة استجمعت الفتاة كل عزيمتها وفرت هاربة عائدة إلى منزل والديها. وبعد أن وصلت طلبت من أبيها أن يسامحها لأنها لم تستمع لكلامه عن الساحرة العجوز الشريرة، ولم تخبره بأنها ذاهبة إليها، لأنها لو سمعت كلام والدها لما تعرضت لمثل ذلك الموقف المخيف. أحبائي الأطفال، تنتهي قصتنا اليوم. أقول لكم إلى اللقاء.
0: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.

0: صغار، دنيا صغار، دنيا صغار.
1: خليك ديما على الموجة، إذاعة الكاف قريبة ليك وين ما كنت.

0: إشهار.
1: صيف السينما في بغتتي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع في بغتتي.
0: إشهار.
2: العاشرة صباحا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موجز الأنباء. تحية طيبة. تتراوح الحرارة القصوى اليوم الاثنين بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 46 درجة بالشمال الغربي و47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، ويكون الطقس صاف على كامل البلاد. أكد المدير الجهوي للصحة بكافة الدكتور منصف الهواني جاهزية المؤسسات الصحية بالجهة لوجستيا وبشريا لاستقبال المرضى والتكفل بالحالات الطارئة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. نفذ عدد من متسكني حي العمال بجدريس اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب وإيجاد حل للانقطاعات المتكررة للماء في ظل ارتفاع درجات الحرارة. دعا ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى مربي الماشية إلى الالتزام بجملة من التدابير الوقائية للحد من تأثير الإجهاد الحراري على المجترات، وذلك في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة هذه الأيام. ينفذ مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. ومن جانبه دعا المكتب التنفيذي للجامع العام للنقل التابع للاتحاد العام التونسي للشغل كافة منظورية الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج اليوم الاثنين. عالميا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية شنت أمس الأحد جولة جديدة من الضربات على إيران لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز البحري. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر استوديو الناس. اللقاء يبدأ معاكم من توا ويتواصل حتى النصف نهار إن شاء الله. بداية أسبوع موافقة للجميع إن شاء الله، ربي يعين الناس الكل. لقاءنا مستمعينا كما عودناكم ناخذوا فيه عديد المواضيع اللي تهم الناس، واليوم باش نركزوا على دور الجمعيات في الحقيقة، اللي هي دور كبير في معاضدة مجهود الدولة، ونتحدث على جمعية يعني تنموية وفي نفس الوقت يعني تقدم فائدة كبيرة للمرأة التونسية في منطقة عين الدراهم أو في معتمدية عين الدراهم. هذه المعتمدية الشامخة اللي فيها أرضية يعني سانحة لبعث عدة مشاريع، وفي نفس الوقت مدينة سياحية بامتياز. حبينا اليوم نركز على موضوع المشاريع، تنفيذ مشاريع بيئية وتنموية بعين الدراهم من ولاية جندوبة. باش تعطينا عليها أكثر تفاصيل السيدة هنية العشي، رئيس جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية، اللي هي حاضرة معنا توا. صباح النور، مرحبا مدام هنية.
1: أهلا وسهلا، صباح الفل والياسمين.
0: مرحبا، نورتينا.
1: الريحان والخير والخمير من جبال خمير.
0: أيوة، النسمة نسمة عين دراهم في الطقس السخون، في الطقس الشهيلي. إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف إن شاء الله مدام هنية. مرحبا بيك. إذن زيدا نذكر السادة المستمعين أنه اليوم باش نركزوا على موضوع مصيف الكتاب، التظاهرة هذية ما أدرك ما الكتاب، إن شاء الله تبدأ من 15 جويلية حتى 15 أوت، وتكون حاضرة معنا حافظ المكتبة السيدة راضية عواشرية بالمكتبة العمومية بسقية سيد يوسف. ناخذوا أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع. نتحدث زيدا على الحملة الوطنية للصحة الوقائية في موسم الصيف مع سي صالح الزغليمي مدير الصحة الوقائي بالإدارة الجهوية للصحة بالكيف، وسويعة الثانية الخدمات الموجهة للتونسيين بالخارج إن شاء الله عودة ميمونة لهم، ركن الناس ومشاغل مع زميلتي آمنة الخليفي، وجولة مع زملاء المراسلين الجديد في مختلف ولايات الشمال الغربي. نحيي بطبيعة ليكيب تكنيك فيصل المحمدي في الإخراج الرقمي، هند اليونسي في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، سعاد عباس في التنسيق، مولدي هميلي في التأمين الهاتفي، رحمة جوادي ويونس شيرني في الديجيتال، وتحييكم عواطف اليعقوبي في أعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر استوديو الناس. كما قلنا البداية بتنفيذ عدة مشاريع في معتمدية عين الدراهم من قبل جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية لترأسها السيدة هنية العشي. مدام هنية مرحبا بك من جديد، أهلا وسهلا.
1: شكرا لك. بارك الله فيك على الدعوة الحقيقة.
0: مرحبا بك. إذا نعرفوا اهتمام كبير سيدة هنية بالجانب البيئي خاصة في الوقيت هذية، وفي إطار حديثنا على التغيرات المناخية والتغير الطقس، وكل يوم يعني بحال أكيد فما عديد المشاريع اللي تخدم عليهم الدولة، تخدم عليهم الجمعيات، وكتمشي عالمي يعني الاهتمام بالجانب البيئي. حابين ناخذوا معك فكرة على جملة المشاريع اللي باش تنفذوها إن شاء الله الخاصة بالمجال البيئي في البداية، وأكيد زيدا باش نتحدثوا على مشاريع يعني التمكين الاقتصادي فيما يخص نساء عين دراهم والمحافظة على موارد الرزق نتاعهم. في البداية هيت نركزوا على مسألة البيئة وعلى الثروة الغابية في عين دراهم وكل ما يهم حمايتها ومشاريعكم إن شاء الله باش تنفذوها. تفضل.
1: يعيشك يا عواد، بارك الله فيك. شكرا إذا كيف الحقيقة دائما على متابعة أنشطة جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية. هنيئا لزميلكم علي اليون في الحقيقه اللي دخل القفص الذهبي، ان شاء الله مبروك عليه، وان شاء الله ربي يرزقه بالذريه الصالحه ان شاء الله. بالنسبه لنا كجمعيه عندنا مشروع يتم تنفيذه مع الصندوق العالمي للبيئه.

0: وهذا بدعم من البرنامج العالمي للأغذية. كانت تجربة متميزة وفريدة،
1: نعم
0: كانت عندها برشا أثر، وكان عندها برشا أهداف. عند الأهداف البيئية اللي هي بطبيعة الحال المحافظة على التنوع البيولوجي اللي هو الموطن نتاعو الغابة.
1: نعم
0: كي نحكيو على الغابة نحكيو كل الكائنات الحية موجودة في الغابة، من
1: حياة
0: الأشجار
1: كاملة،
0: من
1: يعني حياة
0: الحيوانات،
1: كاملة.
0: نعم
1: نعم
0: من الماء، حيوانات، حشرات، يعني هذاك الكل
1: للإنسان،
0: متكامل
1: للإنسان اللي يسكن
0: متكامل.
1: بحذا الغابة سيدة هنية،
0: نعم
1: يعني المستفيد
0: نعم
1: منه.
0: عوض،
1: نعم
0: يعني بالنسبة لنا كان هذاك مشروع كبير الحقيقة، وتم فتح هذه الطرائد النارية. نحكي لنا على التمكين الاقتصادي والأثر الاقتصادي والاجتماعي، أنه تم تشغيل 300 امرأة
1: نعم
0: هما اللي فتحوا هذه الطرائد النارية على امتداد 3 أشهر.
1: يعطيهم الصحة. 22 كيلومتر مش بالساهل راهو مدام هنية، يعني بالحق
0: 22
1: في السخانة
0: كيلومتر
1: وفي
0: صحيح
1: ما يعطيهم
0: صحيح
1: الصحة.
0: عواطف، لأنه راهو المناهة معناها يعني نقولوا نحن التضاريس صعيبة برشا، وبشهادة الإدارة العامة للغابات.
1: نعم
0: يعني هما بيدهم أقروا بحجم وبضخامة هذا المشروع.
1: مهم.
0: التجربة الثانية كانت في سيدي محمد، وقتها فتحنا 2 كيلومتر، ولكن كانت عندنا حاجات أخرى خدمنا عليها، الماء وما أدراك من الماء،
1: ايه
0: تم تهيئة عين فلوس ومعناها إصلاح القنوات اللي تمتد من عين فلوس حتى لدوار سيدي محمد اللي هما 3 كيلومتر ونص،
1: مهم.
0: وعملنا حنفيات عمومية ونقصنا عبء معناها جلبان الماء بالنسبة
1: عبء
0: للنساء،
1: كبير عليه.
0: المرأة اللي تهز على ظهرها وتهز على رقبتها، والحقيقة معناها مشروع
1: نقولوا
0: كبير
1: احنا وتشق
0: زادة.
1: الجبل، يعني مش بالساهل، راه واحد يبدا في
0: يعني
1: مناطق
0: بالصحراء
1: وعره ويهز الماء، يعني انتم سهلتوا عليهم، دخلتوا لهم، يعني وصلتوا لهم الماء. اي يعطيكم
0: اي
1: الصحه.
0: ما هوش ساهل الحقيقة
1: بالضبط.
0: عواطف، راهي المناطق الجبلية الناس يلزم تعرف طبيعة التضاريس، راهي كافحة برشا وراهي صعيبة برشا. صحيح الناس اللي متعودين واللي متسكنين وقت اللي تزيد تصعب عليهم الدنيا بالسخانه كما هكا راهو ماهوش ساهل.
1: وحتى
0: الحكايه
1: في
0: بالنسبه
1: الشتاء
0: لينا
1: زاد الطبعة والكل، كيفاش يطلعوا الجبل ويجيبوا الماء من العين، يعني فما برشا صعوبات. هذيك علاش ديما نحدثوا على أهمية الجمعيات ودورها زاد في تحقيق التنمية، يعني وتقريب الخدمات من المواطن. سيدة هنية
0: الحق الحمد لله هذا
1: الحمد
0: كله
1: لله.
0: كان بالشراكه التامه مع السلطات المحليه
1: اي
0: والجهويه والمركزيه،
1: نسي الكل مع
0: يعني
1: بعض.
0: نخدموا بالتشارك مع بعضنا باش نجموا نحن نخفوا العبء على وين ما تصعب الامور على السلطه،
1: نعم
0: المجتمع المدني موجود ونخدموا مع بعضنا يد بيد،
1: ماذا
0: وهو
1: هو
0: كله في صالح المواطن، في صالح بلادنا، في صالح ان نحافظوا زاده على المتساكنين في البلايص اللي موجودين فيها، لانه
1: نعم
0: راهو عواطف عندنا نزوح وعندنا مشاكل كبيره وعندنا
1: قطاع
0: معناها مناطق
1: مدرسي.
0: غابيه اتفرقت تماما
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: من المتساكنين نتاعها، ولا ضغط كبير على المناطق سواديزون بين ظفرين المناطق نتاع المدينه،
1: اكتظاظ
0: ويولد
1: كبير.
0: مشاكل
1: اي
0: اخرى
1: نعم
0: وتطلع لك مشاكل اخرى. اثنين ان شاء الله بالنسبه لنا في
1: نعم
0: منطقه سيدي ما في منطقه دار فاطمه، في منطقه في عماده العطاطفه
1: اي
0: وعماده واد الزين،
1: اي
0: هذه المناطق الجميله جدا في
1: نعم
0: معتمديه عند راب واد الزين وما ادراك ما واد الزين،
1: مهم.
0: المخزون الغابي الكبير هي ودار فاطمه. الناس اذا تعرف راه عندنا محميه
1: مهم.
0: بيئيه في دار فاطمه على
1: اي
0: مستوى عالمي،
1: نعم
0: وهي المنطقه الرطبه الموجوده بسيدي محمد التربيات تاع دار فاطمه،
1: مهم.
0: في سامحوني مش سيدي محمد في دار فاطمه،
1: مهم.
0: يعني لهنا راه عندنا محميه بيئيه اللي هي محميه نتاع بحث علمي
1: اي
0: مخصصه، يعني منطقه رطبه راهي سبيسيفيكمون بالنسبه لنا نشتغلوا عليها كان على البحث العلمي، لانه فيها انواع من
1: تنوع
0: العلق
1: بيولوجي.
0: لا ثم نوع من العلق في عواطف،
1: اي
0: ثم نوع من معناها الرخويات
1: اي
0: اللي موجوده في المنطقه هذه على مستوى عالمي، اللي انقرضت من برشا بلايص وبقات في منطقه دار فاطمه. هذه يعني المخفه نسميوها
1: أيه؟
0: هي تربيه بدار فاطمه قاعدين نشتغلوا عليها، وشكرا جزيلا الحقيقه للصندوق العالمي للطبيعه اللي قاعد يشتغل على المخفه هذه ويثمن فيها ويثمن في دوره ويلعب دور كبير في المحافظه عليها. بالنسبه لنا نحن كجمعيه دخلنا على الخط بتمويل منهم هما
1: أيه؟
0: وباش نشتغلوا ايضا على ديما عندنا مشكل ومشغل انه فتح الطرائد الناريه راهو اولويه قصوى في الغابه، لانه لا قدر الله في اي تدخل كان، سواء كان عندك حيوانات باش تحميها، سواء كان عندك متساكنين تسهل لهم التنقل نتاعهم، سواء كان عندك غذاء غابي وتنوع بيولوجي باش تحافظ عليه.
1: والمحميه هذه مكسب كبير يعني، يلزم المحافظه عليها وقت تكون فما يعني موجوده كما ذكرتي الطرائد الناريه هذه الفتحه نتاعها تسهل عمليه لا قدر الله اطفاء الحرائق بسهوله من الحمايه والا من المتساكنين، وما تصيرش لا قدر الله خسائر بشريه والا خسائر طبيعيه.

0: نعم.
1: هي الناس يلزم تعرف شنية دور الطريدة النارية التروشي بارفو، شنية دوره، شنية الغاية وقت اللي نقطعوا الغابة على زوز، شنية الدور وقت اللي نفتحوها ونحيوا منها اكل المكيل الاشجار اكل الحشيشة الصغيرة
0: وهكا اللي تساهم في الاشتعال بصفة غريبة. اي
1: توا الناس يلزم تعرف كونه بحكم التغيرات المناخية وقلة المطر
0: ارتفاع
1: وقلة
0: درجة
1: الفلوس
0: الحرارة
1: في اندراهم وارتفاع درجات الحراره راهو معناها ساهم في تغيير حتى الغطاء النباتي. راهو طلع عندنا غطاء نباتي غير مهود، ولا عندنا برشا ديس، ولا عندنا برشا جندول، ولا عندنا معناها انواع من النباتات اللي هي سميوها النباتات نتاع التشعيل اللي هي سهله الاحتراق وسريعه الانتشار وسريعه التيبس، يعني في ساعتيبس وسريعه انها تشعل وتتنقل بسرعه. هذيك اللي قاعدين نشتغل عليها بطبيعه الحال مع الغابات، ان نحيوها هكا المكي هذاك النحو باش الثنيه تتفتح، ما عادش موجود هذاك، ويصير الفصل بين زوز قطاع غابيه باش لا قدر الله تشعل النار في منطقه ما تتعداش المنطقه.
0: نعم نعم، فصلهم على بعضهم
1: منه نحافظوا ومنه نسهلوا النفاذ والولوج للغابه.
0: نعم.
1: سواء كان كما قلتي من سيارات الحمايه المدنيه، من سيارات الغابات، وهنا من خلالك يا عواطف.
0: نعم.
1: ونستأذنك أني أقدم تحية إكبار وإجلال بالحق واحترام وتقدير كبير برشا لأعوان الغابات كلهم باسمه ورتبته، لأعوان الحماية المدنية، لأعوان الجيش التونسي، لأعوان الحرس المدني.
0: يعطيهم الصحة، قايمين بمجهود كبير برشا في الصيف
1: بالحق. راهو النار، احنا عشنا آخر مرة حريق قريب برشا من معناها من التجمع السكني في بابوش، ورينا بالحق الناس في قلب النار. معناها ما يوخرش ما يوخرش ومضحي بروحه ويشد معناها الخرطوم نتاع الماء ويدخل باش يطفي، معناها حاطط روحه هو في الامام. هذيا بالحق من هنا اقدم تحيه شكر كبير، لانه هما بيدهم يعادوا المجهود نتاع الجمعيه وقت اللي تبدا ثم خدمه توعيه تحسين تكوين، هما بيدهم معناها.
0: ورينا سامحني مدام هنيه، سامحني مدام هنيه، رينا قبل برشا نساء عملوا مشاريع في تربيه النحل وقت اللي صارتك الحرائق هذيك، يعني خسارة كبيرة، خسارة كبيرة وقت لي بالحق نسيت تبكي ويعني وثروة غبية بالحق خسرناها في شرة عين درام في البلايس هذوكم، يعني من القريبة منها بالحق. حتى واحد باش يخرج يمشي في الصيف يتفرهد، وإلا يجي يعني زائر من برا يشوفك الغابات السوداء حاجة توجع القلب. هذيك علاش كما قلتي الناس كلها متجندة وحاسة بك الحريقة اللي صارت هذيك بالحق، يقولك ما لازمهاش تتعاود، يلزمنا نحافظوا على ثروتنا الغابية، وهذي راه مورد رزقنا وراي ثروتنا الحيوانية والبيئية، يعني بالحق دورة كاملة، دورة حياتية كاملة، يعني يلزمنا نحافظوا عليها.
1: دورة حياتية كاملة. نعم. في حواتف والغابة كما قلت لك هي راهي موطن الجميع.
0: أي.
1: الغابة موطن الإنسان والحيوان والشجرة والحشرة والنحلة، لأنه راهو زادا يلزم نكونوا توا واعيين.
0: نعم.
1: بالحق معناها قاعدين نشوفوا احنا نوصلوا في عند راهم إلى 45 درجة اللي هي غير معتاد بها تماما.
0: أي. أي.
1: يعني في الظل في عند راهم 45 درجة راهي حاجة معناها كبيرة برشا. اللي نحن متعودين كي توصل وتسخن ما تفوتش 35 درجة. يعني باش نشوفوا فارق 10 درجات في عند راهم راهي حاجة خطيرة برشا. علاش؟ على خاطر أبار التغيرات المناخية يا عواد راهو ثم نقص كبير في الغابات، راهي كل ما تحرق شجرة أنت حرقت
0: كبيرة.
1: سيكل نتاع حياة كامل.
0: نعم.
1: سيكل نتاع حياة كامل، حرقت ثروة كاملة، والثروة هذه راهي موجهة لك أنت كمواطن بالدرجة الأولى، وموجهة لكل معناها من حقه أن يسكن في الغابة هذيك درجة ثانية.
0: هو زاد المشروع تشبيب الغابات، يعني غيرسة أشجار أخرى، ونعرفوا اللي هي شجرة الصنوبر تخلف يعني نقولوا احنا، لكن هذا ما يمنعش اللي يلزم خدمة على طول العام، وديما خدمة متواصلة لديمومة الدورة الحياتية متاع النباتات ومتاع بالحق. وقت تو احنا كنا نتحدثوا على النحلة ونتحدثوا على تربية النحل، إذا كان راو نقضوا على النحلة ثلاث سنين فقط العالم يفنى، لأنه هي النحلة هي الحياة متاع عالم الكل. هذيك علاش يلزمنا نحافظوا على البيئة، وفما ناس ما تعطيش قيمة للبيئة ولا ترمي هكا بونتة متاع سيجار وهكا ميهمهاش وتتعدى المهم هاي تتفرهد وبعد تصير الحرائق. ردوا بينا، راي مسؤولية الجميع، راي هذه حياتنا، ونقولوا نحن التنفس متاعنا، يعني خاصة في الوقت هذه وقت تكون فما ثروة غابية وفما عدد كبير من الأشجار، رانا نحافظوا على حياتنا ونحافظوا على أرواحنا بصفة عامة. مدام هنا
1: بالحق معناها راهو لهنا الناس كلها كي كما البارح اللي صار في بير حليمة الحقيقة ايه. معناها حاجة توجع على الاخر تتحرق لك انت مساحات نتاع غابات بالطريقة هذيك، يصعب تعويضها. يلزم الناس تعرف راهو ثم مرحلة انا عرفتها توا وعرفناها نحن بيدنا كمتساكنين الغابات انه ما بعد الحريق يا عواطف ايه. مرحلة التبريد اخطر
0: اخطر ايه. تنجم ترجع الحريق
1: ايه. علاش؟ على خاطر مرحلة التبريد راهي وقت اللي انت تشعل النار ما تتصوروش درجة الحرارة اللي تنبعث من باطن الأرض
0: أيه.
1: وذاك علاش معناها مرحلة التبريد تبقى بالثلاث أيام بالأربع أيام بالأسبوع بالعشر أيام ما بعد الحريق
0: أيه.
1: على خاطر وقت اللي تتفحم الشجرة لأنه يصير النار تسري في الجذور
0: صحيح،
1: وقتها أيه. تصير عملية تفحم تامة ومستحيل تعاود تخلف لك الشجرة
0: أيه.
1: وقتها نولي ونخسروا حاجات أخرى ونمشي وقتها إلى الانهيار الاقتصادي. وقت اللي أنا نبدأ باش نعاود نشبب الغابة
0: أيه.
1: أعطيني ساعة أنا هي الأرض اللي باش نعاود نشببها وشنية نوعية الأشجار اللي باش نعاود نشبب بها، خاطر راهو مش ديما صنوبر، لأنه صنوبر لازم نعرفوا راهو الصنوبر سلاح ذو حدين
0: صحيح أيه. قابل للاشتعال
1: ولكن زاد قابل الاشتعال بطريقة رهيبة.
0: هو برشا يعني المشاريع تفضل
1: وصفك. راهو تغيير راهو تغيير الغطاء الغابي أنه أنت يكون عندك فرنان وزين جيت عوضه بصنوبر وسلول وانواع نتاع اشجار شبه غابيه اللي هي تقلق من بعد، راهو يلزم نعرفوا تبعاتها هذيك على الصحه وتبعاتها على الاختناق. يلزم الناس تعرف راهي الغابه توصل الى ان تولي انت مهدد بالقتل. علاش؟ خاطر نتيجه انبعاث الغازات اللي تولي الغابه تخدمهم بالعكس، كانت تعطيك الاكسجين باش تولي تعطيك CO2 تولي هي بيدها تستحق الاكسجين.
0: يعني فما بدلوها يعني لهنا سيدة هنية اللي فما مشاريع ولت شجرة الخروب، شجرة التوت البري، فما أشجار يعني كما نقولوا احنا الكلاتوس برشا الرند حاجات يعني تستفيد منها متساكن الغابات، وفي نفس الوقت هي علف يعني للماشية ومرعى للنحل. يعني لهنا فما دراسه كامله
1: بتوصيات من اداره الغابات.
0: نعم.
1: لهنا احنا ديما نستندوا الى الغابات لانه تعرف راهي الغابات علم كبير علم كبير وكبير وعميق ومعناها يتطلب ناس بالحق بيان كاليفيه وتفهم وتفقه الغابه ودور الغابه وكل شجره وشنية عندها شنية منافعها شنية مزارها شنية دورها على البيئه على الانسان. بالحق الناس لازم تعرف انه وقت اللي انت باش تجي تشبب وتبدل الغطاء الغابي لازم نرجعوا الى اهل العلم واهل الفكر واهل الذكر حكم انهم هما اللي باش يعطيونا شنية نوعيه الاشجار. صحيح توا الخروب كنبته قاعده اداره الغابات تشجع عليها، الرند كنبته قاعده تشجع عليها، يلزم نزرعوا اشجار تقاوم الحراره ما تشربش برشا ماء في نفس الوقت تخدم دوب الرول انها هي تنجم تساهم في التمكين الاقتصادي للعائله وفي نفس الوقت هي تعوض على الاقل الغطاء الغابي اللي قاعدين نخدم فيه،
0: تحافظ على التربه زاده من الانجراف للانجراف
1: للمنطقه.
0: نعم.
1: تكون شجره صديقه للغابه وصديقه للبيئه اللي هي باش تنشا فيها.
0: نعم. هذه المشاريع زادة فما موضوع اخر ونختمه معك سيدة هنية، انه المحافظه على الحبوب جودة الحبوب والبذور المحلية اللي نقولوا احنا تلاوي العطش واللي بالحق تتماشى مع طبيعة المناخ لهنا في تونس، وفي نفس الوقت تعطي مردودية يعني الفلاح على قليلة كل عام يلزم يكون يحصد ولو تكون حتى مردوديتها شوية، لكن كمام يعني فما محافظة على الأمن الغذائي وعلى الصيرورة أو ديمومة زراعة الحبوب في الجهة. توما في الموضوع هذايا نعم تفضل.
1: عدنا في الموضوع هذايا ولكن ليس الحقيقة في مجال الحبوب حكما وعندرام هي منطقة
0: أي
1: معناها
0: أي
1: ما تخضعش لهذا، ولكن ثم الحدائق العائلية تعتمد على البقوليات تعتمد على القرعيات تعتمد كل حديقة وشنو اللي فيها، تعتمد على بذور عادية تعتلق معدنوس كراكس فلفل طماطم قرع أخضر قرع أحمر ولد القمرة دونك اللوبيا معروفة دونك في الجهة هذيك، فهما عندهم الحقيقة ممارسات جيدة في هذا. كي نحكي لهنا نحكي منطقة تبينية نحكي منطقة واد زين صرا رابح دار فاطمة عندهم هذه التقاليد انه وقت اللي هو يزرع الخضرة نتاعو ينحي منها الزريعة نتاعو يحطها على جنب وتعاود العام الجاي يعاود يزرعها
0: بذور محلية
1: على خاطر ما هو موجود الحقيقة في يعني في السوق راهو مش ديما يعاود تنجم تعاود تنتج منه. تنجم تزرعوا سناء يعطيك منتوش، منتوش هذاك تنحي منه زريعه، تزرعوا العام اللي بعده ما عادش يعطيك. وهذا المشكل نتاع النباتات ونتاع البذور اللي هي موجوده في الاسواق اللي الناس تكون حذره منها. ولهنا نحبوا نشجعوا الجماعه هذوما والناس هذوما على اولا مواصله هذه الممارسه الجيده، مضاعفه عدد الناس اللي قاعدين يشتغلوا بالطريقه هذه، خاصه انه المنطقه فيها الماء، فيها واد الزان وفيها الواد، يعني هي المنطقه معناها اسم على مسمى، دونك الماء موجود في الجبل، ثم عيون في الجبل، نجموا العيون هذوكم المتساكنين عندهم التقاليد انهم يجبدوا العين يزقوا منها في نفس الوقت يحافظوا على امنهم الغذائي. نحبوا هذه كتقليد يتعدى للأجيال اللي بعد وكذلك يتعدى لعديد العائلات الأخرى. نحب نشجعه ونثمنه بطبيعة حال بالشراكة مع بنك الجينات اللي هو فيه بيده، معناها قاعد يشجع في العبيد على أنها تخدم الممارسة هذية وأنها معناها تضاعف منها. اليوم عندنا 5 عائلات ماذا بينا غدوة يوليو 10 وبعد يوليو 15 وتولي المنطقة هذيك المنطقة. بول يولي المنطقة هذيك بول تعني أنا كحاجتي بذرة محلية ممكن نجيبها من المنطقة هذيك،
0: واضح.
1: نمشي نجيبها من المنطقة هذيك باش نشجع، خاطر راهي البذور المحلية لازم نعرفوا أنها هي بذور صديقة للبيئة، بذور ما تكلفش صاحبها، وبذور في نفس الوقت يعني أنت تعاود تزرعها وتعاود تزرعها فهي غير مكلفة. يعني تولي أنت ذريتك من عندك، بالعكس يعني يولي حتى عندها مردود اقتصادي عليك وعلى المنطقة اللي أنت موجود فيها.
0: ضغط على التكلفة يعني بتاع الإنتاج، واضح. نخلي الكلمة الختام سيدة هنية، يعطيك الصحة في الحقيقة على المشاريع اللي قاعدين تخدموا فيها واللي فايدة بالحق تنموية وفايدة اجتماعية واقتصادية للمنطقة ككل.
1: شكرا لك عواطف أولا على الدعوة، شكرا إذاعة كيف الحقيقة على تشجيع جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية في كل مرة، معناها تم طلب على الجمعية وفي كل مرة الحمد لله احنا جمعية
0: تبارك الله ناشطين.
1: تحية شكر زادة الحقيقة لكل أعضاء جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية اللي هم واقفين واللي هم ساهرين واللي هم ثانيين الرتبة وقاعدين يخدموا. شكرا معناها لكم الكل الحقيقة، شكرا
0: لك مدام هنية، شكرا
1: لكل زملائك وزميلاتك اللي الحقيقة معناها في كل مرة ديما ثم تواصل مع الجمعية. وربي يبارك لكم وان شاء الله
0: يعيشك مدام هنية،
1: يحمي بلادنا، يحمي كل شبر من تونس.
0: امين
1: كل
0: يا رب
1: من تونس، حتى لو كان سامحيني في الكلمه تبدا حجره، ربي يحميها وربي يحمينا الناس كل.
0: امين. شكرا لك سيده هنية عاشي رئيس جمعيه نساء من اجل المواطنه والتنميه، كنت معنا الحديث عن جمله من المشاريع لفائده المراه في منطقه عين الدراهم، المشاريع الخاصه بالتمكين الاقتصادي والمشاريع البيئيه الهامه في هذه الجهه اللي تعرف ثروه غابيه كبيره برشا، واللي كيفيه الحفاظ على الثروه الغابيه هذه والدور الحياتيه بالجهه ككل. شكرا والى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معكم مستمعينا، إن شاء الله بعد شوية نحكو على تظاهرة هامة جدا اللي هي مصيف الكتاب اللي تنطلق من نهار 15 جويلية حتى 15 أوت. ناخذوا أكثر تفاصيل إن شاء الله مع سيدة راضية عواشرية بعد هذا النغم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الكاف في توقيت 10:32 في استوديو الناس. حديثنا على التظاهرة الثقافية ومهمة جدا اللي هو مصيف الكتاب اللي باش تنطلق فعاليته من 15 جويلية حتى 15 أوت 2026. باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع حافظ المكتبات السيدة راضية عواشرية بالمكتبة العمومية بسقية سيدي يوسف. سيدة راضية مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا أختي عواطف، صباح الخير، صباح النور والسرور.
0: مرحبا بك
1: لكامل متتبعي ومستمعين إذاعة الكيف ولجميع العاملين بها.
0: عايشك، شكرا ليك. نعرف سيدة راضية أهمية الكتاب وكل ما يهم التظاهرات الخاصة بالكتاب في بخصوص المكتبات الجهوية يعني بالكيف وكل تراب الجمهورية. فما يعني تظاهرات وفما مسابقات محلية جهوية وطنية مشاركات عربية. أهمية العمل يعني على الكتاب والترغيب في المطالعة، ونعرف أنه مصيف الكتاب يعني أبنى على هذه الفاعلية، يعني فيما يخص فعاليات هذه التظاهرة مصيف الكتاب اللي باش ينطلق إن شاء الله نهار 15. تعطينا عليه البرنامج اللي حضرتوها، الخدمة يعني اللي باش تصير، وخاصة في الصيف وقت اللي فما يعني وقت فراغ كبير برشا. حبينا كيفاش ترغبوا الناس باش يطالعوا، كيفاش يكونوا حاضرين، كيفاش ينشطوا في المجال هذا. تفضل.
1: شكرا أخت عوات. نحن في ساقية سيدي يوسف وبالتحديد المكتبة العمومية بالسيقية، وكما في كل دورة دأبنا على إحداد برمجة ثرية ومتنوعة، وخاصة بمناسبة مصيف الكتاب ولهذه السنة سنة 2026 قمنا بإعداد يعني برمجة ثرية ومتنوعة بمختلف الأنشطة والبرامج، وذلك لكافة جميع الفئات العمرية من أطفال شباب وكهول. تنطلق هذه الأنشطة من يوم 15 جويلية وتتواصل فعاليتها إلى غاية 15 أوت 2026، وتتوزع يعني هذه الأنشطة بين أنشطة فكرية تثقيفية ترفيهية لفائدة الرواد وغير الرواد. نبدأ على سبيل الذكر يوم 20 جويلية ورشة رسم بعنوان قصتي، وذلك يعني داخل إطار فضاء المكتبة العمومية بالساقية، يعني تضم مختلف الفئات العمرية. يوم 23 جويلية مباريات ثقافية تحت عنوان سؤال لكل سؤال جواب. أيضا يعني خاصة هذه التظاهرة خاصة بالمكتبة العمومية بالساقية هي تظاهرة افتح الباب وخذ كتاب. تعودنا على الانتقال والخروج من فضاء المكتبة الداخلي إلى الأحياء والمنازل. تحمل المكتبة العمومية مجموعة من القصص والكتب القيمة لمختلف الفئات، ونقوم بتوزيعها في الأحياء السكنية يعني نطرق الباب كما هو العنوان افتح الباب وخذ كتاب، نطرق الباب ونوزع على المشاركين وغير المشتركين مجموعة هامة من الكتب والقصص في حدود
0: هذه. خاص من نهار واحد ولا على طيلة التظاهر؟
1: هو يعني لأسباب وظروف نقوم بها في يوم واحد، وإن يعني أمكننا ذلك يعني طيلة مثلا 3-4 أيام. هناك أيضا عرض تنشيطي متنوع للأطفال مدعم من المكتبة الجهوية بالكيف مشكورة بمشاركة المنشط السيد عزيز بندوة، وذلك يوم 3 أوت بالفضاء المكتبة العمومية بالساقية.
0: هذا توقيت وقتاش؟ صباح؟
1: 9 صباحا. هناك أيضا ركن الحكواتي بمشاركة الممثل والحكواتي القدير السيد محمد الغزواني، بفضاء المكتبة العمومية بالساقية يوم 15 أوس الساعة 9 صباحا بفضاء المكتبة العمومية بالساقية.
0: نعم.
1: كما هناك أيضا ورشة في الذكاء الاصطناعي وذلك بحضور التلميذتين بيسان وبيلسان كوكا بطلتي تحدي القراءة العربي.
0: نعم بطولة.
1: نعم
0: نعم
1: وهناك مختلف الأنشطة أخرى أيضا للرواد.
0: نعم
1: ونختتم هذه التظاهرة ببرنامج مصيف الكتاب لسنة 2026 بتكريم المشاركين وتوزيع جوائز هامة وقيمة.
0: نعم جزيل الشكر ليك سيدة راضية عوشرية حافظ المكتبات المكتبة العمومي بساقية سيد يوسف، إن شاء الله موافقين في مهامكم. أعطيتنا فكرة على البرمجة الخاصة بكم في مصيف الكتاب تنطلق يعني من 15 جويلية حتى 15 أوت 2026. شكرا ليك
1: شكرا
0: وإلى اللقاء.
1: وشكرا لإذاعة الكيف.
0: شكرا وإلى اللقاء. بعد شوية إن شاء الله بعد شوية يكون ضيفنا حاضر سي صالح الزغليمي مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالكيف. نمشي نغم. حاضر معنا؟ حاضر معنا سي صالح به قبل النغم. نمشي الموضوع على غاية من الأهمية في موسم الصيف. حاضر معنا سي صالح الزغليمي مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالكيف. سي صالح أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا مستمعي إذاعة الكيف.
0: بارك الله فيك.
2: نستغل الفرصة هذه باش أول حاجة نشكر إذاعة الكيف على مواكبتها لهذه البرامج هذه.
0: مرحبا بك.
2: هذه الحاجة، والحاجة الثانية نشكرها على الفرصة اللي أتاحتها لنا باش نقدموا بعض التوصيات وبعض بعض التوصيات لمستمعي إذاعة الكيف بمناسبة وقت الصيف. عادة
0: هو سي صالح لو تسمح يعني نبدو مو فما برشا برامج هما نذكروا بالبرنامج وفي نفس الوقت التوصيات الخاصة كل برنامج. نعم
2: عن البرنامج الأول هو برنامج الوقاية من لدغ العقارب والعفاية عفانا عفاكم الله.
0: أمين.
2: عادة هذه تكثروا برشا في الصيف خاطر العقارب والعفاية هي بتكثر في الصيف.
0: صحيح.
2: الدنيا سخانة والنهار والليل أطوال. دونك احنا بالنسبة لنا في الوقاية عندنا وقاية لتفادي اللدغة.
0: اي
2: بعد اش يلزم اذا كان قدر الله صارت اللدغة. بالنسبة للوقاية لتفادي اللدغة اول حاجة عدم المشي حافية. طبعا عادات سيئة في خاصة في الارياف انه في الليل يمشي حافي ناحية الصباط يمشي حافي، هذه خطر لا قدر الله تنجم تكون لفعة ولا ثعبان ولا عقرب في الأرض يعفس عليها وتلهو. ثاني حاجة هو أخذ الاحتياطات في الأماكن المهجورة، مثلا بلاصة مهجورة يلزمنا ديما نأخذ الاحتياطات ما نمشيوش لها في الليل في الظلمة. دوك تثبت تمك الشقوق تبدأ في الديار في المنازل شقوق وجحور في جدران المنازل تثبت منها. عادم أنا عاد أخرى في الصيف أنه الناس ترقد برا، يقول لك الدنيا دار سخونة وكل يسكن يرقد برا في الحوش ولا يرقد حتى فوق المنزل.
0: نعم.
2: هذه عادم النوم خارج البيت خاطر ما تعرف خارج البيت الحشرات مش تكثر ولا فاعي ولا حتى تنجم تتحرك
0: خاصة السناس يا صالح، يعني نسبة الحشرات عدد الحشرات مهول يعني
2: عنا عاد أخرى نحطوا بانو ولا سطل مكسوط ولا حاجة فيه الماء يقولوا هذه باش الحيوانات تشرب منه، هذه عادة سيئة لأنه في الماء هذاك مش يولي ماء راكد. أول حاجة الصحة يجيب لنا اللفاعي والعقارب هذه حاجة. الحاجة الثانية أنه يعمل لنا تكاثر الناموس، وإذا كان تكاثر الناموس دونك يولي لا قدر الله بعض تم عدة أمراض مقولة بالحشرات والناموس دول نعرض روحنا لها.
0: واضح.
2: دونك ثم حاجة أخرى هو أنه في الليل إذا كان اقتضى الأمر أنه باش تخرج ولا باش تدور ولا حاجة يلزم لي نهار فيزيك ولا لمبة تريك ولا تورك تاع واحدة باش تشوف المثنية نتاعك باش تكتشفها. هذه كلها هو الوقاية.
0: أيه.
2: لا قدر الله عند حدوث اللدغة أول حاجة صح ثم عدة إجراءات يلزم نعملوها، الأولى هو التثبت من مكان اللدغة. إذا كان ممكن مش نشوف قدر بعد في العلاج يختلف ما بين العقرب لا قدر الله والثعبان واللكعة كل واحد والعلاج بتاعها، ولذلك إذا كان ممكن أنه باش نشوف ولا قدر الله صارت اللكعة وهنا في الوقت نجم نلاقي نقول مثلا رجعت العقرب الصفرة ولا رجعت العقرب الكحلة هذه إذا كان ممكن. ثاني حاجة
0: معلومة، المعلومة مهمة يعني باش تكون
2: المهمة، معلومة المعلومة مهمة، خذ يمشي للقسم التجاري يقول ناير نضغطني أكل عقرب الكحلة ولا لا نضغطني، هذه بالطبع يعاوننا بالبرشة في أخذ
0: مقاومة
2: القرارات. ثاني حاجة تم عادة عادات سيئة وتوارثناها هو أنه يشلط لك البلاصة نتاع اللدغة، وهذا خطر، خاطر إذا كان تشلط البلاصة دونك تزيد القدرات تاعها في
0: انتشار اللي حاشيكم السم يعني في الابدان. اي ما يكونش تطوير
2: العاده الاخرى هو المصطاح، تم في بعض العادات يقول لك يشلطها ويمصها حاجه باش يخرج السم، لما يخرج السم الحاجه هذه هو اجتناب العادات السيئه. ثم عاده اخرى هو انه يعملوا محرمه ولا
0: يربطها
2: فوق شوي يقول لك باش السم ما يتعداش لفوق. لا لا، الحاجه الوحيده اللي نوصي بها واللي يلزمنا الواحده هو انه تثبت اذا كان يمكن من لدغه، اذا ممكن لدغه وشيه لدغه عقرب عقرب هذه حاجه ليش نبها العادات السيئه اللي قلنا عليهم. اي اذا كان عندي في العائله شكون يعرف مسعف ويعرف الاسعافات الاوليه يقدم لي الاسعافات الاوليه، ما كانش نهدوه المندوب ونمشوا به بالوقت الى اقرب قسم استعجالي.
0: اي سي صالح لو تسمح، شنو هي الاسعافات الاوليه اللي نجم مثلا واحد تلدغ هكا في ريف في منطقه صخريه في بلاصه هكا؟
2: بالنسبه لينا اذا كان شوف اذا كان واحد من العائله يحسن ويعرف الاسعافات، ثم اسعافات مش يعملها هو بالطبع يهديه فهمتي يركح المندوب. اذا كان ما عندناش في العائله الحاجه اللي مش نعملوها عليه والمزيه مش نعملوها عليه انه حمله بالوقت الى اقرب قسم استعجالي
0: في
2: المستشفى. هذه بالنسبه للمفاهيم البرنامج لدغ العقارب ولا فعلا. بالنسبه للبرنامج الوطني تاع قوم دا كلب، الوقايه هو انه بالنسبه لينا اذا كان تربي كلب يلزم تربى ويلزم تلقح ربط الكلاب، ثانيا الحرص على تلقيح الكلاب، رفع الفضلات من محيط المنزل وفي الحي والبلديه تخدم على روح، خاطر بالنسبه لنا احنا راهو ديما الفضلات هذيك هي منتقى الحيوانات البريه مع الحيوانات الاهليه. ومن ثم كاين اذا كان انتقال الحيوانات البريه مع الحيوانات الاهليه يوقع اذا قدر الله العدوى نتاع داء الكلب. اذا كان الكلب نتاعنا كان لاباس عليه مشى باش يمشي ياكل في مزبله ولا القط يمشي في مزبله ولا حاجه ينجم يجيب الفيروس ويجي وحده.
0: هذاك علاش هو برنامج مقاومه الكلاب السائبه
2: هذيك علاش
0: ضروري.
2: انا ديما ناكد هنا لان توعيه الاطفال راهو عندنا الوليدات الغالب هو يلعب مع القطوسه نتاعو هو الكلب لعب معاه هو دونك انا توعيه الوليدات على عدم اللعب مع الكلاب والقطط. بالنسبه لهذه كلها
0: وتكون يعني حتى في صوره ما يعني مربي هاك يلقح له ويهتم به في نظافته.
2: انا ديما نقول حاجه، ربيت كلب ربطه ولقح ما كانش ما تربيش
0: اهتم به ولا مش لازم بالكلب.
2: ربي كلب ربطه ولقح حتى هكاك بالنسبه لنا ما لناش نلقحوا على داعي الكلب الا بالطريقه هذه. وراهو بالطب الوطني راهو داعي الكلب راهو مرض قاتل
0: صحيح
2: في تونس لحد اليوم عندنا حالتين من داعي الكلب عند الانسان ماتوا، واحد في القروان واحد في ما بين جيجليا ما بين قصرين
0: ربي يرحمها
2: كلها نعرفوها كانت عامة شفية الله يرحمها
0: ربي يرحمها.
2: دونك راهي بنية في قلبي في عز الشباب نتاعها خاطر غار عليها كلبك لها كلب ساي مسكينة. دونك هذا بالنسبة لينا ديما الإجراءات الوقائية. بالنسبة لقدر الله عند حدوث العظمة أول حاجة غسل مكان العظمة بالماء والصابون مدة على الأقل 15 دقيقة هذه يقول. الثانية أنه توجه مباشرة إلى أقرب قسم استعجالي لمواصلة العلاج لنقطة العلاج. الثالث هو المواظبة على العلاج، ولهنا نقطع قوي راهو عندنا إشكالية في التعوض راهو يجي اليوم المواطن يعطوه يلقح ياخذ برنامجه. البرنامج ثم برنامج معين تلقيح حسب العضة وحسب النوع تاع كلب ملقح قلب مش ملقح ملقح. المواطن مع كامل الاسف النهار الاول يواظب على الوحدات وبعدش نضطروا باش نعيطوا للامن باش يجيبوه باش يلقح التلقيح. وهذا راهو يلزمنا توعيه الانسان، يلزم الانسان هو بيد ويجن
0: يلزم يقضي على الفيروس لانه الفيروس هذيك راهي صعيب القضاء عليها، يلزم بالتلقيح المتواصل بالضبط لمصلحته هو يعني مش عارف مصلحته
2: باش يجيبوا لنا
0: يلقح.
2: بالنسبه لواحد وكذلك تنسيق مع الطبيب الفيصل باش على حتى تتم تلقيح الكلاب
0: أي.
2: اذا كان مثلا في حاله هي البلاصه اللي استفاها في الكلاب السايبه انه القطه
0: أي. تطويق المنطقة يعني إذا كان فيها
2: المنطقة هذا كان يصير هكذا هذا أي. بالنسبة للبرنامج القوي ده الكلام بالنسبة للفترة الصيفية
0: موجة الحر
2: طول نهارات تتعدى بموجة حر موجة حر الحقيقة أنا دخلت في ذات كيف مشكورين وأعطيت بعض النصائح أما نجم كمان نزيد نعاودوهم
0: في عادي في
2: ديما ديما ديما أول حاجة صح حاولوا أنه نمتنعوا عن الخروج ساعات الذروه
0: تمام
2: وقت الذروه اللي هو من 10 تاع الصباح حتى للعصر للاربع على الاربع ونص للخمس هذوما يبريموا اذا كان الضروره اقتضت باش نخرجوا نخرجوا قبعه كاسكيته ولا بمظله ولا بمنش ولا بلوله خاطر هذه حاجه الحاجه الثانيه نمشوا اكثر ما يمكن في الظل اذا كان مثلي باش نخرج من 10 ولا 11 ولا 12 نشوفوا ديما اذا كان مكان تاع ظل إذا كان مش نتواجد في الدار ديما عادة الدار تبدا باردة بردوها ديما ثم منشفة حطوها تبدا مبلولة واحدة إذا كان واحد لا قدر الله تعرض لضربة الشمس يسموها ضربة الشمس وجاء ورفيع واحدة خاطر عادة ضربة الشمس هي شيء تعمل صداع يجي في راسه تعمل سخانة يعمل تقيأ يعمل وحدات دونك هذا الكل إذا كان إنسان صار فيه علامات أول حاجة نعمل له منشفة مبلولة ولا حاجة تميت على راسه نعطوه يشرب زايد ماء زايد عصير وعلي هنا فيها معينه فيها هشه اللي هم الوليدات الصغيرين اللي هم ابائنا وامهاتنا المسلمين ولا المراه الحامل هذوما عاده هم الناس حاشهم بطل الماء وعاده ما عندهمش العطش ما يحسوش بالعطش ولذلك ما نبقوش نستنوا وليد صغير ولا مراه حامل مراه كبيره ولا
0: يطلب الماء
2: يطلب الماء يذلنا نحن نعطوه الماء ونعطوه العصير انواع العصير باش هكاك ما يشيحش لنا من الماء
0: هذا هو
2: لازم كله ما شاء الله
0: والكليماتيزور زاد واحد فما كصيانة الفلتروات وواحد يرد باله ديما يهوي حتى دريجي مش نحلو ولا ندخل طول يعني مسخانة للبرودة سي صالح فما إجراءات وقائية أعطيتنا عليها أكثر تفاصيل بارك الله فيك سي صالح الزغليمي مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالكيف إن شاء الله ربي يبقي الستر على عباده وأكيد إن شاء الله ديما نتمنى الصحة والسلامة للجميع شكرا لك وإلى اللقاء بارك الله فيك إلى اللقاء بارك الله فيك إلى اللقاء لقاءنا مازال متواصل معكم على موجات إذاعة الكيف في استوديو الناس

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الحادي عشر صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. تمت صباح اليوم السيطرة على الحريق الذي نشب أمس بجبل ربيبة من معتمدية قلعة سنان، والذي أتى على مساحات شاسعة من المراعي قدرت بحوالي 800 هكتار، إضافة إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون، وذلك بعد مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات وعدد من المتدخلين الذين عملوا على الحد من انتشار الحريق وتوسع رقعته في ظل ارتفاع درجة الحرارة. شرع المستشفى الجهوي بجندوبة اليوم في اعتماد المعرف الصحي الوطني ضمن مختلف مسارات التطفل بالمرضى، ويعد هذا الإجراء خطوة نحو رقمنة المنظومة الصحية بما يضمن توحيد هوية المريض الصحية وتيسير النفاذ إلى ملفه الطبي بطريقة آمنة وسريعة. انطلق اليوم بولاية باجة موسم حصاد عبد الشمس، ورغم تحسن المساحات المزروعة هذا الموسم وأهميتها في استقطاب اليد العاملة الموسمية، غير أن تحدياتها أعمق والتي تتضح من خلال الدعوة إلى المحافظة على المنتوج المحلي أمام غزو المنتوجات الأجنبية. استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم قرب جدار الفصل العنصري شمال مدينة القدس المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين واحتجزت العشرات خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مدن جنين ورام الله ونابلس. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم إسقاطها 4 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة دون أن تسفر عن إصابات أو أضرار مادية. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قوات الولايات المتحدة الأمريكية نفذت موجة جديدة من الضربات على إيران يوم أمس، إذ استهدفت عشرات المواقع في مناطق متعددة بذخائر دقيقة التوجيه. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في موجز منتصف النهار، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: مرحبا بكم الناس الكل، مواصلين معكم المشوار الإذاعي في استوديو الناس حتى نصف النهار. تحياتنا لكم وأخبار الناس. أكيد نتحدث على نشوب حريق يوم أمس بجبل ربيبة من معتمدية قلعة سنين، باش ناخذوا أكثر تفاصيل على حيثية الموضوع هذا. حاضر معنا سي سامي العثماني، عضو بالمجلس المحلي بقلعة سنين، نرحبوا به. أهلا وسهلا سي سامي.
1: صباح النور،
0: مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا سي سامي. أنت أصيل المنطقة، أكيد حبينا ناخذ معك أكثر تفاصيل على هذا الحريق. هل أنه يعني تمت السيطرة على الحريق؟ نعرف أنه 800 هكتار مش شوية هكا ولا سي سامي؟ تعطينا أكثر تفاصيل معك ناخذها في البداية، يعني مع وقت نشوب الحريق والمجهودات الناس الكل، وفي نفس الوقت نتحدث على أسباب علاش الحريق هذية، من الأسباب شنو، وناخذ معك أكثر تفاصيل على طبيعة المنطقة. تفضل.
1: واضح. تحية ليك وتحية لكافة مستمعي إذاعة الكاف. سامي عثماني هو نائب المجلس المحلي قلعة سنين على عمادة سد الخير وأصيل المنطقة.
0: مرحبا.
1: باش نحكوا على الحريق. هو الحقيقة كان منطقة الربيبة من عمادة سد الخير شهدت زوز حرائق. أولها كان يوم مساء 10 جويلية حريق تم السيطرة عليه يعني من قبل وحدات الحماية المدنية وإدارة الغابات وكافة الأطراف المتداخلة نهارتها. والحمد لله الأضرار كانت يعني مش كبيرة، بعض الزيتين اللي تحرقت والمساحة ما كانتش معناها كبيرة بالكيفية بتاع الحريق اللي اندلع نهار لحد 12 جويلية 2026. الحريق هذا كان قرب الساعة 10 صباحا بمنطقة جبل ربيبة، تواصلت لساعات طويلة يعني، وامتدت النيران بشكل كبير من ربيبة إلى منطقة واد بوصالح، يعني مساحة كبيرة التابعة لعماد عين سنان. والحمد لله بعد مجهودات كبيرة ومتواصلة تمت السيطرة على الحريق خلال ساعات الفجر من صباح اليوم الاثنين. الحريق يعني كان كبير، خاصة مع المنطقة شهدت ارتفاع درجات الحرارة اللي وصلت تقريبا إلى 45 درجة، ومع زيد طبيعة المنطقة جبلية اللي صعبت عملية التدخل. وحسب التقديرات كيف ما قلت أنت في البداية مدام عواطف، التقديرات الأولية النيران أتت على مساحة تقارب ما بين 800 إلى 900 هكتار. كما نعرف المنطقة جبلية هذه تعتبر مرعى مهم برشا لفلاحي المنطقة والمواشيهم. بالطبيعة وبالتالي الأضرار كانت كبيرة.

0: تقديرات يعني 800 هكتار، مش شوية
1: حوالي
0: يعني، حوالي يعني
1: حوالي
0: تطويق
1: 800
0: الحريق من قبل الحماية والأهالي والناس يعني اللي ساهمت في الأطفاء والكل، يعطيهم الصحة بارك الله فيهم، يعني مش شوي. السبب الرئيسي يعني حريق يندلع ويطفى ومن بعد يرجع بعد أيامات، شنو السبب يعني حسب ال
1: والحقيقة بدأ مع واتس الأسباب يعني اندلاع الحرائق هذه
0: أي
1: إلى حد الآن الأسباب ما زالت مجهولة، والجهات المختصة يعني هي اللي باش تحدد بعض الأسباب.
0: أسباب أي أي المهم الحمد لله تم يعني السيطرة على الحريق فجر اليوم من ألطاف الله، يعني 800 قرابة 800 هكتار مش شوية، لا
1: مش
0: قدر الله إذا كان ما تمش تطويق تكون على مساحات يعني
1: الحمد لله
0: تم الفلاحة ويعني الغطاء النباتي والمراعي، نعرفوا اللي هي منطقة رعوية يعني بالحق جنوب ولاية الكاف، نتحدثوا على الشعير، نتحدثوا على حبوب، نتحدثوا هذاك هو المورد الرزق نتاع الفلاحة، شوية شجر هكي حافظوا عليهم.
1: أكيد.
0: ان شاء الله هنقولوا نحن هذا حد بيس ان شاء الله
1: هو
0: لنا عادي.
1: بالنسبة للفلاحين مدام عواد أكيد راو الحريق خلى أضرار كبيرة، وخاصة
0: صحيح
1: أنه جبل الربيبة يعتبر مرعى مهم برشا لمواليد
0: بالضبط.
1: فلاحي المنطقة، واحتراق المساحات الكبيرة هذه معناها باش تكون عنده انعكاسات مباشرة عليهم خاصة في الفترة الجاية من ناحية توفير العلف ورعي المواشي، وانت تعرف المنطقة معناها منطقة شبه جافة، وزيد فما عدد من الفلاحين ضروا بصفة مباشرة
0: صحيح
1: سواء باحتراق يعني مساحات من أشجار الزيتون أو الأشجار الأخرى أو كميات يعني من التبن.
0: مناطق رعوية.
1: اي توا المرحله الجايه في تقديري يلزم اولا حصر الاضرار بصفه دقيقه
0: تعويضات يعني
1: وتحديد
0: باش
1: الفلاحين
0: تصير.
1: المتضررين وحجم الضرر، وبعدها النظر في الاجراءات الممكنه لمساندتهم من طرف المصالح المعنيه. من
0: هو
1: جهتنا اكيد
0: سامحني
1: يعني
0: سي سامي، يعني توا الحكاية عندها نهارين من أمس لليوم، فما حضور من السلطات المحلية الجهوية الفلاحة اللي هي تابعة يعني الموضوع اللي تقدر حجم الأضرار فيما يخص تعويض الفلاحة، كيفاش تكون عملية؟
1: أكيد أكيد كل المصالح معنية، ولهنا معناها
0: حضروا
1: نحب نوجه كلمة شكر كبيرة بالحق لوحدات الحماية المدنية والأعوان الغابات والحرس الوطني والسلطة المحلية والجهوية وكافة المتدخلين اللي كانوا يعني منذ الساعات الأولى يتابعوا الوضع ويحاولوا يسيطروا على النيران، وراو واصلوا التدخل لساعات طويلة، وأنت تعرف في الطقس هذاك وفي
0: ماي
1: الظروف الصعيبة
0: شيليو
1: والتضاريس هذيك يعني كان ظروف صعيبة برشا.
0: اهي
1: نذكر كذلك بالحق راهو الاهالي ومواطني المنطقه الربيبه اللي هبوا المساعده وشاركوا في عمليه الاطفاء يعني الى جانب الوحدات المدخله، والحمد لله على سلامه الجميع، وان شاء الله يتم حصر الاضرار ومتابعه وضع الفلاحين هذوما المتضررين، وخاصه المنطقه بالحق متضرره تمثل يعني مورد مهم لراعي المواشي في فلاحي المنطقه.
0: لهنا يعني سؤال أخير ليك سي سامي، بصفتك أنت يعني عضو بالمجلس المحلي بقلعة سنان وأصيل المنطقة، لهنا سيادتكم يعني تحضروا القائمة بتاع الناس المتضرة، المساحات المتضرة، بعد هذيك مقترحات المواطنين وإلا مطالبهم توصلوهم للسيد الوالي، كيفاش تتم التمشي؟
1: من جهتنا اكيد باش نتابعوا وضعيه الفلاحين المتضررين
0: أي
1: ونوصلوا مشاغلهم للسلطات والهياكل المعنيه، خاصه انه الضرر كما قلت ما يقتصرش على نهار الحريق فقط،
0: بالضبط
1: وانما تاثيره باش
0: من المرض
1: يتواصل خلال الفتره القادمه بسبب فقدان جزء كبير ولا فقدان كلي من المرعى،
0: أي
1: والاهم توا هو تقييم الاضرار على ارض الواقع وبعدها المطالبه
0: إن شاء الله
1: بالاجراءات اللازمه لمسانده الفلاحين المتضررين
0: أها
1: حسب الامكانيات يعني والاجراءات المعمول بها.
0: واضح. جزيل الشكر لك سي سامي العثماني عضو المجلس المحلي بقلعة سنان وأصيل منطقة عماد سد الخير معتمدية قلعة سنان، حدثنا على كيفية يعني السيطرة على الحريق وكل ما يهم الأضرار ومجهودات كبيرة وحدات الحماية المدنية أعوان الغابات وجملة المتدخلين والأهالي، يعطيهم الصحة الناس الكل، وإن شاء الله هنقولوا احنا ربي يعطينا كل شيء باللطف بحول الله، يعني إن شاء الله ما تكونش حرائق أخرى ونحافظوا على ثروتنا الغابية وكل ما يهم المرا عواء ثروتنا أمن الغذاء الحبوب، يعني إن شاء الله ربي بقي ستر. شكرا لك وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء بسلامة. لقاءنا مازال متواصل معكم مستمعين على موجات إذاعة الكاف.

0: مواصلين معكم المشوار أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الكاف في استوديو الناس. وأوصلنا بلاغ من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الكاف اللي تفيد حرفائها الكرام أنه تبعا للعطب الطارئ على مضخة البئر العميقة العبابسية المزودة لمدينة تجروين ستسجل اضطرابات في توزيع المياه على معتمدية تجروين خلال هذا اليوم واليوم الموالي، ويستأنف التزويد تدريجيا بعد نهاية الأشغال. هذا بلاغ ورد علينا من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الكاف اليوم 13 جويلية 2026. كذلك مواطنين طلبونا في الكواليس من أرياف عمادة الدخيلية ودمليز جندوبة، يطلبوا زاد الماء الصالح للشرب، الماء مقصوص عليهم، منطقة رجيبية، منطقة عين مازر. احنا هنا بلغنا المسؤولين ان شاء الله ويجاوبونا اذا كان فما عطب، والا المهم تكون فما اكثر تفاصيل بالنسبه لانقطاع الماء الصالح للشرب في المناطق هذه وكذلك في ولايه الكاف. مشوارنا مازال متواصل معاكم مستمعين على موجات اذاعه الكاف. بعد شويه ان شاء الله تكون حاضره معنا زميلتي امنه الخليفي في ركن الناس ومشاغل، مشغل جديد إن شاء الله هو ريبورتاج خاص بطرح مشغلكم في استوديو الناس. نمشي نغم ورجعين معاكم.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الدبدبة

0: ناس ومشاغل.
1: أهلا وسهلا بكم في ركن ناس ومشاغل من برنامج استوديو ناس مع واطف اليعقوبي. تاويكا ركنا باش نسمعوا ريبورتاج خاص بطلبات شباب ولاية الكيف بالنسبة لمندوبية الشباب والرياضة. شنو انتظاراتهم؟ نسمعوا ريبورتاج ونرجو معكم. يعد قطاع الشباب والرياضة ركيزة أساسية في تنمية المجتمعات وصقل مواهب الأجيال الصاعدة، وبينما تحقق من إنجازات وما يطمح إليه المواطنون، تتواصل المطالب بتحسين البنية التحتية الرياضية وتطوير دور الشباب وتوفير فضاءات وأنشطة تستجيب لتطلعات شباب ولاية الكيف. في هذا الروبورتاج ننقل إليكم آراء عدد من الشباب حول أبرز انتظاراتهم من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة.
2: بالنسبة لجهة الكيف تعاني بنقص في عديد القطاعات، مش كان الرياضة وإلا كل ما له علاقة بالشباب، الخدمات، نقص الخدمات، نقص الصناعة ومواطن الشغل بطبيعة والبنية التحتية. لهنا مش ينجر عنه أنه نقص في وسائل الترفيه المخصصة للشباب، كما مثلا بيسين عمومي وإلا مسبح عمومي تابع البلدية وإلا تابع الشباب والرياضة، وإلا حتى الاتيرام عندها الفضاءات المفتوحة اللي تكون فيها مثلا دورة متاع كرة قدم وإلا غيره من الرياضات. هذا بطبيعته عنده أسباب وعنده تم حلول بطبيعة إذا تخبر لنا معناتها المؤسسة الكبيرة معناتها السلطة الكبرى، هي وقتها عندها تدخل وانها تدخل باش تحاول تصلح الحاجات هذه. خاطر نحن هنا نشوفه توا في الكيف من اكثر اللايز معناتها انتشار ما نحبش نسميها الجريمة، اما مش نقوله الجريمة معناتها وغيره معناتها من المخدرات وغيره وانقطاع كذلك على الدراسة. وكذلك تم حاجة معناتها ممكن غادين عليها البصر، تم بلايس ما فيهش دار شباب، تلقى الشباب وتلقى الأطفال وتلقى وما تلقاش دار شباب، كما مثلا معتمدية منزل سالم. منزل سالم مثلا معتمدية صفحة كبيرة فيها مواطنين وغيره ما فيهش دار شباب. الأطفال غادي نبحكم نخدم غادي في منزل سالم، ما تمش الأطفال وين يعدوا الوقت متاح، مش يعدوا يا إما في جبل وإلا مش يعدوه في ثم بحيرة غادي لهنا مش تمثل بطبيعة خطر عليهم هم. الرجاء من السلطة والرجاء من المسؤولين يشوفوا البلايس هذيك، مش منزل سينما كهو حتى البلايس الأخرى مثلا سيدي منصور ولا فج الخروب وإلا غيره، ما فيهم مش مثلا بلاصة متاع ترفيه خاصة بالشباب وإلا بالأطفال. لهنا بطبيعة كما أنت مش تلقى مثلا متنفس للجهة من وإلا متنفس للشباب هذوكم بتبيعها، هنا أنت مش تحاول تحد حتى بنسبة مئوية صغيرة من الانتشار متاع الظواهر متاع الجريمة وظواهر متاع انتشار متاع المخدرات وغيره.
3: اليوم نحن في الكيف تعرفوا بالكدا اللي معناش معناها دي مويان دي ديفيرتيسمون دونك بالنسبة للشاب، واللي نتمناوها أنه يمشي لدور الشباب، معناها نتمنوا أنه شبابنا اليوم تستقط بدور الشباب. فدور الشباب وقت يبدأ توقيتها إداري في توقيت صيفي اللي معناها الخمسة ونص الستة تسكر دار الشباب، فكيف ويمشي يمشيوا لجان. فيظهر لي اليوم كمقاربة شاملة لإدماج الشباب في دور الشباب رسالة هي مش للمندوب قدر ما هي لوزارة الشباب والرياضة ككل، معناها ضرورة أن نعود نشوفوا هالبرمجة هذه بتاع دور الشباب ما تجبش تكون في توقيت إداري الحقيقة، لأنه الشباب راهو من حقه أنه ينشط ويلقى الفضاءات اللي تحتويه كتوقيت اللي يبدأ هو فيه ديسبونيبل حسب رغبته هو وحسب إمكانيته هو. كيف زادة في علاقة بدور الشباب من الجيل الثالث، راهو اليوم ما هماش لدور الشباب الكل في المناطق الكل في ولايتنا عندهم نفس الإمكانيات ولا نفس النفاذ الى دور الشباب ولا حتى البرامج اللي قاعده تخدم فيهم المندوبيه يوصلوا للشباب الكل بنفس الطريقه. راهو لاكسي على فورماسيون مهم جدا جدا جدا. فاليوم كيفاش نخدموا لي كومباني دو كومونيكاسيون بالكدا باش يخرطوا لشبابنا ونجموا نجيبوهم لدور الشباب نتاعنا ويتمتعوا بالبرامج اللي موجودين على ذمتهم. معليش واحد يتمتع بالبرنامج والاخر تسقط به احوايج اخرى.
4: نحكوا على تيران يعني نتاع الزيتونه اللي هو بيبنيير معناه معروف. دونك عنده قداش باش يتصلح اليوم من هذا ما تصلحش حيو الطايحه معناها الولاد صغار ولا كبار باش يكوروا. دونك ما عندهمش باش يكوروا اللي خلى معناها انسحاب كبير برشا نتاع الشباب معناها من الاطار هذايا نتاع الشباب وكذا. ونحكوا زيد على دور الشباب اللي في كيف اللي ناقصين برشا معدات معناها باش تمشي الموسيقى تلقى الات ناقصه باش تمشي المسرح معناها باش تلقى قاعه ناقصه معناها ما نعرفش كل يوم معايا الشباب شنو نتاع دونك عندنا نادي في الحامل لهني بشركة البيت. دونك النادي عنده قديش ملي هو مسكر باش يقدوه اللي صغار معناها تنجم من نهار السبت تاع عطلة توا اللي غادي باش تتعلم موسيقى باش تتعلم مسرح باش تتعلم رسم. دونك مسكر النادي مخلينه هكاك على أساس إذا باش يعملوا تيران آخر في الحامل وعود ماهيش موجودة.
5: كانت هذه أبرز آراء الشباب ومقترحاتهم بشأن واقع قطاع الشباب والرياضة بولاية الكيف، وتبقى الآمال معلقة على مزيد من العناية بالمرافق الرياضية والشبابية ودعم الأنشطة والبرامج التي تفتح آفاقا أوسع أمام شباب الجهة. هذا كان ريبورتاجنا وهذا كان متطلبات شباب ولاية الكيف. وإحنا حاضر معنا هاتفيا السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة سي عز الدين الشابي. نقول لك مرحبا بك عبر موجات راديو الكيف سي عز الدين، نهارك زين.
6: مرحبا وشكرا على الاستضافة وتحية لكل كافة مستمعي إذاعة كاف في ربوع شمال غربي وكامل الوطن العزيز.
5: يعيشك سي عز الدين. دونك ظهر لي سمعت معنا ريبورتاج وسمعت طلبات الشباب، وإحنا نحب منك كمسؤول وكمندوب جهوي للشباب والرياضة أنك تجاوبنا على الطلبات هذية اللي كما سمعت طلبين يعني من أمالهم أنهم يكون عندهم مسبح البيبينير القديم يتقدوا اللي قالوا أنه طالت يعني التهيئة نتاعو وما زالوا يستنوا وما زال في الانتظار، نادي شريط القايد، الجمعيات الرياضية النسائية. دونك خلينا معاك سي عز الدين نجاوبوهم على تساؤلاتهم واستفساراتهم.
6: أكيد معناها شكرا على الاستضافة، شكرا للشباب اللي عبر عن ربما عينة من شبابنا وربما طلبات أكثر، لأن نحن ديما على اتصال مع الشباب وديما عنا رصد لمختلف حاجيات و متطلباته وحاجياته المتغيرة والمتطورة واللي معناها ديما تتأقلم مع الوضع والتطورات سواء كانت إلكترونية وإلا ترفيهية وإلا تكوينية. طبعا دور الشباب عندنا من المرافق دور الشباب وعندنا زادة المرافق الرياضية. بالنسبة لولاية الكيف كما هو معروف عندنا من حوالي 25 دار شباب مؤسسة شبابية في كامل كامل الولاية. من جملتهم معنا 4 وحدات منتقلة، 2 معناها زوز معناها وحدات منتقلة للشباب الريفي في المناطق الريفية، وبالمناسبة عندنا 5 نوادي ريفية قارة وهذا ما معنا يأمنوا لهم أنشطة معناها مستمرة على امتداد الأسبوع. ثم عندنا زوز وحدات، وحدة تنشيط أحياء اللي تختص في تنشيط الأحياء ذات الكثافة السكانية ببرامج وتدخلات مع مختلف الهيكل المجتمع المدني ذات العلاقة حسب خصوصية كل حي او كل منطقه في كامل معناها الولايه. وايضا عندنا معناها زاده وحده سياحه شباب اللي تعتني بدوره تكوينيه في المستوى الحياه المهارات الحياتيه وتربصات وتكوين ورحلات ايضا الى داخل الولايه وخارج الولايه. هذا معناها على اعتماد رزنامة التنقلات ورزنامة البرامج ومتابعة بيداغوجية من إطارات معنى التفقد باش يوافقوا معنى ويتبعوا معنى إنجاز هذه البرامج. طبعا ديما البرامج عندهم الصلاحية في الحرية والتغيير والإضافة حسب الطلبات بتاع المنطقة وحسب خصوصية كل منطقة. وكما تعرف معنى ديما تولى الشباب ربما الأقبال ربما نجاوب على النوادي الاختصاص اللي هي قارة على امتداد عام كامل، وأيضا إقبال الشباب تويكا يرنوا إلى الأنشطة الجماهيرية والترفيهية. وهذاك علاش ربما نحن كولاية الكيف في قطاع الشباب عندنا استراتيجية عامة طبعا للشباب فوق 35 اللي ضبطتها وزارة الشباب والرياضة إدارة عامة للشباب اللي فيها معناها أهداف استراتيجية معينة حول العناية بالشباب ومهاراته وموابه، أيضا معناها حماية الشباب من السلوكات المحدثة بالمخاطر، أيضا التمكين الاقتصادي والإثبات الذات، وأيضا معناها استراتيجية المواطنة والتطوع وإنشاء معناها شاب فاعل في مجتمع نتاعنا ويكون معناها مساهم في المجتمع في الشأن العام. هذو هما الأهداف العامة اللي نخدموا عليهم، لكن كولاية وكل ولاية ديما نخدموا على أهداف استراتيجية حسب الخصوصية حسب المعطيات. طبعا كما تعرف ولاية كيف معناها تزخر بعدة معناها منشآت جغرافية وبيئية وسياحية بامتياز، هذاك علاش ربما حتى خاصة الجغرافية منها المناطق الجبلية والفضاءات الخضراء كان التوجه معناها 2025 و26 للروندوني المخيمات الشبابية والسياحة الجبلية عبر الدراجات، وربما هذا ربما يخدس معناها إشعاع على مستوى إقبال الشباب في الأنشطة هذه. إلى وقتنا إلى ذلك معنا كما قلت الأنشطة القارة اللي هي
5: سي عزدين سامحني، احنا في الربورتاج سمعنا فما شكون يعني من شباب اللي يمشي ديما لدار الشباب يقولك ناقصة في الآلات الموسيقية، ناقصة في قاعة الركح، ما هي ما نلقوش يعني المدخيل اللي نخدموا به الكل، يقولك علاش ليه يعني المندوبية ما تحاولش تبدل التوقيت شوية للشباب، الجمعيات النسائية مغيبة في ولاية الكيف.
6: بتدرج بنقطة. بالنسبة للاختصاصات كما قلت لك راهو نحن ديما على كل مستوى دار شباب فما إطارات بيداغوجية وفما إدارة هي ترصد حاجيات المنطقة هذيك وحسب التوجه العام تاع الشباب يبرمجوا معناها النشاط عطيلة السنة وهذاك علاش معناها وقت اللي يبرمجوا هما يعطوا البرنامج نتاعهم وعلى حسب حاجيات الشباب تولي معناها الميزانية تاع المندوبية تمشي في الاتجاه هذاك سواء كان مطرح أو موسيقى. بطبيعة ما نجموش نعملوا مثلا الاختصاصات الكل في كل طبقة معناها حسب الواحد ديما حسب التوجه العام. مثلا المطرح في دار شباب في المحجوبة تلقاه معناها إقبال كبير ياسر وعدد حاجيات أكثر، الموسيقى تلقاه في مؤسسات أخرى كذلك حتى على مستوى أذكر زاد أحد الشبان معناها مشكور على مستوى الخطة أو الشباب على مستوى الخطة الإعلامية احنا تو في ولاية الكيف معناها عندنا ثلاثة راديو ويب معناها إذاعات محلية في الدهماني قلعة سنان ودار شباب الجمودي في الكيف، هذوما راديو فضاءات مفتوحة للشباب ويعملها فيه مشاغل الشباب ويتناولوا عدة قضايا شبابية وفيها تواصل وفيها معناها ناس متواصلين معاهم ومعناها في تفاعل معناها إيجابي ويومي في المسألة هذه إلى جانب معناها مهامهم في تخطيط مختلف الأنشطة بالولاية. لذلك الصفحة الرسمية بالمندوبية اللي هي شعب مختلف الأنشطة والبرامج اللي موجودة وعلى ذلك مثلا البرامج الصيفية اللي هي تويكا مفتوحة لشبابنا ولرواد مؤسستنا ونحن نطمع اللي كونوا الشباب يقبل عليها بما في ذلك المتميزين في مختلف الاختصاصات على ملتقيات وطنية في الاختصاصات هذه موسيقى مطرح غير ذلك الانتاج الإلكتروني الذكاء الاصطناعي الاستغوار
5: واضح يعني سي عزدين هذه بطبيعة حسب متطلبات الشباب. أنا أقول لك كنت سعيدة باللقاء معك سي عزدين هذا يا ركن إن شاء الله مرة أخرى تكون حاضر معنا
6: بفعلك معنا أحنا تويك سنة في 2026 موسم معنا سنة تربوية معنا 26-27 إضافتنا إلى زوز دور شباب جديدة معنا عين الكرمة والزيتونة في الكسور هذوما زوز نوادي ريفية تم تحويلهم إلى دور شباب.
5: أي مشكور سي عزدين
6: معناها فما معناها تعميم معناها توجه الوزارة في تعميم أو توسيع شبكة الملاعب الأحياء الرياضية في مختلف الأحياء السكانية وفي كافة المعتمديات وإحنا ديما نتعاون على مستوى تفعيل معناها وتحديث نسق المشاريع طبعا ديما مشاريع ديما اللي تتعطل على مستوى الدراسات على مستوى الإجراءات العامة ما أدرك شيء هذا لكن الحمد لله الوزارة متجاوبة معنا كولاية الكيف في تدعيم وتوفير الاعتمادات المالية سواء كانت رسمية أو إضافية والحمد لله إن شاء الله بقدرة ربي معناها تكون معناها الانطلاقة جديدة وإن شاء الله تكون معناها وجودنا ومعنا كافة الإطارات الموجودة لتأمين مختلف الأنشطة سواء كانت شبابية ولا رياضية وعندنا متابعة للشيء هذا وتبقى ديما مشروع أحلام شبابنا وطموحاته في التغيير وفي مدى تطوير الأنشطة احنا لها ونحن نسمعهم ونحن ديما نغيره طبعا ديما على حسب الامكانيات وحسب الظروف المتاحه سواء كانت بشريه او ماديه.
5: يعيشك سي عز الدين، يعطيك الصحه على التدخل معنا، ان شاء الله في لقاءات اخرى وفي وقت اطول معك واكثر يعني استفسارات نجاوبوا شبابنا عليها. هذا كان السيد عز الدين الشبي المندوب الجهوي للشباب والرياضه في ركن مشاغل الناس لليوم، اللي حبينا نسلطوا الضوء على متطلبات شباب ولايه الكف. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokif.tn. مرحبا بكم مستمعينا، بعد ما كملنا مع ركن ناس ومشاغل مع زميلتي آمنة الخليفي نمشي أخبار الجهات مع زملاء المراسلين، والبداية من جندوبة مع زميلي هشام الصغيري. هشام مرحبا، أهلا وسهلا.
7: مرحبا بك عواطف، مرحبا بكل مستمعي ذات كيف. بالنسبة لولاية جندوبة اليوم مش نحكيه على تواصل الموسم الاستياف أو تقدم موسم الاستياف على مستوى مدينة تبرقة. تعرف أنه خلال شهر جويلية وتكون ذروة الموسم السياحي، وفي الأيام الأخيرة لاحظنا أنه هناك إقبال متزايد من المصرفين على مدينة تبرقة للاستمتاع بالشواطئ وخاصة في نهاية الأسبوع، وتم حركية حتى في الليل يعني على مستوى السهرات، على مستوى المطاعم السياحية، مستوى النزل، كذلك المقاهي. وتبقى دائما عواطف الموضوع الشواطئ بطبيعة بالنسبة للمصرفين ضرورة توخي الحذر ربما
5: خاصة مع موجة الحر هذية، ولا والتيار الساحب اللي يحكوا عليه الحماية، فهمتني؟
7: السياحة ديما حتى يعني السباحة في الأماكن اللي فيها الحماية المدنية، فيها السباحين المنقذين اللي تجاوز الإشكاليات. عموما يعني الموسم الاستياف يعني يمر بطريقة جيدة على مستوى جهة تبرقة، كذلك على مستوى الطرقات المؤدية إلى هذه المدينة لابد من أخذ الأحتياط في بعض الأماكن، كيف الطريق الوطني 17، طريق الوطني رقم 7، وفي التأمين السلامة بالطبيعة لعدم حدوث ربما حوادث الشغل،
5: حوادث الطرق،
7: حوادث المرور اللي في كل صائفة تكون تم إشكاليات من هذا النوع. إن شاء الله موسم الاستياف مميز على مستوى
5: جهة تبرقة. إن شاء الله، شكرا لك زميلي هشام، بارك الله فيك، وأكيد إن شاء الله صيفية متميزة في على شواطئنا التونسية وفي تبرقة. نمشي البيجة مع زميلتي فاتن التوجيني. فاتن أهلا وسهلا، مرحبا.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بك عواطف، تحية لك، تحية لكل مستمعينا. آخر أخبار ولاية بيجة خليني نبدأها بالمهرجانات، وخاصة ما أساله هو الغاء
5: مهرجان مالوف،
8: مهرجان المالوف والموسيقى العربية التقليدية بتستور مهرجان دولي،
5: برغم صارت الندوة يعني الجمعة اللي فاتت، وعلى أساس ذكر يعني كل ما يهم البرمجة وكل شكون باش يكونوا حاضرين، وبعد نقطة استفهام كبيرة علاش تم الإلغاء.
8: هذا هو اللي صار عواطف، بتبيعك كما قلت كنت حاضرة نهار الخميس الندوة الثقافية اللي تأجلت، هي كانت مبرمجة نهار الأحد الندوة الثقافية تأجيلها لنهار الخميس لحل بعض الإشكاليات، وخاصة نحكيو هنا على الجانب المالي عواطف. بعد ما صارت الندوة الثقافية معناتها من غدوة، مش من غدوة، في ليلتها احنا نص الليل معناتها طلع الأخبار بتبيع بعد تشاور بين الهيئة المديرة للمهرجان، الهيئة اللي هي في جمعية مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية التقليدية، وقروا أنهم يلغيوا الدورة هذه. أسباب عديدة، يأكد الرئيس أنه قدموا استقالتهم في 2 جويلية للولاية، وأنه برشة ضغوطات تمارست عليهم خاصة في التغيير وفي البرمجة بتاع عدد من الفنانين، وأكثر إشكال عواطف اللي هو الإشكال المادي، اللي هو يقول لك معناتها على أساس قبل الندوة الصحفية باش يعرفوا المنحة منحة الدعم اللي باش تكون من نصيب المهرجان اللي يعاني في صعوبات مالية في السنوات الأخيرة، لأنه هالمنحة هذه بعد ما كانت 80 دينار وصلت ل 17,000 دينار عواطف، وهذا يطرح أكثر من سؤال كيفاش مهرجان دولي ب 17,000 دينار دعم فقط من الوزارة، وزارة الإشراف يحبوا على الدعم المالي باش يعرفوا كيفاش يسيروا أمورهم. قال لك ما جانيش هذايا تدخل في البرنامج، تدخل في المستشارين، هذاك علاش هما قرروا يلغيوا الدورة هذه. رغم هذيك شفنا هبة الحقيقة من عدد من أبناء تسور، سواء كانوا فنانين ولا حتى أبناء تسور معناتها من المنطقة، اللي حبوا هما بيدهم ينظموا حفلات لفائدة الجمهور وإنهم يعاونوا المهرجان يتجاوز الأزمة هذه. مازلنا في المتابعة إن شاء الله في قادم الأيام نشوفوا يلندرا باش تصير الدورة هذه، باش تصير في إطار آخر، شنو باش يصير. إن شاء الله ديما نوفيكم به عبر موجات الشمال الغربي.
9: شكرا ليك، يعطيك الصحة فاتن، بارك الله فيك. نمشي الماهر، نختموا مع ماهر. أهلا وسهلا ماهر.
10: مرحبا، كيف تحياليك وتحيا سيليان مستمعي الإذاعة.
9: أهلا وسهلا، شنو لآخر الأخبار في سيليان الثقافية، يعني كل ما يهم الموضوع هذا؟
10: على ذكر المهرجانات، تمت اتفاق نهائيا على تأسيس الدورة 49 المهرجان سيليان الدولي كما عمناو في سياحة دار الشباب بسيليانة. تقريبا جمعة فقط المهرجان باش يدوم من 23 حتى آخر الجويلية، و بون الامكانيات الماديه والمنح المرصوده للمهرجان هي اللي خلت ربما اللي يختصر فقط العام ناول سنين تقريبا جمع برك. نفس الشيء بالنسبه للمهرجان مكتب الدولي. المشكله انه لحد اللحظه ما نعرفوش شنو هم العروض الموجودين في المهرجان هذين. الناس ما تعرفش توا شنو هي العروض المطروحه في علاقه بالمهرجان الدولي كما قلنا راه العام الجاي 5 سنين المهرجان. ان شاء الله نشوفوا عروض في مستوى على الاقل تطلعات أهل الجهة. نختموا بالشركة الجهوية للنقل، وين تقريبا برشا سفارات الحقيقة بين سوى سليانة والمعتمديات كسر الروحية مكسر بارات قعفور، تقريبا إضافة سفارات إضافية في خطوط معنا الذهاب وإياب. وأيضا استخدمت نيبل رجع وخط سوسة موجود، دونك الناس تحب تمشي تبحر تقريبا الخامس متاع الصباح يخرجوا من سليانة ينجموا الست يروحوا من نيبل. هذه صارت تقريبا في مواسم سابقة، وكانت الناس استغل الفرصة هذه انها تمشي هز صغيرات الصباح يعمل نهار كامل في البحر.
9: نعم.
10: في العشية يروح. ان شاء الله يبقى متواصل الخط هذا
9: ان شاء الله،
10: ويثم ناس تمشي لما لا تدعيهم بخطوط اخرى، خلي الناس تمشي تفرد شوية
9: بلقى.
10: على الخط هذه وفي الظروف هذه.
9: شكرا لك ماهر بالاخبار هذه، نكون وصلنا معكم نهاية مشوارنا في استوديو الناس. شكرا لكيب تكنيك، اجمل تحية عوض في اليعقوبي، دمتم بخير الناس الكل، والى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: بشتعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تمام، منتصف النهار.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تمت صباح اليوم السيطرة على الحريق الذي نشب أمس بجبل الربيبة من معتمدية قلعة سنان، والذي أتى على مساحات شاسعة من المراعي قدرت بحوالي 800 هكتار، إضافة إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون، وذلك بعد مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات وعدد من المتدخلين الذين عملوا على الحد من انتشار الحريق وتوسع رقعته في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة تضاريس المنطقة. شرع المستشفى الجوي بجندوبة اليوم في اعتماد المعرف الصحي الوطني ضمن مختلف مسارات التكفل بالمرضى، ويعد هذا الإجراء خطوة نحو رقمنة المنظومة الصحية بما يضمن توحيد هوية المريض الصحية وتيسير النفاذ إلى ملفه الطبي بطريقة آمنة وسريعة. انطلق اليوم بولاية باجة موسم حصاد عبادة الشمس، ورغم تحسن المساحات المزروعة هذا الموسم وأهميتها في استقطاب اليد العاملة الموسمية، غير أن تحدياتها أعمق، والتي تتضح من خلال الدعوة إلى المحافظة على المنتوج المحلي أمام غزو المنتوجات الأجنبية. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيونية اليوم قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بيرنبالا شمال مدينة القدس المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 4 فلسطينيين على الأقل، واحتجزت العشرات خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مدن جنين ورام الله ونابلس. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم إسقاطها 4 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة دون أن تسفر عن إصابات أو أضرار مادية. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الولايات المتحدة نفذت موجة جديدة من الضربات على إيران يوم أمس الأحد، إذ استهدفت عشرات المواقع في مناطق متعددة بذخائر دقيقة التوجيه. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إليك سيدتي. إليك سيدتي بإمضاء ضحى البكاري.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من إليك سيدتي. وإليك سيدتي اليوم حضرنا لك مجموعة من المواضيع إن شاء الله تنيل إعجابكم ورضاكم. اليوم باش نتحدثوا على العمل، خاصة في الفترة هذه العمل على غير الصياغة القانونية، معناها نمشي ونتفاهموا مع العرف نخدموا، ولكن بعد تصير برشة إشكاليات خاصة للفتاة وللمرأة. ولهنا بطبيعة نعرفوا اللي فما برشة تمييز ينجم حتى يوصل إلى عنف اقتصادي. الموضوع هذا إن شاء الله باش نتحدث عليه بالتفاصيل. تكون حاضرة معنا مستشارتنا القانونية سيدة صلوحة العيساوي، ويتحدثنا بالتفاصيل على هذه الأشكال والأنواع من العمل خلال خاصة هذه الفترة. أيضا باش نتحدث اليوم على الاستقلالية الذاتية والمالية، وكمربوطين ببعضهم المواضيع للمرأة كيفاش وعليش، عليش المرأة يلزمها تكون مستقلة ذاتيا وماليا، وأيضا كيفاش تنجم خاصة إذا كان ما تخدمش، إذا كان ما عندهاش مورد رزق. الناشطة الجمعياتية والمدافعة عن حقوق المرأة سيدة رحمة الجويدي تكون حاضرة معنا في تأمين هذا الركن. أيضا اليوم معنا قصة كفاح المرأة نجمت تتحدى كل الظروف بأنواعها، جميع الظروف، العمر 49 سنة واتحصلت على شهادة البكالوريا. باش نتعرفوا على التفاصيل شنو الظروف اللي تحدتهم وكيفاش نجمت انها ترجع بعد سنوات من الانقطاع على الدراسة، ورغم الظروف الحياتية انها نجمت تتحدى هذا الكل وتتحصل على شهادتها. ايضا الركن الاولاني وكما تعودتوا الاستشارة النفسية، اليوم باش نتحدثوا على موضوع تقبل الذات، خاصة تقبل المعايير الجسدية بالنسبة للمرأة. اليوم ثم معايير محددة للجمال بالنسبة للنساء، مع خاصة وسائل التواصل الاجتماعي واللي نشوفوا فيه هذا الكل. باش تعرفوا على أكثر تفاصيل فيما يتعلق بهذا الموضوع، حاضر معنا مستشارتنا النفسية السيدة رانيا الأسمر، أخصائية نفسية بجمعية المرأة والمواطنة. مرحبا سيدة رانيا.
5: مرحبا بك مدام زحا، مرحبا بك المستمعات ومستمعينا.
4: إذن باش نتحدثوا على هذا الموضوع اللي اخترناه اليوم، باش نتحدثوا على صورة الجسد وتقبل الذات. نفهموا بشوية بشوية شنو ما المفاهيم الساعة اللي باش نتحدثوا عليها اليوم. كي نقولوا صورة الجسد شو معناها، شنو نقصدوا؟
5: باهي مدام زحا، اليوم نحن باش نحكيوا على موضوع يمس كل واحد فينا، اللي هو باش نحكوا على صورة الجسد، تقدير الذات وتقبل الذات، وبالأخص في الأعوام الأخرى من الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي، ولو برشا يقيس قيمتهم من خلال الشكل متاعهم وإلا الوزن وإلا عدد اللايك معناها والكومنتير يجوا على التصاور، ولتما المقارنة حاجة يومية، ووجدت معايير الجمال تبدو كأنها شرط باش الإنسان يكون محبوب أو ناجح أو مقبول. وهنا نسأل سؤال مهم برشا، هل إنه معناها الطريقة اللي نشوفوا بها أجسامنا هي حقيقية، وإلا هي مجرد صورة كونها عقلنا عبر السنين؟ ومن هنا نفهم صورة الجسد، شو معناها صورة الجسد؟ صورة الجسد هو معناها، هل هو وقت تشوف قدام المراية شنو أول فكرة تجي لبالك؟ معناها هل تشوف جسمك كيف ما هو، وإلا تشوف حاجات ما تعجبكش فيه؟ في علم النفس صورة الجسد ما تعنيش الشكل الحقيقي متاع البدن، أما هي صورة ذهنية وانفعالية يكونها الإنسان على البدن متاعه، يعني كيفاش يشوف بدنه، كيفاش شنو يحس كي يشوفه، وشنو القيمة اللي يعطيها للمظهر متاعه. هذا علاش نجم تلقى زوج عنده نفس الطول نفس الوزن نفس الملامح، أما ما عندهمش نفس الصورة معناها على جسده. معناها فما واحد نجم يكون عجبته معناها روحه هكيكة، وواحد يشوف في بعض النقاط اللي ما تعجبهوش. يعني صورة الجسد هي ما تتكونش المراية، معناها مش هما الملامح اللي يشوفوه في المراية، هي تتكون في العقل، في المشاعر، في الذكريات، في الرسائل، في الكلام، تشوف الكلام اللي سمعناه على الرواح.
4: يعني ربما الرضا على النفس هو اللي يشكل هذه الصورة الذهنية لجسد الإنسان، خاصة المرأة نتحدث لهنا، ربما لأنها الأكثر تأثرا بالمعايير اللي ولات توا نشوفوا فيها، واللي خلى الناس ما تنجمش هكا تعتمد صورتها الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، يلزم ديما ندخلوا عليها تعديلات وذيتا ونتعرضوا له. الآن نتحدثوا صورة الجسد هذه وقتاش نكونوها ونحن صغار، بعد ما نكبروا نتعرضوا لمجموعة من العوامل، وقتاش نقولوا اللي احنا راو كوننا صورتنا الذهنية لأنفسنا كي نخزروا للمرأة؟
5: باهي مدام زحا، هو برشا ناس تمشي في بالهم أن صورة الجسد تبدأ في المراهقة، يعني مع التغيرات الكبيرة اللي تصير أما في الحقيقة يعني حسب علم نفس النمو صوت الجسد تبدأ من الصغر. أول ملامح تاع الجسد تبدأ في العمر السنوات الأولى، يعني بين عمر عامين وثلاث سنين وقت الصغير يبدأ يكتشف بدنه، يبدأ يحس بلي بدنه هو كيان موجود. يتعرف على روحه في المراية، يعني كيخذ روحه في المراية يعرف اللي هو هذاك، يبدأ يفهم بلي هذا هو البدن نتاعو. من بعد بين 4 و7 سنوات تبدا تطرق الصوره النفسيه للبدن، خاطر هو من الاول قاعد يشوف في ملامح اما ماهوش عاطي صوره نفسيه ليها. الصوره النفسيه وقت كيفاش يبنيها الصغير؟ يبنيها ترسيم من التعليقات اللي يسمعها من الناس اللي دايره بيه، معناها يقولوا له راك مزيان، راك اسمر، راك طويل، راك ضعيف، راك قصير، معناها حسب التعليقات وحسب الكلام اللي يسمعه من الناس اللي دايرين بيه. الصغير في العمر هذا ما نجمش يفرق ما بين الراي اللي هذاك راي العبد اللي قاله له والا هذيك هي الحقيقه. هذيك علاش وقت يبني صوره، يبني صورته على حسب الكلام اللي يسمعه. بعدها في عمل المدرسه يدخل عام جديد وهو المقارنه مع الاصدقاء، واحيانا التنمر معناها والسخريه بسبب الشكل. وفي المراهقه اللي هي المرحله الاكثر حساسيه، اكثر حساسيه معناها خاطر البدن يتبدل فيها، وقت يولي معناها الشاب والا الشابه اكثر وعي بالمظهر نتاعه، اكثر اهتمام بالمظهر نتاعه، اكثر اهتمام بنظره الاخرين ليه. كيف ما قلنا اليوم معناها زاد عامل جديد هو وسائل التواصل الاجتماعي اللي ولات تأثر في صورة الجسد أكثر من أي وقت تعدى، معناها خاطر الصورة يعني صورة الجسد ما تتكونش في نهار واحد، هي نتيجة سنوات معناها من الرسائل من التجارب من الكلمات من لغة الآخرين.
4: وذي عامل مهم جدا، يعني الأمهات اللي يسمعوا فينا، الأباء أيضا، خاطر احنا عنا هك على الغالب احنا في ثقافتنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا من اللي يبدأ صغير هكي نبدأ ونقارنوا فيه، نقارنوا فيه بخواته، أبيض أسمر كيفهم شو كيفهم، نقارنوا بين أبناء العم، يعني عنا هك النظرة إلى الجسم الإنسان والجسد متاعه ونبدأ ونقارنوا فيه مع غيره، هذي كله يتحفر وكي يكبر، يعني هالمقارنة الاجتماعية تبقى يعني محفورة في ذاته. وخاصة نتحدثوا ديما من هنا على الفتيات والنساء، خاطرهم الأكثر تأثرا، ربما الرجال والأولاد يتجاوزوا أكثر حكاية الجسد، وإلا كيف كيف لهنا في النقطة ذي.
5: هو أكثرية معناها هما كيف كيف يعني في النقطة هذه، خاطر الصغير معناها يبدأ يكون في صورته على روحه، يبدأ يكون أبارتير من آراء الناس معناها عليه، إذا كان الناس يشوفوه مزيان شوية يشوف روحه مزيان، إذا كان الناس انتقدوه بشوية يشوف روحه منتقد. يعني يمكن المجتمع هو اللي أعطى حتى المرأة في الكادر أنها لازمها تركز مع المظهر بتاعها أكثر، أما هو في الحقيقة كيف كيف.
4: نعم أي، وتوا كيفاش نعملوا؟ إذا كان أنا تأثرت بالعوامل اللي معناها عشتهم في صغري في المراهقة متاعي وأكبرت في الشباب زادة كيف كيف، نتعرض إلى عوامل وتوا نشوف في معايير للجمال معناها حقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي يعني مثالية، والناس الكل ولا ترغب فك النظرة المثالية للجسد، كيفاش نجمو نتقبلوا ذواتنا؟ لأنه نحن الكل ما نجموش نكونوا فهك الصورة المثالية هذيك، ربما لعارضات الأزياء، للممثلات، للنجوم، حتى صغيراتنا منيها، وذا يؤسف أنه فتياتنا منيها بجمالهم بكل يعني نورمال مول الجمال الطبيعي، مزيلوا صغيراتهم، مزيلوا محليهم ومزينهم، علاش يلتجؤوا أنهم هما الحاجات أكبر من عمرهم؟ هل لأنهم يلوجوا على تقبل الآخر ليهم؟
5: باهي، وهنا بالنسبة معناها فكرة التقبل الآخر أو المقارنة الاجتماعية معناها هنا معناش نحكيو على المقارنة الاجتماعية ومن بعد باش نمشي لمفهوم تقدير الذات وتقبل الذات. المقارنة الاجتماعية هو أنه الإنسان يروحوا في النهار قديش من مرة نقارن في روحي بغيري. باهي، المقارنة الاجتماعية في الحقيقة هي عملية طبيعية، إنه الإنسان يقارن روحه بالناس الآخرين معناها باش

0: معناها هل نحن نكونوا عندنا قيمة، هل نوصف قدراتنا. المشكلة هنا إن برشا ناس يربطوا التقويم بالذات بشكل فقط، معناها نقص الوزن أو بزيادة في الوزن، أما الحقيقة العلمية معناها كي نشوف تقدير الذات علميا مع شنو هو يتبني، تشوف بلي قيمة الإنسان تتبني على شخصيته، على أخلاقه، على كفاءته، على علاقاته، وعلى قدرته في تجاوز الصعوبات، مش على المظهر كهو.
1: نعم، يعني ضروري أنه احنا ربيو في صغارنا هذا التقدير للذات، هذا التقبل للذات، وخاصة احنا خاطر باعتبار هذا البرنامج وخصوصياته الموجهة للمرأة نتحدث على الفتيات أكثر، أنه نحتويهم أكثر. شو نعملوا باش نخلي أنا بنتي تبدأ فرحانة بروحها من اللي هي صغيرة، سمرة، بيضة، طويلة، قصيرة، ضعيفة، معناها ميزانها مش كما صاحبيتها، كيفاش نجم نخليها أنها هي فرحانة بروحها، متقبلة ذاتها، فرحانة باللي أعطاها ربي من نعم؟ لأنه هذا موضوع مهم جدا الآن، ونحن يعني أي واحد يتصفح توا مستحيل باش يلقى صورة عادية، مستحيل باش يلقى إنسان مهبط تصويره من غير فلتر، من غير تدخلات، من غير تعديلات. حتى نحكي وصغيرات صغيرات معناه لابد أنهم يدخلوا تعديلات على الصور نتاعهم، لهذا ما نحبوش، نحبوا نتقبلوا روحنا كيف ما احنا.
0: باهي، أنا باش نحكي قبل على مفهوم تقبل الذات.
1: نعم.
0: برشا ناس يعتقدوا ان تقدم الذات، تقبل الذات يعني الاستسلام، ان الانسان لازم يحب كل حاجه فيه. هذا حقيقه ما ماهوش صحيح، ديما لازم فما شويه تعديل. تقبل الذات يعني اني نعرف روحي كيف ما هي، انه عندي معناها حاجات باهيه وحاجات معناها اقل شوي، واني نحترم روحي حتى من نحاول اني نطور هالحاجات هذيك، ما نضغطش برشا على روحي. اذا حبينا نبدو حاجه في بدنا من اجل صحتنا هذه حاجه باهيه معناها، اما اذا كان الهدف هو التغيير باش الواحد يفرح الناس او انه يظهر من احساس بالنقص، هذا يصعب انه نوصل للرضا الحقيقي. خاصة المشكلة وقتها ما تكونش في الجسم، تكون في النظرة اللي عنا على رواحنا. بس كيفاش باش نخدموا على تقبل الذات وعلى تقدير الذات؟ هذا حقيقة سؤال مهم برشا، على خاطر معناها في يعني في العلاج النفسي قد تعرض الحالات ان تكون عندنا معناها مشكله جديه في تقبل الذات، معناها بالاخص بعد مرور ظروف صعيبه كما تعرض العنف او حاجات في فكاكة. معناها هنا في العلاج النفسي كيفاش نخدموا على الحاجه هذه؟ نخدموا عليها انه نحاولوا معناها تقبل الذات ما تحتاج وقت، او الحاجه اللي نفهموا باللي هو يحتاج وقت، خاطر هي ذيك الصوره معناها تبنى معناها على مرحله طويله. جو معناها تبيع الوسائل الحمائيه الملوثه اللي نحكوا فيها بعد شوي، اما اذا كان صارت معناها وتبنت الصوره معناها هذه سلبيه على الذات اللي تبنت على مرحله طويله من عديد عوامل، لانه اعاده تعديلها يحتاج وقت زاد، مش من نهار باش الانسان باش يبدل نظرته معناها او بكلمه تحريم. يحتاج انه الانسان يحتاج انه يفهم الطريق، يفهم الطريقه اللي يشوف بها روحه. هنا تسمى اعاده البناء المعرفي، انه نرجع الافكار السلبيه اللي تكونت معناها مثلا على المرأة، معناها نشوفوا منين جت الأفكار هذه، هل هي أفكار حقيقية وإلا هي رأي معناها مجرد كلام جارح سمعات من عبد معناها، ونحاولوا نبدلوها تدريجيا معناها أفكار تخرج من المرأة على روحها، معناها تحاول هي تشوف في روحها حاجات أخرى. على خاطر معناها الخطوة الثانية إنه هي نتعلم الناس نتعلم الوقف المقارنة، الوقف المقارنة المستمرة، معناها هذه تدخل في النقاط الحمائية سورتو معناها الصغار، نبعدوا عن المقارنة معناها من أول صورة الجسد تبدأ تتكون في أعمار صغير معناها في عمر عامين ثلاث سنين، من يبدأ الصغير معناها نبعدوا عن المقارنة على قد ما نجمع، على خاطر كل إنسان مختلف، كل إنسان عنده ظروف مختلفة، وحتى حد لازم يقارن حياته كاملة معناها بصورة مثلا شافها لحظة على الإنترنت. الخطوة الثالثة لازم نبدل الطريقة اللي نحكو بها مع رواحنا، معناها الحوار الداخلي حاجة مهمة على الأقل، فما برشا دراسات تحكو على أهمية الحوار الداخلي، على خاطر الكلام اللي نقولوه لرواحنا هو من أكثر الحاجات تأثر على أفكارنا، على مشاعرنا وعلى تصرفاتنا. ساعات الإنسان ينجم يكون متعاطف مع الناس الكل إلا مع روحه، معناها نشوف كان برشا أوتوكريتيك معناها نقد الذات أكثر من اللازم. الكلام اللي نقولوه لرواحنا كل يوم معناها مهم جدا في تكوين صورتنا على رواحنا. الخطوة الرابعة أن نركزوا على قيمة الجسم مش على شكله فقط، معناها نركزوا على الوظيفة تاع البدن مش كان على شكله، خاطر البدن هذا هو اللي يخلينا نقوم بوظائفنا الحياتية، معناها كيما نمشوا نخدموا نضحكوا نحضوا أولادنا نعيشوا حياتنا، البدن مش مجرد صورة، البدن هو شريك معناها في حياتنا، هو الوسيلة اللي تخلينا نكون موجودين في الدنيا هذه. وفي الاخر حاب نكون معناها

0: ذكيت أنا كيف أحكي لهم اللي هو صورة الجسد معناها تأثر معناها صورة ولا تقدير الذات ولا تقبل الذات معناها تأثر بطريقة فعلية حقيقية معناها تأثر برشا ما عادش الإنسان لازم يشوف روحه كيف ما كان ولا يحس معناها باللي عنده صورة سلبية على روحه دونك إحنا لازم وقتها يطلب مساعدة من مختص في الصحة النفسية الخطوة هذه شجاعة على الآخر وخاطرش كل إنسان ينجم يعاود يبني نظرته لروحه في أي وقت بطريقة صحية.
1: ونتقبلوا أننا مختلفين، كل واحد مختلف، كل واحد عنده حاجية يتميز بها، فقط إذا كان معناها كما ذكرت أنت فما مجموعة من العوامل تأثر فيه يلزم يلتجئ لهنا مختص، وما يحاولش أنه معناها يبين صورة أخرى ما هوش هو موجود عليها في وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه شفنا برشا مشاكل وقرينا برشا أنه يعني الناس حتى كي تتقابل بعض يعني يتصدموا ببعضهم لأنه ما هيش نفس الصورة ربما المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لك سيدة رانيا الأسمر، يعطيك الصحة على هذه التفاصيل. هذه كانت إذن استشارتنا النفسية ركن الأول في إليك سيدتي، بقوا معنا، مرحبا بكم ديما على موجات ذات الكافة.

0: نص نهار 21 دقيقة على موجيتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بيكم، منورتنا ومشرفتنا في الاستوديو سيدة نعيمة البنوري اللي حكيت لكم عليها في بداية الحصة، اللي تحديت كل شيء وتحصلت على شهادة البكالوريا. أول حاجة ألف مبروك.
1: يعيشك.
0: إن شاء الله معنيها في شهادة ما أعلى وما أكبر.
1: إن شاء الله يعيشك.
0: العمر، وحدثنا على روحك شوية سيدة نعيمة.
1: نعيمة بنوري، العمر 49 سنة. حسيت القراية حاجة باهية في حياتي وتضيف لي وعندي الأكسي باش نقرأ، لقيت الفرصة باش نقرأ، قريت
0: وكيف انقطعت على القراية سيدة نعيمة؟ نرجع شوية هكي للظروف.
1: انقطعت على القراية سيزياماني بومير
0: سيد سابتدي.
1: هاي
0: معناه في عمر 12 سنة.
1: في عمر 12
0: كنت ناجحة وقتها؟
1: كنت ناجحة، فما ظروف اجتماعية ما نحبش نتعمق فيها برشا.
0: ما يسيش.
1: بحكم احنا صغار، ثمانية في العيلة. معناها ما عدناش الظروف الكافية باش نقروا لكلنا.
0: ما نجمتش
1: نكمل. قلت لي كل حسرة على القراية، وانا نحب القراية. سهل ربي عرس جب صغيرات، كبرت صغيراتي، بعدين حسيت القراية باقي ما نجمتش نعيش،
0: ولا نجمت تتجاوز
1: انقطاع التعليم،
0: تظلمت فيه
1: لأني تظلمت. حسيت روحي تظلمت في قرايتي. سعيت، سألت عندي حق نقرأ.
0: وقتاش رجعت؟
1: رجعت عندي تو 8 سنين بريسك. معناها سابعة، قريت سابعة، ثامنة، تسعة، بروميير، دوزيام، تروازيام، باك.
0: يعني في معهد خاص؟
1: في معهد خاص، التحقت بالمعهد الخاص ويرحم والديهم. ظروف طيبة في القراية، الأساتذة الهوبية شجعوني على التعليم، الأساتذة بالباهي. وصلت قرايتي
0: وفي نفس الوقت
1: نخدم
0: ولاية بصغيرات.
1: عطينا
0: معناها السر، ماهيش سهلة
1: حتى تعرف بالطبيعة.
0: خاصة انه فترة الانقطاع كانت طويلة
1: برشا. اكل الغرام بالقراية خلاني القراية ما ننساهاش. مجلة نقراها، جريدة نقراها، كتاب نقراها، ما نفلت شيء قراية. نحس روحي مغرومة بالقراية، مش نحب نقرأ وكهو. غرامي بالقراية. وقت اللي رجعت لقيت روحي ماهيش صعيبة علي، وبالرغم ما نحضرش، معناها في الكلاس ما نحضرش
0: بحكم
1: الخدمة. نخت في سويعة، عندي سويعة الفطوري مثلا، مشي نحضرها قراية. ساعات ساعة نعمل روتوريزاسيون، في ساعة نحضر الماتير اللي نحس روحي كي شوية صعيبة علي شوية نحضر فيها. فيديوهات بتبيع بالتليفون، نجبد فيديوهات نتبع مع الأساتذة. أبار الأساتذة اللي شجعوني يرحم والديهم، يتبعوا فيا، يكلموا فيا، ناقصة حاجة كلمينا، نبارتجو لك، نصوروا لك الكور اللي فوتك، نبعثوه لك. ديما القدام يشجعوا فيا، لقيت روحي معناها محظوظة اني لقيت شكون شجعني.
0: هاي الاولاد كيفاش كانت؟
1: اولادي
0: استغربوا المره الاولى كي قلت لهم راني
1: استغربوا. شوفوا فيها ماخذينها بفدلكة، ولا ما توا ما شاء الله توا فرحانين. ما نحكي لكش الفرحه نتاع اولادي كي سمعوا بي نجحت، عملوا لي احتفال وشانوا فرحانين
0: بيا. يعني فرحه مؤجله برشا. انت تستحقها.
1: استحقها. تعبت. ما نحكيلكش تعب. مش بالساهل الانسان انقطع المده هذه الكل ومش يرجع. الماتيارات ما شاء الله، معناها مش ماتير ولا اثنين،
0: اداب. انت بكالوريا اداب.
1: بكالوريا اداب، ومعناها فلسفه وعربيه مش سهلين. يعني واحد
0: كان يحط مخه
1: صحيح حضوريا، وتبع لي كل الكل، وتحضر مع البروفيت ويفسروا لك، معناها البروف يفسر لك ويربيش تجيب الموايه نتاعك. انا بحكم الاصرار اللي عندي والعزيمه اللي عندي اللي نحب نقرا، اعطيني الاستاذ يوجهني وبس. اعطيني يوجهني ونكمل وحدي.
0: ما جاتش فتره انك قلت باش نسلم تعبت زيني؟
1: لا، تجيني فتره باش نسلم، لا ما نسلمش. مي تجيني فتره نقول عليه هك، عليه التعب هذا الكل، عليه انا مانيش طالبه المستحيل، معناها طالبه نحب نقرا، نحب نقرا، معناها ما عنديش
0: حق من حقوقك،
1: حق من حقوقك، طالبه نحب نقرا، ما طالبه حد شيء، نحس روحي تعبت كلي نترخف شويه، معناها كلي من بعد نرجع.
0: في ساعه في ساعه تحسوا ديما وراك، ديما يقول لك لا ما تسلمش نعيمه،
1: ديما ورايا هما بروفيت، البروفيت يعطيهم الصح، راكي ماهوش صعيبه عليك، راهي مش مستحيله، راكي تنجمي تعمليها، راكي تنجمي تنقزيها. البروفيت يرحم والديهم، والتشجيع اللي لقيته من عند المدير نتاع المعهد حسيته فرحان بيا برشا، حسيته يشجع فيا، حسيته معناها عميل نقرب ليش ما خلصش كي شافني، معناها الطموح نتاعي على القرايه وكيفاش يشوف فيا، معناها نخلط روتار ساعات ساعه انا نقرا بينها درج بحكم الوقت، بحكم خدمتي، بحكم داري، بحكم صغاري، بحكم انا المراه لازمك تطيب، لازمك تغسل، لازمك يلزمك برشا برشا برشا حاجه، ما نلقاش وقت. وقت اللي شافني هو الاصرار اللي عندي هذاك وظروف الماديه شويه، قال لي مدام أقرب
0: تحية كبيرة لي.
1: أقرأ تحية كبيرة كبيرة كبيرة لي سي عبيد يرحم والديه، البروفيت متاعي يرحم والدين والديهم، شجعوني وقفوا مع ليتيك، يحط لك الإنسان راهي ماهيش مستحيلة، ما تترجعش.
0: وقت يشوفوني شديت
1: الصحيح في الحلمة متاعي، والحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: شنو تطمح بعد البكالوريا؟ خذينا البكالوريا اللي هي نجم نقول خطوة كبيرة برشا،
1: خطوة كبيرة برشا ونحسها خطوة أولى.
0: اللي أنا أعطتك الدفع باش أنك تكمل،
1: أعطتني الدفع باش نكمل، لأنه الحياة معناها بلاش تعليم صعيبة برشا برشا.
0: هذه رسالة لشبابنا كل اللي يسمعوا فينا،
1: رسالة لشبابنا الكل، نوعيهم علي راهو من غير قراية راك تنجم تعمل شيء، راهي الحياة صعيبة برشا من غير تعليم.
0: عندنا هكا نقرا نقرا شو نعمل بها؟
1: لا لا لا لا مستحيل،
0: ناخذ الشهادة من بعد باش نبقى بطال. هذه معناها اللي وليت دارجة عند برشا من شبابنا،
1: أي
0: اللي هي الشهادة راهي مفتاح.
1: لا شهادة العلم، العلم بصفة عامة، العلم راهو العلم يوعيك، العلم يوريك، العلم ينور لك برشا حاجات ما كنش تعرفهم. بالعلم تنجم تقدم تمشي في حياتك بالباهي، تختار الطريق الصحيح. فبرشا شباب معناها يختار الطريق القصير اللي هي بتاع سمحني بتاع المخدرات، ولا بتاع انه باش يلعب، ولا ما نعرفش،
0: شوفوا في طريق قصيره للمال للفلوس
1: للفلوس. هو بالعكس، احنا في حاجه للعلم، احنا في حاجه للعلم، العلم بالعلم بالصحيح، العلم يوريك برشا حاجات ويوصلك لابعد الحدود.
0: أي. وبرشا ابواب تتفتح بشهاده البكالوريوس. احنا حاضره معانا النشطه الجمعيتيه والمدافع عن حقوق النساء سيده رحمه الجويدي، نحبوها تفيدك زيده بخبرتها، وانها تقول لك انه فما برشا بيبان محلوله بالنسبه ليك، خاصه مع حصولك على شهاده البكالوريا. سيده رحمه اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا بك اختي ضحى،
0: مرحبا
2: وعسلامة بالناجحة الباك
0: سيدة نعيمة.
2: سيدة نعيمة المتألقة
1: يسلمك يا عايشة.
2: أنا أقول لك محلوك محلوك محلوك
1: يا عايشة يا عايشة،
2: مدام فضلك يعطيك الصحة وألف ألف مبروك على التحدي اللي قمت به.
1: يا عايشة ربي فضلك.
0: أكيد قصة الكفاح اللي عاشتها سيدة نعيمة أنت سمعتها معنا سيدة رحمة، وأنت أكيد شاهدة زيدة على برشا قصص للكفاح بالنسبة للنساء، مستقلين ذاتيا ماليا، وذي موضوع نحب نتحدثوا عليهم بعد شوية، ولكن شنو النصيحة نجم تقدمها لسيدة نعيمة؟ هي ربحت خطوة كبيرة في مستقبلها المهني، ولكن أكيد مازال عندها برشا خطوات يستناو فيها، شنو الحاجات اللي نجم تنصحهم بها باعتبار بحكم خبرتك في هذا المجال؟
2: أنا نقول مدام نعيمة برافو برافو يعطيك الصحة. أول تحدي اللي أنت خذيتي شهادة البكالوريا تحدي كبير، ناس برشا ما نجموش يقوموا به، خاصة صغار في السن ونجحين يعني معدلات كبيرة، وأنت مناضلة بصراحة، مناضلة اللي أنت تحديتي وخذيتي شهادة البكالوريا. ننصحك توصي القراية نتاعك، يعني ما تقفيش، ماذا بيت تكملي في الجامعة، شوفي كيفاش مع الجامعة كيفاش يعملوا لك برنامج يعني قراية، وكل مع خدمتك انت قلت لي مدام ضحارك تخدمي في إدارة وكل باش ما تبطليش مورد رزقك، في نفس الوقت تكملي طموحاتك وتحقيها. زاد ننصحك حاجة أخرى، الصبر، تقسمي وقتك ما بين عائلتك وما بين طموحاتك، ما تيأسيش، الحياه ما بتوريك برشا حاجات خايبه وحب برشا حاجات باهيه في المستقبل، لازم تتحضري لها، تعملي مخطط اول، مخطط ثاني، مخطط ثالث، يعني بلون A، بلون B، بلون C. لازم تتعودي كيفاش تواجهي مشاكلك، ما تكتفيش تقولي لا لا باش تلقي يعني الحياه ورديه وكل، لا باش تنتظري باش تلقي برشا عراقيل، برشا مشاكل. انت تحاولي توا في العطله هذيك القاعده، تحاولي كيفاش تواجهيها، كيفاش تحققي التحديات نتاعك. راي البكالوره هي النقطة الصفر بالنسبة لك أنت، هي الصفر باش تعمل نقطة واحد اثنين حتى توصل السلم الزمني، حتى الحياة كاملة، فهمتي؟ وحاجة أخيرة يعطيك الصحة، برافو برافو برافو. أنا بالحق اليوم وأنا طلبت من مدام دوحة باش نتدخل معاك مدام نعيمة، عملتي تحدي كبير اللي أنت حققتي طموحاتك وما خليتيش لا الظروف الاقتصادية الاجتماعية لا التعليمية بس تعرق لك، ويعطيك الصحة.
0: ميرسي ميرسي بوكو. نعم، والحاجة الباهية زاد السيدة رحمة، يعني السيدة نعيمة كنت أنت في العائلة، معناها أنت العائل للوليدات،
1: أنا
0: أنت المسؤولة عليها.
1: أنا المسؤولة على أولادي.
0: هذا بشي وصلنا مباشرة للموضوع متاعنا، وسعديك تبقى بحذية أنك تسمع فيما يتعلق بالموضوع اللي اخترناه اليوم، لأنك أنت مثال ونموذج للمرأة اللي نجمت تستقل ذاتيا وماليا وتحديت كل شيء. يعني ما شاء الله كانت هي البو هي الام، وفي نفس الوقت تقرا على روحها وتجيب معادليتها، واكيد حافز كبير بالنسبه للصغيرات. سيده رحمه، موضوعنا اليوم المراه يلزمها تكون مستقله ذاتيا، وايضا لزمها تلوج على استقلاليتها الماليه. علاش وكيفاش؟ اول حاجه نعرفوا الاستقلاليه الذاتيه والماليه بالنسبه للمراه.
2: هي تكون يعني صنديده، تكون قادره، تكون صاحبه القرار في نفسها وفي تصرفاتها الماليه، ما تبقاش تعتمد لا على الزوج ولا على الاخ ولا على الاب ولا الميراث. ما تعرف انت توا في صندوقه عن الميراث صعيب ياسر، البنيه سواء عزباء ولا متزوج ولا مطلقه بتاخذ حقوقها يعني في الارث ولا ملكيه الارض. النظام مهم جدا باش تلوج هي على مشروع، باش تلوج على تمكين اقتصادي، باش تفتح مشروع خاص بها. هناك عندك تنقسم المبادره في مكتب التشغيل يعاونك، عندك مركز الاعمال تمشي يعمل لك تيجي بروجي يعاونك، عندك زاد برنامج رائدات في مندوبيه المراه تعاونك، ثم البي تي اي، ثم اندا، ثم البنوك اللي تعمل ميكرو كريديات هذيك، خاصة مثلا الخياطة، وإلا باش تعمل صناعة الحلويات في تبدا في بيتها، تنفتها بزوجها وبأبنائها، في نفس الوقت تلقى الوقت باش تعمل شوية حلو، باش تعمل شوية خياطة، باش تعمل مشاريع مثلا مدرة للربح، وهي قاعدة في بيتها من غير ما تمشي يعني تخرج من البيت نتاعها وتبقى تلوز على مشاريع. هذه المشاريع هذه تمكنها باش تكون مستقلة ذاتيا، اقتصاديا، اجتماعيا، وتتثقف المرأة وتتعلم كيفاش تتصرف الفلوس، كيفاش ترد بينها، ما تخليش روحها محتاجة. الدنيا دي عندك الزمان، ما تدريش على الزمان شو متخبي لك. توا مع زوجك سبحان الله حصل ليه مثلا في يوم ما حادث، ولا سبحان الله توفي، تلقى هي روحها مستعدة للحياة، مستعدة للزمن، الزمن ما ندروش عليه مخبي لينا. المرأة تتعود انها تكون قادره، انها تتحمل المسؤوليه، وانها تدافع عن نفسها. الدفاع عن النفس هو الاستقلاليه الذاتيه والماليه.
0: هو مهم جدا انها تكون المراه مستقله ذاتيا مستقله ماليا، ولكن السؤال فما برشا نساء قاعدين في ديار اكيد يسالوك، يقول لك ما نجمش، صعيب ياسر، ولفت بالدار، قاعده في الدار، ما عنديش كيفاش نتصرف، شنو نعمل؟ شنو الحاجه اللي نجم نعملها وانا قاعده في الدار؟ ما نجمش نخرج، عندي صغيرات اللي هي بيهم ويلفوا بيا قاعده في الدار، ما نجمش اني توا نخرج ونولي باش نمشي نتكون، باش نمشي نحاول اني ابعث مشروع. الناس هذوما ولا نساء هذوما اللي قاعدين في الدار في نفس الوقت يحبوا عندهم مصروف في ايديهم، لانه يعني مهم جدا يكون عندك هكا فلوسك نتاعك تتصرف فيهم كيف ما تحب انت. هل انه فما امكانيه انهم يتكونوا والا معناها يحققوا هالاستقلاليه اللي نتحدثوا عليها هما وهما في الدار، معناها من غير ما يغادروا معناها المجال الاسري اللي والفين به، معناها خلي انه نعرفوا فما نساء متعودين انهم ما يخرجوش من الدار، هذيك هي تمشي تقضي تروح قاعده في دارها وهذيك هي الحياه اليوميه نتاعها، ولكن في نفس الوقت راهي تحب يكون عندها مصروفها الشخصي.
2: والله هي بالنسبة لأنا نسميها المرأة البيتوتية اللي ما تحب البيت، ولا أنا بصراحة ساعات نقول لي ما لا ما نكونش كيفها، ساعات نخرج ياسر ولا أنا نشوف ياسر في الجمعيات ونشوف وكل شيء، ساعات نقول القاعدة في البيت هكاية تخدم تخدم تلقى مشروع على قدها. ثم بتاع التواصل الاجتماعي توا اللي يعملوا كيف اللي نقولوا نحن يبيعوا السلعة وكل برشا يعملوها هذه كيف نتاع المكياج ولا نتاع الفارماسي وتبدا قاعده في دارها شنو تستعمل برك الانترنت والتواصل الاجتماعي هذه من غير ما تحتاجش فورماسيون. ثم جروب حتى بريفي يدخلوا فيه وراهم كيفاش يخدموا. بالنسبه للتكوين وكل هو مهم راهو مادام بوحا باش تتكون في صنعه في شهاده، لكن توا ثم ولت السرعه يعني ثم مثلا تنجم تختار برنامج تاع تكوين في العشيه مش لازم في الصباح تكمل في الصباح دارها وتقضي نقولوا نحن فورماسيون تاع الخوائط
1: نعم
2: سونتر تاع تكوين الخائط لازم لسيه من 6 ل 8 تمشي تعمل فياتين تتكون في الخياطه في اي حاجه تحبها هي
1: وفما التكوين عن بعد زي ده كيف كيف
2: إيه لازم خاطر مدام تخلص انت تسوي تعمل المشروع وانت مش كنتونه وما عندكش شهاده
1: بالضبط هذا هو لازمها تاخذ الشهاده نتاعها
2: خاطر اي ممول باش يعطيك سواء الدوله ولا ولا البي تي اس الكل يقول لك يعني يشوف القدرات نتاعك
1: نعم يعني دق البيبان قدره ربي
2: في الاستوديو بروجي في حاجه فهم
1: نعم دق البيبان سيدة رحمة أكيد باش تلقى حل
2: يكون عندك شهادة أكثرش الخياطة
1: نعم
2: يكون عندك خياطة تعرفي وتعرفي
1: شكرا لك سيدة رحمة يعطيك الصحة سيدة رحمة الجويدي النشطة الجمعيتية على هذه النصائح بالنسبة للمرأة أيضا شكرا جزيلا لك سيدة نعيمة البنوري وإن شاء الله ألف مبروك مرة أخرى وإن شاء الله نشوفوك وانت حصل على الإجازة في أقرب وقت شكرا لك نرفو أذان صلاة الظهر ثم رجعين
3: مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع. مواصلين مع الأركان القارة وركن حقك معاك. اليوم باش نتحدثوا على العمل الموسمي، العمل على غير الصيغ القانونية خاصة بالنسبة للنساء. حضر معنا المستشارة القانونية للحصة سيدة صلح العيساوية الأخصائية القانونية بجمعية المرأة والمواطنة. مرحبا، أهلا وسهلا سيدة صلوحة.
1: عسلامة، مرحبا بك مدام ضحى، ومرحبا بك مستمعات ومستمعي بعد الكيف. مرحبا بك،
0: أهلا وسهلا بك. إذن سيدة صلوحة، ديما خلال هذه الفترة الصائفة وليداتنا وخاصة بنياتنا يبدأوا يلوجوا على العمل، العمل في تحت أي ظرف، تحت أي شرط، المهم نخدم ونجيب شوية فلوس. هذا معناها يطرح عديد الإشكاليات فيما بعد. احنا مش نعرفوا أول حاجة العمل الموسمي في القانون، هل إنه فما تعريف لهذا النوع من العمل؟
1: مرحبا بك مدام ضحى مرة أخرى. باهي في الحصة هذه إن شاء الله في الوقت هذا باش نتطرقوا لحاجتين. الحاجة الأولى هو القوانين اللي تنظم العمل الموسمي والاستثناء متاعها ونتيجة المخالفة للقانون، هذا شنو يترتب عليه؟ اللي هو يترتب عليه عنف اقتصادي ضد المرأة أو الفتاة. أول حاجة باش نبدو في تعريف العمل الموسمي في القانون التونسي. العمل الموسمي هو ينظم القانون التونسي خاصة مجالات الشغل، وبطبيعة نحب نشير لهنا لأنه ثم مشروع قانون جديد واللي هو القانون عدد 9 لسنة 2025 اللي هو حديث العهد والمتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، واللي جاء هذا القانون وينظم العمل الموسمي كاستثناء لعقود الشغل محددة المدة. معناته هو استثناء للمبدأ، المبدأ هو القانون اللي ينظم العمل بصفة عامة. القانون عدد 9 لسنة 2025 جاء كاستثناء لعقود الشغل محددة المدة واللي عرفها وهو العمل الذي يتكرر سنويا في نفس الفترة صفة دورية خارجة عن إرادة المشغل. معناتها العمل اللي يجي في المواسم كالعمل الفلاحي مثلا في الصائفة أو العمل السياحي في ذروة السياحة، هذاك هو العمل الموسمي واللي جاء القانون عدد 9 لسنة 2025 وينظمه. من ذلك كيفاش ينظموا هذا القانون؟ ينظموا بشروط، وضع عليه شروط لتنظيم هذا العمل الموسمي. من بين هذه الشروط هو أنه يجب قبل كل شيء وقبل العمل إبرام عقد كتابي بين العامل والمشغل يحدد مدة العمل بوضوح. أنه في الكتب هذا يكون كتب كتابي واضح يحدد مدة العمل بدقة. معناتها مانيش نخلوها كيك في المهموسة، معناتها العاملة تخدم وقت اللي يقول لها بري أخرجي روحي كملتك هاو. ثم عقد ما بين العامل بين العاملة والمؤجر يحدد مدة العمل بدقة. من بين الشروط الثانية أنه العقد هذا يضمن حقوق العاملة، المرأة أو الفتاة العاملة في القطاع الفلاحي أو السياح، اللي هي من بين الحقوق هي المساواة في الأجر. الحق الثاني أنه ضمان ساعات العمل. والحق الثالث أنه ضمان الاجتماعي اللي هي تتمتع به المرأة أو الفتاة واللي نحكو عليه بلغتنا العامية اللي هو السنسات.
0: نعم،
1: تأمين. هذا هو المبدأ في القانون اللي جاي ينظم العمل الموسمي. إلا أننا نجد استثناء لهذا المبدأ وهو عدا العمل عبر العمل الموسمي غير الصيغة القانونية. المرأة تخدم من غير حتى ضمانة قانونية، من غير حتى عقد، من غير تحديد عدد ساعات العمل، من غير حتى مساواة في الأجر. ولهنا نحب نشير أنه هذا يسمى عنف اقتصادي. أنها شكون نلقوا نحن في المجال الفلاحي؟ شكون تخدم؟ اللي هي تخدم كالنساء أغلبيتها والفتيات في العمل الموسمي الفلاحي.
0: نعم.
1: وتكون
0: يخدموا نساء وياخذوا اكثر اقل، معناها بالنسبه للاجر ديما تلقى الاجر معناها فما تمييز، رغم تكون حتى ساعات العمل اكثر بالنسبه للمراه والمردوديه اكثر، ولكن مش كما يخلصوا رجال كما يخلصوا نساء.
1: وهذا اللي حبيت نشير ليه، لانه التمييز في الاجر انها المراه هي اللي تخدم اكثر ساعات العمل، تلقاها من 5 نتاع الصباح ولا من 6 نتاع الصباح تخدم حتى الماضي ساعه ماضي ساعتين وتتقاضى اقل اجر من راجل اللي هو يخدم أقل منها ساعات ويتقاضى أكثر منها أجر.
0: نعم. هنا نساء يقولوا لك اللي احنا مضطرين. سيدة صلوحة، انت تحكي بالقانون وتحكي شنو قال القانون، ولكن انا مضطرة، انا ما عنديش فلوس، ما عنديش مورد رزق، ما عندي كان قدامي كان هالعمل هذايا اللي نعرف اللي لا عندي ضمانات لا عندي حقوق لا عندي عقد، معناها يبين شكل العلاقة بيني وبين المشغل. بالنسبة للنساء هذوما اللي نلقاهم من بعض يعانيوا من برشا اشكاليات، سواء نتحدثوا على نساء والا فتيات زيدة، لانه فما برشا فتيات يقبلوا على العمل خلال الفترة هذه من غير حتى ضمان، إجا اخدم إجا غدوة صباح، ينجم يطردها في أي وقت من غير حتى ما يكون عندها حتى ضمانة قانونية. انسي هذوما والفتيات شنو تقول لهم وشنو تجاوب؟
1: به نحب نحكي على المرأة أو الفتاة العاملة في القطاع الفلاحي أو السياحي مهما كان العمل الموسمي. أنا تتعرض العديد معناتها تتعرض العديد الانتهاكات أو معناتها العنف الاقتصادي، سواء كان عدم المساواة في الأجر أو عدم المساواة في ساعات العمل أو الطرد من العمل أو الإجبار عن العمل. واللي هو هذا ما سماش حتى ضمانة قانونية تحد وتضمن لها كعاملة. نحب نقولها راهو فما قانون يجرم العنف الاقتصادي، وهنا نحب نشير القانون عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017، متعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة في فصله الثاني، واللي هنا يجرم جميع أشكال العنف ومن بينها العنف الاقتصادي. ونحب نعرف العنف الاقتصادي لهنا يكينا أن نحب نقول من هذا المنبر لكل امرأة أعرف حقك، افهم وخذ حقك. العنف الاقتصادي هو كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها، الحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل والتحكم في الأجور أو المداخيل. معناتها هنا العنف الاقتصادي كيفاش يتسلط على المرأة؟ يتسلط عليها أنه تخدم أكثر ساعات تخلص أقل، ولهنا يكينا نحكو على التمييز بين المرأة والرجل أو بين الفتاة والرجل. لهنا هذا ما يسمى بالعنف الاقتصادي، وهذا ما يجرمه القانون عدد 58 لسنة 2017. ومن حق المرأة أنها تتقدم معناتها بشكاية شغلية للمحكمة، قاضي شغلي أو لتفقدية الشغل. لهنا يكينا أنها باش تتبع حقها وتاخذ حقها. في هذا الإطار نقولها أن جمعية المرأة والمواطنة تعمل على تقديم جملة من الخدمات للمرأة والفتاة ضحية العنف، من بينها أنها تستقبل ضحايا العنف سواء كانت مرأة أو فتاة، تتعهد مجموعة من الخدمات منها الاستماع والتعهد والتوجيه والإرشاد والمرافقة سواء كان بالمركز أو عبر الرقم الأخضر المجاني 80-101-400.
0: جاوكم حالات كيف انها كي سيدة صلوحة للجمعية انهم يكونوا خدموا ما غير ما خذوا لا عقد لا حتى شيء، ما صحوش حتى شيء، يعني خدموا دون ضمانات ويتعرضوا انهم خاصة الأجر ما ياخذوش الأجر متاحهم وبطبيعة يقع حرمانهم من بعض الحقوق؟ هل انه فما حالات ولقيتوا الحل معناها من بعض القانوني بالنسبة ليهم باش يتسلموا هذه الحقوق؟
1: موجودة حالات من هذا النوع في العنف الاقتصادي، موجودة وخدمنا الإجراءات وموجودة، معناتها وفما شكون تحصلت على حكم في العنف الاقتصادي. الحاجة الوحيدة اللي نحب نقولها للمرأة أنها تحاول تثبت الإثبات أنه باش تتحصل على حقها. الإثبات مهما كان
0: كيفاش؟ مثلا أنا نخدم من غير صيغة قانونية، عيطولي في بوتيك مشيت نخدم خاطر ما عنديش حتى حل، اني لازمني عندي معناها مصاريف معينه ولا ما عنديش مورد رزق، لازمني مشيت خدمت في بوتيك مثلا فتره معينه، بعد الفتره هذيك قال لي ما سمحني ميزيني معناها ما عادش عندك الحق باش تجي البوتيك ولا باش تخدم معايا. كيفاش نثبت اني الفتره هذيك خدمت معاها شهر ولا شهرين ولا ثلاثه وما خلصنيش فيهم؟ شنو هو الاثبات الممكن خاصه اني خدمت من غير صيغه قانونيه واضحه؟
1: أني نحاول كيف نحكي معاه، نحاول تسجيل، نحاول إثبات أني أنا كنت نخدم في القطاع هذاك في معناتها في البوتيك هذاك، نحاول إثبات الأجر قديش نتقاضى أجر من عنده، وهذا كله يعاوني في تقديم الشكاية نتاعي، يعاونني كيفاش نتقدم بالشكايه نتاعي، كيفاش ننشر القضيه نتاعي، القضيه الشغليه، باش ناخذ حقي. انه الاثبات ضروري لهنا، ضروري للاثبات ضروري لهنا باش ناخذ حقي مهما كان.
0: نعم.
1: والقاضي الشغلي اخ ضحى يعرف، راهو العمل هذا من العمل الموسمين يعرف، معروفه معناتها، معروفه معناتها، حتى الاثبات القاضي يمشي معاه معناتها.
0: وهل يعاقب المشغل اللي شغل معناها عمله على غير الصياغ القانوني؟ هل انه فما عقوبات تترتب عن ذلك؟
1: بالطبيعه مدام ضحى القانون يضمن لها حقها في الهنايكين، انه القانون يضمن لها انها تتمتع بحقوقها كامله بالتعويض، التعويض المدني.
0: نعم. نعم، ولكن هل يمنع انه يكون عنده معناها اعوان والا عمله يخدموا معاه وهو ماهوش مسوي لهم وضعيتهم القانونيه؟ هل هذا ممنوع في القانون؟
1: بالطبيعه ممنوع لهنيكينا. هذا ما اشرت ليه في المبدا اللي جاء به القانون عدد 9 سنه 2025، انه من ضروره العمل الموسمي انه يكون هناك كتب واضح.
0: نعم.
1: مبرم بين العامل والمؤجر، حدد مده العمل.
0: نعم، باش ما نتعرضوش
1: حاجه،
0: اي باش ما نتعرضوش من بعد للحالات،
1: باش ما نتعرضوش بعد للمخالفات والاجراءات القانونيه اللي تم اتباعها.
0: نعم، والحالات اللي كنا نتحدث عليها. شكرا لك سيده صلوحه العيساوي، يعطيك الصحه. شكرا، وان شاء الله بتبيعه دمتي معنا في هذا البرنامج، المستشاره القانونيه الاخصائيه القانونيه بجمعيه المراه والمواطنه، وديما نحييهم القائمين على هذه الجمعيه لمساعدتهم لهذا البرنامج تقديم مختلف الاستشارات الخاصة بالمرأة. يعطيك الصحة سيدة صلوحة. مازلنا معاكم في هذا البرنامج، وقبل ما نختم حبيت هذا نداء اللي جانا على الصفحة وتكرر أكثر من مرة، ونعرف اليوم أنه فما إضراب عام يخص مجموعة معنيها من القطاع النقل بالنسبة للواجهات وأيضا للتاكسيات. نداء عاجل هو بالنسبة من المواطنين، يعني نعرف حرارة الطقس اليوم، نعرف العبيد مطيشة ما لقيتش بالحق وسيلة نقل تهزهم في هذا الوقت. نداء عاجل من عند المواطن المستمع هيكل الزغلامي يقول: نداء عاجل لكل مسؤولين في ولاية الكيف، اليوم إضراب كما تعرفوا في قطاع النقل، الناس راهي ملوحة في الكيف، جاءوا من كل المعتمديات باش يقضيوا شؤونهم، وتوا ملوحين في محطة الواجهات، ما فهميش كيفاش تروح العبيد اليوم مع الطقس هذا. بربي نداء عاجل إلى شركة النقل بالكيف لتوفير حافلات للمواطنين بالتدخل الفوري في هذا الشأن. بطبيعة احنا نضم صوتنا صوت المواطن، وإن شاء الله المسؤولين يلقوا حل بالحق، لأنه مش معقول أن صابت اليوم باش تخدم باش تقضي أمورها، ولكن تلقى رواحة ما عنديش فيش تروح، فمش وسيلة نقل باش تروح فيها. احنا بطبيعة كل قطاع عنده الحق يدافع عن الحقوق اللي تهمه، سواء قطاع النقل هنا نتحدث اليوم على الواجهات ولا التاكسيات، ولكن أيضا ضروري أن نراعي الناس طقس سخون برشا مع الفترة هذه. أيضا نداءات ملحة فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب، هذه نداءات تقريبا يوميا وكل يوم الكيف بالذات، يعني بمختلف معتمدياتها، شوية التفاتة شوية لهوة بهذا الموضوع. مش معقول أنه الماء ينقطع لأكثر من نهار والناس ما عندهاش ماء في ديارها في ظل حرارة يعني تفوت لأربعين درجة، يعني الناس كيفاش تتصرف، شنو اللي تعمل؟ بالطبيعة هذه نداءات للمواطنين، احنا دورنا أن نوصلوا أصواتهم ونضموا أصواتنا لأصواتهم، إن شاء الله المسؤولين يسمعوا، لأن رأوا أكثر من مرة بالنسبة لإذاعة الكيف توجهنا للمسؤولين وأسألناهم فيما يتعلق بهذه المعضلات، وديما ناخذوا التطمينات، ديما كل صائفة رأوا باش تحل الإشكالية، رأوا باش ننتفعوا بالمشروع هذا، رأوا باش ننتفعوا بالمشروع الآخر، ولكن ديما نلقاو رواحنا في نفس المعضلة. والكيف كيفها، كيف جندوبة، كيف سليانة، كيف بيجة، نحكيو على الشمال الغربي اللي هو مورد للمياه، اللي هو بالحق معناها يؤسف جدا ان نتحدثوا على انه ناس ما عندهاش ماء صالح للشرب في المدينة، مش نحكيو على الأرياف وعلى المعضلات الكبيرة اللي موجودة في المناطق الريفية، نتحدثوا لهنا على المدن، والناس راهي تعاني يوميا، ويوميا نداءات متكررة من المواطنين فيما يتعلق بهذا الموضوع. وقتاش باش تلقاو حل للناس هذوما؟ وقتاش وعود اللي كل ما تتعداوا على موجاتنا انكم تقدموها وتتحدثوا على مشاريع؟ وقتاش هذا كل باش يصير؟ ان شاء الله امنيتنا انه على الاقل نداءاتنا توصل، وان شاء الله نلاقوا اجابات فيما يتعلق بهذه المواضيع، سواء النقل والا الماء اللي هما راهم حقوق بسيطه للمواطن العادي، ما مش نطلبوا في حاجات رفاهيه. شكرا لكم على استماعكم اليوم لبرنامجنا اليك يا سيدتي. الى

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام ولا واحدة ظهرا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشر: السيطرة على حريق الذي نشب أمس بجبل ربيبة من معتلة قلعة سنان والذي أتى على حوالي 800 هكتار من المراعي وأشجار الزيتون. وقفات احتجاجية بعدد من مناطق ولاية الكهف للمطالبة بوضع حد لأزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب. بولاية باجة انطلاق موسم حصاد عباد الشمس ودعوة إلى ضرورة المحافظة على المنتوج المحلي أمام غزو المنتوجات الأجنبية. تمت صباح اليوم السيطرة على الحريق الذي نشب أمس بجبل الربيبة من معتمدية قلعة سنان والذي أتى على مساحات شاسعة من المراعي قدرت بحوالي 800 هكتار، إضافة إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون، وذلك بعد مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات وعدد من المتدخلين الذين عملوا على الحد من انتشار الحريق وتوسع رقعته في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة تضاريس المنطقة، وفق ما أفاد به نائب المجلس المحلي للتنمية بقلعة سنان عن عمادة سد الخير سامي عثماني.
3: بعد مجهودات كبيرة ومتواصلة تمت السيطرة على الحريق خلال ساعات الفجر من ساعات من صباح اليوم. الحريق الحقيقة كان كبير خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة اللي وصلت يوم أمس تقريبا إلى 45 درجة، وزيد طبيعة المنطقة الجبلية اللي صعبت عملية الدخل. وحسب التقديرات الأولية نيران أتت على ساحة ما تقارب 800 هكتار. المنطقة الجبلية هذه تعتبر مرعى مهم برشا لفلاح المنطقة المواشيهم، بالتالي الأضرار كبيرة خاصة بالنسبة لمربي الماشية. كذلك تضرر عدد من الفلاحين بعد ما احترقت مساحات من الأشجار الزيتون وبعض الأشجار الأخرى، إضافة إلى كميات من التبن على ملك أحد فلاحي المنطقة. والحمد لله يعني رغم حجم الحريق واتساع رقعته ما سجلناش إصابات ولا خسائر في الأرواح. أما بالنسبة للأسباب ديال الحريق، إلى حد الآن الأسباب ما زالت مجهولة، والجهات المختصة هي اللي باش تحدد الأسباب من بعد. إن شاء الله يتم حصر الأضرار ومتابعة وضعية الفلاحين المتضررين، خاصة والمنطقة المتضررة تمثل مورد مهم للمراعي مواشي فلاحي المنطقة.
1: هذا وتتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 46 درجة بالشمال الغربي و47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. ويكون الطقس صافٍ على كامل البلاد، وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة بمقية المناطق، كما تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دوير رملية محلية، ويكون البحر شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومضطرب إلى متموج ببقية السواحل. وفي هذا السياق أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني جاهزية المؤسسات الصحية بالجهة لوجستيا وبشريا لاستقبال المرضى والتكفل بالحالات الطارئة خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة.
4: بالنسبة لاستعداداتنا في فصل الصيف وخاصة الأيام هذه اللي فيها حرارة مرتفعة، كل المؤسسات الصحية الاستشفائية في ولاية الكاف في حالة جهوزية تامة لاستقبال المواطنين متاعنا. كذلك دعمنا كل فرق في أقسام الاستجالي وكل الإمكانيات اللوجستية جاهزة للتدخل وقت الحاجة. كان عندنا لقاء أيضا في ولاية الكاف للتنسيق مع كل المتدخلين وكل الإدارات في نطاق الإحاطة بالمرضى اللي راجعوا المؤسسات الاستشفائية خاصة خاصة في الأيام هذه السخونة برشا. كذلك قمنا بحملات توعوية تحسيسية معناها لمواطنينا بتجنب معناها التعرض لأشعة الشمس خاصة من الساعة 10 للساعة 4 بعد الظهر، أيضا معناها لبس ملابس فضفاضة وملابس ذات ألوان غير جالبة معناها للحرارة، كذلك لبس معناها القبعات أو لشابو عنا احنا، شرب الماء لا يقل عن لترين من الماء، كذلك الإحاطة بكبار السن بالرضع بسائل الحوامل الابتعاد عن الخانة هذه، وأيضا مؤسسات كذلك جاهزة على مستوى الأدوية على مستوى الموارد البشرية على مستوى التجهيزات.
1: وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام، دعا المرصد الوطني للسلامة المرورية فرع الشمال الغربي مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر خلال تنقلاته اليومية على الطرقات. عن خلية اليقظة بالمرصد أكرم الغزي.
5: حرصا منا على سلامة مستعملي الطريق، نتوجه إلى السادة السواق بالنصائح التالية: ما نخلوش ولاعة سجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة، نتفقدوا مستوى زيت المحرك بصفة دورية، نتأكدوا من سلامة ضغط الهواء وحالة العجلات، نتأكدوا من مستوى ماء التبريد ونتفقدوا أي تسرب، نثبتوا مليح من جاهزية المكابح والأنوار والإشارات، نتفقد مطفأة الحرائق وصندوق الإسعافات، وختاما نطلب من جميع مستعملي الفضاء المروري باش يحترموا قواعد الجولات ويخفضوا من السرعة ونبعدوا على أي شيء يشتت الانتباه تجنبا لأي طرق، وخاصة ما نخلوش صغيراتنا في الكهرباء وشبابك مسكرين.
1: وبولاية جندوب، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، فإن المواطن يسعى إلى التكيف مع هذه التغيرات المناخية وقضاء شؤونه اليومية بنسق عادية. رفقة العبيدي وروبرتاج تالي.
6: حرارة استثنائية تشهدها ولاية جندوبة بمختلف معتمديتها، مما أثر على النسق العادي للحياة اليومية للمواطن. وعلى الرغم من الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة خاصة بمدينة جندوبة، فإن المواطن يقوم بواجباته اليومية بشكل عادي.
7: لازمنا نخدم هذاك، هي
8: يعني طقس سخون يعني برد بالماء، هذاك هو الحل.
9: والله صبرين شوية وربي يعطينا الصبر
10: وسخنا نصلي يعني بقوية برش كيف في العطش،
11: وديما نخدمه هو واجب يزم يخدم على روحه على صغره.
12: والله سخانة عاملة فينا تعبين، ونمشي ونعوم ونرجع ودوش،
13: ديار سخونة برشا ونحبوا نخرجوا نتفرهدوا.
14: السخانة والبحر، ديما البحر تخير، وعلى الخدمة على كل شيء، على الدار على برشا.
15: أنا واحد من الناس في الليل كامل عديه سهر في النهار، تشوف
16: العس الفلاحة تعبة وبيتوا قاعدين، نحن بيت ندور وما تحس نعمة حتى كي تحصدها بيت تحس عليه
17: يساعد روحه واحدة واحدة.
18: ما عادش نجموا نخدموا كيف قبل،
19: وفي الجنوب صحيح مسانسين متعودين، يعني احنا ماناش مسانسين بالدرجة هذه 50 و47 و48 ماناش مسانسين.
20: العباد التشقت البحر.
6: وأمام هذه الدرجات الاستثنائية للحرارة، فإن عددا من الأسر والعائلات اختاروا التوجه إلى مناطق بحرية وشاطئية على غرار معتمدية طبرقة لمواجهة هذه الموجة.
1: نفذ عدد من متساكني حي العمال بإجريس اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب وإيجاد حل للانقطاعات المتكررة للماء في ظل ارتفاع درجة الحرارة. بعضهم يتحدثون:
21: نحن أهالي منطقة جريفة اليوم عاملين وقفة احتجاجية على أساس الماء ما ثمش مدة 20 يوم، الماء ما ثمش يحل نص ساعة 4 ساعة، الناس ما جتش ما تشرب، الناس ما جتش باش تغسل باشها،
22: الماء مقصوص علينا. يجي كأي واحد من المسؤولين تاع البلاد يجي يقول لك روح عندك نص ساعة يرجع لك الماء، ما يرجعش الماء. فلذا شوفونا حل،
23: بالله عملونا حل جذري ونهائي. 20 يوم لا ماء، حومتنا احنا برك حي العمال
24: في منطقة جريفة، فهمني، حي حشاد الشمالي وبصفة خاصة حي عمال. الحياة ضاي ديما الماء مقصوص عليه بالجمعة، ما ثماش حتى حل جبل للحكاية بتاع الماء ذي. هي اندرانا وسي ذنبنا كمواطن، نقعد بالجمعة بثلاثة ايام بالشهر واحد حالته حليلة، معناها يوم مش نبسو نحن، بالله يوم مش نبسو نحن. هان اليوم في وقفة احتجازية حتى يقول لنا حل.
1: عمد صباح اليوم عدد من متساكني عمادة لذياب التابعة لمعتمدية التويرف قطع الطريق الرابط بين منطقتهم وولاية جندوبة على مستوى قنطرة ملاقة للمطالبة بتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب. النائب عن المجلس المحلي بالتويرف لطفي الحيدري:
25: دوار لذياب، دوار الرواب حي، دوار الكاكرية، هذوما اللي حد الآن قاعدين من غير ماء، والآخرين وصلنا لهم الماء بمجهود من الأهالي ومجهود من المندوبية والسلطات المحلية. بالنسبة لهذوما عندهم ليفونتوز وليفان العوامات، هذوما كلهم ناقصين، وثم نقص كبير في البركات، وهي الخدمه ذي تستحق مقاول، ما نجمش يخدمها رئيس جمعيه ولا هذه ما نجموهاش، يلزم مقاول بخاطر فيها برشا خدمه. وان شاء الله نحن ماذا بينا في اقرب وقت يشوفوا لنا مقاول، والا دعمنا المندوبيه نتاع الفلاحه لي فان ولي فونتوز، ونحاولوا نحن الاخر مع رئيس الجمعيه نتاع ملاله الذي بيحاول الاخر يوصل لهم المينيمو على الاقل يقرب لهم شويه، خير من يتنقلوا برشا كيلومترات وباش يجيبوا الماء. تمو توتا كيما تعرف تو شح مائي، حتى عندهم ود العلق نشحت وما عادش عيون نشحت.
1: انطلق اليوم بولاية باجة موسم حصاد عباد الشمس، ورغم تحسن المساحات المزروعة هذا الموسم وأهميتها في استقطاب اليد العاملة الموسمية، غير أن تحدياتها أعمق، والتي تتضح من خلال الدعوة إلى المحافظة على المنتوج المحلي أمام غزو المنتوجات الأجنبية. ناجي الخلولي:
0: تحسن تفيف المساحات المزروعة هذا الموسم وتراجع ملحوظ في تشغيلية اليد العاملة الفلاحية خلال المواسم الفارطة هو ما آلت إليه زراعة عباد الشمس أو ما يعرف بالطائعة التي تمتاز بزراعتها ولاية باجة، رغم تسجيل بعض الصعوبات. وفق كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة سفيان الرزقي:
2: باجة الحقيقية معروفة بعباد الشمس منذ القدم، وعندهم تقاليد كبيرة برشا، وتساهم بتاريخ كبيرة برشا في تداول الزراعي، وفي النقطة الثانية في العمل الاجتماعي، وكانت حل من حلول على الأقل العائلة الباجية وغير. اليوم في السنوات الأخيرة اللي لاحظناه هو فما غزو كبير برشا من عباد الشمس الموردة والمهربة، زوز موجودين متداولين في السوق، وهذا يخليه حتى المستهلك التونسي عمل ديفياسون ومشى يستهلك في عباد الشمس البيضاء ماش ترويج، وبالتالي معناها خسائر كبيرة برشا. مع انخفاض الأسعار الفلاح وسط المساحات حتى يكون أقل حتى من 1000 هكتار في باجة سنين، صحيح معناها الملاحظ يلاحظوا أنه فما شوية تحسن في المساحات في حدود يمكن أكثر من 1000 هكتار، فما إشكال فني، وأن زاد عدنا هالهلوك كذا اللي يصيب الفول، فما هلوك آخر يصيب عباد الشمس، وخسائر كبيرة برشا تكبدوا فيها الفلاح. بقينا الإشكال تو هو اللي نطلبه نحن كمنظمة حقيقة، هو يلزم نحمو هالقطاع ذا خطره مهم برشا، إيقاف التوريد العشوائي. علاش ليه البحث العلمي ما يخدمش باش يستنبط بذور محلية أصناف تتأقلم؟
0: هذا هو مع انطلاق موسم حصاد عباد الشمس هذه الأيام، يأمل العديد من منتجي هذه المادة مزيد دعم وتشجيع الفلاح على زراعتها لما لها من عدة مزايا.
1: في الشأن الوطني، يستأنف مجلس نواب الشعب أشغال جلسته العامة غدا، ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحكمة قطاع الطاقة في تونس، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر من

لتعهدات وزارة النقل وعلى رأسها زيادة في التعرفة. وانتقد سلامي عدم إفاء سلطة الإشراف بتعهداتها، معتبرا أن التوصل في انتهاج سياسة المماطلة مع مطالب المهنيين هو ما دفع إلى المضي في تنفيذ الإضراب وفق تعبيره. يأتي ذلك فيما دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج اليوم. وأكدت الجامعة في بيان لها أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. تنظم القيادة العامة للكشافة التونسية يوم الأربعاء القادم حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نظرة على المستقبل، وذلك على الساعة 10 صباحا بالمقر المركزي للكشافة التونسية. وينتظر أن يشرف على هذا الحدث البيئي وزير البيئة بحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس إلى جانب مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس. ويهدف مشروع نزرع المستقبل لزرعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس، وذلك في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب. في أخبار العالم، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم قرب جدار الفصل العنصري شمال مدينة القدس المحتلة. كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين على الأقل، واحتجزت العشرات خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مدن جنين ورام الله ونابلس. أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي اليوم أن المشاورات حول إدارة مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه مع مسقط ستستمر على المستويين السياسي والفني حسب وكالة إيران بالعربية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الولايات المتحدة نفذت موجة جديدة من الضربات على إيران يوم أمس، إذ استهدفت عشرات المواقع في مناطق متعددة بذخائر دقيقة التوجيه. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي لنهاية النشرة، وفي مالي تذكير بأبرز عنوانها: السيطرة على حريق الذي نشبأ أمس بجبل ربيبة من معتمدية قلعة سنان، وقفات احتجاجية بعدد من مناطق ولاية الكهف المطالبة بوضع حد لأزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، بولاية باجة انطلاق موسم حصاد عباد شمس، ودعوة إلى ضرورة المحافظة على المنتوج المحلي أمام غزو المنتوجات الأجنبية. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة، نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.

ثاني مواعيد الرياضة على موجات إذاعة الكيف. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. أخبار الرياضة، أخبار الرابطة الأولى لكرة القدم والأندية التونسية اللي انطلقت في الأعداد للموسم القادم. كما ذكرت في موعدنا الصباحي الأول، الدكتور رياض مقداد هو رئيس الهيئة التسييرية الجديدة لفريق النادي الرياضي البنزرتي، اسم يعرف السيابي جيدا، وفريق باش يبدأ في التحضيرات للموسم القادم. الفريق الصاعد للرابطة الأولى والعائد للرابطة الأولى النادي الرياضي لحمام الأنف، والإعلامي سي المنذر جبنياني رئيسا للهيئة التسييرية لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف والهيئة التسييرية لفريق النجم الرياضي الساحلي في مفاوضات متقدمة وإمكانية إمضاء العقد مع سيباستيان براكوني مدرب جديد لفريق النجم الرياضي الساحلي. ذكر ترجي بدأ تحذيراته للموسم تحت إشراف ريجين كاب وبوجود اللاعبين المنتدبين الجدد لفريق الترجي الرياضي التونسي. الفريق اللي مازال يفاوض في رائد الشيخاوي لاعب الاتحاد المنسي للاتحاد اللي غادروا رسميا فابريس ريجي لفريق الكرخ العراقي، وتجربة للاعب الأجنبي لفريق الاتحاد المنسي في الدوري العراقي لكرة القدم اللي يستقطب أسماء من تونس مدربين وكذلك لاعبين بالنسبة للموسم القادم. البارح

0: كنا حكينا على تحضيرات فريق الأولمبي البيجي، حصة تدريبية أولى من المفروض أنه تنطلق البارح 5 تاع العشية يتم تأجيلها إلى هذا اليوم وبداية هذا الصباح. معاك جليل نأخذ أكثر تفاصيل. نذكر لسعد معمر هو المدرب الجديد لفريق الأولمبي البيجي. أهلا وسهلا بك جليل.
1: مرحبا بك. أهلا وسهلا بك، تحية لك وكل سادة المستمعين والمستمعات. فعلا حصة تدريبية أولى للأولمبي البيجي كانت مبرمجة يوم أمس على الساعة 5 مساء انطلاق لتحضيرات موسم جديد 26-27، لكن أجيك بسبب ارتفاع درجة الحرارة تم برمجتها هذا الصباح على الساعة 7 صباحا. تمت الحصة الأولى بحضور اللاعبين المتواجدين على مستوى مدينة بيجة، قاطين في مدينة بيجة، وغياب اللاعبين خارج مدينة بيجة، وكذلك اللاعبين الأجانب في انتظار حلولهم تباعا بعد يعني حصص التمارين الأولى لهذا الأسبوع. حصة التمارين الثانية ستكون اليوم مساء، لكن تغير التوقيت على الساعة 6:30 مساء بطبيعة الحال، وقتها توقيت تقريبا تتراجع فيه درجة الحرارة ويتم السماح للاعبين بإجراء هذه الحصة التدريبية. أنت ذكرت يعني الإطار يعني الفني بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، يتكون من نسعد معمر مدرب أول، أشرف المحفوظي مساعد مدرب وكذلك خاص بالإحصائيات محل الإحصائيات والنتائج، وكذلك لا ننسى كذلك كتيب العقوبي في خطة معد بدني، وبارح ما ذكرناش مدرب حراس المرمى هو فرحات ليصلح فرحات ليصلح هو المدرب حراس المرمى.
0: هو تقريبا هذا هو الستاف اللي يخدم على سعد معمر وحتى خارج حدود الوطن، تقريبا هذا هم كلهم اصيلي الجنوب جليل، حتى في الخليج تقريبا نفس الاسامي ديما مع سعد معمر يعني في كل تجارب.
1: نعم هو مدرب حراس المرمى فرحات ليصلع، هو مدرب حراس المرمى، وهكا تقريبا يعني الاطار الفني اكتمل بالنسبه لفريق الأولمبي البيجي في الموسم الجديد 2026-2027. المهم أنه حصة تدريبية ثانية ستكون على الساعة 6:30 مساء بملعب الفرعي الصناعي ببيجي.
0: هذا بالنسبة لأخبار فريق الأولمبي البيجي. يعطيك الصحة جليل. نذكر الجلسة العامة الانتخابية لجندوب الرياضية مبرمجة يوم 24 جويلية الجاري ونهاية شهر جويلية، كذلك مش يكون موعد مع فريق اتحاد بوسالم وجلسة عامة انتخابية، ونهاية الأسبوع الجاري مش يكون جلسة عامة انتخابية لفريق المرجان الرياضي بتبرقة إلى مونديال 2026. 11 اللاعب من برشلونة موجودين في الدورة النصف النهائي لبطولة العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، نذكر غدوة إسبانيا فرنسا، وحكم السلفادور باش يزف المقابلة هذه، ونهار الأربعاء إنجلترا الأرجنتين. هذا بالنسبة لمقابلتي نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم اللي يقول فيها رئيس الفيفا إنه المونديال القادم قد يكون ب 64 فريق. هذه أخبار الرياضة، شهية طيبة للجميع.

0: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خيرة الشارني.
1: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا مستمعين الكرام، يجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي، ينطلق معكم انتوا على بركة الله تعالى. نتواصل معكم إن شاء الله حتى الماضي ساعتين تسمعونا وتتابعونا مباشرة على موجات راديو الكيف. نرجع اليوم على الحدث. اليوم هو الإضراب النقل العمومي الغير منتظم في تونس. باش نرجع على الإضراب هذية اللي يشمل 5 قطاعات، تداعياته وتأثيراته، خاصة إضراب يتزامن مع ارتفاع كبير برشا، ارتفاع قياسي في درجات الحرارة. نتحدث على 45 وحتى 46 درجة، يعني موجة حر تشهدها بلادنا وما زالت متواصلة، والمواطن يواجه حر الطقس ويواجه أيضا غياب النقل. نعرف احنا في الأيامات العادية في المعتاد متاعنا أنه فما مشاكل متاع نقل ومتاع تنقل ومتاع مواطنين، خاصة نتحدث عن المدن الكبرى، فما بالك هذية نزيدوا عليه الإضراب في قطاع النقل. ولما حالة صحيح الإضراب، فما ناس قاعدة تخدم، شوفوا فيها قاعدة تخدم، يكون فما ناس مع الإضراب وفما حتى ناس ضد الإضراب، أما هذية في كل الحالات عنده التأثير متاعه بطبيعة الحال. نستقبل معايا الأستاذ نجاح سالم، اليوم باش يكون حاضر معايا هو في القراءة والتحليل، باش نتناقشوا في الموضوع هذا مع مواضيع أخرى الحقيقة هي مترابطة، باش ناخذوها إن شاء الله بالقراءة والتحليل. عسلامة، مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
2: عسلامة سيدة خيرة بيكم جميع مستمعي ومستمعات إذاعة الكاف.
1: يا عايشك أستاذ، ربي برد علينا إن شاء الله الناس الكل، الناس اللي تخدم توا، الناس اللي تخدم بالفكر وبالسعادة، الناس اللي تخدم توا في درجات الحرارة هذية المرتفعة والمرتفعة جدا، في يخدموا في برشا خدم، في برشا قطاعات، في برشا مجالات، الناس اللي تخدم في الفلاحة، الناس اللي تخدم يعني منها معرضة لأشعة الشمس مباشرة، بالحق إن شاء الله ربي يعينهم، ربي يعين الناس زادة اللي تعاني من انقطاع الماء في الارتفاع هذه الدرجات الحرارة، معاناة البرشة البرشة ناس الحقيقة. أستاذ هذه إن شاء الله باش نبدأ به معاك في لقائنا لليوم، تفضل أستاذ.
2: هو في حقيقة الأمر سيدة خيرة، ربما تضافرت العديد من المسائل الآن في تونس حتى تجعل من الوضع معناتها غير مريح، بمعنى أنه شوية سخانة شوية حراق، الآن نفسه إضراب، الآن نفسه ناس تدافع على مصالحها وعلى حقوقها، وفي الآن نفسه أيضا ربما زادتها ما يسمى ببعض الناس اللي ربما تعلق بما لك النتائج متاع البكالوريا، ربما عنده منجح سلاسله. لكن في كل الحالات حبيت أن أقول ما يلي: هذيك الدنيا فيها حاجات تسر وحاجات ما تسرش. هذيك الدنيا ربما بحكم أنه بلادنا في علاقة مثلا ب الإضرابات، بلادنا عندها ربما نقل هذا تنظموا مجموعة من القوانين نخلي فيها أو تتدخل فيها الدولة، ولا تتدخل في علاقة بأصحاب المهن الدولة دوتال سورتي، ولو هما ما همش أحرار مثلا في تحديد التعريفة وإلا غيرها من الحقوق اللي يشوفوها هما مشروعة في علاقة بي وبي وبي وبي العديد من المسائل. لعل بعد ما نوفوا من مسألة الحديث عنا وفي المحور الأول المتعلق بالإضراب متاع النقل نتحدثوا فيها. أنا حبيت في علاقة بإضراب النقل رجاء كل رجاء، ولو خيانا اللي هبطوا البيان يعذروني، ربما على خطرني مربي وإلا أستاذ في الجامعة، رانا نركزوا برشا على الصياغة وعلى التعابير المعتمدة في ذلك الإعلام متاع الإضراب متاعكم، وخيانا بربي اللي يستمعوا توا اللي ربما يسوقوا منهم ولا عندكم زملائكم ولا تعرفوا اللي كتبوا، قولوا له الرجاء كل الرجاء المرة الجاية يحاول باش يتفادى تلك الأغلاط، راهو اللي من شأنها تخلي الناس في بلاصة باش تتلهى بما يسمى بالمشاكل بتاعكم، ربما تجي معاكم، ربما تنقد، بريف تحكي في المضمون، تولي تحكي في الشكل بتاع الإعلام في حد ذاته، راهو مثلا ما نقولوش تهميش وعدم اللامبالاة، ما نقولوش عدم اللامبالاة، نيجاتيف بالنيجاتيف يولي بوزيتيف، نقولوا اللامبالاة فقط، معناتها في الإعلام هذا موجود، مانيش في وارد الآن باش نصرصط الأخطاء اللي موجودة في هذا الإعلام، لكن فقط معلومة سقطها وأمضي إلى المحتوى. نعم سيدة خيرة، اليوم السادة والسيدات المعنيين بالنقل العربي المنظم بالأمر عدد 581 لسنة 23 المؤرخ في 7 سبتمبر 23 و2000 واللي هم النقل الفردي كما أشرت سيدة خيرة 5 قطاعات
1: اللي هما ميسيرش خليني نذكر بهم أستاذ نجح سالم اللي شاركوا اليوم في الإضراب العام في قطاع النقل، هما النقل الريفي، اللواج، التاكسي الجماعي والتاكسي الفردي، هذوما اللي شاركوا في يعني في هذا الإضراب العام. كما قلت هو أستاذ عندك في الجانب القانوني، خليك تكمل فكرتك أستاذ نجاح سالم ونرجع معك لأنه فما مجموعة من التفاصيل سنأتي عليها تباعا. تفضل.
2: علاش أشرت إلى 5 قطاعات أنا فقط؟ لأنه في الإعلام لا يستثني حتى قطاع. من ناحية ثانية، الأمر المذكور اللي هو عدد 581 لسنة 23 راهو ينصف عليهم بكلهم، بمعنى أوضح أنه ربما عملية الانتقاء التي أشرت إليها وإن كنت محقة سيدة خيرة فإنه في الإعلام مش موجودة، وربما هذا يضاف إلى مسألة الهينات التي أصابت ذلك الإعلام بالإضرابي في علاقة بالنقل. كيف تمس 3 ولا 5؟ هي في حقيقة الأمر مسيت عصب من المسائل الهامة اللي التونسي في حاجة ليها، وهو النقل وما أدراك ما النقل. نعم. إضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة التي أشرت فيها، هذا واحد. اثنين، ربما الخيان عندهم الحق، ربما لكونه وإن كان رأوا في الإعلام موش واضح شنو السبب، لأنه يقول لك تهميش وكما أشرت عدم اللامبالاة والمماطلة من قبل سلطة الإشراف وزارة النقل وكل من يهمه الأمر. ما في صياغة شنو كل من يهمه الأمر، معناته دخلتوني حتى أنا رأى معاكم، معناته وكأني أنا زادة سبب في المماثلة وزارة النقل وكل من يهمه الأمر، هانو أنا يهمني الأمر بتاع النقل هذايا سواء كان الريفي ولا السياحي ولا اللواج وإلا النقل الجماعي وإلا الفردي، معناته يهمني الأمر. الرجاء نوع من الجدية أو قليلا من الجدية في صياغتي ما تكتبونه في المطالبة بحقوقكم، ولا يجب أن تهدر هذه الحقوق بمجرد هكاك اللي ألفاظ مستعملة. اثنين سيدة خيرة، في علاقة بالخيان، أنا مثلا لو كان الإضرام تحهم علاوة إضافته، هذا حق مشروع يتعلق بالتعريفة، نعم حق مشروع لأنه ليسانس غلاء ولا المزوط غلاء والعيش غلات ولسائق التاكسي ولا اللواجرة، وهو في حد ذاته مواطن وعنده عائلة، وبخلاف عنده عائلة عنده مصاريف، يا سيدي ما عندوش مصاريف يحب يمشي يتشخلع مثال، يحب يجمل طريف فلوس باش يمشي يتلخل يتشخلع كيما الناس كله، ذاك من حقه لأنه ما ينجمش أنا النجم كأستاذ في الجامعة نتشخلع وما يتشخلعش، لأني أنا مواطن هو مواطن باش يخلص فاتورة الماء باش يخلص فاتورة الضوء باش يخلص وباش
1: طبيعة عنده مسؤوليات
2: عنده رونتري وعنده برشا حاجات ليسونسيال انه من حقه هذايا. لكن او ميم طون حبيتهم ايضا يثيروا الى مساله هي في علاقه بكل القوانين ولا كل القطاعات في تونس سيده خيره، المساله نتاع كثره الاطراف المتداخله فيهم باش تاخذك الرخصه هذيك يلزمك تشد برشا وقت. علاش؟ على خاطر تتطلب فيها برشا شروط، وبخلاف برشا شروط تتدخل فيها برشا قطاعات وإلا برشا هياكل، من أهم هذه الهياكل السادة الولايات في كل ولاية، لأنه اللجنة اللي تسند هل
1: الرخص
2: ما يسمى بالرخص هكا ولا سيدة خيرة، وأنا نتصورك في برامجك الأخرى تعرضتي لها المسألة هذه وتعرضتي ربما
1: هي راي من أشيك المسائل. أستاذ نجاح سالم فقط سمحني في النقطة هذه، بالنسبة لإسناد الرخص هذه من المسائل الشائكة وشائكة جدا، واللي عليها الحقيقة برشا كلام برشا حديث وجدل كبير برشا، وفما حتى برشا مطالبات بضرورة النظر في اللجان اللي هي مسؤولة على إسناد الرخص لعدة اعتبارات الحقيقة أستاذ نجاح سالم، لأنه من الملفات الثقيلة هذه زادة اللي نجمه نعتبروه ضروري أنه بالحق تكون فيه مراجعات، لأنه فما ناس راي عندها رخص مش من حقها، خلينا نكونوا واضحين، رخص مش من حقها، فما ناس ما تنطبقش عليها القوانين أصلا باش تكون عندها الرخص هذية، فما ناس في المقابل معناتها تقضي راي سنوات وسنوات طويلة تنتظر في دورها باش تاخذ رخصة اللي هي من المفروض من حقها زيدا في نفس الوقت. علاش قلت لك هو موضوع شائك الحقيقة أستاذ نجاح سالم؟ تفضل.
2: نعم هو موضوع شائك، وربما ما زاد من ربما تعقيد هالموضوع هذا هي كثرة القوانين. أنا كيف جيت نقرأ في الأمر المذكور اللي هو 581 لسنة 23 لاحظت كونه باج كاملة في التقديم تاع الأمر، لأنه في صياغة ما يسمى بالنصوص القانونية ثم أصول سيد خير وفما طريقة في الصياغة. الأمر هذا فيه صفحة كاملة التقديم تاع الأطراف المتداخلة وبعد وبعد وبعد ونظرا ونظرا ونظرا وبعد الاطلاع عليه وبعد الاطلاع عليه وبعد الاطلاع عليه إلى آخره. هذا طويل برشا، هذا يخلي الأطراف المتداخلة برشا، هذاك علاش ربما تصير التعطيلات، إضافة إلى ما تلك المشاكل التي كنت بصدد الحديث عنها انطلاقا من تجربتك الإعلامية سيدة خيرة مشكورة. لكن اللي حبيت أنا نثيره، أنا لخيان اللي بجذرف علاش ما أشاروش لهذا، ما هم ثم تعطيلات في إسناد الرخص. من المفروض القراءة المتدبرة من طرفهم، من القراءة ثم شكون يسمع فينا تو، القراءة المتدبرة من طرفكم يا سواق اللواجات، يا سواق النقل الفردي، يا سواق النقل الجماعي التاكسيات، النقل السياحي التاكسيات، وإلا النقل الريفي، وانتم تسمعوا فينا تو يا أخي قريتوه انتم الأمر، شوفوا النصوص انتم نتعلق بكم، علاش ما يسترش نص واحد بسيط من شأنه أنه يخلي الناس الكل مهما كان مستواهم يفهموه في نفسه يخفف عليكم وعلى الناس اللي تنتظر العبء نتاع ما يسمى الانتظار نتاع الترخيص. أخيرا وليس آخرا في علاقة بالأزمة نتاع النقل في تونس، نعم عندكم الحق، نعم عندكم، لكن ما لاحظت سيدة خيرة إضافة للكون ثم شكون معاه وثم شكون ضد سيدة خيرة، لاحظت اللي كونه راهو حتى اتحاد الشغل ظهر لي مشكلة المرأة.
1: أنا هاني بشنا، أنا كنت باش نجيها بالضبط النقطة هذه أستاذ نجاح سالم، لأن والله أنا توا ما تنشوف في الأخبار قدامي واستغرب الحقيقة، معنيها لأنه المكتب التنفيذي، المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل اللي تابعة الاتحاد العام التونسي للشغل كانت دعاء كيفة منظورية الاتحاد العاملين في قطاع النقل الغير منتظم إلى عدم المشاركة في أي تحرك ولا إضراب مبرمج اليوم. أستاذ نجاح سيلم ما فهمناش
2: هو اتحاد الشغل
1: شنو اللي صاير أصلا، ما فهمش إجماع على الإضراب هذه أصلا، ما فهمش اتفاق، ما فهمش اتفاق على الإضراب هذه. تبقى الجامعة تقول لك ليه معتها متمسكة بهذا الإضراب. أستاذ نجاح حسين، شنو نجم نفهمه معناها؟
2: مرة أخرى ندخل في أكل سلة ولا لا الثقب نتاع الاختلافات في علاقة بالنقابات في تونس. علاش أنا نتصور؟ لأنه هذاك فيه ما يسمى بضعف التنسيق وبالأن نفسه مني تقرع، كل واحد يقول لك أنا اللي نحكم ولا أنا اللي نسيطر، وربما عنده أجندات ومن حقه، وربما عنده ظروف ومن حقه، وربما عنده اللي يطمح له من حقه. لكن نحن ليش نطمحوا إلى تحسين الظروف نتاع النقل الفردي والنقل الجماعي والنقل السياسي واللواج والنقل الريفي، بينسير تحسين الظروف نتاع السائق وصاحب الرخصة، وفي الآن نفسه لو كان السائق هو نفسه صاحب الرخصة، وتحسين الظروف نتاع عائلاته، وفي الآن نفسه الأخذ بعين الاعتبار لونجان، الأخذ بعين الاعتبار التوموبيل هذيك اللي سوقوا بيها اللي سوقوا فيها يلزمها أنترتيان وكذا وكذا، مما يحسن من أسطول النقل في تونس، وهذاك يرجع بالفايدة علي أنا كمتحدث في إذاعة الكافي الآن سيدة خيرة.
1: أخيرا
2: لو كان ما عندك سؤال
1: لا تفضل، مثال شو واصل فكرتك أستاذ.
2: هذا التضارب أنا ما نتصورش كونه يخدم مصلحة اللوخيان اللي أضربوا إلا مصلحة اللوخيان في اتحاد الشغل، بقدر ما يخلي العديد من الأطراف بين ظفرين بلغة التوانسة وتنبر عليكم، يقول لكم قبل ما تضرب وهاكم عطلتونا بالله بروا اتفاهموا في بعضكم وبروا اعطونا موقف واحد. وأنا نتصور باش تغلبوا أنتم كيف ما أشار الإعلام اللي امتاع النقابة امتاعهم بيشتغل بوزارة النقل وكل من يهمه الأمر، لابد يكونوا يد واحدة، أما أنتم ما كمش يد واحدة، راكم ما تنجموش تغلبوا وزارة النقل وكل من يهمه الأمر، كما أشار إليه الإعلام المذكور المتعلق بالإعلان عن الإضراب، وهو اليوم اللي موافق لي 13 جويلية 2026 واللي اصدر على إثري اجتماعي الغرفة الوطنية نتاعهم نتاع النقل الفردي والنقل الجماعي والسياحي واللواج قاعد مبسط يوم 30 جوان 2026 سيدة خير.
1: نعم، هو باش يتواصل حتى حدود الساعة 9 ليلا، لكن ما لاحظناه أنا على قليلة مثلا لهنا في مدينة الكيف، فما شكون قاعد يخدم أستاذ. تبعت زاد شوية في مواقع التواصل، فما ناس قاعدة تخدم، فما ناس تقول لك أنا عندي كمبيالة شكون باش يخلصها لي. راهو بالحق راهو فما ناس عندها التزامات زادة ما تنجمش تشارك في الإضراب هذي، وفما ناس يقول لك أنا نخدم على روحي لأنه ربما الإضراب عنده غاية. على كل حال هو فما مجموعة من الآراء وفما انقسامات. تقريبا نادرا نشوف الاختلاف هذا اللي يصير في علاقة بالإضرابات أستاذ نجاح سالم، كما الإضراب اللي صاير اليوم اللي ما فيش إجماع على حقيقة، وما نجموش نتحدث على نسبة نجاح كبيرة برشا يظهر ليها في،
2: نعم،
1: في الإضراب.
2: تفضل. وأصبح بين ظفرين من العادات، حتى لو أقول كلمة أخرى، اللي في تونس بعد 2011، لأنه المشارب ربما اختلفت، وفي الآن نفس النقابات ولت معناتها الناس بارشة تدخل فيها وما هيش لون واحد إلى خلخ إلى هذاك في مرحلة أولى، ومن بعدها في مرحلة ثانية ناس اصطفت في كذا وناس اصطفت ضد كذا، هذاك في مرحلة ثانية. في مرحلة ثالثة أيضا لاحظت الناس نظر لكثرة الإضرابات في تونس، أصبحت هذه الإضرابات لا جدوى منها، لذلك السبب أصبح المواطن ينظر إليها شذرا، أي ما عادش يحترمك الإضرابات ولا ما عادش يعطي الحق للناس، وإن كان الإضراب. وأخيرا سيد أخيرا، من بين المسائل المدسترة أي المضمونة دستورا، ومن حقهم أن يضربوا بعض الإعلام، من حقهم أن كذا، رغم أنهم هما ما يسمى بالقطاع خاص، بمعنى أنه لو كان يضرب اليوم أي أضرب اليوم راه ما عندوش رسالة بتاع 50,000 ولا 60,000 ولا 100,000 ولا 90,000، لو كان هدايا وحده يخدم، لو كان مش وحده يخدم مثلا بتاع واحد مثلا ناخد تاكسي أكل تاكسي الموش التاكسي الجماعي، عندك 90,000 بيشاخذ هو منها 30,000 ويخلي 60,000 المولى الرخصة إلى آخره، من خلال على الأقل الاطلاعات البسيطة اللي طلعت عليها وحديثي مع العديد من الأصدقاء أصحاب التاكسي وغيرهم. بالنسبة للواجهات نعرفوا كل الأمر ماهيش ميسرة، هو بمعنى أوضح أنه أصلا هي ماناش في فترة متاع رونتري ولا متاع يدتل سورت، يبقوا يستنوا ربما أو زادة ربما الإضراب باش يسجلوا به موقف أكثر منه. التاكسي السياسي مش موجود في برشا بلايص،
1: أنا
2: نذكر موجود مثلا في العاصمة، التاكسي السياسي موجود في العاصمة، ونذكر في شارع الحبوب بورقيبة ليبوكلا، وهي نوع معين من ولا خاص من التاكسيات. بالنسبة للتاكسي الريفي التاكسي الريفي أو النقل الريفي يعتبر من أهم الوسائل اللي تخلي واللي تربط المدن بالأرياف نتاعها، خاصة في الشمال الغربي سيدة خيرة، رغم المعاناة أنه يحل باب بلا كبير برشا على الصغار والشباب والكهولي والشيوخي والنسائي والرجالي، يحل عليهم باب بلا، لكن هذا ما يمنعش كون الإضراب هذا لو كان باش يضربوا باش يخليهم في ربما أكل مع هذيك متاع الانتظار، لأنك كما قلتي فما اللي أضرب وفما اللي ما أضربش.
1: وفي نفس الوقت زاد هو أكيد الإضراب حق مكفول بالدستور أستاذ نجاح سالم، لأنه زاد اليوم نتحدث شنو اللي يوصل القطاع هذية والقطاعات هذية إلى الإضراب، وحتى كان يعني موجود الاختلاف، لأنه زاد فما تعهدات، فما اتفاقيات ما تمش الإيفاء بها وما تمش يعني تنفيذها، وهذايا ما تم توضيحه من قبل النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية معز السلامي، اللي جاء فيه وفي تصريح الوكالة التونسي الإفريقي للأنباء تحديدا باش نقدم المصدر، معناها أنه قرار الإضراب تم اتخاذه بصفة جماعية من قبل رؤساء الغرف النقابية المنضوية تحت الجامعة الوطنية للنقل بعد الاجتماع اللي صار نهار 30 جوان المنقضي، وانتقد السلامي عدم إيفاء سلطة الإشراف بتعهداتها ضمن محضر جلسة في جانفي 2026 أستاذة، معتبرا أنها تواصل يعني في عدم معناتها التفاعل مع المطالب المهنيين، وهو ما تم الدفع يعني الأسباب هذه اللي أدت إلى تنفيذ هذا الإضراب. يقول إنه الإضراب كان مقرر يوم 27 أفريل الماضي، قبل أن يتم تأجيله إثر تعهد وزارة النقل بتنفيذ ما جاء في محضر الجلسة المنعقدة في شهر جانفي الماضي، إلا أنها لم تلتزم حتى الآن بتنفيذ يعني هذه التعهدات وفق قول وتصريح ذكر وكيل تونس إفريقيا للأنباء وهما أدى إلى هذا الإضراب. هذه النقطة وإحنا طرحناها في ملفات سابقة في عدم الإفاء بالتعهدات وعدم تنفيذ الاتفاقيات اللي موجودة واللي ممضات أستاذ نجاح سالم، هذه زادة من المشاكل الأخرى اللي ضروري زادة بالحق الانتباه لها ومراجعتها، لأنه إذا كان اتفاقية موجودة طبيعي أنه يتم تنفيذها وخاصة أنه تكون مرتبطة بأجيال، لكن اليوم نشوفوا رمش هذه الاتفاقية فما برشا اتفاقيات أخرى أستاذ نجاح سالم في برشا قطاعات ما تمش تنفيذها. تفضل سي نجاح. نعرفش معانا أستاذ نجاح سالم ولا لا؟ تسمع فينا أستاذ؟ يظهر لي مش في الاستماع. على كل حال نشوف شنو ولا نشوف شنو المشكلة، لأنه من النقاط المهمة الحقيقة وقت اللي نتحدثوا عليه إنه تكون فما تعهدات موجودة فما اتفاقيات وما يتمش تنفيذها، هذه زادة مشكلة أخرى كما قلت تعني العديد من القطاعات، وإنه اتفاقيات مع تأجيل التنفيذ هذيك فيش نجم ربما ينطبق عليها التوصيف هذيك، علاش لابد انه زادة هذه نقطة ناخذوها بعين الاعتبار، واذا كان علاش احنا كل مرة نمشي في اتفاقية ربما ماهيش قابلة للتنفيذ ويصير الامضاء عليها فقط بغاية انه ربما اسكيت طرف ولا ناخذوا اكثر وقت، ما نعرفوش الحقيقة. شوفوا على كل حال فيصل لي نمشي معنا غم، شوفوا شنو المشكل يظهر لي ما نجمنيش نتحصلوا على الأستاذ نجاح سالم، نرجع بعد شوي.

0: نعود نسلموا مرة أخرى على الأستاذ جحصيلي. مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك من جديد.
1: انقطع التيار الكهربائي فانقطع معه الهاتف المحمول تضامنا. قل لي هكا ذلك.
0: أنا الحقيقة ما عنديش التفسير، ما فهمتش شنو العلاقة بينيتهم. على كل حال
1: انقطع التيار الكهربائي فانقطع الصوت.
0: لا مرحبا بك معنا. على كل حال أنت معنا توا، معناتها نرجع أستاذ. أنا توقفت في السؤال المتعلق بالإيفاء بالتعهدات، وأنك تكون فما نعم. اتفاقيات موجودة ضروري زاد الالتزام بها وتنفيذها، هذايا مهم جدا. مش معناتها نصحوا احنا الاتفاقية باش الطرف هذاك نضمنوا ربما سكوته المؤقتة، ومن بعد ترجع تثار مرة أخرى باش ترجع الناس تطالب بتنفيذ الاتفاقيات هذه. تفضل أستاذ.
1: إن العهد كان مسؤولا، هذا كرد مباشر على الاتفاقيات التي تبرم، وكان نعم. من الطرف الأول أو من الطرف المقابل. بمعنى أنه من المفروض هنالك اتفاق بين سلطة الإشراف وبين السادة اللي معني بالنقل الفردي والنقل الجماعي والنقل السياحي واللواج والنقل الريفي. من المفروض كل واحد منهم عنده تعهدات وكل واحد منهم عنده حقوق. أنا نتصور الكون من بين التعهدات هي زيادة في التعريفة، لأنه هذا اللي استنتجته من خلال الأعلام تاعهم، أي أنه التعريفة نظر لأنه غلات المعيشة والمزوط غلاء إلى آخره، حبوا هم يحينوا. هذه أهم حاجات على الأقل، لأني من نجمش أنا أرمي بالغيب سلطة الإشراف في الوقت اللي ما وضحوش الإخوة المعنيين بالأمر المشاكل اللي مع سلطة الإشراف. هذا من ناحية. من ناحية ثانية مسألة عدم الإيفاء بالالتزامات من طرف سلطة الإشراف، هذه من شأنه أنه يخلي سلطة الإشراف أمام استفهامات، وإلا أمام ما يسمى بنقاط الاستفهام. هذه نقاط الاستفهام هي التي تجيب عليها أو يجب أن تجيب عليها. وأنا تمنيت على أنه واحد من سلطة الإشراف موجود ممثلة في وزارة النقل معنا حتى يبين شنو السبب اللي خلى وزارة النقل أنها ما تفيش بالعهود. هذا من ناحية. من ناحية ثانية ربما أنا نشوف كانوا له خيان اللي معلن على الإضراب، ولا المضربين اليوم هما في خيارين أحلاهما مر. الخيار الأول أنه يسكت كما أشرت سيدة خيرة ويواصل في الوقت اللي حقوقه يرى ذلك على لقد جهته أنه مهضومة، والخيار الثاني اللي كونه لو كان أضرب بالشخص الجرناطة، الجرناطة ربما يكون هو في حاجة لها، وكما أشرت مشكورة سيدة خيرة عنده كمبيالات وعنده صغار وعنده خبزة يحب يدخلها لصغاره، عنده باكو حليب وعنده باش يدخلها البنت ولا الولد، عنده ولد نجح في الباك توا يحب يعطيه كادو سبحان الله ب10,000 ولا ب20,000 ولا ب30,000 ما يسالش، والا عنده ولد زاد ينجم باش يمشي يخدم له او يقرا له هو في موجود في كيف مثلا، ولا موجود في جندوبه، ولا موجود في بنزرت، ولا موجود في كذا باش يمشي يقرا في بلاصه اخرى. يلزم يلمد له ويجمل له تفتوفه على الاقل باش يمشي بها امره الى حين انه يتحصل على البورس باش يخفي عليه شوي. هذه المسائل الكل مخلطة مع بعضها، وإلا مجتمعة تخلي الوضعية سيدة خيرة إضافة إلى تلك الوضعية بتاع النصوص القانونية معقدة، إن لم نقل جدا جدا جدا أقول جدا فقط.
0: نعم، هذا شنو نجم نقول يمكن في الموضوع هذا أستاذ نجح سالي. ما نعرفش كان عندك إضافة، ما تقريبا احنا حاولنا نأتي على مجمل النقاط وكل ما يحيط بهذا الأضراب في قطاع النقل الغير منتظم. نعم. خليني نقول خليلك أستاذ نختمه في الموضوع هذا، تفضل كان عندك.
1: نحب نختم الموضوع هذا كختامنا أو كختمنا معناتها من خلال ما تقدمنا به. نقول في القانون يتحفص من خلال ما تقدم أن نراه تعدد الهياكل في مجال واحد من شأنه أن يعطل الرجاء من سلطة الإشراف أن تخفف من تدخل هذه الهياكل تعمل حاجة موحدة كما نعمل شباك موحد، وإلا مش عارف أنا هيكل موحد ينظر في العديد من المسائل. مش بالضرورة تكون رخصة وتتعدى على الوكالة الفنية ويحكمها مجلة الطرقات ويحكمها قانون نقل البري، والسيد الوالي يتدخل، والسيدة الوالية زاد لأنه عندنا والية في ولاية من الولايات، قانون المنافسة الأسعار، ميزان اشتهارية جهوية، والكفاءة المهنية وبطاقة مهنية والأنشطة الاقتصادية وترشنوة والمنافسة، برشا حاجات تدخل مع بعضها من شأنها أن تخلي الأمور شائكة. وهذاك شي يخلي صاحب الرخصة يقلق، حتى في صورة ما بش يبدل الرخصة مثلا أو بش يبدل الرخصة من تاكسي جماعي إلى تاكسي فردي مثلا، وهو من حقه يسمح له الأمر السابق الذكر اللي أشرنا له اللي هو عدد 1981 لسنة 2023 يسمح له بشبه الرخصة، معناتها يرجع للمربع الأول وعودة على بدء في علاقة بتلك الإجراءات وتلك ربما الإجراءات المملة صح التعبير باش يسترزق فقط. أنا مندريش شنو، وأخيرا سيد خير مندريش وشنو السبب اللي يخلي هالرخص هذوما تتعطل برشا في الوقت اللي راه حرية التجارة مضمونة منذ 1861 في تونس، 1861 منذ الأمر العليم تاع 1861 من الدستور 1861 ومن دستور عهد الأمان إلى آخره مضمونة حرية التجارة، علاش توا برشا مجالات في تونس فيها تعطيل دو تال سورت ما يبوش فيها الأمان للسوق ومنطق العرض والطلب
0: سيدة خيرة؟ نعم، هذا هو أستاذ. على كل حال احنا بطبيعة الحال يعني هو الحدث اليوم بطبيعة الحال اللي حبيت نطرحه في لقانا واخذينه من برشا جوانب، وكل ما نرجوه وكل ما نتمناه انه يقع حل حالة يعني الإشكاليات الموجودة من أجل مصلحة الناس الكل ومن أجل مصلحة المواطن المسكين يعاني رو في الوقت اللي ما نلقيش النقل، رأي معاناة بالنسبة للمواطن اللي في كل مرة يلقى روحه وهو معناها للأسف هو اللي خلص في الثمن الحقيقة، لأنه من المشاكل اللي احنا ماذا بينا نصلحوا فيها هي قطاع النقل عموما، فما بالك انه اليوم نتحدث عن مشاكل هذية واللي هي بيت الحال مش في مصلحة المواطن. هما من حقهم أكيد يضربوا، من حقهم أنهم عندهم مطالب واتفاقيات يطالبوا بتنفيذها، هذه حقهم، لكن زيدا في نفس الوقت اليوم الناس الكل لازم تتحمل المسؤولية في اللي صاير هذه من أجل تخفيف العبء أكثر ما يمكن على المواطن. أستاذ نجاح سالم، في درجات حرارة مرتفعة، حرائق للأسف الشديد، الحمد لله ساعة هو أنه تم إخماد حريق جبال سيدي مدين بزغوين والانطلاق في عمليات التبريد بعد جهد مضني. خليني ساعة في البداية بالحق نقدم تحية كبيرة وكبيرة برشا للحماية المدنية، الجيش الوطني، العاملين في الغابات، الأسلاك الأمنية الأخرى ربما اللي كانت حاضرة، الناس الكل اللي دخلت كانت موجودة على عين المكان، رواها نتحدثوا ليل ونهار من أجل إخماد هذا الحريق اللي ما كانش بالسهل الحقيقة، وشوفنا زيد عامل الرياح اللي زيد صعب شوية الوضع، لأنه فما تضاريس، فما معتها مناطق صعيبة الحقيقة، كانت معاناة في درجات حرارة مرتفعة جدا، فما بالك مع الحرائق هذية كان فما برشا تعب. بالحق تحية ليهم كبيرة وكبيرة ياسر أستاذ بالرسمي ذي راي، لأنه احنا نتفرج ولا نتبعوا من وراء التليفون مش كما الناس اللي هي موجودة على الميدان، راي بالحق معاناة. تفضل أستاذ.
1: أكيد. بالفعل
0: بالإضافة لهذه بربي سمحني بركة أستاذ نجاح سالم، ما سمحني لأنه زيادة بالإضافة للحريق جبل سيدي مدين فما زيادة حريق أي بفربيبة من معتمدية قلعة سنين، كيف كيف تحية أكيد للناس الكل اللي ساهمت في إخماد أيضا هذا الحريق. والخسائر نتحدث على جبل سيدي مدين أكثر من 1000 هكتار، والحريق اللي انشب البارح بجبل الربيبة في معتمدية قلعة سنين تقريبا أتى على مساحات شاسعة من المراعي قدرة بحوالي 800 هكتار، خسائر مش شوية أو الحقيقة حاجة توجع برشا. تفضل أستاذ نجاح سيل.
1: تونس العزيزة فيها ما يقارب 1,000,000 هكتار من الغابات سيدة خيرة، فيها ما يقارب 17 حديقة و 27 محمية، هذوما كلهم تعتبر من الثروات الطبيعية، الثروات الطبيعية التي يجب المحافظة عليها. عملية محافظة تتطلب تدخل العديد من الأطراف والعديد من الجهود. الأطراف هذه تنجم تكون المشرع من خلال سن القوانين، الأطراف هذه تنجم تكون وزارة الفلاحة، تنجم تكون وزارة الاقتصاد، تنجم تكون وزارة التجارة، تنجم تكون وزارة الدفاع، تنجم تكون وزارة الداخلية. ولهنا ما علينا إلا أن نشكر كالعادة الأبطال متاع الحماية المدنية، كالعادة أبطالنا في الجيش الوطني، كالعادة العاملين في الغابات سور تيران غادي سور سيت اللي سموها جماعة الأركيولوجية وغيرها سور سيت، واللي نهنيهم بالمناسبة سيدة خيرة تسيلي الذكرى 143 من الانبعاث الإدارة العامة للغابات، واحتفلوا مؤخرا وعملوا ديجا ورشة تكوين هم بتلك المناسبة في إطار التوقي المبكر من الحرائق هذه، بمعنى أوضح أنهم هما عاملين حساب. لكن تعرفي ربما تكون وذلك ما لا أتمناه، ذلك ما لا أتمناه بفعل فاعل، وتنجم تكون أيضا بفعل الطبيعة، تنجم تكون بالنار، تنجم تكون احتكاك بتاع شجرة ولا أغصان بتاع شجرة من شأنه أنه يلهب النار هذيك، على الأقل علميا نتحدث الآن، والحمد لله تم السيطرة على الأقل في وقت يعتبر محترم من طرف الهياكل المعنية والأطراف المتدخلة على الحريق الموجود في زغوان، لأن المشاهد كانت مرعبة سيدة خيرة، المشاهد كانت مخيفة. هذا من ناحية، من ناحية ثانية في علاقة بالملك العمومي الغابي عامة. الملك العمومي الغابي راه ينظم قانون منذ 1988 سيدة خيرة. القانون هذا اللي نظمه فيه أو صادرة بموجبه مجلة اسمها مجلة الغابات. هالمجلة متاع الغابات تقول لك كيفاش تحميه وشنية الظروف اللي يلزم يترعرع فيها في صورة ما صار حريق، كيفاش أنا نعاود نكسي الغابة هذيك بالخضرة التي يجب أن تتميز بها. وفي الآن نفسه يشير القانون هذا وغيره من القوانين من بينها مجلة جزائية على العقوبات، وإن كانت في بعض الأحيان هذه العقوبات من أو اللي باش تكون في شأن الناس المتسببين في الحرائق هذه، وإن كانت في بعض الأحيان هذه العقوبات صافت معناتها كلينة شوية، لكنها في بعض الأحيان أيضا عندما يثبت ولا يتم إثبات ما يسمى بالقصد في الحريق أنها توصل إلى الشجن إلى 12 سنة. هذايا اللي حبيت نقوله في علاقة بالحرائق بتاع بعض الجبال اللي نتمنى أنها ما تكررش، نتمنى أنها ما تصيرش، وإن كان راهو الطبيعة هذيك هي مش من باب التخفيف والتخويف، وإنما سبحان الله ساعة على ساعة واحد سيجارة هكا نشوف فيهم في الوتروت راه ماشيين جايين، ولا حتى على مستوى المساكن مؤخرا أنا مروح من مدينة ما إلى العاصمة لاحظت على الجنب الطريق فما حريق بسيط هيك، أعوان الحرس الوطني مشكورين أيضا قاعدين غادي وصاحب المنزل هيك قاعد يبخ بشوية هيك بالكاوتش بتاعه، لكن في الآن نفسه راهو سيجارو بالليل كيف وكيصابك ربي بالدخان ما طيش البونت البرد خليها في الكهرباء. وأنا نتصور راهو العديد من الكراهب خاصة القديمة ربما الجديدة لا فيهم حاجة اسمها صندري هكا عادة تلقاها اللوطة وما عندها حتى علاقة بحاجة إلكترونيك وإلا كذا في الكهرباء باش تحرقش أيضا، خلي البونطة غادي ما يسالش تكوردو ولا حط معاك قبليه وحط فيه طريف ما وحط فيه البونطة باش ما تخرج لك الريحة الخايبة بتاع السيجار وتفوح لك الكهرباء بريحة الخايبة. الرجاء كل الرجاء، الحرص كل الحرص أنكم ما تطيشوش البانت لا في الدوت ولا في غيرها، لأنه لو تم ناس زيادة باش تنضر من بعدكم. علاقة بالحرائق خيرا سيدة خيرا، مع الأسف الحرائق مربوطة بالماء لأنه في تونس عندنا مشكلة في الحرائق وظهر لي
0: ذلك عندنا مشكلة في الماء. يمكن هذه الموضوع متاع الماء يمكن أنا باش نرجع له نهار الأربعاء إذا كان ما تمش التطرق ليه مع زملائنا ربما في حصة قبل موعد نهار الأربعاء يمكن نتحدث فيه بناء على معناتها زملائنا إن شاء الله في البرامج الأخرى. أما مثالش في دقيقة تقريبا يقول لي فيصل دقيقتين فيصل أستاذ أضف على هذا معاناة تونس يزيدوا عليها انقطاع الماء على القليلة في مدينة الكيف. احنا شفنا رو مثلا اليوم في وين الطويرف تم غلق حتى الطريق احتجاجا على انقطاع الماء والمطالبة بتزود بالماء، وهذا حق طبيعي عادي جدا انه الانسان معناتها هذه ابسط الحقوق متاعه انه معناتها يتزود بالماء. ما نفهموش في درجات حرارة تحطوا على 43 و44 و45 درجة وناس راه مش نهار ولا اثنين اهو مش حتى رو احنا شنو نطالبوا نظموا اما انسان راه يقعد بالجمعه وبالاكثر من غير ماء راهي مشكله راهو مشكله بالحق وما فهمناش اليوم شنو هالمشكله هذه. تفضل استاذ في ثواني ونهار الاربعاء ان شاء الله كما قلت ان شاء الله نرجعوا
1: له نقول اللي كون الفصل 48 من الدستور يقول لك على الدوله توفير الماء الصالح للشراب للجميع على قدم المساواه. عدم توفيره للجميع على قدم المساواة يجعل من الدولة مدينة، يجعل من الدولة غير قادرة أنها تأمن مسألة الماء لمستحقيه بواسطة شركة اسمها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وفي الآن نفسه تمس من مبدأ ما يسمى المساواة ما بين مواطنيها، يولوا فما مواطنين من درجة أولى مواطنين من درجة ثانية، وهذا ما لا نتمناه. ونتمنى كونه ليبان هي تكنيك موجودة في السوناد، وإحنا العديد من المرات نشكر السوناد لكونها هي فيها الكفاءات اللازمة والكفاءات القادرة على أنها توفر الماء. الرجاء من هذه الكفاءات اتلفتوا لخيالنا، اتلفتوا للناس اللي محرومين من الماء. مش معقول أنا توا اليوم عندي الماء، مش معقول زادة واحد يسمع فيه توفي ذات الكاف وما عندوش الماء، لأنه أنا وهو كيف كيف، وأنا وهو متساويين في الحقوق والواجبات أمام القانون في تونسنا الحبيبة.
0: هذا هو أستاذ، شكرا لك أستاذ نجاح سالم. كما قلت إن شاء الله الموضوع نتبين ونرجع له إن شاء الله على نهار الأربعاء في استوديو الناس، لأنه موضوع يهم الناس الكلها. شكرا لك أستاذ نجاح سالم، شكرا لكل زملائنا فيصل المحيمدي، سعاد عباس، يونس، هندة. نتقابل إن شاء الله نهار الأربعاء في استوديو الناس. إلى اللقاء.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليري وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثانية هنا على موجات إذاعة الكاف. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. شرع اليوم المستشفى الجهوي بجندوبة في اعتماد المعرف الصحي الوطني ضمن مختلف مسارات التكفل بالمرضى، ويعد هذا الإجراء خطوة نحو رقمنة المنظومة الصحية بما يضمن توحيد هوية المريض الصحية وتيسير النفاذ إلى ملفه الطبي بطريقة آمنة وسريعة. انطلق اليوم بولاية باجة موسم حصاد عبد الشمس، ورغم تحسن المساحات المزروعة هذا الموسم وأهميتها في استقطاب اليد العاملة الموسمية، غير أن تحدياتها أعمق والتي تتضح من خلال الدعوة إلى المحافظة على المنتوج المحلي أمام غزو المنتوجات الأجنبية. ينفذ اليوم مهني قطاع النقل العمومي الغير منتظم للأشخاص إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحية والسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية. وقال النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية معز السلامي، قال إن تنفيذ الإضراب قرار لا رجعة فيه إلى حين تنفيذ تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها الزيادة في التعريفة. يستأنف مجلس نواب الشعب أشغال جلسته العامة غدا الثلاثاء، ويتضمن جدول أعمال الجلسة نظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2015 وبين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. تنظم القيادة العامة للكشافة التونسية يوم الأربعاء القادم حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، وذلك بمقرها المركزية. ويهدف المشروع إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس، وذلك في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أعلن أن المشاورات حول إدارة مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه مع مسقط ستستمر على المستويين السياسي والفني حسب وكالة إيران بالعربية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في موعد أخباري قادمة، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد في بين كلمة ونغمة، اللي يجمعنا معكم مع الموسيقى مع أجواء الأنغام بتبيعة ومع كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف. مرحبا بالناس الكل، تحيتنا ليكم بتبيعة، اللقاء معكم ينطلق مع الموسيقى.

تحياتنا ليكم، الناس الكل مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكاف. ما زلت الموسيقى معاكم من ربريك الربريك، أكيد نمشي والستيل نتاع موسيقى مختلف من أجواء هكا المغربية شوية، نمشيو مع الأجواء الفرنسية. اخترناكم كوكتيل من الأنغام الفرنسية.

تحية مجددة أكيد كل أصدقائنا. إذا كان كوكتيلنا اليوم في ريتم داير مواصلين مع بقية الاختيارات، وصلنا بعضنا لإيقاعات صيفية. في إيقاعات صيفية اختارناكم كوكتيل هكا من الأغاني الإيقاعية، وتتواصل بعد الرحلة أكيد مع باقي الأركان. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مازلنا مواصلين ديما مع الموسيقى.

تحيتنا لكم من جديد. هذه قاعاتنا الصيفية بالنسبة لليوم، في بكلمة ونغمة نصنع بعضنا الزوم على فنان اخترنا فيه، فنان تونسي اللي هو الفنان محمد جبالي. اكيد باش نحكيو عليه شوية قبل ما نسمعوه في كوكتيل. هو مغني ملحن ممثل تونسي من مواليد 27 اكتوبر 67. بدايته الفنية كانت على طريق برنامج اكتشاف المواهب اللي كانت ترعاه التلفزة الوطنية التونسية نجوم الغد على خشبة مسرح قرطاج العريق، وهو في 19 من عمره. ومكنته التجربة هذه من التحاق بالفرقة الموسيقية الوطنية التونسية عام 89 بقيادة الموسيقار التونسي محمد القرفي، اللي شارك معاه في عروض زخارف عربية بأداء أغاني الفنان التونسي الراحل علي رياحي وروائع عبد الوهاب وأم كلثوم. فتحته التجربة هذه أبواب الشهرة على الصعيد الوطني، اللي مكنه من تسجيل وإصدار 7 ألبومات في الفترة الممتدة بين بداية التسعينات وحتى عام 2005. تخللها مشاركات في عدة مهرجانات ومسابقات موسيقية على الصعيد العربي، نذكر منها خاصة حفله على خشبة مسرح قرطاج تونسي العريق عام 2001 أمام أكثر من 120 ألف متفرج، ومشاركاته في مهرجانات في مصر والمغرب والجزائر وليبيا ومهرجان بابل عام 1997 وغيرها أكيد من المشاركات الهامة. كما شارك في مهرجان الموسيقى العربية السابع بدار الأوبرا المصرية، وبطبيعة كانت مشاركة ناجحة وفي رصيده العديد والعديد من الجوائز الهامة، من بينها 4 جوائز أولى في مهرجان الأغنية التونسية اللي يقام سنويا طبعا تحت رعاية مؤسسة الإذاعة والتلفزة. هذه بالنسبة للفنان اليوم محمد جبالي، أكيد نجم نحكيه عليها أكثر برشا. محمد إن نجم نحكي عليه ونقول كان فنان حي الحقيقة، خطر في كل مرة رغم اللي يتعرض للانتقادات لازم هكا يعمل حاجة متاعه، لازم حاجة هبلة متاعه، حتى كانت ترفض يعاود يبني من أول جديد ويعاود يحاول من أول جديد، يحاول مرة أخرى ويطلع لنا بجديد. هذه فنانة واختيارنا اليوم محمد جبالي.

0: إشهار.
1: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
2: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
0: اشهار
3: الثالثة ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. شرع المستشفى الجهوي بجندوب اليوم في اعتماد المعرفة الصحية الوطنية ضمن مختلف مسارات التكفل بالمرضى، ويعد هذا الإجراء خطوة نحو رقمنة المنظومة الصحية بما يضمن توحيد هوية المريض الصحية وتيسير النفاذ إلى ملفه الطبي بطريقة آمنة وسريعة. ينفذ مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية. وقال النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية معز السلامي إن تنفيذ الإضراب قرار لا رجعة فيه إلى حين تنفيذ تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها الزيادة في التعريف. يستأنف مجلس نواب الشعب أشغال جلسته العامة غدا الثلاثاء، ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 من نوفمبر من سنة 25 و2000 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 16 من جويلية الجاري جلسة استماعا لعدد من الهياكل المهنية في قطاعي الطب والصيدلة لدراسة الأزمة الراهنة التي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. تنظم القيادة العامة للكشافة التونسية يوم الأربعاء القادم حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، وذلك على الساعة 10 صباحا بالمقر المركزي للكشافة التونسية. أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي اليوم أن المشاورات حول إدارة مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه مع مسقط ستستمر على المستويين السياسي والفني حسب وكالة إيران بالعربية. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: هذا البرنامج إعادة.

مليكم الناس الكل، مرحبا كي داب كل الاصدقاء وين ما يوصلكم صوت اذاعه الكيف. مازلنا معكم بطبيعه والحقيقه مواصلين مع روبريك سيني كافي. نحكي اليوم على ذا جوت الماعز، اللي هو فيلم رسوم متحركه امريكي من فئه الكوميديا الرياضيه من انتاج شركه كولومبيا بيكاتشرز وسوني بيكاتشرز انيميشن بالتعاون مع يونانيمس ميديا ومودرن ماجيك، وتوزيع بواسطة سوني بيكاتشرز للإصدار. الفيلم من إخراج تايري ديلي هاي، في أول أفلامه الروائية الطويلة مشاركة آدم روزيت كمخرج مساعد ومن تأليف آرون بوكسباون وتيدي رايلي. يضم طاقم الأصوات كل من كيلب ماكلوغلين في الدور الرئيسي، جابريلي يونيون، ستيفن كاري اللي شارك زادة كمونتج، نيكولا كوغلان ونيك كرول وديفيد هاربر وجينيفر لويس واسماء كيد أخرى. دور أحداث الفيلم حول ماعز متكلم يدعى ويل هاريس، ينضم لدوري لكرة السلة والهدف بتاعه أنه يصبح الأعظم في التاريخ. أكيد برشا مواقف طريفة مع بقية الحيوانات اللي مشاركين بطبيعة في الفيلم هذية، ومن الأفلام كما حكيت العائلية اللي تنجم هكا تسهر معها العائلة الكل. هذا أكيد اختيارنا بالنسبة لليوم في سيني كافي مع جوت الماعز، الفيلم اللي خرج في 2026، جديدة ما موجود أكيد ما يصعبش عليكم على مختلف المنصات. هذا اختيارنا معكم لليوم. احنا مازلنا معكم ديما مع وقيت بختنيكم من موزيكا، وخلينا نسمعكم ديو اللي كان جمع كل مصابر بيعي وصل نصري في ريبريز العلي قرام.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل، ديما هكا في التوقيت هذا وديما في السويعة الثانية من والجزء الثاني من برنامجنا، ديما يكون فما هكا أغاني من بينهم أغاني الحنين، أغاني زمن الجميل. هذيك علاش احنا سمعناكم صبر بيعي وسلا نصري في علي قرا، ومازلنا معكم في نفس النسق خاطر وصلنا الروبريك حنين. حنين اختناكم فيها كوكتيل زيدا، إن شاء الله ينال عجبكم الناس اللي كنا نسمعوه وراجعنا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

تحياتنا لكم الناس الكل. هذا كان كوكتيل حنين اكيد مستوى رجعتوا به ذكريات حلوه، ذكريات في وقت اللي كانت فيه الموسيقى اكيد مختلفه برشا على توا. كل وقت وقت وما فما هكا ساعات اغنيه ولا مجموعه من الاغاني ذكرونا بمرحله عمريه معينه وخاصه نوعيه معينه زاده نتاع موسيقى حلوه برشا. على كل مواصلين احنا مع بقيه اختياراتنا، اخر اختياراتنا الحقيقه اللي هو مع فنان الفنان الراحل محرم فؤاد في أغنية ترجعنا العام 1970، العام اللي خرجت فيه الأغنية هذية ضمن ألبوم ليه، والأغنية نحكيه على أنا عايز صبية اللي هي من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وألحان إبراهيم رجب. معاها كده نسلم على الكيبة كل من جديد اللي هما زيدا يبدلوكم التحية. احنا وصلنا نهاية مشوارنا معاكم، نتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. باي باي. Yeah.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
2: تمام الرابعة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. اندلع ظهر اليوم حريق بجبل المصمودين بعمادة مزتة من معتمدية برغو تابعة لولاية سليانة، وفق ما أكده لنا المدير الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي، والذي بيّن أن وحدة الحماية المدنية منعت بمعاضدة أعوان الغابات تسرب ألسنة اللهب إلى التجمعات السكنية المتاخمة لمكان نشوب الحريق، وما زالت الجهود متواصلة للسيطرة على النيران ومنع تسربها إلى جبل برغو. نفذ صباح اليوم عدد متسكني حي العمال بجريسة اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب وإيجاد حل للانقطاعات المتكررة للماء في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية 26/2027 في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. يستأنف مجلس النواب الشعب أشغال جلسته العامة غدا ثلاثاء، وتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر لسنة 25/2000 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمتعلقة بالقرض المستند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 16 من جويلية جلسة استماع لعدد من الهيكل المهنية في قطاع الطب والصيدلة لدراسة الأزمة الراهنة التي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وأنه يجب تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي المهم. ندد وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اليوم بالهجمات التي شنتها إيران على سفن تجارية في مضيق هرمز وعلى دول في المنطقة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
0: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة. فريقة، حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: عجب الخميري.
2: نعم سي الحامي.
1: حتى حد ما يستنى فينا؟
2: الحامي يا أخوي، ما حاجة مشي عادية. شو الناس كيفاش غزرونا جو؟
1: هي الحكاية واضحة، ظهر لي خايفين من البوليس.
2: أخويا مالا نمشي لمركز الجدرمية ونعلموهم اللي احنا جينا في مهمة نقابية قانونية وباش نعملوا اجتماعات بالخدم.
1: مالا فرد مرة تعدوا لإدارة المينا، نعلموهم باجتماع اليوم وغدوة.
2: أيوا شو هكاك نبدو محمين، شكون يعرف؟ راهو الحوض المنجم يوم أدراك، راهو أكثر من 10,000 خدام يا سي الحامي.
1: بطبيعتنا نحن مراقبين.

0: سمح لي واحد تقول ستة درك تقلع من هنا لا عادنا بيك لا بنقابة
1: ظهر لي الخدمة مخدومة يا صاحب.
2: اسمعوني حبسوا الضرب رانا فايقين بهك البيوعة متاع الحاكم اللي لغموا الجو واتصلوا بالخدامة البارح في الليل في الحوم حومة حومة وكذبوا عليهم وعلموهم أنه محمد علي الحامي جاي باش يفكلهم فلوسهم ويعمل ليستات في الخدامة يعطيها للحاكم باش يعرفوا شكون بزرتي من الارمي. أيحشوا على رواحكم، اللي حب يسمع الراجل يقعد واللي ما يحبش يتجبد من هنا. فضل سي محمد علي كمل.
3: واش فيكم ما يطمع؟ بالله يفهموني، ما هو ناخذها ديراكت من الإدارة متاع المينا. فيقوا على رواحكم، شوف الخدامة الفرنسيس نهار لحد واش يعمل، لبسة جديدة يحوسوا بأولادهم ونساوينهم، وانتم واش تعمل؟ من الهم للظلمة، مدمرتكم الميزيريا من الشرب للقمار للفساد بخلاف حوادث الشغل والدواميس اللي طاحت على برشا منكم. أنا جيت مع محمد الخميري اللي كان مربوط في مارسيليا، احنا منكم اهلكم وماليكم، اللي كنت خدام في المارشي سنترال ونحس بالخدام المظلوم. قالوا المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. لا يا سيدي يا اخي، نحن مكتوب علينا كل الهم والغم، مكتوب علينا كان الدمار والميزيريا. ما تعبتوش؟
4: تعبنا.
3: ما كنتمش خايفين على مستقبل ذريكم؟ الخدام الفرنساوي فاش خير منكم؟ اما لا يخدم اقل ويخلص اكثر منكم.

إنه بتاريخ 25 فيفري 1925 تم إيقاف محمد علي الحامي ومختار العياري. عجب. وفينو دغي سكرتير فرع الأممية الثالثة بتهمة التآمر على أمن الدولة، وبقى ورهن الإيقاف حتى 12 نوفمبر 1925 أين حكمت المحكمة عليهم بالنفي لمدة 10 سنوات، وصدرت أحكام ثانية ب5 سنوات نفي على بقية أعضاء مكتب النقابة. ملا صحافة مأجورة، كان الكذب. حشب اللي كنت خايف منه قاع، فرنسا غدارة ودارت في الحياسة. في نفس النهار يا رسول الله يروحوا بالحامي والخميري من قفصة ويوقفوا مختار العياري في اجتماع ماطر وزادوا كركروا البقيه.

0: يز يا فريق يز باش نقعد نفارع. ضاقت خلوقي وذاق صدري. هيا بر نطروتي شوية نسرح لك كرايك. هات نفسي انت شوية وناي ننسى الأحكام الجائرة اللي سلطتها فرنسا على أصحابي.
1: ايه ستوب ستوب ولا انتي هذي
0: شكون هذا؟ تي منين طلعت انت؟
1: ما عندك وين تهرب يا الفارس؟ ملي شفتك تخطب في اجتماع الضيف شكيت.
2: يا ولدي راك غالط.
1: سنين وانا نستنى فيها اللهتة. ستوب ستوب
2: صرح يا فريق.
3: شاد كرتوشة مكان خابش ذني فيك يا فريق. الحصان حنين على مولاه. بر برا سرحتك. سماح سلامي للبر الباهي. بلغي سلامي الحبار والأولاد وقلت تبر ما تبكيش. قول لها تزغرت دمي مشغلة من دم التوانسة. أشهد أن لا إله إلا الله. بالعينيه المراه تاع الجلاس. يا ربي العزم يا ربي العزم. تحيا تونس تحيا تونس تحيا تونس.
4: كنتم مع
5: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسناوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، لخذيري نصيبية، إناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
4: ضيوف الشرف:
5: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون: محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى: هند يونسي.
4: ساعد في الإخراج علي قياد. توظيب الإنتاج سلاح العمدوني. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
5: مع تحيات عماد الوسلاتي.
6: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
7: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: المقاوم الثائر، علي بن خليفة النفاتي. حدق مليا في السور المقابل لمقر اجتماعه بصاحبيه، وعاد إليهما بنظرة مطمئنة وصوت واثق:
3: سنكون في الموعد إن شاء الله.

0: سنة 1881 وانتصف سادس شهور هجوان، وبدأت دعوة المقاوم الثائر علي بن خليفة النفاتي إلى المقاومة بعد توقيع معاهدة الحماية التي أدركته والياً يحكم جهة الأعراض ويقيم بداره دار الفريق، أي الفريق الرتبة العسكرية التي تقلدها قبل أن يصبح أمير اللواء. لم تثنه المسافات البعيدة ولا كبر السن من الوصول إلى القيروان، وفي جامع عقبة أقنع قادة العروش وزعماء القبائل بتوحيد الصفوف وترك الخلافات والنزاعات القبلية والشروع في المقاومة المسلحة ضد الفرنسيين وأعوانهم، وعدم القبول بمعاهدة الحماية بعد أن تنازل عن كل مناصبه الإدارية والعسكرية وخلع بيعته للباي أنذاك محمد الصادق باي.
1: الآن أصبحت طاعة الباي كفراً.
0: تربى علي بن خليفة بن راشد بن محمد بن راشد النفاتي منذ شبابه الأول على أن يكون فارساً أصيلاً وبطلاً شجاعاً ومدافعاً عن أهله وأرضه وبلاده.
2: وعلي بن خليفة يعني خلعوا يعني خلع البيعة للباي تعتبر حدثاً مفصلياً، حدثاً مهماً في تاريخ المقاومة في تونس، لأن علي بن خليفة كان معناها متحالفاً مع المخزن، لكن عندما أصبح الوطن محل تساؤل فإنه يعني أعلن الوطنية وأعلن انضمامه للمقاومة الوطنية، لأن علي بن خليفة كان يقاوم من أجل تونس ولم يكن يقاوم من أجل الإمبراطورية العثمانية أو كما تصور، لكن يعني استعمال الخطاب الديني هو للتحفيز، هو لحفز الهمم على التمرد والثورة. نجم نقوله بكون علي بن خليفة هو نجم نقوله قائد تونسي، نجم نقوله عربي زادا يعني، وما فيه محمد صدق باي استسلم، لكن علي بن خليفة والعروش والبيات قاوموا وأعلنوا التمرد ورفضوا المعاهدة، لأن محمد صدق باي دعاهم الاستسلام، وعندما وقع على اتفاقية يعني 1880 متفقية باردو دعا التونسيين إلى الاستسلام لكنهم رفضوا وتمردوا على هذا القرار.
0: ذلك هو علي بن خليفة كما تحدث عنه الدكتور عبد المجيد الجمل رئيس قسم التاريخ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. ولما سأه ما رآه من القوات الفرنسية التي أمعنت في قصف المدن التونسية ودك أسوارها وإنهاكها وإرباك حياة أهليها قبل دخولها، أطلق عهدا على نفسه بأن لا تكون أيام الغزاة نزهة في بلاده.
3: علي بن خليفة قايد الفرسان ما يهابش لفتان خبرة دلج وشاد في لوطان. علي بن خليفة القايد المشهور جا داخل السامور وحشد جيوشه، حشد جيوشه حاميين الصور، ونشاف للمدفع رزم بالكور يرموه بالميزان ما تعرضاشي مكحلة صوان.
0: اشتد القصف على مدينة صفاقس فسارع نحوها مع فرسانه ومقاتليه، وكان عند وعده للشيخين محمد كمون ومحمد الشريف. المعركة ضارية والأهالي يقاومون ببسالة نادرة، وقد زاد عزمهم بعد أن انضم علي بن خليفة إليهم في 2 جويلية وأظهر قدرات عسكرية فائقة حيرت الضباط الفرنسيين وأرهبت جنودهم وعطلت نزولهم وقلبت خططهم وافتكت بكل ذلك موقعا لها بين صفحات كتاب المؤرخ الفرنسي مارتيل حدود تونس الصحراوية الطرابلسية.
4: لقد وقف فرسان الشيخ علي الأبطال صدا منيعا أمام الجيش الفرنسي بمدافعه وتجهيزه الحربي الكبير، حيث اضطروه إلى القبوع في مواقعه والاحتماء بصفونه 15 يوما، ولولا وصول المدد ونفاد الذخيرة عن المجاهدين لكانت أحواز صفاقس مقبرة للفرنسيين ولانقلبت الآية لصالح الثوار.

0: انتهت معركة صفاقس الخالدة التي استمرت أياما طويلة باستشهاد وجرح المئات وجرح وكسر علي بن خليفة الذي عاش أعرجا بعدها. بعد 17 من جويلية توجه إلى جهة ودران، وهناك أعاد تعزيز صفوف المقاتلين واتصل بفصائل المقاومة في القيروان والساحل وجابس وغيرها من الجهات، وأعد مجموعات لتباغت القوات الفرنسية في المدن التي اقتحمتها، ووجه أحداها مؤلفة من 500 فارس و2000 من المشاة، وصلوا إلى أطراف العاصمة وعادوا منها في غفلة من كل القوات بألف بعير وكميات وافرة من محاصيل الضيعات. توالى القصف على جابس، وبدأ المشاة الفرنسيون النزول وحوصرت المدينة، فلحق المقاوم الثائر علي بن خليفة بأخيه المرابط هناك صحبة فرسانه منذ أيام، وكان سندا للأهالي في مقاومتهم بعد أن نجح كثيرا.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: توالى القصف على جابس، وبدأ المشاة الفرنسيون النزول، وحوصرت المدينة. فلحق المقاوم الثائر علي بن خليفة بأخيه المرابط هناك صحبة فرسانه منذ أيام، وكان سنداً للأهالي في مقاومتهم بعد أن نجح كثيراً في فك الحصار على مدينتهم، وخاض رغم فارق القوة والعتاد معركة دامية ضد القوات الفرنسية، ولكنها بسطت نفوذها ووصلت آخر أيام جويليا إلى شنني التي ولد بها في 1807، ودكت بمدافعها داره، واستشهد يومها 50 من المرابطين حولها. التهبت حرارة أوت وتوجه شمالا، وقرر أن تواصل الثورة غليانها. لم ينل كل ما جرى من عزيمته، هو ليس العجوز المتمرد كما أطلق عليه، ولكنه المقاوم الذي لم يمنعه كبر السن من أن يقاوم ويناور في كل الجبهات المفتوحة على امتداد الوطن.
1: علي بن خليفة يعني من قدراته، من عبقريته، أنه وحد الثوار. هو في الواقع ثم موازي قوى، معناها نقوله خاسرة، يعني ما ثمش مقاوم مسلحة تقاوم ضد الاستعمار، يعني بالضرورة ما تنجح، يعني لأن موازي القوى مختلة. يعني فرنسا الدولة القوية التي جاءت من وراء البحار والأسلحة المتطورة، وعلي بن خليفة والمقاومة كانت تستعمل وسائل بدائية مناطق تقليدية أكيد، لكن هما يعني قبل البلاء حسن في هذه المقاومة، وأثبتوا أن ليس كما قال جنرال فرنسا بكون تونس ستكون مجرد نزهة وفي بعض الساعات سنقوم بضمها. لم تكن تونس نزهة، بل يعني وجدت مقاومة عنيفة وقيادات يعني مثل علي بن خليفة التي أبلت البلاء حسن.
0: كان شديد الحذر أثناء قيادته للمقاومة، ولا يطيل الإقامة في مكان واحد. زار القيروان ودعا لإحكام الإعداد لمعركتها، وشارك مقاومي الساحل في معاركهم، وخاصة بين الوردنين وجمال. وفي آخر أكتوبر عاد إلى الجنوب لحسم أمر الخلاف حول الهجرة إلى طرابلس مع وجهاء العروش وشيوخ القبائل في الحامة التي مر بعدها إلى وذرف ليقود منها آخر معاركه عن جابس. تأخر عنه مدد القبائل، غادر واد الزاس الذي انسحب إليه منذ 9 أيام صحبة أخيه وفرسانه، واتجه في 29 نوفمبر إلى مدنين وبن قردان، واتخذ بعد ذلك القرار العبور إلى ليبيا. عبر الحدود رفقة 30,000 من أتباعه، لحقت بهم أعداد غفيرة من المقاومين وأتباعهم وعائلاتهم من جهات عديدة من تونس.
1: أنا أسميه تحول إلى ليبيا، لأن في على مستوى المفهوم علي بن خليفة في تلك الفترة من القيادات ترى أنه تونس ما دامت تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي فهي لابد من الخروج منها. وفي ليبيا سنجد ليبيا منسوب في تلك الفترة
2: المدد
1: تحت السيطرة العثمانية، كانوا ينتظرون المدد من السلطان العثماني ويعودون للمقاومة في تونس، لكن هذا المدد لم يأتي، وتمت محاصرتهم من قبل السفارة الفرنسية بعض الأعوان من تونس، من بينهم يعني مثلا شخصية معروفة هربت إلى ليبيا في البداية، لكنها أصبحت تعمل مع الاستخبارات الفرنسية ضد المقاومة.
0: هاجر الوطن ولم تنطفئ حماسته، ولم يتراجع، جهز المجموعات للإغارة على نقاط التواجد الفرنسية المتاخمة للحدود وداخل التراب التونسي، وقاوم بشراسة إشاعات الجواسيس والصحف الموالية للفرنسيين حول استسلام المقاومين.
3: كم من رجال منا يخوضون المعارك الحربية كالأسود، ويرون الموت في ساحة الوغى أهون من الاستسلام للأعداء، وعندما يحين الوقت الذي يتحقق فيه أملنا سترون إذا كان تحت جواد أو حمار.
0: ورغم الحزن الغالب عليه ومرضه قبل وفاته في 1885، كان المقاوم الثائر علي بن خليفة النفاتي يدعو أبناءه وفرسانه وقادة القبائل إلى المقاومة والعودة وعدم الاستسلام، ومد المقاومين في تونس بالمؤونة والعتاد اللازم لمواصلة ملاحم نضالهم من أجل أن تتحرر تونس. وقد نالت بعد وفاته ب71 عاما استقلالها، وظل اسمه منقوشا بمداد الفخر والبطولة في ذاكرة أجيالها المتعاقبة. المقاوم الثائر علي بن خليفة النفاتي. موسيقى الشارع أنس الزمالي. إعداد وتقديم علي المرزوقي. إخراج إذاعي سمية كريشان وفاطمة خنفير.
2: حماة وطن.
4: حماة وطن.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الخامسة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. اندلع ظهر اليوم حريق بجبل المصمودين بعمادة مزاتة من معتمدية برق وتابعة لولاية سليانة وفق ما أكده المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية جمال الفرشيشي. وبيّن الفرشيشي أن وحدات الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات منعت تسرب ألسنة اللهب إلى التجمعات السكنية المتخمة لمكان نشوب الحريق، وما زالت الجهود متواصلة للسيطرة على النيران ومنع تسربها إلى جبل برق. نفذ صباح اليوم عدد من متساكني حي العمال بجريسة وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب وإيجاد حل للانقطاعات المتكررة للماء في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000 في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. يستأنف مجلس نواب الشعب أشغال جلسته العامة غدا الثلاثاء، ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر من سنة 25 و2000 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. كما تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 16 من جويلية الجاري جلسة استماع لعدد من الهياكل المهنية في قطاعي الطب والصيدلة لدراسة الأزمة الراهنة التي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرج على مضيق هرمز وإنه يجب تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي المهم. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف.
0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف
0: على موجات
1: إذاعة الكاف.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم السادة المستمعين. شوية صيف مع بعضنا من الآن كما عودناكم إلى غاية الساعة الثامنة بلتو، زلنا ساعة في الصيف، شوية صيف مع بعضنا حتىش الثمانية متاعها العشية. هيت نمشي مباشرة مع ركن ثنية زينة، وإن شاء الله ديما ثنيتكم زينة. الركن هذية اللي تسمعوه في الماتينال ويزيد وتعودوا تسمعوه في شوية صيف. ثنية زينة مع توفيق الشرقي.
1: مرحبا بكم الناس كلها، وإن شاء الله الطريق آمن للجميع. اليوم موضوعنا ظاهرة تكثر برشا في الصيف، هي ظاهرة احتلال الرصيف. شنو التأثيرات السلبية على الحركية المرورية؟ سيد العقيد أيمن الحكيمي، مدير إقليم المرصد الوطني لسلامة المرور. مرحبا بك سيد العقيد.
2: تحية طيبة لكم سي توفيق ولكل مستعملي الفضاء المروري. كيف ما تعرف سي توفيق، في الصيف يكثر وتستفعل ظاهرة احتلال الرصيف. هو الرصيف في الأصل راهو معمول للمترجلين، الأطفال، كبار السن، التلاميذ، العائلات، لكن للأسف نشوفه برشا مرات العديد من المحلات تحط السلع نتاعها ولا الكراسي ولا المعدات فوق الرصيف. هكا المواطن يلقى روحه مجبر يهبط للطريق ويمشي وسط السيارات والدراجات. التصرف هذا يمكن يبان عادي ولا صغير، أم ينجم يعمل مشاكل كبيرة ويعرض حياة الناس للخطر. طفل ولا شخص كبير في السن ولا حتى أم مع صغيرة ينجم يلقى روحه في وضعية خطيرة بسبب غلق الرصيف. أصحاب المحلات عندهم دور كبير في الحفاظ على النظام والسلامة المرورية. صحيح كل واحد يحب يعرض بسلعته ويخدم، أما هذا ما يلزمش يكون على حساب سلامة الناس وحقهم في المرور بأمان. هذه دعوة لكل أصحاب المحلات التجارية باش نخلوا الرصيف للمترجلين ونحترموا الفضاء العام، الطريق للسيارات والرصيف للمترجلين، واحترام القانون مسؤولية الجميع.
1: ويبقى ديما الرصيف هو للمترجل مش للعربات مش للانتصاب، واحترام الآخر يبدأ من احترام آداب الطريق. شكرا لك سيد العقيد، وإن شاء الله ثنيتكم زينة الناس الكل.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرقي. ثنية زينة كما قلت، إن شاء الله ثنيتكم زينة، إن شاء الله طريق السلامة، إن شاء الله طريق كله آمن خالي من الحوادث لا قدر الله. والحوادث تكثر خاصة في فصل الصيف، فصل اللي تكثر فيه الحركة الحقيقة، مع التنقل، مع العطلة الصيفية، مع الأعراس، مع المناسبات، مع الاستياف. فذلك علاش من واجبنا وأنه نبهوكم أنه دائما نقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. مع بعضنا بقدرة ربي كيف نذكرت لكم في عشوية صيف اليوم حتىش لثمانية بدينا بأنغامنا ساعة الأولى كبش نخصصها، مازلنا في القيلولة، مازلت الناس ماهيش بصحتها بالقدي، هيت نصحصحكم مسوي عادية مع الأنغام. بدينا بشادي جميل سلطان زماني، ذكركم أنه في ساعتنا ثانية باش نتحدث مع نوتر ناتوروباث الدكتور حات بن يوسف المختص في الطب الوقائي، باش نتحدثوا اليوم على دبوس الماء. دبوس الماء، المياه المعدنية اللي نشربوا منها، اللي نكثروا منها خاصة في التوقيت هذايا، توقيت انه الحرارة، موجة الحر اللي نتعاودوا بها، تعدينا بها في الويكاند الحقيقة من نهار الجمعة، جمعة وسبت وحد، واليوم اثنين متواصلة هل الموجة متاع الحر هذية. درجات الحرارة اللي تشهد كما قلت منذ نهاية الأسبوع الماضي ارتفاع ملحوظ، تجاوز أحيانا المعدلات العادية للفترة هذية بعشر

والأربع متاع العشية، والحرص على البقاء في أماكن مظلة. هك العمال ربي يكون في عونكم، سواق التاكسي كيف كيف ربي يكون في عونكم، انه وقت الناس ربما بعيدة على الشمس انتم تحت الشمس وتخدموا، ان شاء الله ربي معاكم. ونذكر وانه الوزارة شددت على ضرورة الانتباه الى علامات الاجهاد الحراري، واللي تشمل السخانة، تشمل الوجيعة نتاع الراس، التعب، الارهاق الشديد، كما قلت السخانة، ارتفاع حرارة الجسم، ساعات توصل للغثيان. لطف عليكم حالة الإغماء، وإذا كان عندكم حسيتوا بالأعراض هذه تتوجهوا فورا يعني إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ودائما نقولوا أنه الحذر واجب، والوقاية من أشعة الشمس، تهوئة المنازل، توفير عناية خاصة لك الكبار والصغار، زادة كبار السن والأكثر هشاشة. الماء قدموه للكبار السن وللأطفال، ساعات صغير ما يطلبش الماء لكن أنت أعطيه، ساعات واحد كبير في العمر بحذاك، جدك ولا شكون ولا أمك ولا شكون في الدار كبير في السن ما ينتبهش باش يطلب الماء، أنت تشربه من وقت الآخر الماء والهالكميات الكافية من السوائل، والانتباه إلى أي أعراض كما قلنا تستوجب نقل هالكبار ذو السن إلى أقرب مؤسسة صحية. هذاك علاش أنا اليوم باش نتحدث مع الدكتور حاتم بن يوسف في ساعتنا الثانية، باش نتحدثوا وقت لي الوزارة تنصحنا أنه باش نشربوا الماء حتى إذا كان مناش عطشانين. وإحنا الماء اليوم براتيكمون يعني كل التوانسة توا التجؤوا للمياه المعدنية، شكون اليوم ما يخزنش وما يشريش كمية معتبرة من المياه المعدنية؟ فكل القوارير البلاستيكية اليوم باش نتحدثوا على القوارير البلاستيكية، وقت نشربوا من الفم بتاع الدبوزة هذيك راهو ماهوش صحي حتى طرف. هاو تو نشوفوه هذا الكل مع دكتورنا في ساعتنا الثانية، لأحباء الفن والفنانين والنغام التونسية، إذا كان تحبوا تسمعوا معايا الحوار اللي باش يدور بينه وبين الفنان عبد الوهاب الحناشي، تابعوني في ساعتنا الثالثة بعد موجز السابعة. الفنان التونسي عبد الوهاب الحناشي، صبرك مكتوب، ويعني ناس ما تلوموا قلبي، هذوما الكل باش نتحدثوا فيه مع الفنان متاعنا، وبتبيع فقرتنا فقرة كتاب الأسبوع مع صديقتنا ريم الكافي. ما ننسوش الفقرة المهمة هذه واللي تبعوا فيها باشا، ونحرصوا أنها تكون موجودة، هي موجودة الحقيقة الفقرة هذه معنا على طول العام، لكن نحرصوا أنها تكون موجودة زادة في خلال العطلة الصيفية، لعله حلقة وحصة من الحصص متاعنا هكا تعطيكم كشهوة انه ترى في الوقت القيلولة انكم تشدوا الكتاب وتقرأوا. هذوما يعني اهم المواضيع اللي باش نتحدث فيها. شكرا لهجر المناعي تحبني اليوم وترافقني على الكونسولات، شكرا لألفة بوهاشة زميلتنا في عملية التنسيق، هشام بصحابه ماهوش بعيد علينا في الغرفة التقنية، ومعنا في الكوتي ديجيتال معنا يونس، مرحبا بيك يونس الشاب، تبارك الله عليه، هكا بشي هو بشي أمن لكم الضيوف متاعنا واللي تنجموا تشوفوهم وتتبعوهم وتسمعوهم على الباج متاعنا radiokef.tn. نرجع مع الأنغام، قلت لكم انه ساعة الأولى أنغام، مازال تخيلولا نعطيكم الأنغام، نرجع بالأنغام الزمن الجميل، يا بنت السلطان راغب علينا.

مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكل الساده المستمعين اللي تحقوا بنا الان على موجاتنا، موجات اذاعه الكيف في عشويه الصيف. ما بعدنا حتىش الثمانيه تاع العشيه، ما بعدنا نتحطوا على شنو؟ نتحطوا على توجيه الجامعي اللي تنظموا جامعه جندوبه، تنظمها الخميس 16 جويليا الدوره الرابعه لمعرض التوجيه الجامعي بالمركب الجامعي بجندوبه. هذا يكون لفائده الناجحين في امتحان البكالوريا. الدورة هذه تهدف إلى تعريف بمسارات التكوين والاختصاصات المتوفرة بمختلف المؤسسات الجامعية ومساعدة الطلبة الناجحين الجدد، مساعدتهم على اختيار مسارهم الأكاديمي والمهني. إن شاء الله مرة أخرى بالتوفيق، ومرة أخرى مبروك لكل الناجحين، ومبروك لنجحوا في دورة البكالوريا، مبروك لابن زميلنا هشام بن صحابة، مبروك لطيفة زادة، إن شاء الله ديما ناجح العازب، وإن شاء الله في ما أهم. نمشي مع لي كومنتير نتاعكم لحلوين. سي العمري كالعادة يمسي علينا أول واحد، وأنا دائما نشكر ونحيي فيك التزامك، ونحيي فيك وفائك لإذاعة الكيف ولي برامجي أنا بالذات. سي العمري قول لنا مساء الخير لمن يطيب بهم المساء، مساء الرضا لمن هم أنقياء بأخلاقهم وبياض قلوبهم، مساء الزهور بألوانها الزاهية. لوجينا رودينا غنجتي، هذا راه ماهوش اسمها، انا تعرفت عليها الجمعه اللي فاتت، مرا محليها بنيه، هي بنيه صغرونة. تعرفت عليها بالصدفه، سلمت عليها، مرا بنيه محليها محليها، قمه في التربيه في الاخلاق، وهذه الحاجه اللي تعجبني انا في خدمتي في التنشيط بصفه عامه، وانه تعرفت على برشا ناس كسوسوا في الشارع يعني، من وإلا من خلال الباج متاعنا راديو الكيف. لوجينا، أم لوجينا، مساء النور يا ليلى، تقول لنا مساء النور لأحلى مدام ليلى، أنت الحلوة وأنت المزيانة وأنت المتخلقة، لأنه أنا الحقيقة ما عرفتهاش، وهي عرفتني وسلمت عليا، وبدرنا هكا شوية نقاش مع بعضنا، وعرفت قلت لها يعني عرفتني بروحها انه هي ام لوجينا ورودينا. تقول لنا مساء النور ليك ولكافه الفريق العامله معك، شكرا ام لوجينا. خالد العكرمي، مساء النور، شكرا ليك يا سيدي، ان شاء الله تقضيوا معنا احلى الامسيات. دادو، مساء النور. ابو نجيب النجار يقول يمسيك بالعسل خالتي البيا، ميسيرش خالتي تطا، ميسيرش هذيا جديدة هذي. علي زميلي يقول مساء النور، مساء الخيرات، شكرا لكم، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، تحياتكم هذه توصلني على الباج بتاعنا راديو كيف بوينت ان. قلت وانه عشوية، الحقيقة عشوية مع الأنغام، قلبي وعيني اختاروا، انا اخترته لكم من فيلم يوم بلا غد للموسيقار للفنان الراحل فريد الأطرش، غنيها لأول مرة سنة 1962.

0: أنتم مع راديو كيف اف ام.
1: وانا بنقول اغنيه هذوما الغربيه وحبينا وانه نوع معكم فقرتنا الاولى مع الانغام انغام الزمن الجميل. لكن هيك نعطيكم فكره على طقسنا باش يتبدل باش تنقص شويه الحراره في المساء والا لا. دونك يكون طقس الليله الاثنين قليل السحب باغلب المناطق، تتراوح الحراره عامه بين 25 و30 درجه وتوصل الى غايه 34 درجه. الريح من القطاع الشرقي ضعيفه معتدله والبحر مضطرب عفوا ببقية أو منطقة سرات قليل الاضطراب ببقية السواحل. يعني هذه بالنسبة للطقس هذه الليلة. وبالطبيعة بشكل باش تتراوح يعني هو عامة 25 يعني تتيح شوية لدرجات الحرارة. على كل إن شاء الله إن شاء الله ربي يخفف علينا منزل وإن شاء الله الحرارة هذه ما تكونش عامة. غدوة نعطيكم أكثر تفاصيل إن شاء الله في الماتينال. على شنو باش نتحدثوا اليوم؟ زادة باش نتحدثوا كما قلنا الحماية المدنية اليوم تتدخل وتعطي تقرير متاحة اليومي وتتدخل لإطفاء 188 حريق. يعني قامت بتدخل 683 تدخل خلال 24 ساعة اللي تعديوا. وحدات الحماية المدنية في 24 ساعة الماضية من 6 متاع الصباح لغاية يوم أمس والأحد واليوم الاثنين قاموا بالتدخل 683 حسب البلاغ اللي صدر عن المتحدث باسم الحماية المدنية. وتوزع تدخلات وحدات الحماية المدنية على 188 عملية إطفاء حرائق، 152 تدخل في مجال النجدة والإنقاذ على طرقات، 316 إسعاف في غير الحوادث حوادث الطرقات، وعشر تدخلات في الشواطئ إضافة إلى 17 تدخل في مجالات متنوعة. وبتبيعة السلام يقول احنا نحن تحت رحمة ربي ورحمة المكيفات فعلا. وبعديش عاد الفاتورة باش تجي امبو سالي، باش تجي الفاتورة متاع الضوء اليوم الفترة هذه الصيفية باش تجي حامضة شوية. على كل ذكركم منذ 6 عنا نشرة كاملة مفصلة للأخبار ثم نواصل معكم جزرنا الثاني منها شوية صيف.

0: change. T'aimes même ça, dit ça. موعدنا نشرة الأخبار. مستمعينا الكرام، مسعد الله أوقاتكم. في عناوين النشر: اندلاع حريق بجبل المصمودين وعمادة مزات ببرق وأضرار جسيمة يخلفها حريق جبل الربيبة بقلعة سنان. وقفات احتجاجية بعدد مناطق ولاية الكفل المطالبة بوضع حد لأزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب. بولاية باجة انطلاق موسم حصاد عباد الشمس وسط عدة إشكاليات. اندلع ظهر اليوم حريق بجبل المصمودين بعمادة مزات بمعتمدية برغو تابعة لولاية سليانة. وفق ما أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي، والذي بين في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن وحدات الحماية المدنية منعت بمعاضدة أعوان الغابات تسرب ألسنة اللهب إلى تجمعات سكنية المتخمة لمكان نشوب الحريق، وما زالت الجهود متواصلة للسيطرة على النيران ومنع تسربها إلى جبل برغو. وأضاف الفرشيشي أنه تم تسخير 4 شاحنات إطفاء تابعة لإدارة الجهوية للحماية المدنية، إضافة إلى 3 شاحنات إطفاء تابعة لإدارة الجهوية للغابات، وعدد من الأليات الثقيلة للسيطرة على الحريق الذي نشب بمنطقة تعرف بتضاريس وعرة جدا. تمت صباح اليوم السيطرة على الحريق الذي نشب أمس بجبل ربيبة من معتمدية قلعة سنان، والذي أتى على مساحات شاسعة من المراعي قدرت بحوالي 800 هكتار، إضافة إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون، وذلك بعد مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات وعدد من المتدخلين الذين عملوا على الحد من انتشار الحريق وتوسع رقعته في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة تضاريس المنطقة. وفق ما فادنا به نائب المجلس المحلي للتنمية بقلعة سنان عن عمادة سد الخير سامي العثماني:
1: تم السيطرة على الحريق من صباح اليوم. الحريق الحقيقة كان كبير، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة اللي وصلت يوم أمس تقريبا إلى 45 درجة، وزيد طبيعة المنطقة الجبلية اللي صعبت عملية التدخل. وحسب التقديرات الأولية، نيران أتت على ساحة ما تقارب 800 هكتار. المنطقة الجبلية هذه تعتبر مرعى مهم برشا لفلاح المنطقة المواشيهم، بالتالي الأضرار كبيرة خاصة بالنسبة لمربي الماشية. كذلك تضرر عدد من الفلاحين بعد ما احترقت مساحات من أشجار الزيتون وبعض الأشجار الأخرى، إضافة إلى كميات من التبن على ملك أحد فلاحي المنطقة. ما سجلناش إصابات ولا خسائر في الأرواح. أما بالنسبة للأسباب اندلاع الحريق، لحد الآن الأسباب ما زالت مجهولة، والجهات المختصة هي اللي باش تحدد الأسباب.
0: نفذ عدد من متسكني حي العمال بجريسة اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب وإيجاد حل للانقطاعات المتكررة للماء في ظل ارتفاع درجة الحرارة.
2: مدة 20 يوم الماء ما ثمش، يحل نص ساعة 4 ساعة الناس ما جيتش ما تشرب.
3: الماء مقصوص عليه، يجي كأي واحد من المسؤولين نتاع البلاد يجي يقول لك روح عندك نص ساعة يرجع لك الماء، ما يرجعش الماء. سالي ذا شوفونا حل،
4: بالله عملونا حل جذري ونهائي. 20 يوم لا ماء، حومتنا احنا برك حي العمال
2: في منطقة جريس، فهمني، حي حشاد الشمالي وبصفة خاصة حي عمال. الحي ضايع ديما الماء مقصوص عليه، بالجمعة ما ثمش حتى حل. هي درانا وسي ذنبنا كمواطن بعد بالجمعة بثلاثة أيام بالشهر، نحن هان اليوم في وقفة احتجازية حتى يقول لنا حد.
0: نفذ صباح اليوم عدد من متسكني عمادة لذياب التابع لمعتمدية طويرف تحركا احتجاجيا عمدوا خلاله إلى قطع طريق الرابط بين منطقتهم وولاية جندوبة على مستوى قنطرة ملاق للمطالبة بتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب. النائب عن المجلس المحلي لعمادة لذياب لطفي الحيدري:
5: دوار لذيب، دوار الرواب حي، دوار الكاكرية، هذوما اللي حد الآن قاعدين من غير ماء، والآخرين وصلنا لهم الماء بمجهود من الأهالي ومجهود من المندوبية والسلطات المحلية. بالنسبة لهذوما عندهم ليفونتوز وليفان العوامات، هذوما كلهم ناقصين، وثم نقص كبير في البركاتير، وهي الخدمة ذي تستحق مقاول، ما نجمش يخدمها رئيس جمعية ولا أهالي، ما نجموهاش، يلزم مقاول فخاطر فيها برشا خدمة، وإلا دعمنا المندوبية نتاع الفلاحة ليفان وليفونتوز. نحاول ونحن الاخر مع رئيس الجمعية نتاع ملالة لذياب يحاول الاخر يوصل لهم المينيمو على الاقل، يقرب لهم شوية خير من يتنقلوا برشا كيلومترات وبيجيبوا الماء.
0: انطلق اليوم بولاية بهجة موسم حصاد عباد الشمس، ورغم تحسن المساحات المزروعة هذا الموسم وأهميتها في استقطاب اليد العاملة الموسمية، غير أن تحدياتها أعمق والتي تتضح من خلال الدعوة إلى المحافظة على المنتوج المحلي أمام غزو المنتوجات الأجنبية. ريبورتاج نجي الخلولي.
6: تحسن طفيف المساحات المزروعة هذا الموسم وتراجع ملحوظ في تشغيلية اليد العاملة الفلاحية خلال المواسم الفارطة هو ما آلت إليه زراعة عباد الشمس أو ما يعرف بالطيعة التي تمتاز بزراعتها ولاية بيجة، رغم تسجيل بعض الصعوبات. وفق كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببيجة سفيان الرزقي،
7: بيجة الحقيقة معروفة بعباد الشمس منذ القدم، وعندهم تقاليد كبيرة برشا وتساهم بطريقة كبيرة برشا في تداول الزراعة. في السنوات الأخيرة فما غزو كبير برشا من عباد الشمس الموردة والمهربة، زوز موجودين متداولين في السوق، وهذا خلى حتى المستهلك التونسي عمل ديفياسون ومشى يستهلك في عباد الشمس البيضاء ماهيش ترويج، وبالتالي معناها خسائر كبيرة برشا. مع انخفاض الأسعار الفلاح وسط المساحات حتى يكون أقل حتى من 1000 هكتار في باجة السنة. صحيح معناها الملاحظ يلاحظوا أنه فما شوية تحسن في المساحات أكثر من 1000 هكتار، فما إشكال فني، هل الهلوك هذا اللي يصيب الفول، فما هلوك آخر يصيب عباد الشمس، وخسائر كبيرة برشا يتكبدوا فيها الفلاح. اللي نطلبه نحن كمنظمة إيقاف التوريد العشوائي. علاش لا؟ البحث العلمي ما يخدمش باش يستنبط بذور محلية أصناف تتأقلم.
6: هذا هو مع انطلاق موسم حصاد عباد الشمس هذه الأيام، يأمل العديد من منتجي هذه المادة مزيد دعم وتشجيع الفلاح على زراعتها لما لها من عدة مزايا.
0: يستأنف مجلس مبا الشعب أشغل جلسته العامة غدا الثلاثاء، يتضمن جدول عمل الجلسة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر لسنة 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر لسنة 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. تنظم القيادة العامة للكشافة التونسية يوم الأربعاء القادم حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، وبالمقر المركزي للكشافة التونسية. يهدف مشروع نزرع المستقبل لزراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس، وذلك في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب. في أخبار الشرق الأوسط، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بنابلس شمال مدينة القدس المحتلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وأنه يجب تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي المهم. وقالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أن قواتها شنت غارات جوية على منشأة لصيانة الغواصات والسفن في إيران أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة هجومية ملغومة. إلى هنا تلا ختم النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: اندلاع حريق بجبل المصمودين وعمادة مزات ببرق وأضرار جسيمة يخلفها حريق جبل ربيبة بقلعة سنان، وقفات احتجاجية بعدد من مناطق ولاية الكف للمطالبة بوضع حد للانقطاعات المتكررة لمياه الشرب. في ولاية بيجة انطلاق موسم حصاد عباد الشمس وسط عدة إشكاليات. شكرا لكم على حسن المتابعة مستمعينا، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
8: آراءكم، تعليقاتكم، ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف، إذاعة الكاف.

0: عشوية تصيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: إشهار.
1: والتوينسا اللي عايشين داخل تونس يعني ومن نقص الفادح في الماء تصوروا انتم البارح السخانة فاتت 45 درجة واليوم ما زلت متواصلة، وكانت عنا توصيات من المعهد الوطني للرصد الجوي انه باش يتعدى ويكاند سخون سخون سخون، وانه باش يفوق درجات الحرارة المعدل العادي بعشرة درجات. يعني متعودين با اكزامبل في شهر جويليا، بداية شهر جويليا 35 فتناها بعشرة درجات وصلنا الخمسة واربعين، والماء مقصوص في عديد المناطق بالشمال الغربي. الماء مقصوص في حي خفيف بيتبرقة عنده سبع أيام. هذا النداء اللي وصلني توا بالتليفون، مواطن طلبني ويتشكى، طلب الحقيقة استوديو ويتشكى من القصان والانقطاع المتكرر للماء. مش متكرر، هذا متواصل، يعني سبع أيام في جرة بعضهم. في جبل كبوش في وادي السويني الكاف الشرقية الماء والضوء مخصوصين للزوزة، ماء وضوء هذوما يعني البلاغات هذوما أنا نحبهم يوصلوا الحقيقة، ومتأكدة أنهم يوصلوا للستيج ويوصلوا للسونات. في مسألة الستيج والسونات، البارح اتصلت بالستيج بلتو بالسونات متاع الماء، لأنه مش معقول، وأنه في حرارة اللي اتعدينا بها مش معقول، وأنه الماء مقصوص. على الأقل كي أنت عندك سياسة باش تقطع نهار وإلا تقص نهار، وإلا في بعض المناطق عندك سياسة وإلا عندك تعليمات، ما نعرفش مين جات التعليمات هذية أنك باش تقص الماء، ما تقصوش. راهو هو الحيوان الهيش البكمة، ربي سبحانه أمرنا وإنه باش نكرموها في السخانة ونحطو لهم الصحيفات متاع الماء، فيما بالك العبد. يعني احنا ربي سبحانه يعني امرنا باش نكرموا الحيوان والانسان، ما نكرموشو الانسان. سكروا عليه الماء في درجه حراره توصل 50 درجه، يعني هذيا ما حتى ربي ما يقولوش بيه. على كل، انا باش نبقى في الموضوع نتاع الماء، لانه وقت تطلع برشا درجات الحراره منزل سالم. ولا فما مواطن طلبنا توا في الكواليس من منزل سالم، وانا متاكده وانه التليفونات لفات، وانه نعمل بلاغ بركة على الماء تهبط علينا التليفونات، وهذا راهو من حقهم. راهو المواطن التونسي والمواطن في الشمال الغربي والمواطن في الكيف والمواطن في حي حشيد في عين مناخ في عين بوقيده في المنطقه نتاع اي منطقه في الكيف وفي الشمال الغربي، راهو من حقه الماء، حق مشروع وحق دستور. يكفلوا لك الدستور، تجي انت تحرموا من الماء تحت مسببات انه عندنا البير ناجح، والا هذه السياسه نتاعنا انه باش نتفادى انه نقص الفادح. يا خويا اتفاديه نقص الفادح في الصيف، في الشتاء اتفاديه، في الربيع. لكن وقت يجي الصيف وعندنا حراره كيما البارح وكيما هالايامات هذوما، ما تعملش ما كل شيء، كل شيء هالسياسات متاعكم تطيح في الماء مع الحرارة هذه. باش نحكي وإحنا جستمان باش نتحدثوا على المياه المعلبة اللي يكثر الاستعمال متاعها في الفترة هذه، وبتبيع فما مؤاخذات على المياه المعدنية، فما مؤاخذات حتى في نفسها، يعني في المكونات متاع المياه المعدنية، فما الصوديوم فما البوتاسيوم فما المانيزيوم، هذي ما عليناش فيه. احنا باش نتحدثوا على كدبوس البلاستيك هذيك اللي تتعرض، ما توصل للمواطن وما توصل للمستهلك إلا ما تتعرض، ما يزيش إنها هي تتعلق في دبوزة بلاستيك وزيد تتعرض للشمس، الشمس الحارقة متاع الصيفية هذي، وما توصل يعني إلا سي نتصور انه فقدت كميه كبيره من الفيتامينات الموجوده في المياه المعدنيه. على كل، احنا معنا ندخل ناتوروبات دكتور حاتم بن يوسف باش نتحدثوا باكثر تفاصيل في الموضوع هذا. دكتور حاتم، مساء النور، مرحبا.
2: مرحبا بك، شحوالك؟
1: الحمد لله، شحوالكم انتم؟ شكرا. شنو الطقس عندكم في جربه؟
2: والله كما بارتو في تونس الطقس سخون. دونك احنا هنا لافونتاج بحدنا البحر، دونك
1: ايه انتم عندكم التفرشيكه نتاع البحر. سي العمري يبعث لك تحياته، مدام حيات المجري تبعث لك تحياتها.
2: تحياتي لهم الكل، كل مستمعين.
1: اي عايشك. وسي العمري يقول لك

0: عندي أصل جربي، ويقول جربة مشهورة بالفسقيات متاحة والمواجل متاحة ومياه الأمطار العذبة. هذه عادات جميلة بدأت تنقرض، ويليت العودة لها بناء المواجل والأبيار ورخص البناء لكل منزل جديد. ويقول لك ماء الفسقيات أحسن ماء طبيعي، خير حتى من المياه المعلبة ومياه الأبار، عفوا، يعني خير من المياه المعلبة اللي نشرب فيها اليوم الدكتور.
1: والله ليلى، احنا في جربك بريبوندر مسيو العامري. بالحق هنا سات افونتاج اللي عندنا هنا، وانا بامال دوبوي برشا ابيار. انا واحد من الناس عندي جيت لو دوبوي في الدار، فهمت؟ دونك
0: متعه، انا نتصورها الانسان اللي عنده ماجل متعه.
1: فوالا، دونك بور اجوتي كيلك شوز، انت حتى تو غير اون بارونتيز قبيلك على الناس الساكنين هنا وشاطرهم دوبوي اون سومان وكل شيء. أنا حاجة ما نفهمها في تونس، كومون سا في لي زوتيل، كساسوا الماء، كساسوا الضوء، كساسوا الماكلة، كساسوا الخضرة، كساسوا تو، إيزون جامي أون بينيوري. والمواطن التونسي إل سوبي تو سا. دونك أنا هذه ماش فاهمها، دونك فوالا جو فولي جوست أوفري سيت بارونتيز. ماذا بينا كان حد ينجم يجاوبنا عليها ستو من المسؤولين.
0: ولا والمسؤولين خليني نحكيها بصراحه، عاملين مغناني، يعني في بالهم كل شيء. وانا البارحه اتصلت باحدى النائبات عن ولايه الكاف، سيده ريما المعشاوي، وتحيه ليها، ومتفهمه الوضع، وتقول لي حرفيا وانه صوتنا بح، واحنا نوصلوا في صوتنا صوت الاهالي فيما يخص هالنقص الفادح في المياه، هالانقطاع المتكرر، وكانه هالاصوات هذه ما عندهاش شكون يسمعها، والا فما الوزير يسمع وتحت الوزير يسمع، لكن عاملين مغناني الله غالب. دكتور، هيت نتحدث على المياه المعدنيه اللي هو مشكله اخرى. وانا اليوم صادفني فيديو يرعب صادم، كمية كبيرة متاع مياه معدنية محطوطة في دبو منها للشمس، هذيك باش تتوزع بعدش على الدكاكين، باش تتوزع على الحوانت، باش تتوزع سيغتنمون على أي نقطة بيع في كامل الجمهورية. شوف أنت قديش عندها وهي تحت الشمس المياه هذيك.
1: بالحق صحيح ليلى، شفت الفيديو هذيك، لكن يعني point qu'il faut sur lequel il faut insister اللي الفيديو اللي صورتي جراس معناتها للأوتوريتي اللي القول الدبوا ذاك، وهم اللي وقفوا كل شيء، وقفوا كل ما ذاك بشخرج. لكن entre temps قداش من دبوزة خرج، قداش من دبوزة، voilà. mais sinon les autorités ont fait le nécessaire hein. donc هذه حاجة واحدة.
0: d'accord.
1: donc شرب الماء في الدبوزة البلاستيك، إذا كان باش تشرب الماء في دبوزة البلاستيك occasionnellement ما فيها حتى خطر، فهمتني؟ ما فيها حتى خطر مباشر على الصحة. هو ديما البلاستيك راهو مشكلة كبيرة، فهمتني؟ وقتاش تولي مشكلة؟ وقت اللي واحد يولي عنده عادة كل يوم كل يوم كل يوم، وبالأخص كيف ما فيهاش احترام كما قلت أنت، يبدأ في الشمس، تبدأ معناتها في بلاصة سخونة، في الكهرباء مسكرة سخونة. دونك تو سا سالتير، فهمتني؟ لي كونديسيون ديجين حتى الأغراض الصحية معناتها فما حتى غرض بيئية من بعد تجي، فهمت؟ سا بو انفلوي سور نشوفوا فيهم الدبابس بار دي مليون بار مليون ولا شنو في دون لا ناتور. انا نشوف فيهم انا في جربه شيء غريب. تمشي تاخذ لوتورو تركب بالدبابس بلاستيك، وسي كان البلاستيك معناتها البلاستيك سي فريمون.
0: حتى البحر اليوم دكتور يتشكاو، يقول لك اليوم ما نجمش نعوم فيه البحر لانه بكله بلاستيك، كله هالبلاستيك اللي يطفو على البحر على الماء.
1: فما فوتو ساتيليت خرجت كيلكو زاني، فما ان كونتينون في جو سي بلوس سي في دو كوتي دو لوسيان اتلانتيك ولا لوسيان باسيفيك، ان بيتي كونتينون كي سي فورمي بار بدبابز وبدبلاستيك.
0: اي
1: سي انكرويابل، سي انكرويابل. دونك باش نرجعوا
0: لموضوعنا.
1: فوالا كيما دبابز بلاستيك باش يخرجوا من المعمل سيلون لي كونديسيون معناتها دومبوتياج اي دو كومون دير دو واحد ديجيان نورمالمون فهم حتى مشكل. المشكل الوحيد اللي فهم تنرجعوا لهم بعد هما اللي ميكرو بلاستيك اللي هو نانو بلاستيك، فهمتني؟ دونك المشكله فين؟ في الانفوا خرج من البلاستيك من المعمل. المشكله اللي كما قلت كنت نقول لك توا، يقعد في السخانه مثلا، بس تقعد في السخانه وتقعد ديما في الشمس وتقعد، هذيك المشكله فينا فهمتي. احنا اون بو با لو اون بو با لو احنا ما نجموش نعسوا عليه فهمتني. دونك هذه يلزم الموزعين يكونوا واعيين بها الحكايه هذيا فهمت. المشكله الكبيره هي في الدباب البلاستيك هي الميكرو بلاستيك والنانو بلاستيك.
0: اي
1: فهمت. هي ايتود هي كايتي فيت اون 2024 تقريب في امريكا في لونيفرسيتي امريكان كولومبيا راتشرز يونيفرسيتي في الريفيو سيانتيفيك ناس بي ان اي اس اسمها. قالوا معناتها ايزون بري دي زيشانتيون تاع الباب رقم 110000 240000 بارتيكول بلاستيك دون ان لتر دو. فهمت. سكي تي نورم سكي تي نورم بارابور لل خاطر تسكو سي كان انانو لي نانو بلاستيك سي دي نانو متر سي دي ميكرومتر دي نانو متر. لي نانو متر سي 1000 فوا بلو بيتي كان غران دو سابل.
0: ايش نفسروهم نفسروهم للمواطن العادي المواطن البسيط اللي يسمع فينا انه هالبلاستيك اي اي ميساج اي ميساج ميساج كان نفسروا لهم بشوي بشويه هل لي لي بتيت بارتيكول اللي تحكي عليهم دكتور انه هذوما هما بطول المده انه اذا كانت تولي عاده واحنا ولت عنا عاده اليوم عندك ما عادش نجم تشرب ولا ان ريفليكس ما تشربش المي سابيله مي سابيله تغسل بيه تدوش بيه لكن باش تشرب عندك المياه المعدنيه والا انتوما ربما عندكم اكل الماجل والابار. هل مياه المعدنية هذية احنا ساعات يقول لك والله انا نحب نغير انا مثلا الجمعة هذية شربت نوعية معينة جمعة جاية نبدل لانه فيها اكثر بوتاسيوم ولا اكثر مانيزيوم اكثر صوديوم اسكو صحيحة الحكاية هذية في المياه المعدنية ولا لا دكتور؟
1: هو تبديل السروش فيه راحة راهو
0: في
1: البدل سي بيان خاطر في سور لو بلان مي معناتها كومون دير سور لي بور لي توسكي مينيرو سي تري بيان على خاطر دي تاينو كي انكور بلو ريش كيما ترو فهم ثم المياه ثم المياه المعدنية ثم المياه يسميوها لو دو سورت فهمتني. دونك تو سا سي بيان دو شونجي دو لو
0: والمياه الغازية دكتور فما المياه لو غازيفي
1: المياه الغازية سي اوتر شوز هذيك بون كان كان الغاز ناتوريل يا با دو سوسي مي كذا كان الغاز راجوتي راهو سيرتو بالنسبة للناس عندهم مشاكل هضم فهمتني.
0: اي
1: عندهم الغاز في المعدة وكل شيء سا سي دي كونسيي فهمتني. دونك حاجة أخرى لي نانو بارتيكول سون تيلمون بوتي ينجم يدخلوا حتى في الدم
0: لطف. اي
1: فهمت. دونك حتى في لي زورغان ينجموا يبدلوا توت ان كونفيغوراسيون تاع تاع ان اورغان بالمشاكل هذيا فهمتني. دونك لهذا يلزمنا نردوا بالنا كي نحبوا نشربوا الماء في الدبوزه ما نكثروش منه والله. حتى ما السباله تعرف لي بلوسور من الماء من الماء خاطر ما السباله او موان ما فيش ني نانو نانو بارتيكول ني ميكرو واحد. دونك فوالا سي من وان بلوس عندك لي دونجي نتاع استعمال الدبوزه برشا مرات فما ناس يشرب دبوزه الماء فهمتني ويمشي يعاود يستعملها باش حتى ساعه جخ ولا يعاود يحط فيها الماء يولي يعمل عش نتاع بكتيري
0: اي والا يحط فيها الزيتون نسي برشا نسي نشوفهم في الوقت نتاع الزيتون يملح ويرقد فيها الزيتون
1: ورا يعني على خاطر الذباب مفعولين لاستعمال واحد هما ذوك ميزون يتفي بور
0: هما جوتابل عندك جوتابل يعني
1: ولا هما جوتابل اللي جرم يتكاثروا فهمتني بسرعه على خاطر الهيوميديتي الهيوميديتي هذيك تجيب لي جرم فهمتني.
0: فما حاجه اخرى دكتور سالتك فيها في الـ في الـ في, الـ في الكوليسا وقت اللي حكينا اليوم على الموضوع اليوم ولا البارح ولا نسيت قلت لك انا با اكزومبل نستعمل المياه المعدنيه لكن انا انت عندك بير انا ما عنديش الحقيقه بير ياليت كان عندي بير ما عندي شربيه انا نحبك كشربيه التقليدي نتاعنا وكل الحليب هذيك الفخار نفرخها من الدبوزه ونحطها في شربيه اسكو هذيا تقلل شويه من المخاطر نتاعك البلاستيك والا كاين ما عملت حتى شيء.
1: والله الماء في الخايب في الخابيه ولا في الحليب
0: اي
1: معناتها فما حتى شيء يثبت اللي دليل علمي معناتها عندنا الماء المعدني وسط خابيه ولا خابيه اونتير معناتها يحسن من الكاليتي ولا من البروبريتي مينيرال نتاع الماء. لكن ما يلزموش يكون الخابيه او مثلا تكون ايمايي عرفتك الدهن اللي من داخل هذاك فهمتني ماي هذاك نجم تكون فيه معادن ثقيله كما الرصاص فهمتني؟
0: اللي هذه تقليدية مخدومة يعني، البوتري تراديسيونيل نتاعنا يعني، اللي انا بدي ما نحبهمش توسكي اللي مودرن والكل، اللي احنا حابين.
1: فوالا هذوكم، فوالا تابيان في ليلى، هذوكم هذوكم بعد عليهم. ام بار كونتر الخابي الانسيان كما قبل احنا
0: اي
1: مرابط
0: اي
1: كنا صغار، واحد كان هذا ما شاء الله كانت القله ديما
0: ديما موجوده هذيك الفريجيدير نتاعنا. اي
1: فوالا اكزاكتومون، ماذا بينا نرجعوا للقله ذيك فهمتني. سي ميو كو دو دو بروندر دي دي بوتاي اون بلاستيك فهمتني، سي ميو زاد خير من الفخار الجديد هذا اللي ماي فهمتني. فوالا
0: فوالا عندك مضيف دكتور في الموضوع نتاعنا تاع المياه المعدنيه، نشربوا برشا ماء. فوالا نعطيت وزاره الصحه اليوم اعطت تنبيهات وتنبيه يعني ونصائح وارشادات انه باش نشربوا برشا ماء، كونتيتي دو، حتى واذا كان ما نحسوش بالعطش يلزمنا نشربوا الماء.
1: والله انا شو باش نزيد، معناتها نحب جو فيلونسي ان ابيل للناس اللي تسمع فينا وحتى كان مسلوك هو تقال قبل فهمتي، ماذا بينا الباب نتاع البلاستيك وقت تستعملوهم حطوه لوحوهم في بلاصه معناتها في بوبيل بور يتر ريكونديسيوني، ما تلوحوهمش دون لا ناتور كوم سا، خاطر حتى البيئه راهي تسوفر من البلاستيك فهمتني. حاجه اخرى، فاش تشربوا الماء في الخابيه مثلا، الجوردون اينوكس، عرفتم لي جوردون اينوكس هذوك اللي تباعوا هذيك صحيه وما فيهاش بلاستيك. ولا لي غوردون فير فما لي ديك باه ما تبدلش الكو، وبار كونتر ردوا بالكم تطيح في القاعه تتكسر.
0: فهمت؟ وعندك كي كيما عن فوالا كل الماء نحطوه في الكهف دو الكرافه هذيك، والا دبابز البلار يا حسره بون تو ما عادش دبابز البلار، لكن على الاقل باش نقصوا ماك الحده نتاع، لانه نسمع في حاجات راهي تفجع الدكتور في الماء هذايا الموجود الماء المعلب في القوارير البلاستيكيه. نحاولوا وي وي
1: سامحني ليلى، وحاجه اخرى نصيحه نعطيها للمستمعين، زاد استعملوا اشربوا الماء دابوس الماء كي تحلوها ما تفوتوش 24 ساعه، ماذا بكم تشربوها في 24 ساعه.
0: ابا اي
1: فوالا، ما تشربوهاش على نهارين ثلاثه ايام، سي تري موفي.
0: داكورتو. وفما ان ارتيكل قريته انه دابوس الماء زاد ما تشربش من كليها من الفم نتاع الدبوسه نتاع الماء، هذيك صحيحه الحكايه والا غلطه دكتور؟
1: صحيحة بيان سور، خاطر الكوموندير الفم كي لي اون كونتاكت ديريكت مع البلاستيك.
0: اي
1: كيفاش تشرب من فوا مرة بعد قضية سي با، مي كان ديما تشرب دبوزة سي نورمال بيان سور. وحاجة أخرى ما تنساش، لو مثلا كيفاش تاخذ دبوزة الماء ماذا بيكم تغزلوا قبل ما تشربوا في دبوزة الماء، اسكو فيها دي فيلامون فيها فيلامون كوموندير كيفاش نقولوا بالعربي.
0: شنو هذوما لي فيلامون؟
1: كل خيوط هكا.
0: داكوردو اي.
1: إذا كان تشوفك الفيلامون هذوكم ما تشربوش الماء. ما تشربوش الماء ذاك، خاطر يكون نجم يكون مش صالح للشراب.
0: داكورد.
1: دي بكتيري فهمتي ودي جيرم والحاجات هكا فهمت.
0: داكورد.
1: دونك فوالا هذه النصائح اللي معناتها نجم نعطيها بالنسبة للماء.
0: نعم.
1: لكن تنجموا تشربوا ماء الماء نتاع البلاستيك، تنجموا تشربوه سي با دونجرو. المشكلة في الكونديسيونمون وفك من بعد هكا السخانة واحد كل شيء، واحد اون كوني با ما نعرفوش فهمتي. لكن دو طون زون طون باش تشرب، وانا واحد من الناس عندي دير عندي كل ما نشرب الماء تاع لي زو مينيرال فهمتني، تو كي نمشي مثلا ناخذ في قهوه دابوزا ماء فهمتني، دونك جي با شوا
0: ما فماش منه هروب هذايا.
1: اكزاكتومون.
0: لكن ديما نقولوا ان شاء الله ربي كل يعطينا كان باللطف، والوقايه دائما خير من العلاج، وان شاء الله ربي معنا وان شاء الله ربي معنا ويحفظنا الدكتور.
1: جوست ليلى فرات رافلين شوز على الحصه نتاع الجمعه اللي فاتت. نسيت، خاطر قلت لكم راه العسل كنت كريستاليز هذاك العسل الحق فهمتني. بار كونتر نسيت باش نقول لك، يا سيرتان ميال كيما شو اسمه هو في يدي فما عسل يكريستاليز با على خاطر الفركتوز فيه برشا فهمتني.
0: فما عسل لاكاسيا دكتور، عسل لاكاسيا ماريتوش ما يتجمدش ديما، هو يعني ياكل ترونسبارون على الاخر و ممتاز.
1: المكونات نتاعو الفريكتوز اكثر من الجلوكوز، ولا هذاك علاش.
0: واحنا في العسل ناخذ الفريكتوز والا الجلوكوز، انا والخير راهي قلنا نرجعوا للعسل.
1: لا هو المكون فيه الفركتوز والميكوز، فيه
0: فيهم
1: كل ده،
0: زوز مكونات
1: فيه
0: موجودين.
1: فوالا اكزاكتومون، بيان سور هو هي 80% دو سكر، فهمتني؟
0: اي
1: لكن تلقاه بنسبه مثلا فركتوز اكثر، ولا فريز الجلوكوز اكثر، هذاك يجب اللي فيه فركتوز اكثر. جو كرو سي لي ميل نتاع البرانتون هما اللي فيهم اكثر فركتوز، فهمتني؟
0: داكور
1: فوالا، جوست حبيت نقولي رابلي سو بوان. فوالا،
0: شكرا دكتور، يعطيك الصحه، شكرا على الارشادات. يفضلك يا سيدي، نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس المواد مع ديما، يعني مواضيع أخرى تهم المستمع وتهم المستهلك التونسي. سلم عليك مرة أخرى حياة، تقولي سلم لي على الدكتور، سلم لي برشا برشا على الدكتور، وتستنى فيك، تستنى فيك بفارغ الصبر. شكرا لك دكتور حاتم بن يوسف، يعطيك الصحة، نتقابلوا الجمعة الجاية في مواعيد أخرى وفي نصائح أخرى تكون من الطبيعة. وكيف كيف يشكرك سلامري. بعد شوية صديقتي ريم حاضرة معايا باش نتحطوا في كتاب جديد اليوم، هاتوا نكتشفوه توت سويت.

0: يا يا يا حبيبي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا 42 دقيقة بعد السادسة مساء. التحقت بنا صديقتنا ريم الكافي. مساء نور. غيبت علينا الجمعة اللي فاتت.
2: في فاتت أفتقد الاستوديو صراحة. نحب ديما معنا،
1: ولو أنه كنت معايا بالتليفون.
2: أي بالتليفون. أما ديما يبدأ الحضور لعنده نكهة أخرى، وعنده بالحق عنده رونق آخر. نجدد تحيتي للمستمع إذاعة الكاف، وإن شاء الله نقولهم أمسية سعيدة مكللة بأطواق الياسمين يا رب.
1: أطواق الياسمين، وإحنا عنا توق اليوم عقد لاباريوغ، العقد من أشهر الروائع الأدبية للكاتب الفرنسي غي دو موباسون، ونشرت لأول عام سنة 1884، وتناولها القصة هذه بأسلوب السخرية والمفارقة، قصة الأمرأة الطموحة اللي عندها قصة مع الباريوغ نتاعها.
2: هذه وترجمت راهي البرشة برشة لغات، منهم من اهتم بها محمود تيمور اللي يهتم بالمظاهر العالم العربي. معناها برشة ناس تناولتها، كل واحد معناها من زاوية نتاعو، كل واحد كيفاش جات القراءة نتاعو للقصة هذه نتاع موباسون اللي هو كاتب وروائي فرنسي. توفي على سن ظهر لي 42. في آخر حياته أصيب بمرض عقلي أو نفسي، فما كل واحد شنو يقول
1: شنو
2: التفسير متاعه. معناها مات صغير، رغم الصغر سنه عنده 300 قصة، عنده يظهر لي 6 مسرحيات، عنده برشة كتب تحظى وتحتفي بالشعر. معناها هو في السن هذية وخاض الساحة الأدبية، وله مسيرة حافلة في الساحة الأدبية. فما زاد بعض التفاصيل، هناك من يقول بأن الكاتب اللي كتب ورئيسة مدام بوفاري،
1: مدام بوفاري
2: كان صديق والدته، وهو اللي شجعه على الكتابة، وهو اللي أطره، وهو اللي خلاه معناه يخوض هذه التجارب. وديما نقول راهي الكتابة هي هواية قبل كل شيء، ولكن نطورها بالمطالعة، نطورها بالغوص بين التفاصيل، نطورها بالوعي الوقائي وبالإدراك لقضايا المجتمع، قضايا الذات، وكل القضايا التي تهتم بالوجود وتهتم بالإنسان والإنسانية. اليوم كما حكينا لاباريوغ، العنوان العقد، مزيان برشا، يحكي على الشغف أو الهوس، بالمظاهر الاجتماعية. ماتيلد هذه بطلة القصة كانت تعيش حياة عادية جدا، معناها مع زوجها والكل. ياخي نهار وقع استدعاء الزوج لحفل زفاف راقي، فخجلت أن تذهب دون معناها أن ترتدي عقد أو أي شيء يدل على مكانتها الاجتماعية. فذهبت إلى صديقتها الثرية واستعارت منها عقدا. بعد نشوفوا النوع نتاعه، في بالها عقد من الماس. وأثناء الحفلة أعجب كل الحاضرين بماتيلد لجمالها. كانت ماتيلد هذه ماهيش مقتنعة بالعيشة اللي هي عايشتها، اللي هي عيشة بسيطة مع زوجها. كانت تريد أن تقفز إلى الطبقة البرجوازية والطبقة الأرستقراطية. وعند عودتها اكتشفت أن العقد ضاع منها، وخجلت بأن تخبر صديقتها بأن العقد ضاع. شنو عملوا؟ رهنوا رواحهم، في تسلفوا من برشا عبيد، وشروا عقد من الماس ورجعوه للمرأة هذية على أساس هو العقد متاحة. وعاشوا 10 سنوات في ظنك العيش، خطر قاعدين يسدوا في الديون متاع العقد هذيك. بعد 10 سنوات هذوكم ذبلت ماتيلد، معناها جمالها مشي، صغرها مشي، برشا حاجات معناها فقدتها. وهي قاعدة معناها تخلص هي وزوجها في العقد هذية. يخي بالصدفة عرضتها صاحبتها هذه نهار من نهارات، هي تحاوز وعرضتها صاحبتها، وتشجعت وأخبرتها الحقيقة. فاندهشت تلك الصديقة وأخبرتها بأن ذلك العقد هو عقد مزيف لا يساوي 5 فرنكات معناها بالعملة الفرنسية. ومعناها بقد معناها لهنا شنو المغزى؟ هو موباسون خلى الخاتمة مفتوحة،
1: يعني المظاهر
2: المظاهر. نحن معناها ليلى كان واحد معناها باش نشوقوا اللي يسمعوا فينا هو من التصويرة من صورة الغلاف والعنوان تاع الغلاف ديما، هو العنوان تاع الغلاف هو كأنه الجسر الذي نلج من خلاله إلى سطور القصة، أو يمكن نقول الورطة التي نورط فيها القارئ حتى يلج بين سطور هذه القصة أو ما يسمى بسيمولوجيا الدلالة. ومعنى هذاك هو ما معنى هذا العقد وإلى ماذا يدل هذا العقد وما قصة هذه العقد. توريط القارئ في هذه القصة عنده برشا دلالات مزيانة برشا. لهنا الكاتب شنو عمل؟ الإيحاءات الذكية التي كانت بين سطور قصته هي من يقرأها القارئ بين السطور. شنو نكتشفه ليلى؟ نكتشفه حب المظاهر، تغيير معناها. ولهنا زاد كيفاش عندي طبقة معينة نحب نرتقي للطبقة الأخرى مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات. لهنا الإنسان هل هنا باش نسأل روحي، هل أنا أبحث عن ذاتي في عيون الآخر أم أبحث عن ذاتي بيني وبين ذاتي؟ لهنا يدخل الصدق في العلاقة الجدلية بين الذات والذات، والعقل العلاقة الجدلية بين الذات والآخر. لو أخبرت ماتيل صديقتها بأن العقد قد ضاع لا عرفت تلك الخدعة، وبأن صديقتها تتميز معناها تظهر في المجتمع بمظاهر مزيفة، وأن هذه العشر سنوات التي فقدت فيها ماتيلد جمالها وصحتها ومالها وكل ما تملك من أجل وهم. إذن هذا العقد وهذه المظاهر الاجتماعية ما هي إلا وهم يتستر به الإنسان ويغذي به نرجسية قاعدة تنمو داخله. لهنا لو كان هذا الإنسان صادقا مع ذاته، لو كان صادقا مع الآخر، لما دخل في هذا الفخ ولا ما حدث ما حدث لما نعم. لهنا نمشوا ليلى
1: صاير عندنا راه مازال
2: بيان سور
1: ربما القصه هذه في
2: 1800 هكا ولا نعيشها الى حد الان. التاريخ يعيد نفسه،
1: نعيشوا الهوس نتاع المظاهر اللي يدمر حياه الانسان.
2: لو وليلى خاطر توا ليلى نحن وعلاش شوبنهاور شنو قال؟ العلاقات التي تكون معناها التي نجعل بيننا وبين الآخر العديد من المسافات حتى أستطيع أن أحمي ذاتي من سلطة الآخر أو من إذاء الآخر، كلها تدخل في عقلية عقليتي وعقلية الآخر، كيف أتعامل مع الآخر. لهنا فما ناس شخصيتها ضعيفة، شوفي روحها معناها اللي عنده لآخر سيارة فخمة وعنده فيلا وعنده برشا فلوس وعنده، هذيك هو الإنسان اللي تقبل في المجتمع، وهذاك الإنسان تسمع كلمته وحكي عليه دوستوفسكي راه الحكاية هذه يحكي عليها بالكده بالكده
1: الأدب الروسي.
2: الأدب الروسي يحكي على الإنسان الذي يملك مالا له هيبة في المجتمع وله حضور في المجتمع، ومعناها الإنسان الآخر لا يرى ذات الإنسان في تفكيره في أخلاقه في مبادئه في ماذا يفعل للمجتمع. كما قال جرامشي المثقف الفعلي هو المثقف الذي يكون فاعلا في المجتمع. لهنا ولينا نخرجوا النظرة السطحية للمجتمع في كل شيء، ولينا ليلى حتى في المدارس ولينا نتفخروا بأعداد أولادنا راهو خذيت 19، وبالرغم هذيك الكل ما خزرتش المستوى متاع ولدي هل هو فعلا معناه يستحق 19 هذيك، وإلا هو النيفو نتاعو 15 يخي فما غونفلمون تاع نوت ولا عنده 19. لهنا عنده برشا معناها تداعيات سلبية على الولي وعلى التلميذ وعلى المدرسة وعلى المربي وعلى معناها التعليم بصفة عامة. لهنا عجبتني القصة برشا برشا ليلى، خطر عندها برشا إسقاطات على المجتمع، إسقاطات على الذات، هذه إعادة تفكير الإنسان في كيفية عيشه. لهنا مقولش ماذا أملك، أقول كيف أعيش، كيف أحب، كيف أساعد، كيف أكون فاعلا في المجتمع، كيف أستطيع أن أترك بصمة مزهرة في المجتمع. ذكرتني الحكاية ذي ليلى بنيتشا عنده حكاية يسميها العود. ايش معناها العود؟ هل يسأل الإنسان هل أنت معناها مقتنع أن تعيد حياتك معناها من أجوز كذا تبقى حياتك تتعاود إلى الأبد؟ اللي يرفض راه قام بالعديد من الأخطاء التي ألمته،
1: ما حدش يكررها.
2: واللي يقولك ميسيش أنا راضي باش نعاود حياتي كيما هي، راه إنسان عرف كيفاش يعيش وعرف كيفاش يأخذ الحياة وعرف كيفاش يبحث عن الحياة. دوستوفسكي شنو يقول؟ يقول نحن معناها ليس الخوف من الموت ولكن الخوف من أن نموت قبل أن نجد الحياة. وهذه يحكي عليها درويش، يحكي عليها غسان كنفاني، حكوا عليها برشا. نمشوا توا زادة الجانب آخر عجبني في القصة، هي سلعنة المرأة أو تسليع المرأة اللي حكيت عليها نوال السعداوي، حكيت عليها نعومي وولف، حكيت عليها دي بوفوار. برشا حكوا على المرأة، سلعنة المرأة، كيف أنظر إلى مظهر المرأة وجمالها ولا أنظر إلى فكرها، إلى أخلاقها، إلى مبادئها، إلى تفاعلها مع الذات ومع الآخر. لهنا المرأة هي التي يجب أن كيفاش يا ربي أن تثبت ذاتها وأن تثبت جوهرها وأن تثبت مبادئها، وليست سلعة نراها من خلال جمالها ومن من خلال مظهر لباسها، من خلال كما عملت ماتيلدا العقد الذي ترتديه والمشاكل التي تنجر عن المظاهر، وهي تشييء الذات وإعطاء قيمة لسطحية للسطحية التي يعيشها المجتمع.
1: فما حاجة أخرى عجبتني في القصة، ولوني أول مرة نسمع
2: مزيانة برشا،
1: أنه زاد قيمة العمل وكيف الصدق والإخلاص.
2: فوالا
1: أنه يعني القصة أعطتنا أنه الزوجين هذوما تحملوا المسؤولية،
2: وزوجها ليلى راه زوجها معناها هو عكسها تماما، زوجها معناها مقتنع بعيشته وراضي بعيشته ومتفرهد وفرحان. هذه الحاجه الباهيه فيه، وحاجه اخرى باهيه فيه اللي هو حب يسعد زوجته ولو بالوهم، وتحمل معاها نتيجه خطا نتاعها، هي تزيد تحمل هو معاها،
1: تحمل معاها الخطا نتاعها.
2: فوالا اي هذيا معناها يدل على شنو؟ يدل قوة محبة الزوج هذا الزوج، إن شاء الله نلقوها في الأزواج الكل يا ربي
1: إن شاء الله، وإنه وافق إنه بيش يخدم ويتحمل المسؤولية ويخدم من أجل سداد الدين، وقت هي اليوم حاجة
2: وفي الآخر ظهرت وهم، معناها 10 سنين من عمرهم من أجل تسديد وهم ومن أجل هذه المظاهر التي أدت بها إلى فقدان 10 سنوات من حياتها في ظنك العايش. وبرشا حاجات معناها نتعلموها من القصة هذية. وديما كما قلت العنوان هو فخ القارئ، معناها دعوة من وراء مصدح راديو الكيف باش يقراوها القصة هذه ياسر مزيانة، سواء بالعربية وإلا بالفرنسية بعنوان لا باغور، راهي مزيانة برشا وفيها برشا شخصيات زادة، مش ماتيلد بركة، فما صاحبتها، فما الزوج، فما برشا شخصيات. نخلوها تشويق للقارئ باش يطلعها من شخصيات وحده.
1: نعم شكرا لك كريم، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو على اختيارك المتقن والجميل جدا للكتب هذه، ونحاولوا كما قلت من خلالك وانه هالعطلة الصيفية هذه تكون مزرة متاع
2: شبابنا، شبابنا خاصة شبابنا ليلى، على خاطر هو باش يهز المشعل نهار آخر، نحبوه عنده الوعي الوقائي، نحبوا شبابنا عندك القليب حب الوطن، حب الذات زادة لتكون فاعلة في المجتمع. إذا كانت الذات متوازنة أكيد ستزهر مع ذاتها وستزهر مع الآخر أيضا.
1: شكرا لك ريم، قبل جماعة جاية إن شاء الله في كتاب آخر في الغبغيك متاعنا. أنا نرجع لكم بعد موجز السابعة مساء، عندي ضيف يعني عزيز علينا احنا كاتوين، سنحبوا الأنغام متاعه، عبد الوهاب الحناشي. إذا كان أنتم من محبي الأنغام تاع الفنان عبد الوهاب الحناشي، يبقوا معايا لأنه باش تكون لي يكون لي لقاء مع أحديث دردشة على ظهوره وعلى غيابه وعلى الأنغام المزيانة متاعه.
3: صيف آمن.
4: الرياح القوية تخلق تيارات ساحبة تسحبك بعيدا، والموج المفاجئ قد يربكك أو يفقدك التوازن. واعلم أنه في حال الخطر قد يصعب على المنقذين الوصول إليك بسرعة.
3: صيف آمن مع رفيق الجسمي.
5: أنتم مع راديو كيف اف ام.
3: و وثيقتك بسهولة.
6: فضلت البناء.
7: فضلت البناء. تتصل بالبلدية والبلدية هي اللي تتصرف تشوف حسب ما هو موجود. يا أما تمشي تقص يعني في المصب الموجود. والبلدية هي تتصرف في النفايات هذيك تهزها على حسابه.
6: إذا ما يطلبش وراق ما يطلبش تقديم وثائق معينة.
7: نفس الوثائق هو دليل إجراءات موجود استمارة تتعمر على عين المكان. وتقوم بها مصلحة النظافة ومصلحة الاستخلاص والتنفيذ كيف كيف أنا فيها إجراءات مش معقدة. تعمير استمارة يمشي البلدية عمر استمارة موجودة على ذمته موجودة في مكتب الاستقبال أساسا تتضمن رقم الهاتف والعنوان اللي موجود فيه. الاستمارة هذيك تتعدل مصلحة النظافة يأشر عليها رئيس مصلحة النظافة تمشي لمصلحة الاستخلاص.
3: وثيقتك بسهولة.
6: مع تحيات الكاتب العام لبلدية الزعفران دير الكاف السيد محمد الطاهر علي.
8: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السابعة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
9: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ما زالت الجهود متواصلة للسيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بجبل المصمودين بعمادة مزات من معتمدية برغو التابعة لولاية سليانة ومنع تسربها إلى جبل برغو، حسب ما أكده المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي. وبين الفرشيشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن وحدات الحماية المدنية منعت بمعاضدة أعوان الغابات تسرب ألسنة اللهب إلى التجمعات السكنية المتاخمة لمكان نشوب الحريق. نفذ عدد من متسكني حي العمال بجريسة اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب وإيجاد حل للانقطاعات المتكررة للماء في ظل ارتفاع درجات الحرارة. كما نفذ صباح اليوم عدد من متسكني عمادة لذياب التابعة لمعتمدية الطويرف تحركا احتجاجيا عمدوا خلاله إلى قطع الطريق الرابطة بين منطقتهم وولاية جندوبة على مستوى قنطرة ملاق للمطالبة بتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب. تم اليوم بكل من المستشفى الجهوي بجندوبة وطبرقة الانطلاق في اعتماد المعرفة الصحية الوطنية ضمن مختلف مسارات التكفل بالمرضى، ويعد هذا الإجراء خطوة نحو رقمنة المنظومة الصحية بما يضمن توحيد هوية المريض الصحية وتيسير النفاذ إلى ملفه الطبي بطريقة آمنة وسريعة. شرق أوسطي استشهد شاب فلسطيني برصاص قوة الاحتلال اليوم قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بير نبالة شمالي مدينة القدس المحتلة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أكيد من نغم هذه عرفت الضيف ضيف المنوع شوية صيف على موجتنا موجات إذاعة الكيف، وأنا سعيدة جدا وأنه يكون حاضر معايا في لقاء أنا نعتبره لقاء استثنائي عبد الوهاب الحناشي المطرب التونسي النجم المعروف اللي عرف بصبرك مكتوب ومحبوبي وغيره من الأنغام اللي إلى اليوم نغنيو بهم، وإلى اليوم كي نمررهم هالأنغام هذوما يلقاو إقبال كبير واستحسان كبير من طرف المستمعين. أيقونة للفن التونسي الأصيل، ومازال الحقيقة مازال لأنه في جعبته الجديد الجديد. سي عبد الوهاب الحناشي نورتني هذه الأمس على موجاتنا موجات إذاعة الكيف.
1: سيدي مرحبا بك.
0: مرحبا بسيادتك
1: إذاعة الكيف. شكرا. وأنا منور بيكم، فهمتني؟
0: فعلا منور بنا.
1: وشكرا وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله تعديوا فترة حلوة مع بعضنا.
0: أكيد.
1: تحية لكل مستمعي إذاعة كيف أينما كان.
0: شكرا لك سي عبد الوهاب الحناشي. أنا قدمت وقلت أنه أيقونة الفن التونسي الأصيل، وهذه نعنيه الكلام هذية لأنه إلى يومنا هذا أنغامك مطلوبة. إلى يومنا هذا وقت نعدي أنا عبد الوهاب الحناشي وأنا نعدي أي نغم آخر تونسي ما نلقى كان ال ال ال الحب الكبير عند السادة المستمعين. وساعات كي نخرج الصديق يقول لك والله أمتعتينا اليوم بهكل صبرك مكتوب وكل الأنغام اللي يقول لك محنين.
1: وين وين يا غرامي وين؟
0: وين يا غرامي وين؟
1: كيف ما تخلت القلب تخرج منه؟
0: زيدي عليا أي
1: زيدي عليا يا ناس ما تلموا قلبي علي نهواه مرت نسايا نصيف زيدي علي حتى زيدي علي حلوة برشا.
0: حلوة برشا. رجعت السنة بعد غيبة هكا وانتي قلت لي اليوم قلت لي انك بخيل مقل في الأعمال متاعك، خليتنا نعيش مع الريبرتوار اللي خليتونا الحلو هذية. قلت لي وانه عندك الجديد جديد ان شاء الله باش يطلع، لكن رجعت لنا
1: ان شاء الله. ايه؟ ان شاء الله موجود موجود ان شاء الله قلت ربي.
0: ايه؟
1: طبعا حفاظا توجور على الطابع نتاع عبد الوهاب الحناشي، يعني لا لا لا النمط نتاع عبد الوهاب الحناشي، يعني روح عبد الوهاب الحناشي. خاطر انا عملت ان ستيل بيان بريسي، ما تسمع على تسمع الموسيقى تعرف عبد الوهاب الحناشي. سا تري امبورطون.
0: اي
1: فهمت. وهذا كله يعود الى الاصل. وهي الوالدة الله يرحمها هي من يعني
0: ذكرت لي انه الوالدة كافية من الكيف تحديدا من نبر. اي
1: اي من الدشرة
0: نبر. اي
1: اي وعندها صوت حلو برشا ونغرة في زوتها مزيانة برشا، بتعرف تغني وتقول قد ميزان وطبقة وتحب انت.
0: السادة المسامعين اللي حاضرين معايا يقولوا لي وأنه ريت التفاعل الفوري أنه تغشوا لك اللوم اللي لومته ربما أنت في الفترة الأخيرة، وقلت وأنه من المفروض وأنه التوينسة الفنانين التوينسة أنهم يكونوا حاضرين. يعني حكيوا لي حتى على قصة مغادرتك ربما لفترة وجيزة هك الفاصل اللي خليته، لكن كي رجعت ديرنييرمون في على ركح مسرح كرتاج كانت المفاجأة الحقيقة. مرتنا الناس امسيف خلينا نذكرها لأنه الأغنية دي نحبها برشا ونعدي فيها ديما. دونك كلا برشا مستمعين وبرشا فن يعني كانت لهم كيف المفاجأة انك رجعت، انك برشا ناس يقولوا ربما غادرت الساحة الفنية، لكن وقت ترجع لنا
1: ليلى ما هكا
0: ليلى. اي
1: اسمعني ليلى
0: تفضل. اي
1: هم ناس هم ناس يعني الميدان كله مملي ناس اللي مش ناس كل تحبك هكا ولا والناس تترصدوا في اي معناها خبر كاذب ومرض وما عادش وسيء وفاء ولا اخويا لاباس عليه
0: الحمد لله.
1: وما زلت نغني وما زلت كيفاش نقولوها عندي مقول، وهذاك الله غالب هذيك فما عقليه في تونس. الفنان يلزمه يموت اكعو يزيه
0: ليه لو
1: فكرة.
0: تفازك ليه ليه
1: لا
0: ليه
1: لا لا لا
0: ايه
1: هذه موجودة، لا موجودة مالوريزمون مالوريزمون موجودة. يجي نقول تو هذايا في زغنات، في زغنات برا ثقف روحك صح، برا لوش وشوف قداش عنده عبد الوهاب الحناشي من غناية على زوز غنايات خويا، ما عنديش زوز غنايات.
0: اي عبد الوهاب الحنيشي تحس روحك تعرضت للمظلمه في المجال الفني بالرغم الاوج العطاء نتاعك، بالرغم فتره التسعينات الاغاني اللي كنا نذكروا فيهم الاغاني الحلوين اللي عالقين
1: ما
0: اليوم كل
1: حاجة.
0: امراه وكل دار شكون ما يحفظش صبرك مكتوب ويا ناس ما تلوم وقلبي شكون ما يحفظهمش يعني سي اوتوماتيك يعني الحكايه تحس انه بالرغم النجاح نتاعك تعرضت للمظلمه اليوم
1: حسيتها، ما انا حسيتها بون. انا هي صارت فازه مع مجموعه من الصحفيين اللي انا في كارتاج غنيت وهبط، نلقاهم يتزاحموا على حد اخر باش يتصوروا معاه. شكونوا انا ما نعرفوش، فهمت؟
0: اي

0: الاف ام، نسمة، كاب اف ام، هذوما الكل انتوما كيف القروان، ساقس، كلهم معناها هبوا هبة واحدة، قالوا لي شعب يهاب راك ما زلت في قلوبنا، أغانيك راهي تمرر كل يوم.
1: نعم، أنا وقت نحضر في الحصة العشية اليوم العشية نسمع شوية في لي فيديو، رجعت شوية الريبرتوار نتاعك عبد الوهاب الحناشي من مهرجان كارتاج ديغنييغمون على ركح كارتاج اللي طلعت له يوم ما. أي فما امرأة فما امرأة سألوها تقول لهم إنه عيني دمعت وقت طلع عبد الوهاب الحناشي للركح وغنك الغنيات هذوكم اللي احنا اي تقول انه عيني دمعت. اي
0: وانا نسيتهم كلمه وقت قبلوني استقبال كبير برشا، والناس كلها تغني في محبوب، الناس كلها تغني في صبرك مكتوب، يعني انا بدي حسيت، قلت لهم بارك الله فيكم على التشجيع، ها وراو حسستوني اللي انا ما زلت في بلادي، ما زلت عايش.
1: ليه تبارك الله،
0: كلمه
1: لا ليه موجود، ليه موجود و وعندك جديد، زاده عندك جديد اللي باش تحكي لنا عليه شويه، لانه في
0: اي
1: الكواليس
0: ماشي
1: اليوم
0: عندي
1: اي حكيت معك شويه قلت لي انه عندك جديد لكن مازال ما هبطش.
0: اي مازال مازال يعني
1: سخت
0: في تون انجاز.
1: اي
0: هذا هو الجديد كله. عندي زوز شعراء تعاملت معهم ونتعامل معهم، واحد الله يرحمه توفى سي عبد الرحمن النايلي، اكتب لي مثلا اغنيه فقولها لك،
1: اي
0: تقول أنا حبيتك من ليلتك، سهرت ليالي نفكر فيك، وانتي في بالي ما نسيتك، ترسمت في خيالي عينيك، سكنتي القلب وفيه حطيتك، وسحرني كل اللي فيك، لم لام علي حبيتك سبحانه أصور فيك.
1: حلوة الكلمات، وان شاء الله باش تلقى الصدى، وانا اتمنى
0: أي
1: لها كل الصدى، بانه كيف باش
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء
1: على
0: الله.
1: منوال صبرك مكتوب اغنيه بقات عالقه اللي وحبيتها اكثر من غيرها عبد الوهاب الحناشي
0: والله
1: في
0: إذا قلت لك
1: الغيبيرتوار نتاع الاغاني نتاعك الكل.
0: أنا كلهم ذوكم تعبت عليهم وغنيتهم بصدق، والدليل على ذلك بقاهم جوسكا بريزون، فهمت؟ شغلك معناها كلهم بالنسبة لي أنا يا أولادي، أنا ما عنديش فرق بينهم
1: قطعة
0: الكل.
1: منك، حاجة منك. اي
0: صحيت صحيت صحيت
1: ام
0: عاد عاد قلها في نفس الأغنية، يعني
1: ام
0: قلها صدفة لمتنا وريتك، عندي مدة نحلم بيك، من نظرة واحدة حسيتك، ملكت الفكر تعلق بيك، سكنتي القلب وفي حطيتك، وسحبني كل اللي فيك، لم لام علي حبيتك سبحانه أصور فيك.
1: وقتاش هذه وقتاش هذه نسموها
0: هذه ألحاني أنا،
1: اي
0: تحب نسمعك شوية منها؟
1: اكيد اكيد
0: قلها أنا حبيتك من اللي ريتك، صارت ليالي نفكر فيك، وانتي في بالي ما نسيتك، رسمت في خيالي عينيك، انت القلب وفي حطيتك، وسحرني كل اللي فيك، لملم عليا حبيتك سبحانه أصور فيك.
1: تبارك الله. عبد الوهاب الحناشي باش نشوفوك الصيفية هذية، وانت بديت بكارتاج باش نشوفوك في مهرجاناتنا الصيفية دقة كارتاج
0: أنا
1: بنزرت.
0: شوف شوف أنا عملت أندوسيي كما
1: اي
0: الناس الكل،
1: اي
0: ونحن في انتظار معناها لي ديسيزيون تاع السادة مديري مهرجانات ومديري الجمعيات، لأن ما فهمتش أنا الجمعيات شو تدخلهم في المهرجانات،
1: اي
0: هذيك اللي ما فهمتهاش توا، فهمتني؟ ولات يعديوا لبعضهم، عديل ونعدي لك، فهمتني؟ ووزارة الثقافة أصبحت ليس لها دور في تنشيط الصيفي في المهرجانات.
1: لكن إذا كان وجهت لك الدعوة من طرف
0: بيان سور
1: أي
0: أنا حاضر.
1: مهرجان صيفي حتى ولو كن صغيرك المهرجان هذاك،

0: club
1: Non,
0: est down à
1: non,
0: Blue
1: non, non, non. Bien sûr.
0: Hill.
1: اي بوبليك عيط لي ولو حتى 20 واحد نمشي له، فهمت؟
0: فما
1: اي اي
0: غني
1: نزيد نسمعك
0: اي
1: جديد ولا
0: سمعني بيان سور سمعني جديد
1: اي
0: خلي يبدا
1: اسمع لي
0: حاجة اكسكلوزيف على موجات إذاعة الكيف
1: اي اسمع لي اللي يقول انا عشاق ومن عشاق كان المسوالة. كلمة المسوالة عرفتوها شنو هي معناها؟
0: شنو هي المسؤولة هذايا؟
1: المسوالة هذه هاك العروسة اللي يخبيوها بـ3 شهور بالشهرين
0: تتحجب اي
1: هاي تلم السوق هاي كم مسوالة صحيح ولا؟
0: اي اي
1: أنا عشاك ومن عشاكين المسوالة، قلبي خفاق عيوني ليها ميالة، ربي الخلاق صورها في فيل غزالة، ليها مشتاق وناري منها شعالة. هذه اللغة اللي كتبها على الطريقة الجنوبية من الجنوب، هو يلحن لحنتها على نمط تعمشت الناقة في الصحراء. اي سخوز انا عشاك ناشك كان المسوالها قلبي خفاك.

0: يعطيك الصحة عبدو بالحنيشي، يعطيك الصحة. إن شاء الله جديد هذية أول ما تهبط الأغاني هذية، إن شاء الله تكون إذاعة الكاف هي السابقة وإنه قدموا لك هالأنغام هذوما، وإن شاء الله يلقاو النجاح اللي عودنا به عبدو بالحنيشي.
1: اسمعني،
0: وي
1: وهو تحب نقفل أنا يعني أصيل ولادي جندوبة،
0: أي
1: خاطر
0: أي أي
1: بابا جندوبي وأمي كافية.
0: أي
1: السي جديد العويني كتب لي قصيدة على جندوبة
0: مهم.
1: من أحلى ما سمعت.
0: أي ناخذ منها شوية قصيدة هذه.
1: أش يقول؟ أش يقول؟ يقولها: الناس ناسك والبلاد بلادك، وأنت يا زينة قهر حسادك، يا للهم يثلج أبيض فوق عين درهم، العينين خضرة والقلم وتاهم، وما السر والكمون ربي زادك، الناس ناسك والبلاد بلادك، يا محبوبة يشعر أصفر قمح في جندوبة، أرقص ميل خطوتك مرتوبة، يا حمامة يا معذبة صيادك، الناس ناسك والبلاد بلادك، خدك ورقة وشفايفك مرجان بحر تبرقة، ياسر عيون تتبعك بالدرقة، وبرشا قلوب مستنية ميعادك، الناس ناسك والبلاد بلادك، وانت يا جندوبة قهر حسادك.
0: حلوة برشا هذية، هذية تبقى اون شونسون فيتيش، ان شاء الله تبقى لنا في اذاعة الكيف باعتباره انه اذاعة الكيف هي اذاعة الشمال الغربي وجندوبة
1: صحيح
0: تبعتنا. شكرا لك سي عبد
1: صحيح،
0: الوهاب الحناشي، نورتني هذا
1: الشكر
0: المساء.
1: لكم انتم، الشكر لكم انتم،
0: يعيشك يا
1: وانا
0: سيدي.
1: معناها ممنون ممنون انكم هكا ساعه ساعه تعملوا علي طله، وبارك الله فيكم، وان شاء الله ربي يوفقكم وربي
0: يعيشك، شكرا ليك،
1: عايشك.
0: بارك الله
1: شكرا
0: فيك.
1: شكرا
0: شكرا يا سيدي، بارك الله فيك. صبرك مكتوب ومرة نسيم سيف، من أغاني الحلوة للفنان عبد الوهاب الحناشي. أبقوا معايا بعد شوية باش نسألكم في سؤال في الموضوع هذايا، نسأل المسابقة نتاعنا اليوم.

0: أهلا وسهلا بكم. نفس المسابقة متاعنا فيما يخص المسابقة اللي هي يعني الأهداء متاعها جوستومون المسابقة، خليني نعطي المسابقة والجائزة في انتظار اللي باش يربح معنا اليوم 100 دينار مهدية من إذاعة الكيف. سؤال سهل، ما فماش ما أسهل منه، ما نحبوش نصعب عليكم. أنا خديت ضيف فنان من التسعينات من الثمانينات، حكيت معه فنان هذية عدنان الشواشي، أحسن الدهماني، وإلا عبد الوهاب الحنيشي. ثلاثة أسماء، يا إما عدنان الشواشي وإلا أحسن الدهماني وإلا عبد الوهاب الحنيشي. بعدش قبل ما نكملوا معنا الحصة ناخذوا تليفوناتكم. أنا باش نهزكم توا الباشا، نعرفوا أنه فما حرائق في كامل مناطق الشمال الغربي، وخاصة يعني حريق تيبار باش يحكينا عليه ناجي الخلولي. ناجي مساء النور.
1: مساء الخير ليلى، ومساء الخير لكافة مستمعي إذاعة الكيف.
0: شكرا، وك مراسلينا ديما حاضرين، وبعد شويه باش نمشي لزاد الماهر الهماسي في سليانة باش نتحدثوا على اخماد هالحريق هذايا اللي تمت السيطرة عليه والا لا. ناشي،
1: بالنسبه للحريق في منطقه أرجلياس اللي هي ترابيا تتبع عماده دق، عفوا عماد جبه من معتمدية تبار، وبالتحديد خلينا نعطوكم معناها وين بالضبط اللي هي. احنا قصدين ربي من تبار خارجين حتى لتبرسق، هي بالطبيعه من طريق الرابط ما تبعدش برشا على معناها على معتمدية تبار، معناها في الضيعات الفلاحيه. الحريق هذايا تقريبا على سنار ليلى اندلع الحريق هذايا، ومازال متواصل، وتقريبا 5% ممكن حسب النائب المحلي اللي معناها على عمادة الجبة اللي أفدني بها، لأنها ترابيا تبع عمادة الجبة، بدري العبيدي مشكور على ما أفدنا بها ليلى من معلومات بخصوص الحريق اللي نجم نقوله مازال 5% فقط من الحريق، لأنه نجم نقوله حتى المساحات شاسعة كلها من أشجار الزيتون الحمد لله، معناها ما وصلتش للمزارع الحبوب، لأنه كان تدخل نتاع الجرارات بالنسبة للفلاحين في حدود 10 جرارات كانوا دخلوا، وكانوا حدوا معناها عملوا تقريبا فصل ترابي باش حاجز ترابي باش ما النيران ما تتعداش للمزارع الحبوب اللي مازالت نعرفوا موسم الحصاد مازال متواصل ليلة، لكن كليت برشا تقريبا هكتارات مازالت ما حددوهاش، لكن هكتارات كبيرة كليتها، وتقريبا هي كانت الحمد لله بعدت على تجمع سكني كان موجود فيه 4 عائلات في المنطقة هذه اللي تابعة عمادة جبة، الحمد لله الحمد لله كما ذكرت ليلى الأطراف الكل كانت حاضرة تقريبا الحماية المدنية، لكن صعوبة التضاريس ليلى الغابات بركة نجمة تتعدى الحماية المدنية ما نجموش يوصلوا معناها، لأنه نعرفوا حكم التضاريس
0: صعوبة التضاريس
1: كانوا موجودين بطبيعة، والأولوية نعرفوا ليلى خاصة كيف تكون حرائق الأولوية كونهم يمشوا للسكان يحموهم بطبيعة باش النيران ما توصلش، حكم الرياح والرياح كانت ساعدت باش تلتهم مساحات كبيرة، والحمد لله كما قلت ليلى تويكا مازالت تقريبا قاربت معناها الوحدات الغابات والحماية، وحتى المواطنين شاركوا الفلاحة الموجودين معناها باش يسيطروا على الحريق اللي مازال فيها شوية إن شاء الله يتمكنوا، وعلى الأقل ما يخلوهوش يمشي لعدة ضيعات أخرى، وكاية ما نعرفوا لمنطقة الجبل اللي تمتاز بإنتاجها بالأشجار المثمرة خاصة أشجار الزيتين إن شاء الله بطبيعة ربي يسترنا، خاصة ليلة موجة حر كبيرة النهارين وضوما إن شاء الله ربي يحمي بلادنا أكيد وتحمي أكيد المحاصيل الزراعية نتاعنا يعني نعرفوا في الموجة نتاع الحر هذه
0: إن شاء الله.
1: تقريبا ليلة كما ذكرت مازالت الجهود متواصلة فيما يخص الحريق، خلينا نعطوكم في الآخر معناها إجماليا مازالت الجهود متواصلة باش تسيطر على الحريق هذايا اللي مازال فيه تقريبا 5% تقريبا بعد ما تم إطفاء عدة معناها جيوب نارية كانت معناها لأنها كانت امتدت على عدة أماكن، والجهود متواصلة تقريبا للسيطرة على الحريق اللي هو في منطقة أرجلياس التابعة لعمادة جبة من المعتمدية تبار.
0: نعم شكرا ناجي، يعطيك صحة بارك الله فيك. احنا حابين وانه نطمنوا السادة المستمعين على هالحرائق هذه، باش نهزكم الماهر الهماسي كيف كيف فما اندلاع حرائق في سلينا، طمنا على اهالينا في بيجا. شكرا لك ماهر، يعطيك صحة بارك الله فيك. نذكر وأنه وحدات الحماية المدنية مدعومة بأعوان الغابات والحرس الوطني، تم تسخير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية لإخماد الحريق وسط متابعة ميدانية من اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. بعد شوية نهزكم الماهر، خلنا نطمنوا على أهالينا في سلينا.

0: بيه باش نرجعوا للاغنيه هذيا. خلينا نمشوا للمهر ونطمنوا على الاوضاع وعلى الحرائق اللي نشبت في بعض مناطق ولايه سليانه جراء الموجه تاع الحر هذيا اللي ما زالت متواصله. كنا في بيجا في منطقه ارجلياس احتراق مساحات من أشجار الزيتون وما زالت عملية الإطفاء متواصلة للسيطرة على النيران. شوفوا الأحوال كيف هي في ربوع سليانة. ماهر مساء النور.
1: مساء الخير، أكيد تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
0: شكرا ماهر، طمنا على الأوضاع يا ماهر في سليانة.
1: هو حسب ما جاء في البلاغ اللي في الصفحة الرسمية على ولاية سليانة أنه تمت السيطرة على الحريق اللي اندلع تقريبا بعد ظهر اليوم تحت المصمودين في تبع جبل مزيتة معتمدية برجو تقريبا على طريق تونس. هي الحريق تقريبا صار تدخل انه منع وصول النار تقريبا الاراضي الفلاحية ولا منازل. الان في مرحلة عملية التبريد، تدخل اعوان الغابات والحماية المدنية. مرحلة التبريد هي دي تجين بعد للسيطرة على الحريق لمنع ربما أو إطفاء النار اللي تبدأ خامدة تحت الحريق هذاك بالذات. تم تسخير عدد من الشاحنات والآلات الذكية للسيطرة على الحريق هذايا. مبدئيا حسب المعطيات اللي عندنا المتوفرة أخذناها من بعض المصادر المجتمع حتى الحين أنه ما تمش مساحة كبيرة في انتظار معرفة المساحة الحقيقية اللي أتت عليها النيران ككل، وأيضا ما وصلتش للجبل الحريق. معناها بنعطف الله أنه ما وصلش للجبل، وكان دور فعال بالنسبة للمواطنين اللي ساكنين غادي اللي تجندوا كذلك هما في معاضدة جهود الحماية المدنية والغابات للسيطرة على النيران. تقريبا هذه أهم المعطيات الموجودة عن توا، والأهم من كل أنه تم السيطرة على الحريق هذه.
0: نعم شكرا ماهر، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة. شكرا لزملائنا مراسلينا في ربوع شمال الغربي، شكرا لناجي الخلولي اللي دخل معنا وأعطيناكم معطيات تهم الحرائق اللي نشبت في فترة ظهيرة هذا اليوم في سليانة وفي بيجا. بعد شوية باش ناخذ تليفوناتكم فيما يخص المسابقة متاعنا اللي أعطيتكم ثلاثة احتمالات شكون ضيفي اللي كان حاضر معايا من الفنانين هذه الأمسية. أسهل من هكا مفهماش. نحب نربحكم 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. كان حاضر معايا أحسن الدهميني، كان حاضر معايا عدين الشاويشي، وإلا كان حاضر معايا عبد الوهاب الحناشي. نبقى مع أنغامنا التونسية الحلوة وكتبت لها على جبيني.

0: باش نمشي مع التليفوناتكم فيما يخص سؤالنا الصعيب الصعيب الصعيب برشا. سؤالنا ثلاثة احتمالات. نورمالمون انا ما نعطيكمش الاحتمالات، اما حبيت نسهل لكم مش نعطيكم الاحتمالات. شكون اخذيت معايا هذه الامسيه؟ شكون من الفنانين اللي كبرنا عليهم، من الفنانين اللي حبينا انغامهم؟ خديت عدنان شواشي، خديت احسن الدهميني، والا خديت عبد الوهاب الحناشي، ولا مكالمتنا الهاتفيه. الو مساء النور. الو
1: سلام تعرف.
0: مرحبا مرحبا بنتي، مرحبا. شكون معنا؟
1: رودينا غنجتي من الكيف.
0: رودينا غنجتي من الكيف، مرحبا. عايش بنتي غنجتي منين بالضبط؟ في مرغب في الكيف رودينا. 3 أوت. مرحبا مرحبا بك. اي
1: الفنان اللي كبرنا عليه هو عبد الوهاب الحناشي.
0: اوه عديتي مزتي صغيره، الوالده راوي ماماك هي اللي كبرت عليه، عبد الوهاب الحناشي. بيه شكرا ليك، وتحيه ليك وتحيه للوالده رودينا. شكرا ليك لاله، يعيشك عايش بنتي. مكالمه ثانيه حاضره معنا. الو
2: الو عسلامه،
0: يسلمك مرحبا
2: بيك. ليلوته صافا؟
0: الحمد لله الحمد لله. وشكرا لك. شكون معنا؟
2: مديحه النعيمي من جريسه.
0: مديحه النعيمي من جريسه، مرحبا يا مديحه.
2: الاجابه هي عبد الوهاب الحناشي.
0: تبعت معايا؟
2: اي تبعت معاك من الاول.
0: عجبك اللقاء مع عبد الوهاب الحناشي؟ تحب اغنيه مديحه ولا لا؟
2: اي نحب الطبيعه.
0: هيا بي شكرا لك مديحه، يعطيك الصحه مديحه. ذكرني باللقب مديحه لو كنت تسمح.
2: مديحه النعيمي مجريسه.
0: مديحه النعيمي مجريسه، مرحبا. شكرا لك مديحه، يعطيك الصحه. نمشيو مع المكالمه الثالثه. الو مساء النور.
3: الو مساء الورد.
0: مساء الورود الكل. شكون معنا؟
3: عايشك، تحياتي مدام ليلى. علي زبايبي من السرس.
0: علي زبايبي من السرس، شكرا ليك سي علي، وتحيه لاهلينا في السرس.
3: عايشك انت بالامثله. بالنسبه لسي عبد الوهاب الحناشي اللي عدت الى شيء.
0: اي تبعت معي اللقاء.
3: اي تبعت اللقاء من الاول للاخر.
0: اي
3: فنان ممتاز.
0: اي فنان ممتاز وتبارك الله عليه. وكبرنا انت من الناس اللي كبرت على عبد الوهاب والا لا؟
3: هاي لا بطبيعة، هي أغنية كلها نعرف.
0: لا أغنية الكلها تعرفها.
3: هاي هاي طيب برش.
0: شكرا لك، يعطيك صحة، بارك الله فيك. إلى اللقاء. نسلموا على كل مستمعينا في السرس. مكالمة رقم 4. ألو
4: ألو عسلامة.
0: يسلمك مرحبا.
4: عايش.
0: شكون معنا؟
4: عمر نعيمي. عمر نعيمي جريسة.
0: عمر نعيمي من جريسة، مرحبا مرحبا بك ومرحبا بكل هذينا في جريسة.
4: عايش
0: عايش يا عمر، تبعت معايا؟
4: الإجابة هو عبد الوهاب الحناشي.
0: عبد الوهاب الحناشي، نعم.
4: كنت نسمع فيك على المباشر هكا معايا.
0: كنت تسمع فيا على المباشر. سي بيان انه عنا مستمعين مركزين. شكرا لك سي عمار، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، يبارك في عمرك. شكرا لك. مكالمة الخامسة والأخيرة. مساء النور.
5: أهلا بك مدام ليلى.
0: وبيك يا ليلى، مرحبا.
5: عايش ذو حاشرني بالكيف.
0: ذو حاشرني بالكيف، مين بالضبط في الكيف يا ذو حا؟
5: من برنوسه.
0: من برنوسه، مرحبا بيك ذو حا. مرحبا.
5: عايش مدام ليلى، عايش.
0: اي ذو حا.
5: عبد الوهاب الحناشي.
0: عبد بكل ثقه في النفس، بكل ثقه.
5: بالصحه يا مدام ليلى، يفضل.
0: يعيشك يا ليلى، يعيشك، يفضلك ذو حا. ميرسي بوكو ذو حا، يعطيك الصحه. يعيشك يا ليلى. بسلامة، شكرا لكم. خمسة تليفونات خديناها، رودينا الغنجتي، مديحة مجريسة، علي ذبايبي من السرس، عمر نعيمي مجريسة، وضحى الشيرني من برنوسة الكيف. كلكم جاوبتوا الإجابة الصحيحة، عبد الوهاب الحناشي. فقط تبقى لنا أنه باش نختاروا، يلزمنا نختاروا واحد من الـ الـ الـ اللي دخلوا معنا من الخمسة تليفونات هذوما، أو كزملاء في الاستوديو، هما اللي باش ياخذوا ويعطيونا بعداش اسم أو الفائز وإلا الفائزة.

يا رواء الزمن الجميل هذايا ما نعرفش زاد انتوما اذا كان انتوما من جينيراسيون تاعنا اللي كبرنا على المسلسلات الحلوه المصريه كبرنا على هوانا بجاردن سيتي هل اللي فيها فيها الرقة فيها الجمال انا نستحضر هل النغم هذايا اللي هدى عمار يا رواء احد زمان الجميل محليهم هالانغام هذوما لو تون اللي نسمه هدى عمار نشوفوا في استوديو شكون باش نختاروا من الفائزين لمسابقه هذه الامسيه.

0: روعة الكاف.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. بختيكم كملنا معكم حصتنا عشوية صيف لهذه الأمسية. شكرا لكل من ساهم معنا، شكرا لضيوفي اللي كانوا حاضرين، شكرا لكل من كان حاضر معنا في الاستوديو، وكانت حاضر معنا هاجر، كان حاضر معنا هشام ألفة في الكوتي ديجيتال، حاضرين زوج شباب رحمة الجوادي ويونس الشابني اللي هما كانوا لهين بالصفحة الباج متاع راديو كيف. قبل ما نختم معاكم، شكرا لكم اللي دخلتوا معنا في المسابقة متاعنا اليوم، لكن الجائزة قالت لسي علي ذبايبي مسرس، ربحت معنا 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف، ودائما نقول وأنه تنجموا تستقبلوا وتجوا بحضنا وتاخذوا الجوائز متاعكم انطلاقا من 20 جويلية من الشهر الحالي. مبروك لسي علي ذبايبي من السرس، الجائزة مهدات اللي كنتي هذه الأمسية. أنا ما بقى لي كنقول لكم يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو على حسن الإصغاء، نعطيكم موعد كالعادة يتجدد غدوة في الماتينال.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: الثامنة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. ما زالت الجهود متواصلة للسيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بجبل المصمودين بعمادة مزاتا من معتمدية برقو من ولاية سليانة ومنع تسربها إلى جبل برقو، حسب ما أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي. وبيّن الفرشيشي أن وحدات الحماية المدنية منعت بمعاضدة عوان الغابات تسرب ألسنة اللهب إلى التجمعات السكنية المتاخمة لمكان نشوب الحريق. وأضاف أنه تم تسخير 4 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية، إضافة إلى 3 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات، وعدد من الآليات الثقيلة للسيطرة على الحريق الذي نشب بمنطقة تعرف بتضاريس وعرة جدا وفق تأكيده. نفذ عدد من متساكني حي العمال بجريسة اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب وإيجاد حل للانقطاعات المتكررة للماء في ظل ارتفاع درجات الحرارة. نفذ صباح اليوم عدد من متساكني عمادة لذياب التابعة لمعتمدية طويرف تحركا احتجاجيا عمدوا خلاله إلى قطع الطريق الرابط بين منطقتهم وولاية جندوبة على مستوى قنطرة ملاق للمطالبة بتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب. تم اليوم بكل من المستشفى الجهوي بجندوبة وتبرقة الانطلاق في اعتماد المعرف الصحي الوطني ضمن مختلف مسارات التكفل بالمرضى، ويعد هذا الإجراء خطوة نحو رقمنة المنظومة الصحية بما يضمن توحيد هوية المريض الصحية وتيسير النفاذ إلى ملفه الطبي بطريقة آمنة وسريعة. في إطار مشروع تيك أو الممول من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والمنفذ بالشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية، أطلقت دراسة تجريبية على البحيرة الجبلية بكامش بولاية نابل لتقييم فعالية غشاء أحادي الجزئيات آمن ومتوافق مع معايير يهدف إلى الحد من فقد المياه الناتج عن التبخر. ويعد هذا المشروع أول تجربة من نوعها تنفذ في ظروف ميدانية حقيقية في تونس، وتندرج ضمن مقاربة علمية دقيقة ترمي إلى تحديد تقنية مبتكرة قادرة على تحسين الموارد المائية بشكل مستدام في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ وتولي فترات الجفاف وتزايد الضغط على الموارد المائية. دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى إرساء إطار واضح ينظم العلاقة بين إدارات المهرجانات الصيفية ووسائل الإعلام بما يضمن حق الصحفيين والمصورين الصحفيين في أداء مهامهم في ظروف مهنية ملائمة، ويكفل في الآن ذاته حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة الثقافية. وأكدت النقابة في وثيقة توجيهية نظرتها اليوم أن المهرجانات والتظاهرات الثقافية تمثل مرفقا ذا مصلحة عامة، وهو ما يقتضي توفير شروط تغطية إعلامية تقوم على احترام حرية الصحافة والشفافية والمساواة بين مختلف المؤسسات الإعلامية. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بيرنبالة شمال مدينة القدس المحتلة. نهاية المجلس على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

فكري وظني ذكريات داعبت فكري.

0: كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف. الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان.
1: التاسعة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. ما زالت الجهود متواصلة للسيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بجبل المصمودين بعمادة مزاتا من معتمدية برغو التابعة لولاية سليانا ومنع تسربها إلى جبل برغو، حسب ما أكده المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانا جمال الفرشيشي. وبيّن الفرشيشي في تصريح لصحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن وحدات الحماية المدنية منعت بمعاضدة أعوان الغابات تسرب ألسنة اللهب إلى تجمعات السكنية المتاخمة لمكان نشوب الحريق. نفذ عدد من متساكني حي العمال بجريسة اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب وإيجاد حل للانقطاعات المتكررة للماء في ظل ارتفاع درجات الحرارة. نفذ صباح اليوم عدد من متساكني عمادة لذياب التابعة لمعتمدية طويرف تحركا احتجاجيا عمدوا خلاله إلى قطع الطريق الرابط بين منطقتهم وولاية جندوبة على مستوى قنطرة ملاك للمطالبة بتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب. تم اليوم بكل من المستشفى الجهوي بجندوبة وطبرقة الانطلاق في اعتماد المعرف الصحي الوطني ضمن مختلف مسارات التكفل بالمرضى، ويعد هذا الإجراء خطوة نحو رقمنة المنظومة الصحية بما يضمن توحيد هوية المريض الصحي وتيسير النفاذ إلى ملفه الطبي بطريقة آمنة وسريعة. تتواصل الاستعدادات لمشاركة تونس ضيف شرف للدورة 69 لمعرض بلغراد الدولي للكتاب التي ستقام بالعاصمة الصربية بلغراد من 23 إلى موفى أكتوبر المقبل، وذلك عبر استكمال مختلف الترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالحضور التونسي في هذا الموعد الثقافي الدولي. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مساء اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي في السعودية، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، حسب ما ذكر المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى السريع في بيان متلفز بثته قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: أنتم مع راديو كيف FM. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: فيسبوك، راديو كاف، إذاعة الكاف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف، آراءكم، تعليقاتكم، ونقدكم ديما على الباج نتاعنا، راديو كاف، إذاعة الكاف.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: الصعلان تشير إلى تمام العاشرة ليلا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وضمن عناوينها: مجهودات متواصلة للسيطرة على حرائق اندلعت بكل من برجو وقلعة أسنان وتبارة. وقفات احتجاجية بعدد من مناطق ولاية الكاف للمطالبة بوضع حد للانقطاعات المتكررة لمياه الشرب. انطلاق موسم حصاد عباد الشمس وسط عدة إشكاليات بجهة باجة. في تفاصيل الأنباء، ما زالت الجهود متواصلة للسيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بجبل المصمودين بعمادة مزاتة من معتمدية برجو التابعة لولاية سليانة، ومنع تسربها إلى جبل برجو وفق ما أكده المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشية. وبين الفرشيشي أن وحدات الحماية المدنية منعت بمعاضدة أعوان الغابات تسرب ألسنة اللهب إلى التجمعات السكنية المتاخمة لمكان نشوب الحريق. وأضاف أنه تم تسخير 4 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية، بالإضافة إلى 3 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات، وعدد من الآليات الثقيلة للسيطرة على الحريق الذي نشب بمنطقة تعرف بتضاريس وعرة جدا وفق تأكيدها. كما اندلع حريق بمنطقة أرجلياس التابعة لمعتمدية تبار، ما أسفر عن احتراق مساحات من أشجار الزيتون، في حين لا تزال عمليات الإطفاء متواصلة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الضيعات المجاورة. تم صباح اليوم السيطرة على الحريق الذي نشب أمس بجبل الأربيبة من معتمدية قلعة أسنان، والذي أتى على مساحات شاسعة من المراعي قدرت بحوالي 800 هكتار، إضافة إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون، وذلك بعد مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات وعدد من المتدخلين الذين عملوا على الحد من انتشار الحريق وتوسع رقعته في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة تضاريس المنطقة. في شأن جهوي آخر، نفذ عدد من متساكني حي العمال بجليس اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب وإيجاد حل للانقطاعات المتكررة للماء في ظل ارتفاع درجات الحرارة. البعض منهم يضيف:
3: مدة 20 يوم الماء ما ثمش، يحل نص ساعة 4 ساعة، الناس ما جتش ما تشرب،
4: الماء مقصوص عليه. يجي كاي واحد من المسؤولين تاع البلاد يجي يقول لك روح عندك نص ساعة يرجع لك الماء، ما يرجعش الماء. فلي باش فين حل؟
5: بلا عملونا حل جذري ونهائي. 20 يوم لا ماء، حومتنا احنا برك حي العمال
6: في منطقة جريف، فهمني، حي حشاد شمالي، وصفة خاصة حي عمال، الحي هذايا ديما الماء مقصوص عليه. بالجمعة ما ثماش حتى حل. هي درانا وسي ذنبنا كمواطن، نقعد بالجمعة بثلاثة أيام بالشهر، نحن هاني اليوم في وقفة احتجازية، حد يقول لنا حل.
1: كما نفذ صباح اليوم عدد من متساكني عمادة لذيابة التابعة لمعتمدية طويرف تحركا احتجاجيا، عمدوا خلاله إلى قطع الطريق الرابط بين منطقتهم وولاية جندوبة على مستوى قنطرة ملاقة للمطالبة بتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب. النائب عن المجلس المحلي لعمادة لذيابة لطفي الحيدري:
7: دوار لذيب ودوار الرواق هاي ودوار البكاترية أظن اللي حد الآن قاعدين من غير ماء، والأخرين وصلنا لها من ماء بمجهود من الأهالي ومجهود من المندوبية والسلطات المحلية. بالنسبة لأظن عندهم ليفونتوز وليفان العواميد أظن كلهم نقصي، وثم نقص كبير في البركاتي، وهي الخدمة ذي تستحق مقاول. ما نجمش يخدمها رئيس جمعية ولا أهالي، ما نجموهش، يلزم مقاول بخاطر فيها برشا خدمة. وإلا دعمنا المندوبية نتاع الفلاحة ليفان وليفونتوز، حاولوا نحن الاخرى مع رئيس الجمعيه نتاع ملاله لذياب يحاول الاخر يوصل لهم المينيموم على الاقل، يقرب لهم شويه خير من يتنقلوا برشا كيلومترات وباش يجيبوا الماء.
1: انطلق اليوم بولاية باجة موسم حصاد عبد الشمس، ورغم تحصن المساحات المزروعة هذا الموسم وأهميتها في استقطاب اليد العاملة الموسمية، غير أن تحدياتها أعمق، والتي تتضح من خلال الدعوة إلى المحافظة على المنتوج المحلي أمام غزو المنتوجات الأجنبية. ناجي الخلولي:
8: تحسن تفيف المساحات المزروعة هذا الموسم وتراجع ملحوظ في تشغيلية اليد العاملة الفلاحية خلال المواسم الفارطة هو ما آلت إليه زراعة عباد الشمس أو ما يعرف بالطيعة التي تمتاز بزراعتها ولاية بيجا رغم تسجيل بعض الصعوبات. وفق كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببيجا سفيان الرزقي،
9: بيجا الحقيقية معروفة بعباد الشمس منذ القدم وعندهم تقاليد كبيرة برشا وتساهم بطريقة كبيرة برشا في تداول الزراعة. في السنوات الأخيرة فما غزو كبير برشا من عباد الشمس الموردة والمهربة، زوز موجودين متداولين في السوق، وهذا يخلى حتى المستهلك التونسي عمل ديفياسون ومشى يستهلك في عباد الشمس البيضاء ماهيش ترويج، وبالتالي معناها خسائر كبيرة برشا. مع انخفاض الأسعار الفلاح وسط المساحات حتى أقل حتى من 1000 هكتار في باجة سنة. صحيح معناها الملاحظ يلاحظوا أنه فما شوية تحسن في المساحات أكثر من 1000 هكتار، فما إشكال فني هل الهلوك هذا اللي يصيب الفول، فما هلوك آخر يصيب عباد الشمس وخسائر كبيرة برشا يتكبدوا فيها الفلاح. اللي نطلبه نحن كمنظمة إيقاف التوريد العشوائي. علاش ليه البحث العلمي ما يخدمش باش يستنبط بذور محلية وأصناف تتأقلم؟
8: هذا هو مع انطلاق موسم حصاد عباد الشمس هذه الأيام، يأمل العديد من منتجي هذه المادة مزيد دعم وتشجيع الفلاح على زراعتها لما لها من عدة مزايا.
1: تم اليوم بكل من المستشفى الجهوي بجندوبة وأطبرق الانطلاق في اعتماد المعرفة الصحية الوطنية ضمن مختلف مسارات التكفل بالمرضى، ويعد هذا الإجراء خطوة نحو رقمنة المنظومة الصحية بما يضمن توحيد هوية المريض الصحية وتيسير النفاذ إلى ملفه الطبي بطريقة آمنة وسريعة. المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتية.
10: انطلق كل من المستشفى الجهوي بطبرقة والمستشفى الجهوي بجدوبة في استغلال المعرف الصحي اللي هو يدخل في إطار برنامج رقمنا تاع وزارة الصحة، اللي هو برنامج معناها باش يسهل على المواطنين التكفل بالملفات الطبية نتاعهم، فبحيث المريض يتشفي ولا عنده المعرف هذاك الطبيب المباشر نتاعه ما يبقاش يلوج معاه على التحاليل والتصاور نتاعه ولي كونت روندو نتاع التقارير الطبية نتاعه كل شيء واللي يخرج له على المنظومة هذية. هذا معناها في إطار احترام كامل المعطيات الشخصية بتاع المريض. بدينا بصفة تدريجية بدينا بالمستشفيات الكبار الجهوية وفي ريام الجهة تدخل الرقمنا للمستشفيات المحلية.
1: في الشؤون الوطنية يستأنف مجلس نواب الشعب أشغال جلسته العامة غدا الثلاثاء، ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. انتظم اليوم بمقر وزارة الشؤون الدينية حفل توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وتنص الاتفاقية على إرساء إطار مؤسسي للتعاون بين الطرفين بما يكرس ثقافة التضامن الوطنية ويسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي وتعزيز العمل التطوعي والخدمات الإنسانية والاجتماعية والإحاطة بالفئات الهشة، فضلا عن تنظيم برامج تكوينية وتوعوية ومبادرات مشتركة ذات بعد اجتماعي وتنموي. في أنبائنا العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة له إن إيران ستتعرض لضربات قوية اليوم وغدا. هذا وأكد وزير الخارجية الإيراني مساء اليوم أن إيران ستواصل حماية مضيق هرمز، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تعويض كل من يوفر ممرا آمنا للسفن التجارية عبر المضيق مقابل هذه الخدمة وفقا لما أفادت وسائل إعلام إيرانية. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مساء اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي في السعودية، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وفق ما ذكر المتحدث العسكري للحوثيين في بيان بثته التلفاز الناطقة باسم الجماعة. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: مجهودات متواصلة للسيطرة على حرائق اندلعت بكل من برجو وقلعة سنان وتبارة. وقفات احتجاجية بعدد من المناطق بولاية الكاف للمطالبة بوضع حد للانقطاعات المتكررة لمياه الشرب. انطلاق موسم حصاد عبد الشمس بولاية باجة وسط عدة إشكاليات. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
11: بين ثنايا الذاكره.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما يصلكم صوتنا الليلة. أنتم معنا في هذه السهرة والسمر الليلي الصيفي في درجات الحرارة المرتفعة جدا خلال هذه الفترة، وستتواصل للأسف ستتواصل موجة الحر هذه تقريبا إلى غاية 22 من هذا الشهر. طبعا حسب النشرة الواردة على الصفحة الرسمية للمهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي، فبهذا الحال نسأل الله السلامة للجميع، نسأل الله السلامة لبلادنا لأرضنا من الحرائق، خاصة باعتبار أنه ارتفاع درجات الحرارة وجفاف العشب والأشجار والاحتكاك وغيره مع هبوب رياح قوية، هذا كله يؤثر سلبا، هذه الحرائق أثر سلبا على الغطاء الغابي، أثر سلبا كذلك على المساحات المزروعة سواء كانت الزراعات الكبرى وكذلك الأشجار المثمرة وغابات الزيتين. ربي يحفظنا ويحفظ الجميع إن شاء الله، لكن هذا لا يمنع أنه نحن معاكم في هذا السمر الليلي مع بعض الذكريات وبعض ما تجود به الذاكرة من خلال منوعتنا بين ثنايا الذاكرة اللي يرافقني فيها دكتور محمد ليلي، وسعيد جدا بأنه يكون معي في كل مرة. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: بيك يا عايش.
0: شنو حويلك؟
1: هلا.
0: ما مقصوص ولا لا؟
1: هكا تشتري في الشبوك.
0: لا لا نسأل فيك ساعة جاوبني بإيه ولا لا.
1: مقصوص.
0: الحمى متاعكم مقصوص الماء.
1: بلاد كاملة
0: أساسا. برشا بلايص مقصوص عليه.
1: ايه.
0: نجمش نقولك بلاد كاملة ولا لا.
1: ايه. باش ما نعموش. البلدان المحظوظة عندها الماء.
0: لا مش على البلاد. مش على
1: البلاد. عندها الماء مقصوص.
0: لا نحكوا على مدينة الكيف.
1: هي مدينة الكيف كلها محظوظة.
0: خلينا على مدينة الكيف.
1: في جلها في جلها ما مقصوص.
0: برشا أحيان مقصوص عليها الماء.
1: ايه.
0: برشا أحيان مش مقصوص عليها الماء.
1: لا مش
0: هو المفروض إنه تكون فما استراتيجية
1: كيما ريت
0: كيما تحدثنا وقتها في الشتاء على توفير قوارير الغاز، المفروض ان تكون فما رؤية وفما استراتيجية في التوزيع وغيره. لا لا لا دكتور امشي للميكروفون.
1: احنا شو
0: احنا باش نوصفوا الحالة دكتور.
1: احنا رانا مسؤولين وتحملنا بكري المسؤوليات وتربينا على أهمية المسؤولية والمسؤولية راية بينا قدام ربي وقدام الضمير وقدام وكذا، والناس اللي معناتها يتولوا مسؤولية تروا بديهم الحل والربط وحياة الناس وكذا فهمتوا، وبالتالي الشيء اللي قاعد يقع حسب رأي مش عادي.
0: هو دكتور معناها عادي انه يكون مثلا به، خلينا من الواقع متاعنا تو، عادي انه يكون مدينة الكيف مثلا، نحن نسمع ونتحدثوا مدينة العيون مدينة كذا المال كذا، هل عادي انه يتقص فيها الماء؟
1: مشو عادي خلاص تتوها كافة فيلم هبطوها علي نحكي على رأس العين وكيفاش كانت رأس العين بلاد اسمها بلاد المياه العيون أكبر خزان،
0: لكن قلت لي أنت في وقت ما أنه الماء متاع رأس العين ما عادش صالح للشراء.
1: استنى هذاك حاجة أخرى هذاك هذاك الفوضى بتاع البني وقلة النظام بتاعنا وعدم والخيانات، لأن السيد اللي تسبب فيها ذاك هو بينه مسؤولك
0: الأحيان اللي لا نذكروش الأسماء دكتور.
1: لا لا ما سبيش لا لا ما سبيش فهمت هذاك جدا دينينا وقلنا بمحاكم وقت لي يفرض لك حي فوضوي غاديك في بلاصة مع أنت اللي هي القصعة بتاع رأس العين ويهبط وما عندهمش مع أنت القنوات الصرف وكذا ومش يهبط للطبقة المائية، هي يجي عطب لك عين كاملة في ظروف كما هيك وكذا ويقلل من هذه أمور يا سي كمال. شوف أنا حسب رأيي هذه ملفات جدية إلى أبعد درجة. تو كنت نفكر في مدحة بتاع عيساوية يقولوا في بلاد الحر والشهيلي والماء يتباع بالمهارة شيء كبير الماء اليوم هو بتعلق به الحياة ثلاثة أرباع بتاع الجسد
0: حروبات العالم كل تقريبا تو على الماء.
1: نحن
0: نذكرك بحاجة دكتور وانت تتحدث في 2014 حضرت يوم دراسي حول الماء.
1: أي؟
0: وكانوا فيه خبراء معناها ومهندسين من اقليم الشمال الغربي كل.
1: أي؟
0: ومعهم زغوان وبنزرت. أي؟ وناس تحدثت على انه راو في غضون 10 سنين.
1: أي؟
0: راو باش تصير لنا
1: معروف
0: معناها ندره نتاع مياه
1: موجود.
0: كيفاش ما ناخذوهاش بعين الاعتبار؟ نحن التوصيات هذه تخرج من يوم دراسي مع المهندسين الخبراء.
1: هذه معناتها شهاده معناتها حيه. انا بدي عشتها وعشت الشيء هذا وتبعت باهي فبري خيطة توا. اش معناتها راو يقول لك غوفرني سي بريفوار اللي يحكم هو اللي يستشرف.
0: يستشرف
1: انت توا عندك 20 و30 سنه التالي وتعرف اللي مش نجوها هالازمه هذه. هي عمليا ما عدا هاكم جي وتعمل سد. هي عملوا سد ذاك تو كي نرجعوا للسد الجديد. شو كي تجي
0: ما هيش الحلول العملية
1: وراح خلفيات دي. أخرى
0: ما هيش حلول عملية
1: لأنه كان جاء ثم فكر استراتيجي بالحق ويتنبأ لمثل هالحالات. أرو في نفس الوقت ذاك كان مربوط بمحطة بتاع تحلية مياه بلاق الكل مالحة كانت نجم بيسور هو يتعدى على طبقات للأسف هذا الزر بتاعنا
0: كلسية تتسمى
1: لا لا لا سسمة زبسية سسمة تعاك اللي يسموه عنده كي تبدا هابط الحباب الليك على اللي صار تشوفك الزبس كل معروف
0: بالضبط
1: عنده اسم
0: مالح
1: مالح الى ابعد درجه. هو كان الماء بتاع ملاك كان عالي لفوق ما يمسش بعد بدا يجرح فك الطبقات هذيك الملح وبدا ينفذ لها هذاك علاش جف
0: والملوحه

0: مجتمع وعندك أكل لعب يلزمك معناتها تضمن له معناتها الحد الأدنى من الكرامة. الكرامة في أول حاجة الماء. تتصور واحد ما يغسلش روحه وما يقراس حشاك ومع الاخر مع الاخر بكري المدن الرومانية أهم حاجة فيها النظافة
1: والصرف. تحدثنا في برشا مرات وقلنا المدن اللي يقيمها الرومان دي معنا منابع المياه
0: بالضبط وبكري في الرحلات بتاع المدن ولا كل الرحال وش يحكوا كيفاش يعطيك الثلاثة ولا هاهم المقاييس بتاع مدينة متحضرة عدد المساجد وعدد الحمامات
1: اللي فيها
0: يقول فهمت وانا حكيت لك مرة مع ترحالة انجليزي تصور انجليزي غرافير تابلو 1837 يقول انه معناتها الحمامات اللي لقيتها في الكيف والنظافة والاعتناء
1: ما لقاهاش رماركابل معناها الحكاية
0: بالضبط. جاي بعد واحد امير الماني بكلير دو مسكو يحكي سنة على كيفاش فرغون الحمام الكل باش يتمتعوا وكذا معناتها يحكي معناتها في اشياء هذا الحمام العربي الاسلامي.
1: ايه شوف دكتور نحن نقولوا وقت تحكي لي على الفترة هذيك والا حتى نقدموا بالقدام معناها نمشوا حتى للستينات والسبعينات مدينة كيف ما كانش فيها معناها العدد هذا كل من السكان مثلا
0: افهمني نرجعوا
1: صحيح ولا
0: استنى استنى شو مدينة كيف كلها تعملش 80,000
1: المدينة كيف المدينة
0: صغيرة في الساحل بالمئتين ألف
1: شبيك
0: الولايات كيف كلها فيها ما يقارب قرية في الساحل 240 ألف
1: قولوا في العاصمة سيدي حسين فيها 250 ألف ساكن
0: شو أخي
1: سيدي حسين
0: في هي يعطيك صح 250 سيدي كيف أنا حليت عيني فيها 15 ألف اليوم أبري 75 ألف مثلا هي أخوي والوش توجدت هيك المخطط وكبيرة مثل التهيئة
1: هذا هو هذا
0: هي
1: هو.
0: في نفس الوقت تبدأ تهيئ في المساحات اللي مش تتعمر وفي نفس الوقت تعمل في حسابات الانرجي الضوء والتليفونات والريزو والماء
1: والماء
0: هذا ايش معناته التخطيط وانت التخطيط شكون مسؤول عليه سياسي للزين اللي هو يعطيك صح اللي هو كجيرته صالي عنده اليد العليا على كل شيء فهمت وبالتالي تقول لي انت اليوم هنا تكثرنا هي شيء تكثرنا برا مدن فيها بالعشرين ثلاثين مليون
1: جو أكثر من الصين
0: يعطيك الصح شو قال فنكتة بتاع ندير غادي وقت جات في وقت المزالي عدو كذار مثلين وراجع ويقول له عندي برشا شمارات برشا شمارات فهمت وراي مشكلة قلت وقديش عادي قلت له يمكن شمية تلف قلت له ليه عندي سجن أصغر سجن فيه 100,000 يأكلوا ويشربوا
1: يأكلوا ويشربوا ويرقدوا باهي دكتور معناها مدينة العيون مدينة الماء فيها أحياء تقريبا يقعد فيها الماء مقصوص بالخمسة بالستة بالسبع أيام بالعشر أيام ما يجيش خاصة في الفترة كيفها كيف في وقت الحاجة لقطرة الماء
0: يعطيك صحة كمان روشي ومن جهة أخرى ثم تلاعب بالماء اللي هو عامل روحه ماء معتها معدني وهي فيه ترافيك رو ما يعقلش سنة
1: موضوع يشري. آخر هذا يدو
0: هذا
1: موضوع آخر
0: أي أخي مو ماء بكل أخي ماء يشريه المتر كوب يشريه بخمسين مليم ويبيعه بخمسمية دينار خلينا نكون واضحين
1: أي صحيح
0: للي رو شوف أنا رو معتم الله غالب سريبسي قال له شوف اللي في القلب نقول
1: باش المواضيع ما تصب
0: ليه بيبي أخي ليه علاش قلت لك علاش قلت لك لأن تونا منين تجي نشرف الدبابس نشرف الدبابس نشرف هكول في غالية الدبابس غالية عامل حساب عائلات تشري الدبابس قداش تطلع عليها حكاية الماء
1: مش الناس كل تشري والحقيقة مش الناس كل تشتري نجمش الناس
0: واللي يشتري فهمت ولا كان فيك يا سوادي زون نسبيا هم عادي نجم نشتري كيما قولوا زوز ولا ثلاثة بابز بوي ترطي هاكل لي هاري خلام غادي معناتها حتى إذا هاكل لي اي انا وعليش ما نعرفش انا غير ياسر الماء خي انت تشتريه تو ب 50 مليم المتر كوب وتبيعه ب 500 دينار هي هذا راهو شيء كبير وش تعرف ايش يخلصوا؟ يخلصوا فك البلاستيك هاك الملوث هاك اللي بعد كي طيش هذاك معناتها يهلك الطبيعه هذاك هو اللي غالي هذاك اللي
1: البلاستيك هو اللي غالي هذا يقولوا به حبيت نرجع معاك ال
0: صعيب الاعلام
1: لا فما

0: حاجه اخرى معناها المختصين والخبراء.
1: هي
0: ما في كل ميدان عنده المختصين نتاعو.
1: معقول.
0: سي فتح اللبدي معروف معناها
1: يعني مختص في وتتفخر به تونس الكل.
0: اي كيف وتونس والوطن
1: العربي. عنده برامج كبار يعني كيف
0: خبير في المياه معناها هو يقول لك اعلم الناس بالامور هذه تقريبا.
1: صحيح.
0: يقول لك معناها مدينه الكيف في افق 2030 اذا ما تكونش فم حلول عملي.
1: واعطاه هو
0: اعطاه الحلول.
1: وفي روبك الحلول اللي كان مش حاجه
0: رانا باش نعتشو باش نعتشو يلزم معناها نتلفتوا للناس هذوما.
1: قال لك من بربره تعمل معناتها طروط تمشي حتى للقبلي وكل ولايه تعطيه حصتها.
0: هو معناها المقترح الكبير انه مياه سد بربره تتعدى معناها
1: بالضبط مع الحدود خط كبير
0: حتى
1: للجنوب.
0: لا مش حتى للجنوب، هو يتحدث على جهة القصور وبين سليانة
1: ما يهمش تو كل أخي نحن تو تبدا هابط من بربرة وانت ماشي عندك جندوب اللول وبعد الكيف والقصرين وقفصة
0: معناها الخط الغربي الكل تقريبا يستفيد.
1: الخط هذاك الكل سميه هو وطرود دلو تهبط حتى قلت لك الحزوة هكا ولا لا شو حكاية تمشي هذيك اخي تو هل شوفوا في ليبيا كيفاش عملوا معناتها الواحد هذيك الكل تمشي وكل ولايه يطلعوا لها حصتها هكا ولا لا؟
0: اكيد
1: وثم مع هذا اخي نحن تو اعطيتك فكره انا يعني نحب المختصين يقولوا لي يا سي محمد تهز وتصمت ولا صحيح هي معناتها محطات تحلية بتاع ماء نحن ما عندناش بحر ولكن عندنا تو الماء هذا بتاع ملاك اللي هو ماء مالح
0: بالامكان الاستفاده من الماء
1: نتاعو عن طريق التحليه الحد الادنى المحطه باش تكون هكا ولا لا. ولكن المرابيح ماهيش باش تكون على صعيد الوحده، هو عندك معناتها السوسيال عندك المجتمع نتاعك امن وهذاك ما يسوى فهمت كل الاموال ما تهون من اجله فهمت هو انت مش تضمن لصغارك الماء وتضمن لمواليك الماء وكذا وكل شيء ورفاهتهم وهكا ولا لا؟ مش يهم وقداش مش يسوى وكذا وكل شيء. نرى اللي هذا ضروري
0: صحيح
1: ضروري باش يفكروا في الاشياء هذه البديله هاو طروط من هنا هاو كذا هذا معاه وقلتها في العديد من المناسبات انه تولي رخص البناء كل دار فيها
0: ماجل
1: فيها ماجل
0: الفكره رائعه
1: فهمت توا تولي ذيك
0: على الاقل نستغلوا المواسم الممطره
1: يا ولدي هو بده يربح الفلوس
0: المواسم الممطره
1: يربح الفلوس وهو بلي كان يصرف على شوف انت في الاستعمالات يمكن 5% يشربها والبقيه الكل يعطيك صح هذيك الكل يلم لها بالصح ولا هاول هنا المطر تصب هي تصور برشا ديار راهي تحتها مع تخزانات وكذا هذه ثاني كيف كيف
0: مهم جدا مهم جدا
1: فهمت كي نحلوا السباله نحلوا السباله لا لا لا لا ثم برشا شوف ثم برشا اشياء يلزمنا تو نتعلموها وقدره الانسان هو في التاقلم على الصعاب هو ديما الانسان
0: هذا اللي تحدثنا فيه
1: ديما
0: تحدثنا فيه الاسبوع الفارط
1: يعني يقول لك معناتها تشالنج اند ريسبونس هو ديما تحدي وايجابه تحدي وايجابه نحن تو امام تحديات كبرى تنجم تقضي علينا غدوه يقولوا بكري كانت ثم بلاد اسمها تونس هنا فهمت مش معقول وبالتالي تو قدامنا تحدي هي تحدي جيبوا العلماء بتاعنا المفكرين هكذا تقول لي على السي فتحي ولا كذا
0: وموجودين
1: ايجوا اخوي بلاد الناس الكل هكذا مش معقول نواصلوا هك مش معقول نواصلوا هك يلزمنا كلكو بار نخرجوا بالوحده واخطانا بالتشويش تاع الرادارات وكذا وكذا هذيك ما تنفعش راي هذيك مسكنات يلزمنا نفهموا راه وثم فرق ما بين علاش يقول لك اما الزبد فيذهب وشوفوا ما ينفع الناس فهمتوا في الارض
0: كيفاش حوالك خليتك الاسبوع الفارط لاباس الحمد لله مازلت عام في المارش تاعك سخونه الدنيا شوي لما حالات فز بكري من الناس اللي يفيقوا بكري انت دكتور
1: فز بكري ونعاود نرقد ونزيد فز بكري للي ما عاش فز بكري نولي فز بخر
0: للي ياكل فز بكري نجم يولي الاربعة تاع العشيه عندك انت المهم انه الواحد معناها يكون لاباس يحافظ على صحته يستحفظ على صحته
1: معنويات كبير الوضع مش هذاك الكل
0: هو فما ياباني معمر فات 100 سنه معناها ومازال مستحفظ على صحته
1: معناها ايش في الخير هذا ليش كمل هدي ذاك
0: هو
1: ثم هدي
0: هو الخير معناه مفهوم الخير يختلف
1: أي.
0: مفهوم النعمه راهو يختلف
1: اي عنده الدواء بتاعو عنده الماء
0: لا شويه هو شنو سالوه هو اعطاهم اجابه لثلاثه حاجات قال لهم قالوا له شنو معناها السر نتاع الصحه هذه سنيك كامله شعرك لباس معناها وتمشي مستوي كذا وتزرب قال لهم ساقاني دافئتان
1: اي
0: معناها ديما رجلين يلزمها تكون دافيه
1: معقول
0: صيف وشتاء
1: معقول
0: بطن غير متخمه
1: صحيح
0: معناها ما ما ما تستحفظ على معناها
1: وانا وقت مشيت لطوكيو عشت
0: صحيح ورأس خالية من الهموم
1: بالضبط
0: هذه صعيبة شوي
1: هذه
0: أصعب ما يكون تو الأخرين مقدور عليهم معناها ساقاني دافئتان وبطن غير متخم لكن بقات أنه رأس خالية من الهموم
1: معنا نحن حتى واحد يبدأ رايض
0: هو يحد وحده
1: يخلق روحه مشكلة
0: هو تبدو أموره بقدي
1: حكيتك عبت على الهدة ذي
0: وصل
1: الفيت 150
0: 150 سنة
1: بيتش ولا يشكي ويعمل في
0: ايه
1: بيعش ويبكي كيفاش الموت نسيته ماشي في بال
0: مش بال مش تعدى في الطويل فما قرية ونحن تحدثنا تو معناها جبدناها على سبيل الدعابة معناها والفاد كأنه فما قرية في جهة أفغانستان أو باكستان قرية أهلها معدل الأعمار عندهم معدل الأعمار 100 سنة
1: أي.
0: معدل
1: أي.
0: المرأة تنجب إلى حدود 90-95 سنة
1: با با با.
0: وكيفاش تم اكتشافهم الناس هذوما واحد متعدي في المطار عام 84 أو 83 في ألمانيا وقت اللي قدم الباسبور متاعه عمره معناها تاريخ الولادة متاعه وقت اللي خزر له معناها العون تاريخ الولادة مع وجهه ما يتطبقوش
1: خلاص اي
0: شوف في واحد عمره 30 سنة
1: أي.
0: هو عمره 75 وقتها اي كي تحلت معناها بحث هكا صغير واحد ومشت الناس تشوف يلقوا انه الحضارة هذه تفسد برشا حاجات دكتور يلقوهم عايش. يلقوهم ما يستعملوش لا التلفاز لا راديو لا يعيشوا بل معناها المواد الكيميائية عايشين على عايشين على الزيوت
1: إيكولوجيك
0: قريب وفي اليوم تقريبا انه كل واحد يقطع مسافة بين 18 و 20 كيلومتر الناس اللي تخدم وناس تتنقل وتنقلوا على الدواب
1: بالضبط.
0: ويعيشوا على العصائر ويعيشوا على كل ما هو طبيعي
1: بالضبط.
0: معناها تشوف انه الحضارة التليفون ماهوش به حتى الطرف
1: خلاص
0: الأجهزة الإلكترونية هذه معناها
1: كل شيء توجد في الوذنين في الرأس ضرورة. في الدماغ شوف سي كمال أنا عشت تجربة بسيطة ما غير لنمشوا للأفغانستان
0: ما غير لنمشوا لك
1: أهدافي سراورتين في فترة معينة كنت مغروب أنا باش نوثق الذاكرة الجماعية قلت نبدأ بك الناس كل بلاصة ناخذك الكبار كبار كبار اللي في المعدل 100 سنة وهما هذاكم سيرار قالوا لي
0: روح
1: اي قالوا لي حتى فبديت بالتجربة في القصور غاديك جكروا جهت سيدي بركات تفهمنا بشي نهار كذا باش نمشي غاديك يجوا هالجماعة هاي نستنوا فهم تشوفوا في كوكب بتاع فرسان جاية تفجع كيفاش مع بعضهم الكل كثير
0: خيول تدرس
1: هذا مجمع لي في القليل بداو ينقزوا خلطوا غادي اللي بس لي هكا نسلم عليه اللي هو اللي رخ يدين مشي بيتون الصغير فاهم سي كمال فك الوقت ذاك يمكن 90 سنة هذا هذا يتسمى مازال قرد العش بتاعه اسمع 105 110
0: ما شاء الله
1: عاديين جدا لوسيد هيا قعدنا بدينا نحكو تعرف جستما وش هي تعرف اللي سراورتين هو الهواء هو الماء المعدني ناس بعاد على الواحدة كل عايشين في دواويرهم مع الخبز القمح مع الحليب مع الخضرة مع الغلة صحيح. عندهم غادي اللوز عندهم الكربوس عندهم أكل بدينة شيء كبير قمح كل شيء عادي كل شيء طبيعي لا عندهم هل مش أقول لك
0: مرتاحين من كل ما عناصر الحضارة هذه
1: بالضبط بالضبط. اي خطرة
0: التلفزة لا ارهاق لا عينين تتعب لا مخ يتعب بحكايات
1: بالضبط. العبد يعني يوميا شوف كيما كل بلانيت اللي يبدأ بومباردي بار الواحد هوف هوف هوف هوف هوف وهذه معروفة ما نعقل عملوا الثلاث سنين بتاع الإذاعة جاو عملوا سيري بتاع محاضرات قعدت ساعتها تذكر كيفاش معتها المعلومة قديش بكري تحط وقت ما بين بلاصة وبلاصة وبعد كيفاش وكل ما تصغارك الواحد يولي ثم مساحة كبيرة تتحكم فيها كالمعلومة ذيك وذيك تعطي معتها نسق للحياة تجعلك كنك كنك عشت ياسر كنك فهمت كيفاش ثم معتها تواتر كبير
0: وذيك
1: الإنسان ما هوش متهيليه ذيك علاش الريكوبيراسيون بتاعو تقع بالستريس
0: صحيح
1: الستريس هو اللي معناتها يعدلو الواحد هذاك علاش توا ما عادش خالطين تصور انت واحد توا
0: توا انت مثلا تلقى روحك باش تتفرج في مقابلة كرة قدم في كأس العالم وتلقى روحك متحمس مع منتخب انت خطيك وتشجع مثلا في الارجنتين ولا تشجع في فرنسا وتتعاند مع اللي بجنبك
1: وتولي وتعارك مع جاري وتتعاد وهو يا ما نعرفش مع مدري انا بلاد
0: والجوار الفلاني معناها اللي يتقاضى مليارات
1: انت بتحدي مرات
0: انت عندك مشكلة تعمل
1: في قاوي تعيط دي عندي حاجة واحدة هو الفريق
0: الوطن
1: هاكا ولبقى اللبقية ما يهمنيش ولا الأولمبيك
0: اي بالضبط كيفي مال دكتور انت كيفي بالضبط ولا انا كيف
1: عندي الأولمبيك وعندي معناتها الفريق
0: المنتخب
1: هاكا هو لا دور لا اسبانيا انا عشت في بروج اليبوك وشفت كل الكلوب بتاعهم كانوا عندهم دوز كلوب وكذا كل شيء ما يهمنيش ما عنديش فهمت
0: ايش دخل
1: يعني. بتاعت على قهوة نسمح بكل يعيط
0: تعيط ريال مدريد ماركت بونت
1: تعرف ريبا
0: هذا ما عندوش السيد اللي اي وانت معناها السيد اللي مشيت انت تعمل في توثيق للحالة بتاعه والحياة وكذا ما عندوش الشيء ذي
1: ما عندوش
0: ملهيات الحياة والمشاغل الذي اللي يعبي بها راسه
1: ويرقد مع الضوء ويفز مع الضوء كسردوك فهمت ساسي اكسرا دينا روك الاندماج في وسط النسق اليومي الايكولوجي والمواسم
0: اي اي بالضبط
1: خير تو تتكلم مع السيد هذا دفي رجليك
0: اي اي بالضبط
1: اي ما بكلها فهمت وتغطيه الراس وكل واحد ثم اشياء معناتها اساسي الانسان كل ما يندمج في الدورة الإيكولوجية الطبيعية أموره بالقناع
0: بالضبط
1: كل ما يسمح معناتها في سيدي ويدخل
0: اي بالضبط سيدي
1: ما هيك ولا لا اخي نحن بكري تو شكاير البلاستيك هذه ما كانش
0: عارف ما كانش موجود
1: واحد يهز قفته والقفة تلقاها موجودة
0: في السوق
1: ويعملوها صنايعية وهيك يعيشوا منها ويجيب من برا يجيب الخرج يجيب المخلج ما نعرفش انا يعبي فهمت العديلة كذا حوايج كلها معناتها بتاع
0: ونحن صغار كنا نسرحوا في الطبيعة في الربيع ناكل وكل الحشيش انواع الحشيش ناكلو
1: هذيك برا شوف توا معناتها
0: ما عادش نجم تاكل هي كانت كي لقيتها الساعة
1: فيها ديسوك معناتها يبيعوها غالية في الفرن خيل دخيلة بكر دخيلة نبدو نستنى وقتاش يعملوا كل واحد مشاكل الدخان اللي هزوها نبيعوها كيكه
0: صحيح
1: الدخان اليوم معناتها عندها قيمه غذائيه وهي قلبه شو اسمه القمحه
0: مثلا
1: عندي انا مرات ثقافه نوعا ما غذائيه ناقصه
0: فهمت صحيح
1: برشا حوايج
0: مهم جدا
1: انا مره دكتور راكب مع واحد فرنساوي وقلت له اش تخدم الواحد قال لي راني في نعلم في السرح تعرف وبالحق يعلم في السرح في السرح اللي وش دخلك قال لي ما تعرفوش تسرح
0: اي
1: شوف السر اللي شبعتها السرح يا سي كبير قراية كاملة
0: اي صحيح
1: راو السارح في نفس الوقت طبيب
0: بيطري
1: وكل شيء كل شيء كل شيء
0: مختص في التغذية وفي الطبيعة والمناخ
1: معناتها قال لي رانا نعلمه في ديجان باش يعرفوا يسرح على قاعدة ويعمل معناتها الاستثمار بتاعك واحد هذيك يجبد منه الماكسيموم قال لي ساعات تجبدوا من با 10% من القطيع بتاعك يعني كوكوات 90% الكل هذيك ما نعرفوش
0: ضايع ما نعرفوش نستغلوه
1: فوالا فوالا
0: بالضبط
1: كيما الحشيش برا
0: كل شيء علم
1: كيف كيف معناتها حبيبه هولنديه شافت كيفاش ينحوا فك الحشيش اللي عاد جاب الكيسات بالبلدوزي تعيط قلت ذي في هولندا يعملوا فيها معناتها بتيت كل كذيك يتنحى افيك جرو واحد
0: معناتها اللي نحوه نحن لحواشي الطرقات معناتها البوك وقت اللي هاك
1: البوك واكل واحد
0: البوك ويعمل
1: اكل البوك يا باب البوك الوحشي
0: القميح
1: هذاك يعملوا منه معناتها العلف وكذا
0: وزهور اللي حتى يتعصر يعملوا يخرجوا منه زيت
1: يعني ذكيه شعوب ذكيه امشي انت شوف
0: شعوب ذكيه صحيح
1: فهمت
0: صحيح
1: نحن ما عنديش هذه ما عنديش نحن ديما مفدق كل شيء فهمت
0: والخير موجود
1: الخير موجود
0: باه دكتور يعطيك الصحة الليلة باش نكملوا نتحدثوا إن شاء الله على أبو مخلوف باش نتحدثوا على المهرجان مهرجان أبو مخلوف أكيد باش نتعرضوا معناها ومن بعد نشوفوا وين النجم ونتنقلوا بعد سيدي أبو مخلوف الليلة ياسر معنا خيري في الهندسة التقنية مساء الخير خيري مساء الخير محمد أمين أبو بكري كذلك من القاعة الفنية المركزية من أمام الميكروفون دكتور محمد تليلي وكمال الزديري يرجواني لكم جميعا أمتع وسعد الأوقات نرحبوا برشا دكتور بالناس اللي انضمت للمستمعين متاعنا في الحصة متاعنا تشرفوا بهم برشا وعجبتهم الحصة وولوا يتبعوا فينا وولوا أوفياء تحية لهم أغاني الحصة الكل لهم
1: معقول
0: معقول تفضل خيرين نغملوا

0: وصلوا دكتور في جزء البرنامج الاول به توا باش نحكوا شويه معنا باش نكملوا مع ابو مخلوف. نحن خرجنا من الزاويه لقدام الزاويه، مشينا لك التوتا والمحيط نتاع زاويه ابو مخلوف. انا تحدثنا المره فاتت على هندسيا معماريا، تحدثنا على الزاويه بقدا الداخل وشنو اللي فيها. زعما ما ذكرناش شنو اللي فيها الداخل.
1: الداخل فيها محسوب ثلاثة أجزاء. ثم الجزء البيه الفايدة هو يسموه التربة.
0: التربة
1: هو المقبرة
0: هي.
1: تحت القباب بتاع الشيوخ المؤسسين واللي هما أشرفوا لسنوات على معناتها تسيير الزاوية. وهما يتوارثوا كل كل عائلة الواحد كذا جماعه القزوني. دونك معناتها من سيدي ابو مخلوف الخوه علالة وانت ماشي حتى لاخر شيخ هو الشيخ سيدي بن عيسى. خلطت عليه هنا شخصين فهمت ذاك مدفولي ثم ثم
0: علي بن عيسى
1: سيدي لا مش مش علي سيدي سيدي بن عيسى هو اسمه بن عيسى
0: بن عيسى
1: بن عيسى هو كان امام خمس سنه في الحرم غادي هو الشيخ بتاع الطريقه في فتره معينه وبعد خذ عليه الشيخ سالم توفى هنا الشيخ سالم الشيخ سالم ثاني الجزوري هو ديما عندها شيخ يشرف عليها كزاوية
0: أكيد
1: منظمة طرقية وفيها الجوانب هذيك بتاع العيسوية اللي هو بدايح و... ثم القاعة اللي تقع فيها البيتة هذيك الكبيرة اللي تحت القبة في يعملوا مع الحضرة.
0: الحضرة
1: هي أساس
0: حضرة كبيرة
1: هي أساس كل شيء. الحضرة معناتها نشاط في نفس الوقت وجداني هو رقص يعني صوفي وهو انشاد هو بدايح هو تخميرات هو برشا شيء يعني البيتة والحضرة شيء كبير فهمت. كانت
0: جه ناس
1: كنت تبلي وتفرغ
0: من خارج الكيف معناه يجو
1: يسمى اللي يجو بالمناسبات هذاك بالزوار يجو بالوعدة وإلى آخره ويبقوا ثميك لمدة معينة إلى آخره. ثم الجناح في الحضرة بتاع النساء يمشوا النساء من جهة الطربة بالضبط
0: وحدهم
1: وراء البرمق لهذاك. ثم بيت خاصة بالمعون بتاع هذاك كي بيقولوا كل
0: الاعداد
1: والسناجق وكل ما يهم الخطر عندهم خرجات مرات ثم
0: خرجات علاش يعملوها في العاده
1: يعملوها
0: مناسبتي المساله
1: يا ما يستقبلوا حجيج يا يساهموا مرات في عريس يا يساهموا في جنائز
0: صحيح.
1: يا عندهم يعني اجتماع وعندهم الخرجه الخرجه هذيك مناسبات
0: لازم منها الخرجه كل زاويه عندها الخرجه
1: عندها خرجتها تبقى قل جماعة الرحمني كما كانوا شياسر عندهم بين للموسيقى أكثر منه ذكر اللي هما كانوا معاليم عندك خاصة القدرية والعيسوية كانوا ثم تمشي تلقى البرة تلقى البرطال وتلقى الجانب في أك الزرادة اللي جوا ذاك وفي يلقوا يعني في يطيبوا في
0: يبيتوا
1: ولا لا ما يباتوش فيها الزاوية يباتوا عند الفوق في البارتي الأخرى اللي هي في عند في سيدي عبيد الفوق خاطر مقسومة على اثنين هي الزاوية. أما الجانب ذاك اللي هو نجم نقول خاص بالفرقة وبال والأخرى ذاك كالزوار
0: سيدي عبيد شكون سيدي عبيد هذا؟
1: سيدي عبيد شيخ بالشيوخ اللي أشرف على الزاوية
0: تابعين الزاوية متاع
1: سيدي بن عيسى هذه العيسوية فهمت كيفاش عندها فروع عندها فرع الفوق معناتها موجود التو
0: الفوق تقول الفوق وين دكتور؟
1: نهج اسمه سيدي عباده
0: اي معناها وين وراء الزاويه
1: اي وراء الزاويه يعني وانت وانت ماشي طريق القصبه
0: اي
1: تمشي تمشي اما ما ثم قبل ما تدور للمتحف قالوا ثم نهج يدور هكا على اليمين ويهبط طول يهبط على سمعنا احنا كوش مسطو أعلى بلاصة في المدينة غاديك هذيك يتعدى كان ثم الجامعة غاديك اسمه الجامعة القلاع حوم هذيك فهمت حوم عتيق قديمة يسر
0: هذيك من الحوم القدم
1: قدم قدم قدم جامع القلاع هذايا معناتها ما عرف أظن ما فيش قبة يعني تبين لك اللي هو كان
0: أما جامع غادي؟
1: أي استولوا عليه الخواص للأسف هو جامع قديم قديم يعني للأخر وكتبوا عليه معناتها
0: من أقدم
1: من أقدم عاد اسمه جامع رجال القلاع ماهوش مربوط بولي فهمت مربوط بمجموعة وكل واحد باش يفسر اي ناس يفسرهم مرابطين ناس فهمت كل واحد باش
0: اخوان الصفيه
1: هكاك القلاع معناتها مرابطين فهمت وثم معناتها قسيس يقولوا انه هما يدافعوا على المدينة وكذا وراهم بالضبط من جهة المغادي من جهة الرحمنية ثم بلاصة يسموها بيت الأربعين إخوة وخول لما تشوفوا سي وعندهم الأربعين هذي ولا الأرقام
0: موجودة الأرقام هذي
1: وبالتالي البلاصة هذيك كله يقولوا سخونة عندنا فيها فيها قصص قديمة فما يعني ربما أقدم نواة للمدينة العتيقة العتيقة معناتها لأنه عندنا نص لابن الشباط في القرن الثالث عشر يقول انه المسجد بتاع المدينة في اعلى الجبل يعني يذكر
0: نذكره انه ابن الشباط زار الكهف
1: زار الكهف ويتكلم على عنده العين ويتكلم على العين ويتكلم على المسجد المسجد يذكره فيه يقول اعلى سند اعلى سند يعني اعلى بلاصة
0: قرن قديه
1: في القرن الثالث عشر
0: يعني قرن 13 معناها
1: ليه 13 اي عنده 6 اكثر من 7 قرون اكثر من 7 اي 8 قرون
0: 8
1: 8 قرون زار الكهف هنا
0: اي معناها يتحدث هو على يقول معناها يحكي على مسجد وجود مسجد في الاعلى
1: اي في سند المدينه اي
0: سند المدينه أي اللي هو اعلى نقطه تقريبا فوق
1: أي أي
0: اللي هو جامع القلاع
1: فوالا جامع القلاع
0: جامع القلاع
1: علاش هو باش نعرفوا نحن الجوامع احنا الجوامع عاده مش جوامع هما اكثر منهم اضرح
0: اي
1: في جلهم يعني يبدو مع نهش في المستوى قليل باش تعرف الجامع وقت تدخل تمشي وتهبط اللوط كل ما يهبط اللوطه راهو قديم يعني المستوى
0: شو معناه يهبط؟ في دروج معناه؟
1: نوع نتاع دروج
0: نوع نتاع دروج
1: انت توك تمشي لسيدي بومفتاح
0: سيدي
1: بومفتاح مش منه هذاك الكل كومبلومو يعني كلاك هذاك الكل كانت بحيره سيدي بومفتاح البحري بومفتاح
0: انخفاض منخفض
1: لا ليه يعني حاب يقول لك المستوى القديم هذاك سيدي يوسف هنا ها هو في الساقية تمشي تهبط بالدروج اللوطة للنيفو القديم فهمت كيفاش؟ يعني هذاك هذيك مثلا في المدينة العربي تلقى النهج عالي أكثر من الديار تهبط لهم هذاكم يعني صار دير نوايو قديم
0: هذاكم القدم
1: فهمت كيفاش؟
0: أركيولوجيا معناها
1: إي بيان سور خاطر مدينة حافظت على مكانها يعني يلزم عندنا مؤشرات
0: المؤشرات نتاعها
1: باش نعرفوا القديم بالحديث وكذا
0: بجنب قدام بو مخلوف قدام الزاوية على اليمين
1: هذاك وكالة الزيت
0: وكالة الزيت اللي قلنا في وقت ما
1: يوسف صاحب الطابع
0: يوسف صاحب الطابع
1: 1807 بعد ما رموا الأسوار حبس عليه أملاك باش أكل أسوار هذيك ما تهملش شوف الذكاء يعني بالمداخيل بتاعك الوكالة هذيك معناتها يعملوا التعاهد بتاع الأسوار
0: ممتاز هذه من الأفكار الجميلة جدا
1: ياسر يعني. إيه
0: أفكار متطورة
1: بالضبط بالضبط لأن أهم حاجة شو سي
0: كل ماجل كل ماجل شو بالضبط
1: شوف سي كمال كل ما تتحرر من المركزية وتعمل على روحك تنجح هذا هو أصل لسبريد لك كومون أنا ديما ونقول لهم يا ولدي راهو نهار تولي مدينة الكيف تعمل على روحها في كل شيء وعندها مواردها
0: صحيح
1: نحن لما دخلنا لقينا بلاد فقيرة 4 مليار دوات بتاع خروبة مش دفعتها الناس باش باش باش باش تعمل هذه الجمعيات اللي بتشجعها باش تعمل فما وكذا واستيقت سالة البلدية 4 مليار دوات ضو وقال لك باش نقصوا عليكم فهمت يعني نهار اللي تولي هاك المدينة هذيك تخلق الروح الموارد وتعيش بهم وتتفرهد بين المدن القوية
0: في وقت ما
1: وتضمن استقلالها وقرارها وما ينجمش لوالي ولا واحد يسيطر عليها.
0: ناس محمدين بتعمليها كيف كانت خير دكتور ذكرنا كثلاثة أحزمة كانت تتغذى منها وكانت معناها تجبد في مواردها
1: صحيح
0: منها
1: صحيح الماء اللي هابل هذاك وكل يسقي يوصل حتى لهنا اللي ذا ذي كان فهمت كانت شنية تعفوك
0: فولي كنت تهبط له بالذمة كان والدك الله يرحمه يبعثك معناها من هكا تخيل معناها
1: الزيتون
0: على الأقل
1: الزيتون سي كمان كانت عادة من العادات وقت يجي موسم الزيتون تبني الكعبة قد هكا ومطيش في القاعة شيء وحق من حقوق المواطن يمشي ياكل مع النور يلم على روح يمشي يعصر ولا
0: نواصلوا في جزء البرنامج الثاني بعد قليل بعد موجز الساعة 11 بإذن الله. بقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الساعة 11 ليلا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية مسائية متجددة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. ما زالت الجهود متواصلة للسيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بجبل المصمودين بعمادة مزاتة من معتمدية برقوة التابعة لولاية سليانة، ومنع تسربها إلى جبل برقوة. كما اندلع حريق آخر بإحدى المناطق التابعة لمعتمدية تبارة، ما أسفر عن احتراق مساحات من أشجار الزيتون، في حين لا تزال عمليات الأطفاء متواصلة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الضيعات المجاورة. انطلق اليوم بولاية باجة موسم حصاد عباد الشمس، ورغم تحصن المساحات المزروعة هذا الموسم وأهميتها في استقطاب اليد العاملة الموسمية، غير أن تحدياتها أعمق، والتي تتضح من خلال الدعوة إلى المحافظة على المنتوج المحلي أمام غزو المنتوجات الأجنبية. تم اليوم بكل من المستشفى الجهوي بجندوبة والمستشفى الجهوي بطبرقة الانطلاق في اعتماد المعرفة الصحية الوطنية ضمن مختلف مسارات التكفل بالمرضى، ويعد هذا الإجراء خطوة نحو رقمنة المنظومة الصحية بما يضمن توحيد هوية المريض الصحية وتيسير النفاذ إلى ملفه الطبي بطريقة آمنة وسريعة. يستأنف مجلس نواب الشعب أشغال جلسته العامة غدا الثلاثاء، ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشاريع عدد من القوانين. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة له إن إيران ستتعرض لضربات قوية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء. أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مساء اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي بالسعودية، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
3: بين ثنايا الذاكره.

0: هاي نواصلوا دكتور جزء البرنامج الثاني توا. مازلنا في بو مخلوف ولا كملنا
1: شوية بالزادة
0: يعني. باهي شنين نجم نكمله توا
1: اللي كمله هو ما شوف هو بو مخلوف يعني موجودنا ديما زريعة الخير تبقى وتتطور كلش بذيك بشوي بشوي نوصل ماما تعمل لك المؤسسة ذيك هي مؤسسة خيرية وش كل الناس وش تحفظت قرآن وش صلت وش عملت وش مدحت وش
0: كلو كسكسي
1: وش كلو كسكسي روز روز روز معناتها فاقب السهرية واحد وكذا شيء كبير شيء كبير مؤسسة كاملة ثم الحي هذاك كيف يشي واللي ينبض بك النشاط هذاك وخاصة
0: يستمد قيمته
1: بالضبط ومستواه معناتها سواء الفني ولا الراقي ولا كذا وزيارة تجيب البلايص والكل إلى آخره هذا معناتها على صعيد المؤسسة ثم بعد يبقى كل اسم ذاك الشيوخ وكل مربوطة بذكريات أخرى وكذا كما نحن مثلا مغربين بالعيسويات بالملوف وبالغناء وكذا وكل شيء ثم نشوفوا بعد كيفاش معناتها نهار اللي اخترنا باش يكون اسم مهرجان بو مخلوف
0: بالضبط تو باش نحكوا على يعني اختيار الاسم تاع المهرجان
1: رمز كامل اخترنا رمز فهمت لانه هو في حد ذاته وحكيت لك مره في المطار في بروكسل كيفاش نشوف التصويره بتاع بو مخلوف في الجناح بتاع
0: علاش كان بو مخلوف مثلا ما كانش اسم اخر زاويه مثلا مهرجان الرحمانية أو مهرجان القادرية أو مهرجان
1: باهي
0: علاش مهرجان بو مخلوف
1: شوف علاش بو مخلوف أولا ثم نحن وقت اللي بدينا رو بدينا قبل بعام بالمهرجان بدينا عام محسوب 75 مهرجان بو مخلوف بدأ 76 75 نحن بدينا في ثم إرهاصات وحسينا اللي يلزمنا نتلموا مع بعضنا ونعملوا حوايج
0: كون انتم
1: شباب فك الوقت ذاك مش نقعد نسمي لك والنهارات الكل هبطت انا الواحد عنه بدا يشبوا بدا تطلع برشا اسماء حاجه خارقه للعاده برشا ناس نسيناهم ثم الحيين ثم اللي توفوا والحيين وقت اللي تفكر يقول لك شوف تفكروني بالخير وحطوا اسمي وناس في بالزرط ناس في كندا ناس في مدري شنو بعثت لنا حاجه خارقه للعاده يعني اسم جامع ويذكر بأيامات الخير وأيامات البراءة وأيامات العفوية هاب جدا
0: فهمتو. الفكرة متاع بعث المهرجان في حد ذاتها
1: علاش شوف
0: معناها
1: أولا صحة بنسوش
0: هو فما حراك ثقافي
1: عوجي الكيف عكس ما يتصوروه العباد أقدم مهرجان كان في الكيف هو مهرجان يوغرطة مهرجان يوغرطة في الستينيات كان مهرجان عظيم وفيه في نفس الوقت الأنشطة هذه ثقافية معناتها كيما المسرح والغناء والرقص
0: شكون بعثوا مهرجان يوغرطة هذايا؟
1: هذايا بورقيبة بورقيبة وعبد السلام قلال وحمد الحباسي ومصف السويسي وعبد الكريم الشيتا وكانوا برشا مجموعات هنا بثقافة في الوقت ذاك عملوا مهرجان يوغرطة مهرجان يوغرطة فيه جانب فيه فوار يعملوا فيه معرض كبير يعملوا فيه برشا تظاهرات متنوعة ويعملوا فيه كرماس يعملوا فيه وثم أيام دراسية معناتها ملتقى علمي يجيبوا محاضرين كاسي فطر سي عزلي بشاوش شارل سوماني مصطفى سليمان اي ماشي مهرجان قوي مهرجان يعني كان يعني اظن يبقى جمعة لوحده كذا معناتها
0: اي معناها قديه دام المهرجان وش بيه ما
1: دام محسوب من 64 ل 69 70
0: وعلاش ما توصلش هذا؟
1: لانه تبدلت الوضعية الاقتصادية السياسة لان الكيف كان مركز ثقل بتاع تجربة كبرى اقتصادية اسمها الاشتراكية وكان بن صالح يعطيك صح وكانوا زوج ولايات سليانة والوحدة وفك الوقت ذاك حتى من الاثار والحفير على الاثار وتربيب الاثار و و و و وكانت حظائر كبيرة
0: ليه دكتور معناها ملاحظة الوقت هذاك معناها في الستينيات سلينا اتبعثت كولاية معناها
1: هي رسمية؟ ولاية مستقلة، هي كانت مش تكون مكثر فهمتوا، بعد عملوا سلينا بس
0: اما هي ذولي 74 اسمية الرسمية متاحة
1: هي ما كانوا ما الكاف كانت معها السلينا
0: مكثر
1: اي تو تمشي كان يسمعوا فينا
0: جماعة كسرة
1: اي جماعة كسرة
0: مستمعين
1: التو يقولك نحن تابعين الكيف
0: اي
1: جماعة مكثر جماعة تيل جماعة فرصك
0: اداريا فما بعض المؤسسات معناها كما لدرجة للنقل ولا
1: وكذا
0: الى حدود هنا معناها
1: والتعليم التعليم كان عندنا اولا صحك الفرع الزيتوني كانت تجي معناتها جو حتى بالجزائر جو بالجزائر وثم بعد ولا الليسي كيف كيف قروا من يقروا معايا من القصرين ومن جنوبة يجوا هنا الواحد فهمت سليانة وفهمتوا من الجزائر من سوق هراس هذه كل كنت تقرأ في الكيف كيف كان
0: مركز ثقل
1: مركز ثقل
0: سياسي واقتصادي
1: بالضبط
0: وثقافي
1: وكان المناجم المناجم
0: فهمتوا اقتصادي قوي
1: معناتها
0: الى حدود 69
1: قطب من 69 تبدلت السياسة ولت السياسة بتاع الرأسمالية
0: مع قدوم الهادي نويرة
1: هكاك بالضبط هذيك معناتها كانت كارثة علينا بكل صراحة
0: وتبدل
1: كل شيء
0: معناتها ولينا
1: ولينا نحن بالضبط ولينا نحن زرواتة ونهبطوا
0: العاصمة وكذا
1: ولا يا ما خدمت حزام ولا تاع أساسة بتاع عمارات ولا كذا أمورنا تعبة ولينا تبدلت المعطيات تبدلت
0: في الأثناء كان التفكير
1: وقعت لنا نحن
0: شبه رجع
1: كل حجرة حسينا باللي ولينا كيفاش نمشوا نحن نصيفوا في تبرقة في تبرقة ثم مهرجان دولي ممتاز وبالتالي مستحيل باش نوعيتك الجيل هذاك بتاعي نعيش ولا شيء هذي وما نردوش الفعل هاو القوة فيه هذي يا شباب معناتها هذه مناسبة معناتها أدعوكم إلى اعتبار التجارب هذه من ناحية راو احنا قلنا
0: يأخذ الإيجابي من التجارب
1: بالضبط ورفعنا التحدي وما رجابه مخلوف بديناها على حصر لا كرسي ما عندناش على حصر شارين الحصر
0: على حصر
1: حصر قاعدين فوق الحصر و300 دينار
0: ميزانية
1: اي 300 دينار
0: اي تسوى 300 دينار الوقت هذاك
1: اي ولكن
0: كيفاش كنتوا كيفاش تعاملتوا معاه المهرجان في بدايته معناها
1: بدينا برواحنا نعملوا اللي نجيبوا في الفرق اللي عندنا والمغني اللي عندنا عبد العربي
0: ولا
1: محلي بالضبط فرق هنا تنادي فرقه بالجهه هنا معناتها يغني يشوف يروحوا وتكونوا تاك الفرق هذيك الملتزمه وكثروا كما ولاد بو مخلوف وبر

0: ثقافة معينة وكذا وإلى درجة ولا معروف مهرجان أبو مخلوف تورا عنده 50 سنة.
1: أي يعمل 50 سنة بالضبط.
0: هاي بالضبط.
1: سنة جويلية هذا عمل 50 سنة معناه.
0: في 76 فهمتوا كانت معناتها البدايات بسيطة جدا ولكن الإيرادات كانت قوية. هذا الفرق.
1: إرادة.
0: إرادة. و
1: إرادة الشباب الطامح
0: بالضبط هكا اسمع
1: وكان فما تجاوب من السلطة
0: باهي بما نمشتك السلطة ذيك
1: أي بما نمشت
0: كانوا هم العدو اللدود يجنوا بالحكاية ذي يجنوا كانت مراكدة
1: لا لا لا لا كانت حاجة به المفروض
0: لا لا لا لا لا ما يحبوش تتحرك الأمور لا ما يساعدهمش هما بصاب ربي يركحوا كتجي هذيك ويبركوا عليها وكهو وخلوا قعدك يعني ما لا لا انا شوف
1: كان تحدي بالحق معناها
0: تحدي سياسي مهرجان
1: تحدي
0: انا ويلي فاكر وقت هذاك تولى بحال هكا يضرب فيا على صدري هكا يقول لي تجيب فلان شعر ساعتها
1: شعراء
0: شعراء ملتزمين
1: ممنوعين معناها
0: قال لي اي ممنوعين قال لي نحطك في الحبس هكا فهمت معناتها ديريكت يعني حاجه عاديه
1: تعامل السلطه كان خايف من السلطه من الكلمه ومن الاغنيه وتخاف من القصيده
0: طلبناه باش يشرف على افتتاح المهرجان يلعب في في في, في الرمي قدام فهمت وعطينا بظهر ونحن وش عملنا عملنا سيفت عملة سي كمال
1: تتحكي ولا ما تتحكيش
0: تتحكي مشينا جبنا كانت بكري بن عنين كلها اكل كرارة بالبهيم
1: اي
0: وكل كريطة طلعنا فوقها ديكور بتاع فرقة التمثيل
1: اي
0: وبالمناسبة كانوا بكري وزارة ثقافة جاها في رق بتاع فولكلور بالعالم كامل
1: أي؟
0: وتوزحهم للمهرجانات بالزهر نحن يبعثوا لنا ألمانيا الشرقية
1: أيوة وألمانيا الشرقية عندهم الغجر
0: وشبان وبيض ياسر وبالصدفة يجي سيفة نهار شهيلي مش وعادي تساعدوا هم يتبعوا
1: كما شهيلي تاع نهارات
0: أي فاك الكرارة والحاصيل ومتعدي قدام الولاية وخلط علينا السيد الوالي وسمعنا ما نكره قال لنا تتبركوا علي وتعدوا قدامي فيه اه براوة كرارت بالوحدة ووجينا مرثين بحالها نوريك تصورهم كيفاش يستحوا في الكنيسة بتاع قصر واسسمة كنيسة دار القوس
1: اي دار القوس
0: روعة هما هبلوا يقول لك عندكم الشيء هذا فهمت كيفاش ونحن عاودنا وظفناه عملناه مسرح هو طلق فك وقت ذاك السي كمال بدينا بالبازيليك بازيليك مسكرة كان جامع ورحنا وترمت وبقت هكاك مسكرة دخلنا فيها هذاك أول مكان بعد نشطناه لأن أنا فك وقت ذاك ماني كنت مسؤول على الأظهر ولا لا
1: أي
0: وش مش نعمل بها الأظهر هذه
1: فهمت لازم استغلالها
0: يعطيك الصحة هذيك أول تجربة معناتها في إعادة إحياء وتوظيف التراث وعملنا فيها مجموعات موسيقية وتجي الناس ولت هاك البلاصة هذيك تبلي وتفرغ الوكالة هذه كنا نتكلم عليها كانت واحدة بتاع الأطفال مسرح الأطفال العيسوية ما غادي رجع تخدم ولا تعمل ولا الحي ذاك رجع معناتها ولا حي بو مخلوب بالحق يعني ولا قلب نابض معناتها للثقافة وكل شيء البازيليك ثم بعد ليه يحكوا لي أصحابي قالوا لي راو مرة شيخين عليك فيش تلموه متحبس تخزر فوق البازيليك وتقول لهم على القصبة يجي وقت ونعمل المهرجان بتاعنا في القصبة عاد قالك يحكي لي فيها حبيب قال لي نتكلموا مع بعض قالوا محمد وياسر غلط في روحه
1: طموح برشا
0: برا يا زمان ويا زمان سي كمان المهرجان في القصبة
1: يولي في القصبة
0: وبرا شوف المهرجانات اللي وراه اخرهم سكة جاز شفت يا سي كمال هذه كلها ارادات
1: إرادة الإرادة
0: ارادات
1: والايمان بال
0: وبعد وقت برشا انتكاسات
1: قديش انتقل المهرجان للقصبة تتفكر انا عام
0: ليه القصبة خذيناها نحن من الجيش وين خذيتها وبصح عليها وكل شيء نفسي عبد الرحيم الباجي الله
1: يرحمه
0: بصح في أوت 1986
1: هاي ومن عامتها بدأ المهرجان
0: لا لا لا لا بدينا نرمو
1: بديتوا
0: قعدنا 5 سنين نرمو ونظفوا وكذا وبعد بشوي بدأ

0: تعملت فيها برامج إذاعية كبيرة منهم نجيب الخطاب وبرا وبرا
1: تلفزة والإذاعة
0: ولت حاجة أخرى فهمت ولا فعل مهرجان بتاع أبو مخلوف ولا يعني شكون كان يتصور فك الوقت ذاك أكل حركية بتاع أبو مخلوف هذيك قلبت المعطيات الكل من اللي كانت مدينة مهمشة مطيشة الصيف يجي وشبابنا الكل يهبط للشطوط ويمشي معتها غريب فريد في في في أو في تبرقة عركيت وقعت لنا في تبرقة قالوا لنا بر لبلادكم مش تعملوا هنا
1: مع لا. كل تحية تورد بالك هذا
0: لا لا ما لا لا ما عندناش مشكلة
1: نحن
0: لا لا لا لا لا لا في فترة معينة هما فهمت
1: ليه ليه تحيتنا الكبيرة لكل مستمعينا توفيق برقة
0: صحيح صحيح صحيح أما مشي معناتها فما أشياء معناتها مؤلمة
1: لازم تعملوا في المشاكل كي تمشوا تعملوا المشاكل غادي
0: أي هذيك بالحق
1: أي تعملوا في المشاكل أي
0: بالحق
1: باهي دكتور توا بدا المهرجان بدا مهرجان بمخلوف معناها ولا في القصبة تتفكر
0: أول برمجة
1: تفكر أول برمجة ليه في القصبة مثلا
0: والله
1: يكون من الفنانين البارزين وقتها
0: والله شوف ثبي كان فك الفترة ذيك يسيتروفي اللي أنا اعتزلت وقت اللي بدأ المهرجان في القصبة أنا مشيت لعديد الأسباب ثم أسباب معتها
1: ذاتية
0: لا مشاكل كبيرة معتها الواحد جراح أخرى معتها هي ثمن الناس اللي تحب بلادها واللي تلتزم ببلادها هذاكم الكل مشاه ونحن بقينا فهمت هذا الفرق والأكل سي كمال خاطر تو ثم اللوندي مرات المسكوت عنه هو الأهم اللي نتكلموا فيه
1: أكيد
0: ونحن تربينا على أن ما بينوش معتها مشاعرنا ونتكلموا على آلامنا ومعاناتنا ثم أشياء مرات واحد ينتفع بها هكا مباشرة ويبدأ ما يدريش وش وراها من درامات
1: معناها تو كي أنت تحدث فيا معناها على مهرجان بومخلوف اللي هو ردة فعل من طرف شباب معناها حس بنوع من القهر ومن الظلم أنه بلاده كانت مركز ثقل ثقافي واقتصادي وسياسي فجأة معناها يسحب منها البساط وكانت ردة الفعل الجميلة هذيك وكان المهرجان مهرجان بو مخلوف معناها اللي هو معناها في وصل في فترة ما إلى أوج معناها إشعاعه من الناس اللي تعدت معناها من الفنانين اللي تعدوا في مهرجان بو مخلوف هو خيري باش يختار لنا توا مارسيل خليفة خيري مارسيل خليفة من الناس معناها ومن الفنانين اللي
0: والهادي قلة ومحمد بحرور وكان جبنا
1: أثوا معناها سهرات مهرجان أبو مخلوف هات نسمع شوية مارسيل خليفة
2: صغيرين والأشجار عالية وكنت أجمل من أمي ومن بلدي من أين جاء وكرم اللوز سيجه أهلي وأهلك بالأشواك والكبد في البال أغنية يا أخت عن بلدي نامي لأكتبها رأيت جسمك محمولا على الزرد وكان يرشح ألوانا فقلت لهم جسمي هناك فسدوا ساحة البلد

0: التسجيلات، هذه التسجيلات المباشرة في مهرجان أبو مخلوف اللي غنوا فيه معناها فنانين كبار كما مارسيل خليفة، محمد بحار، الهادي قلة وغيرهم، معناها لطفي بوشناق وغيرهم، معناها من الفنانين التونسيين وغير التونسيين، وأثوا سهرات كبيرة برشا. عرف فترات متاع ازدهار مهرجان أبو مخلوف دكتور؟
1: طبيعي، هو مربوط للأسف ككل يعني كما الأولمبيك بالفلوس. البال وقوام الأعمال، وزادت ولت الثقافة ولت تجارة كبيرة معناتها،
0: صحيح،
1: وسوق غالي ياسر، ويويح اللي عنده أمور المالية تاعه.
0: صحيح،
1: هذا الواقع.
0: صحيح صحيح. وقتاش خرجت انت من مهرجان أبو مخلوف؟ ما عادش فيه معناها رسميا؟
1: لا، شوف، انا مهرجان أبو مخلوف اخر الوحدة هو في 1000 شد عندك،
0: ايه؟
1: 1979
0: من عام 79
1: من 79 عملت ما يسمى الدورة الرابعة،
0: اي،
1: لانه فك الفترة ذيك بعد 3 سنين زعما مات
0: المهرجان. يعني
1: اي ما عادش حتى واحد بكري. كيفاش؟ شوف يا سي، كانت عندنا عادات وتقاليد متميزه الى ابعد درجه، نلموا بعضنا نقولوا راهو كيما جماعه اللي عملوا الزرده بتاع سيدي رابح، نلموا بعضهم يا خويا شكون السنه باش يترشحوا للثم، خاطر مش سهله راه. ما عندناش نحن هذه، لا فكره مدير لا فكره مسؤول اول، ما عندناش ناس باش يتطوعوا وعندهم واحد منسق يعني منسق دونك. معناتها العام الثالث فشلنا، ماش ما عندناش امكانيات حتى، وحتى واحد ما متجاوب معانا وماشي، ولت صعيبه صعيبه تعمل مهرجان يعني مش ولعب، تبقى ثلاثة جمعات هذاكم معناتها مش ولعب. ونا بالمناسبه كانت عندي ظروف عائليه خاصه، معناتها قبلت باش انا نعمل لك الدوره ذيك الرابعه، عملناها تعرفين من جملة الأشياء اللي كانت عزيزة علي، عودت عملت المهرجان في البيسين ميليتير، وردينا البيسين وعملنا جو البيسين، لأن قبل في الستينيات الحفلات بتاع الكاف الكل تقع في البيسين، سيد علي الرياحي وعليا ونعمة وكل جو المنعش الحلو بتاع، كانوا يجيبوا الحفلات للبيسين. اللي معاش هاك الفترة ذيك ما عرفش عزة الكاف، وكان جوك البيسين وكباء وكل واحدة سي كمال
0: روعة.
1: تو تكلموا على المياه
0: بين فوتو المياه خلينا في الانتعاش نتاع نتاع المهرجان.
1: قلت لك في عام 1009 تفهمت مع الجيش، ما قصرش، خلى حلينا البيسين، عملنا من جملتها جبت الكريطه نتاع لمين نهدف الوقت هذا،
0: المسرحيه
1: هي هكاك يعني. عندي انا مهبط تتصاور انا في البيسين مع فهمت بزول هذاك الكيب نتاعو اسمه هذاك وش اسمه ولا كمال وش اسمه ولا مشهور تو وش اسمه كمال التويتي ولا
0: كمال تويتي،
1: اي هذا مصور صغير ومعاه
0: منجلعوني
1: شاف والله شوف هالتصويره محلو ياس فهمت، وهذه اللهبه كيك الفنيوم تاع الوحده، وعملنا مهرجان بامكانيات متواضعه. وبعد بقيت نتابع بعيد وكهو يعني سافا با دير، لكن نمشي نحضر لهم القصبه ونعد لهم الوعده ونوقف معاهم منه ومنه ومنه ونسهل لهم مهامهم الى يومنا هذا. حاجة عادية مش بالضروري. شوف سي كمان، احنا عندنا مركب هنا في الكيف خطير جدا، واللي هو قضاء على برشا مبادرات وبرشا حسن نوايا وبرشا قدرات، انه اكل تفرد الانسان اللي
0: تفرد بالرأي
1: والوحدة والجمعية ويبرك عليها ويقطع لها الانفاس وكذا، وما عادش ناس اخرى. نحن تربينا فكرة التداول، انت ما تسوى حتى شيء اذا ولدك ما يوصلكش بخير، وبالتالي نحن توا وانا هذا سياستي من بكر، انا باللي كنت في الكشفيه معناتها نكون باش يتكونوا بعدي باش الناس فهمت يواصلك تواصل.
0: اي اكيد
1: اهم حاجه، لان ثم ناس تقطع الحياه.
0: استمراريه، اي الاستمراريه
1: فهمت،
0: اهم حاجه الاستمراريه.
1: وبالتالي انا كي نشوف مهرجان أبو مخلوف اليوم يضرب في 50 سنه هنا بكل فخر، نقول هذه زريعة زرعناها في هكا
0: الفترة بذرة
1: بذرة ما عندها شفت كيفاش ماهيش شكون توا مدير ولا وش يعمل وش كذا ربي يعينهم كل جماعة بالهم الا ياخذوا المشعل ويعدل غيره يعدل غيره يعدل غيره فهمت كيفاش فهمت عندي غنية اللي تغني فيها وش اسمها هذيك بتاع نريم الفهري وجيال تعدي للجيال بعد حطوها هذيك اي ممتازه ياسر هذيك الكيف الغاليه فهمت
0: كيف العالي
1: الكيف العالي يا غالي منك تبقى وتهبالي وكذا وشي نحن نبنوا اللي ولادنا عندهم الحق مشهوبة يتحملوا ثاني المسؤوليه ويواصلوا
0: اكيد
1: فهمت مو مخلوف كان مدرسه
0: به يظهر لي استوفينا الحديث على ابو مخلوف كمعلم تاريخي معلم أثري أحواله مش هي المعلم دكتور حاليا إن شاء الله فماش معناها بوادر الترميم
1: بوادر يا سي كمال شوف توا راهو المصيبة أنا بصيفتي يعني كنت مسؤول كانت عندي مركزية القرار
0: ايش
1: معناتها ماذا بينا ما نكثروش باللي ديسيدور باللي فهمت كيفاش؟ كانت توا عندك اخسر البلديه مسؤوله، سياده المدينه مسؤول، الاثار مسؤول، السياحه مسؤول، الخواص هذاك مسؤولين، هي في ماشي شكون باش يدخلوا في الربح يخرجوا في الخساره
0: وشكون باش يتحمل هو المسؤوليه
1: فيه؟ هو شوف نحن بو مخلوف كظاهره معمارية فريدة المسؤول الأول والأخراني
0: هو
1: على مسؤول هو المعهد
0: معهد الوطني للتراث
1: اللعب لا لأنه ذاك معلم والمعلم له ترتيبه ولا قوانينه وعلاش معلم باش يخلد هكاكا ورموا المعلم المعهد إلى آخره والمعهد هو اللي يضمن له الحراسة وقت اللي ما عاد كان تعقل يحرقوا في الزوايا كما سيدي بوسعيد
0: فعلا
1: ستة عساسة يباتوا غاديك ضمنهم المعهد هي إيش بيه واصل المعهد حكاية فارغة ذيك باش يرممك القبة ولا باش شو توا المعهد ولا توا ولا فريلو خاف من كل شيء فهمت وهذه مش باهث انا وقت اللي تلقى غلطه يعاقبوا الناس بصفه معناتها الواحد كذا هكا الناس كلها ما عادش حتى واحد ما عاد ياخذ المسؤوليه
0: اي باهي توا امكانيه ترميمه معناها
1: يترمم بسهوله تامه
0: بسهوله
1: تامه
0: وتكاليفه
1: تكاليفه حكايه فارغه شوف يا سي كمان الناس اليوم
0: معناها للدرجه بسيطه معناها
1: انعم انعم انعم انعم انعم سي إن عمس هذا هذه المفارقة الكبرى أن تو نهار
0: مش جاء وزير السياحة ومعناها عمل جولة
1: عملناها وأنا بيدي معناتها
0: مش حضرت أنت دكتور وقتها
1: وعيت نشطح له قدامك كل واحد وقلت له شوف وكذا وكل شيء دخلت منها خرجت منها
0: اي معناها
1: هي
0: شنو المشكلة اعتمادات معناها
1: مثلا مش حكاية اعتمادات عزيمة
0: اي
1: عزيمة و التزام بما انا مسؤول عليه شوف لاني المصيبه فين ما عادش نحمله حتى مع النقد العادي توا انا زميلي واصل هو فالمهم يقول لك شو دخل في شأني الكليه مش انت التراث بالدرجه الاولى بعمره لك كان هو بتاع
0: ماهوش منقطع
1: انت تتكلم
0: في سيروره
1: هك ولا لا هي أنا توكي نجيك ونقول لك ها هو حكاية فارغة. أنا قلت لها ما حكاية جمعتين ونخرج منها الحكاية. جيبوا لي الوحدات. مدريات نعمل بهم لي تيمو على القبة من الداخل. هكا لا ونعمل معناتها سونداج نحل نشوف تبعك الشقة ذاك وش هي أصله. ولعل ثم حاجة تخدم اللوطة وش الشفاقي بها لأني رممت قبل الآن. رممت من الجهة القبلية ذيك جناح كامل كان ديما كل مرة نحن نرموه ويتحل كل مرة لقينا اللي تحته ثم قناف سيبوا مشوا حتى واحد مفايق به ولينا حفرنا ومشينا لكن القناة ذاك بعدناه
0: خرجتوا
1: وبعد بنينا على الصح هانو التو ما تحركش سانتي
0: صحيح
1: فالتو يعني ايش معناتها سي كمال شوف اي مهنة اذا ما عندكش فيها حد ادنى من الالتزام وتحس اللي انت امبليكي
0: صحيح
1: يقولوا بالفرنسوية كلمة حلوة ياسر انتربلي كأنك بقيت انسان مسائل في مسائلة اخلاقية اليوم وقت اللي شفت الاخت حنان بعد مبدعة أديبة شاعرة بنت كيف بعث لي ديس تغيث بعدش البيع خمس أيام يعقل هذا إني تحركت فيه المواطن قلت لها غدوة جي معاك نوقف معاك وقفة احتجاجي ليش؟ لأن قضايا كما هك قضايا جماعية مش يبتاع واحد مش ينفرد ودي مش نعمل واحد خطاب كيف يقولوا
0: ولا واحد مش يعمل بنية خاصة بيه
1: ولا مش نمشي فلا سيسا هذه قضايا جماعية إذا ما عندناش الوعي بالجماعي رو ما تقدموش هسي كمان
0: أكيد
1: رو المجتمعات اسمها مجتمع تراهم يعني جمع وقلوبهم شتى نحن لازم كنت نحكي لك توا على كيفاش في معناتها السبعينيات لقينا روحنا قدام وضع معناتها مخزي ان نحن ابناء معناتها ثقافه وابناء نلقوا روحنا مطيشين هنا لبينا بعضنا ومن ضعف عملنا قوه وبدلنا برشا معطيات
0: كالضربات على الطاوله يطلعوا رقم دكتوره في الميكرو
1: ده هو
0: هاي دكتور توا وين باش تاخذنا توا الثنايا الذاكره
1: ثنايا الذاكره شوف
0: اجتزنا توا شويه
1: والله شوف يا سي
0: كملنا مع ابو مخلوف اي
1: شو نبقى
0: برا نكملوا مع التوته دكتور اي
1: التوته
0: اي كالشجره المزيان
1: التوته
0: مازلت راهي محافظ على
1: وذيك هي من نجم نقول من مكونات شخصيتك الحي
0: اي صحيح
1: هذيك
0: جت مع الزاويه هذيك ولا بعده
1: لا هي جت بعد
0: بعد
1: يقولوا انه عندها خصائص معينة وجابوها من زغوان وغرسوها المرة الأولى من الجهة القبلية توقع بعد وقت اللي أضافوا بعدها كالحوش تاع سيدي أبو مخلوف من الجهة القبلية ولو حولوها حطوها في المكان بتاعها ذيك مكان سبا ثب
0: وهك الحجارة دكتورة ذيك اللي قدام الباب متاع الزاوية معناها واللي تقريبا تميز المدينة العتيقة الكل خيل الحجارة ذيك خاصة مع سبيسيال الحجارة
1: البافاج يعني تكلم عن
0: اي اي اي هك الحجارة المبلطة اي
1: طبليت خاصية بالكيف ذيك اي هركتوا برشا مدن قولوا يعملوا فيها تلقاه في سيدي بوسعيد
0: ونوعية الحجارة ذاك موجود
1: موجود بيسير نحن بلاد الحجارة والحجارة
0: هي علاش ما يتعودش يتبلتك النهج هذاك وين راس العين معناها ويتعدى حتى للصابات بنفس الحجارة ذاك
1: أخذ شوف في فترة معينة
0: هي.
1: عملنا تجربة مع ساعتها تشغيل الشباب
0: هي.
1: وعلمنا برشا شباب باش يعمل اونتروتر معناتها البافاج وعمل البافاج وجددنا انهش كامل لو كان عندنا برنامج بعيد المدى البلايص الكل نعاودوا نجدوا والبافاج راه ما يلزمش يبقى كيك يلزم يتنقر باش ما يزلقش وهو معناتها حجرنا مرخم بالخيب يعني
0: صحيح.
1: بالاستعمال يولي هكا سرتو تصب عليه شويه مطر
0: يولي يلمع
1: فوالا وفيها
0: لقك
1: حلو ياسر وعنده شارب خاص
0: صحيح.
1: في الليل هكا بالضوء تاع الواحد وكذا ولا توا ثم ظاهره جديده وحلوه ياسر واحد يشجعها تاع الخضار الناس ولت تغرس ياسر معناتها سجر وواحد وكل الاكل
0: نباتات الزينه وبوغانفيلي وغيره معناها
1: والياسمين والواحد حاجه خرقه
0: ممتاز
1: بالطبيعه كان الدين الكل لا بلونج فكل واحد هذيك ويعاودوا لها الباباج بتاعها ويبيضوا ويليقوا الحيوت ويبيضوها ويدهنوا كل شيء باللازر وكذا حتى الكيف ما ثمش راهي مشكله الكيف عطيه ربي بعت زين خلق له المشكل فهمت كيف راس مسكين
0: معناها شوف
1: الزين يكرهوا
0: شوف ساحة أبو مخلوف نجم توصل لها من قديه من طريق معناها وانت من
1: هو القلب علاش القلب النابض علاش هذيك تعطيك فكره على يسموه في الليستولوجي ستادير علم النسيج لأن نحن نقرأ النسيج العبراني كيفاش تكونوا شو المحاور بتاعه وعلاش والقلب يعني شو
0: القلب
1: البول يعني اللي يقبل ويبعث
0: فهمت قلب النابض
1: بالضبط هو لوروشي هذيك تبين لك اللي هكا الجبل هذاك المبنية فوق القصبة هو بداية معناتها المدينة فهمت، ونلقوا فوق قبل ما توصل القصب نلقوا فوق لاكروبول يعني كيما في لاتين اتين فوار اتين اكل البلاتو هذاك الفوق مجمع المعالم المعابد هذاك هو لاكروبول اكروبول الراس يعني هو الكيف اصل الكلمه في الاصل بتاعها
0: كيف
1: الكيف سافدير الراس
0: الراس
1: الراس فهمت يعني حاجه خرق العاده
0: حاجه خرق العاده
1: اي هذيك معناتها وكانت الكل لاكروبول دونك لاكروبول هي الخلقه معناتها يسكون ابل لو باترون سيركولاسيون هو البلاصه اللي تمشي لها الناس كلها تقصدها فهمت ومنها هي تتوزع وبالصدفه هاك الشبكه هذيك حطوا فوقها ثاني الاسواق
0: أي
1: يعني تو يقول لك طول الشماء بين روح هذيك وانت جاي سواء طالع من راس العين سواء طالع من الحاره سواء
0: هذه نفس الاجابه اللي جاوبتها معناها فما وليداتك مره جايين في زياره للكيف ومازالوا كيهبطوا من الكار سالوني منين كيفاش نجموا نوصلوا القصب قلت له النهج هذاك يطلعوا النهج هذاك يوصلوا النهج هذاك يجيبك فيها بالضبط
1: وهذاك
0: بسحب مخلوف اي
1: لو جينا إن شاء الله وأنا متفائل
0: إن شاء الله
1: وجينا يمات باهية ونخرجوا من الأزمات هذه ومن المخاطر ومن الفترة الصعيبة ونرجع نبنوا من جديد وترجع النظارة والحضارة والجمال رأي مدينة الكيف يعني قابلة باش تولي معناتها عاصمة بتاع ثقافة بتاع سياحة
0: مساهم المواطن في الحكاية دكتور مساهم المواطن في الحكاية
1: هي المواطن هو كي يتولها بدار وينظفها ويعمل لك الخضار والمحابس شدي جابوك
0: ما تكلفش برشا الحكاية
1: ما تكلفش خلاص وإحنا في فترة معينة عملنا سيادة المدينة كنا نعاونوا الناس عاونوها بأشياء معينة يعني نعاونوه ببلو بلاش مواد بناء يا بناء مختص يا تسهيلات إدارية يا جائزة في فترة معينة عملنا أنظف نهج فوق في بومة خلوفة كنسالي تفرح هذيك في قدام ديارها جاه الوالي سعد سي الفاضل الخليل الله يرحمه وعطاهم هكا جوائز
0: جوائز رمزية معناها
1: يعني سي سون با لي زيدي كي مونك الافكار الناقصين عندنا والمبادرات والتجارب كل شيء وارد مثلا بتاع ثم حاجة عاطبة هني قلت لك أنا مع جمعيات باركين عليها الواحد كذا حقا تتحرك وتفتح أبوابها للقدرات الجديدة برشا شباب يحب يعمل حاجة يحب يسأل يحب يدخل يحب يأخذ تجربة
0: أعطيه
1: فرصته ما عندكش الحق باش تسكر عليه الحياة
0: قل لي أنت معناها أنه زاوية أبو مخلوف سهل برشا معناها ترميمها وأنها ترجع معناها لسالف نشاطها وتستقبل زوارها وترجع فيها معناها الحياة من جديد
1: شوف سيكي 10 شباب بالقدام
0: ايه
1: وبعها بنقولوا نحن 10 خريف 30 في الكل يتلبوا يضربوا شهرية 3-4 يتبردوا بالقدام بالقدام بالقدام وباللي كوستيوم بتاعهم وبهيتهم وكذا وكذا ويعملوا موعد مرة في الجمعة نهار الجمعة تجيهم لبوس بنسوس وبالحمامات والوحدة باش يحضروا غديك أو التسكرة ب50 دينار ويا رب يشرح شوفوا الشي يربحوا فلوس بعدك
0: أي أكيد الأفكار موجودة
1: وشي اللي يمنع
0: ما يمنع حتى شيء
1: تتعب الوكلة هذاكم يعملوا العيساوية بتاعهم يشيخوا ويتفرهدوا ويعملوا المدحات بتاعهم ويتحولوا ويستحوا ويضربوا الفلوس فهمت
0: به كملنا أبو مخلوف تو باش نمشوا البازيليك جمعة جاية جمعة جاية ما نبعدوش برش على أبو مخلوف نحن
1: بازيليك
0: عدينا مدة باهية في القصبة عدينا مدة باهية في الزاوية الرحمانية عدينا مدة باهية كذلك في زاوية أبو مخلوف توا بشوي بشوي شنهبطوا البازيليك وحكاية طويلة وعريضة مع بازيليك بين ثنايا الذاكرة الليلة قصة نوفت الجمعة الجاي بحول الله في مثل توقيت الليلة نلتقي مع دكتور محمد ليلي استحفظ على روحك نهيرات جايين سخونين شوية والمارش لازم منها اي برشا ماء وبرشا ظل برشا ماء وبرشا ظل ان شاء الله شكرا لك دكتور شكرا كامل فريق العمل معنا الليله شكرا لكل من تابعنا وانسنا بالاستماع نلتقي باذن الله تصبحون على خير.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد بطبيعة من بين كلمة ونغمة اللي ينطلق معكم توا، يتواصل معكم حتى للأربعة مع الموسيقى، مع كلمتكم زادت توصلنا في باج راديو كيف مع مختلف الفقرات بطبيعة اللي تعودتوا عليها. مرحبا بكم معنا الناس الكل، كالعادة الانطلاقة مع الموسيقى.

تحية مجدد الكل، حابين هذه موسيقتنا مازلنا واصلين بها المشوار معكم ديما على موجات إذاعة الكافي بين كلمة ونغمة. تحية مجددة الكل كل الأصدقاء، احنا مواصلين معكم، وصلنا ريتم داير اللي كل مرة نختار لكم فيه إما أرتيست نحكيو عليها أكثر وإلا كوكتيل هكا متنوع. مشينا معاه شوية أغاني الحنين في كوكتيل من الأغاني الفرنسية، نسمعوها مع بعضنا وراجعينا.

تحية مجددة لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. بطبيعة المشوار مازال متواصل معاكم ديما على موجاتنا في بين كلمة ونغمة. وصلنا مع بعضنا الروبريك إيقاعات صيفية اللي نختار لكم فيها كل مرة هكا أغاني ريتمية هكا متاع الجو الصيفي. بطبيعة وين ما أنتم موجودين تونسكم، إذا كان في الطريق سي سرواحكم، طريق السلامة للجميع هكا قاصدين ربي، ربما يطلعوا على العائلة زيدا، على الأصحاب، على الأحباب، الأفراح ما شاء الله تبارك الله برشا. إن شاء الله ديما أيامكم أفراح، وإن شاء الله أيامكم الكل زينة مع النجاح بطبيعة نتيجة السيزيام اليوم والنوفيام زيدا اللي تعديت نهاية الأسبوع الفارط تقريبا. ما شاء الله فما برشا برشا من ناجحين، إن شاء الله ربي يوفقهم الكل، وإن شاء الله ألف مبروك لكل المتميزين. احنا مازلنا معاكم كما حكينا مع إيقاعات صيفية.

ليلي بالحنان يطول، خلي حالي بالهوى مشغول.

0: كيف.
1: تحية طيبة من جديد أكيد لكل مستمعينا. إذا كان إيقاعات روبريك إيقاعات صيفية من إيقاعات صيفية نرجع مع بعضنا الروبريك زوم على فنان. في زوم على فنان اليوم اخترنا لكم كوكتيل مع الفنان وائل جسار، أكيد بين القديم وبين الجديد أكيد باش ينال عجبكم. وبطبيعة من الفنانين الغنيين على تعريف وائل جسار اللي نحكيه عليه شوية، هو من مواليد نوفمبر تحديدا 22 نوفمبر 76، مغني اكيد لبناني، وطبعا من الفنانين اللي عنده مجموعه وقائمه كبيره من الاغاني جميله برشا، وخاصه مشي برشا في الاغاني الرومانسيه، في الاغاني اللي فيها برشا احساس، وهو من الفنانين اللي في عندهم برشا وعندهم احساس قوي برشا، هذا اللي خلاه يوصل اكيد يوصل للناس بطبيعه. بالنسبه للموسيقى كان انخرط في المجال الفني وهو عمره 8 سنين، خاطر كان يقرأ ويمشي لحياة السهرات، وزيد ديما لميت العائلة ديما تكون معاه في الغناء، لكنهم أصروا أنه يكمل قرايته حتى شهادة ثانوية، وتوقف وقتها من تلقاء نفسه قرأ الموسيقى عند الأستاذ جورج روفايل والأستاذ محسن معوض، وتعلم عزف العود، كان يغني في المناسبات وحفلات القرية اللي يقطن فيها، وكان ديما يردد أغاني عمالقة الغناء العربي كما أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب. توسعت دائرة أحلام الطفولية عشقا ووصولا إلى الطموح والشهرة والنجومية، وين التهز فرصة المشاركة في واحد من المهرجانات المحلية اللي أقيمت في المنطقة متاعه، واشترك فيه وحقق المركز الأولاني. من بعد اشترك في البرنامج الشهير الحروف تغني، وأشيد بصوته جميع الحاضرين، وبإمكانياته زادة وأطلق عليه لقب الطفل المعجزة. وقتها تشهر برشا وبعد مدة وتوقف على الغناء فترة بسبب التحولات اللي صارت على صوته نظرا انتقاله من مرحلة الطفولة لمرحلة الصبا وبعد الرجولة. بعدها رجع للساحة الغنائية بأول ألبوم ناتو ماشي اللي حقق نجاح كبير ليه، خاصة أغانيه الليالي والحق على عيوني ومنين ما تكون واسمع كلام حبيبك وآه يا ليل. انطلق بعدها عربيا عام 2001 من خلال ألبوم الدنيا علمتني وغنيات كيما على الجمر وكيما مشيت خلاص وغيرها. أكيد فنان نجم نحكي عليه أكثر برشا من هكا، فقط نضيف لي من آخر أغانيه هي عمري وذكرياته. كيف زيدا من عنده زيدا أغاني الأفلام اللي من آخرها في 2020 بحلم بيك اللي تغنيت في فيلم توأم روحي، وعنده زيدا من الأغاني الفردية ومن الفنانين اللي تحصل على عدد كبير برشا من الجوائز. نسمع واحنا في كوكتيل مع بعضنا اختيارنا اليوم في زوم على فنان وائل جسارة.